0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: مشاريع مهيكلة جديدة، شهد إقليم صفر احتفاء بذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب وتعكس حجم الرهانة التنموية والإمكانات التي سخرت لها.
3: تقوية الرصيد الطرقي السريع بإقليم صفرو، ضمان سيابية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، خاصة أن هذا المقطع الطرقي كيعرف حركة كثيفة تاع لي فيكول.
4: إذن الاتفاقية كما ذكرت 85 مليون درهم مساهمة الوزارة، شركة العمران فاس مكناس باعتبارها صاحب مشروع منتدب غادا تدخل في هذا الشطر هذا بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم.
2: وشهد الإقليم تدشين محطة معالجة المياه بجماعة بئر طمطم في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، خطوة تسهل تزويد ساكنة بني سدن بالماء الصالح للشرب بصبيب يناهز 20 لترا في الثانية. إذن هي مشاريع تروم تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
5: غابة خندق سنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة، حوالي 350 عنصرا من مختلف السلطات المتداخلة وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية مدعومون بالطلعات الجوية لطائرات كندير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران، يعملون دون توقف للحد من انتشار الحريق في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة، إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات السهرجية.
6: رغم صعوبة تضاريس وكثافة الغطاء الغابوي، المجهودات اللي قامت بها جميع المتدخلين يعني تمكن من تقليص الكمية المساحة المحروقة، حيث أن المساحة التي حرقت كتجاوز لحد الساعة 35 هكتار، والجهود قائمة من أجل يعني تقليص من حجم الأضرار.
5: الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحرية، والجهود متواصلة ومنصبة على الاشتغال على البؤرة الأخيرة المتبقية من أجل السيطرة كليا على الحريق.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلفه الميامين، تم بإقليم الفقيه بن صالح إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية والاجتماعية. هذه المشاريع التي تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية المحلية الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة بمختلف جماعات الإقليم، شملت إنجاز برنامج لبناء وتهيئة حوالي 20 كيلومترا من الطرق والمسالك بهدف فك العزلة وتحسين الربط الطرقي وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
8: عندنا مشروع الأول ديال الكريفات ومشروع ديال أولاد عبد الله. هاد المشروع اللي إن شاء الله غادي يتم الإنجاز دياله في خلال واحد المدة زمنية ديال 12 شهر واحد تكلفة مالية تقريبا فيها شي 39.5 مليون ديال الدرهم، ممولة تقريبا 60% ممولة من طرف البرنامج الوطني لتطهير السائل والمياه العديمة البنام.
7: المشاريع شملت أيضا تدشين مركز للتفتح لفائدة الأطفال والشباب وإنجاز فضاء متعدد الوظائف للمرأة بمركز ولاد حسون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
9: هذا المشروع هذا كيحتوي على مجموعه من المكونات اللي هي كتهم وكتهدف انها تقل المواهب ديال الاطفال والشباب، سواء كان الامر كيتعلق بالرقمنه، تعلق بالقاعه ديال الاعلاميات، وكذلك الروبوتيك والتقنيات الرقميه، وطبيعه الحال كاين هناك قاعات اللي كتهم التعبير الجسدي وكذلك المسرح.
7: وتعكس هذه المشاريع التي همت قطاعات الطرق والتجهيزات الأساسية والرياضة والتنمية الاجتماعية الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم الفقيه بن صالح، كما تترجم الحرص على مواصلة تنزيل برامج تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
10: بالجديدة، احتضن مسرح الحي البرتغالي حفل توقيع وتقديم رواية الحفرة للمخرج والممثل والكاتب إدريس الروخ. الرواية الجديدة تأتي امتدادا لتجربة الكاتب السابقة رداء النسيان التي لامست تخوم السيرة الذاتية، غير أن الحفرة تبدو أكثر جرأة من حيث البناء الفني وأكثر عمقا في مقاربة الأسئلة الوجودية والنفسية.
11: لقاء تواصلي، لقاء للنقاش حول رواية، ورواية من مختلف أبعادها، البعد السينمائي والبعد الروائي، وأيضا الفيلم جراد ملحة وأبعاده الفنية والتقنية، وأيضا طرق الاشتغال وظروف اشتغاله.
10: أحداث هذا العمل تدور داخل زمن سردي محدود لا يتجاوز ليلة واحدة في مدينة مكناس، حيث تختار البطلة مغادرة منزلها لتدخل في رحلة تبدو في ظاهرها عادية لكنها سرعان ما تتحول إلى مسار وجودي معقد.
12: هذه الأمسية وهذه المناسبة لها طعم خاص وأهمية خاصة، بحيث أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى المجيدة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
10: هذه التظاهرة الثقافية تندرج في إطار الشراكة القائمة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية والأدبية وتقريب صناع الإبداع من الجمهور.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
14: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
5: انضباط دقيق وتناسق فني لافت، تداخل حركة الخيالة وحملة المشاعل في انسجام تام مع الألحان والموسيقى الوطنية التي قدمتها فرقة القوات المسلحة الملكية لتبدع مشاهد ولوحات فنية تنضح بالروح الوطنية. عروض تجسد غنى الموروث الحضري المغربي أثرت أعين آلاف المشاهدين الذين اصطفوا على طول مسار العرض. هي لحظات أبهرت هذه الجماهير الغفيرة التي حجت لكورنيش مدينة المضيق لمتابعة هذا الحدث الوطني البارز، احتفالا بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
15: هذا العرض اللي كيديروا لنا هنا مدينه المضيق وعاش الملك.
16: تدوره وزوينه وعرض فوق رائع، وخلاني هذه الفرصه، عطاني فرصه انني نوري لبنياتي لاول مره شنو عيد العرش ونشرح لهم على شنو تيدار. بالمناسبه تنهنيو سيدنا والشعب المغربي بمناسبه عيد العرش المجيد، الله يطول في عمره والله يحفظ سيدنا ولي العهد يا رب.
5: قبل 79 عاما تم تنظيم الطواف بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة عام 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع العاصمة على وقع نغمات الموسيقى العسكرية وفق نظام محكم. 45 عاما بعد ذلك، أي منذ سنة 1992، تم إغناء الطواف بالمشاعل باستعراض عسكري في المدينة التي تحتضن الاحتفالات الرسمية لعيد العرش المجيد. ويرمز هذا الطواف البديع إلى تشبث المغاربة بتقاليدهم العريقة، خاصة وأنه أصبح رمزا من رموز التعبير الوجداني بحدث عيد العرش المجيد.
13: إذاعة الأخبار المغربية،
14: غيم راديو،
13: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
14: ريم راديو.
13: ريم راديو.
17: تخليدا لذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم. كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
18: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كيدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
17: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
19: اليوم تم الانطلاق ديال الاشغال ديال مجموعه من المشاريع، مشاريع مهمه ونعتبروها مشاريع اساسيه. الاول فيها هو اعطاء الاشغال ديال تهيئه الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كاين في مدينه السماره. كاين مشروع ثاني عن اهميه كبيره هو قضيه منطقه الانشطه الاقتصاديه. انتم تعرفوا انه كان مطلب ملح كاين ديال المهنيه على مستوى ديال مدينه السماره، واليوم الحمد لله راه طريق للتنفيذ من خلال اتفاقيه شراكه ما بين الجماعه مع وزاره التجاره والصناعه.
17: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر.
20: يشكل الطريق السريع تيزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد ترامب تجسيدا بالغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا للتقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026 أبلغ صاحب الجلالة التي الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تيزنيت الداخل نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين سمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث السوشيال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، أمل وأن تتاح لي الفرصة يوما ما وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع. وتعزز هذه المبادرة بشكل أكبر الطابع الاستثنائي للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وهي علاقة تاريخية ما فتئت تتعزز بفضل قيادة رئيس الدولتين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب. وقد أنجز هذا الطريق السريع وفق المعايير الدولية في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 40 للمسيرة الخضراء. ويعد هذا الطريق السريع أحد أهم المشاريع المهيكلة المنجزة بالأقاليم الجنوبية، حيث يربط بين تيزنيت والدخلة مرورا على الخصوص بقلميم والعيون، كما يمد هذه الجهات بمحور طرقي بمعايير دولية وبدرجة عالية من السلامة. ويساهم هذا الطريق السريع أيضا في تقليص مدة التنقل على نحو ملموس والحد من انقطاع حركة السير الناجم عن الفيضانات وزحف الرمال، فضلا عن تسهيل نقل الأشخاص والبضائع بين الأقاليم الجنوبية والأقطاب الاقتصادية الرئيسة للمملكة. بالإضافة إلى بعده البنيوي، يكتسي الطريق السريع دونالد ترامب أهمية استراتيجية كبرى باعتباره العمود الفقري للممر الأطلسي المغربي، ويندرج ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الواجهة الأطلسية فضاء مندمجا للتنمية والتعاون والازدهار المشترك مع البلدان الإفريقية. ويعكس إطلاق اسم الرئيس دونالد ترامب على هذا المحور الطرقي أيضا البعد الجيوسياسي لهذا المشروع المهيكل الذي يتجاوز كونه بنية تحتية وطنية ليفرض نفسه كمحور استراتيجي يعزز المبادلات والتكامل الاقتصادي في غرب إفريقيا في إطار المبادرات الأطلسية الكبرى التي يقودها جلالة الملك. كما تجسد هذه الالتفات الملكية النبيلة متانة الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة، وتعكس المستوى المتميز للعلاقات بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب، الذي أكد في برقية إلى جلالة الملك بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادلة. كما أكد الرئيس الأمريكي في هذه البرقية لجلالة الملك نصره الله أن الولايات المتحدة واضحة نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. ويعد الطريق السريع دونالد ترامب طريقا للسلام من أجل ازدهار المغرب وإفريقيا، كما يأتي ليعزز مختلف المبادرات الملكية الرامية إلى جعل المغرب قاطرة لتنمية القارة ومنصة لوجستية من شأنها تسهيل المبادلات بين أوروبا وإفريقيا.
14: ريم راديو.
13: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
17: المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 25 ميداليا وميدالية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة الميداليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخص مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء إذ نفذ المظليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك، في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. كما نفذ الميداليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة الميداليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للميداليين، إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
21: بإقليم سيدي سليمان أعطيت انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ومنها إطلاق مشروع تهيئة وتجهيز مركز التأهيل المهني النسوي،
22: ويهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه النساء في وضعية هشاشة، وكذلك الفتيات المنقطعات عن الدراسة، بتأهيل هذا المكان وبتجهيزه بتجهيزات يعني متطورة، ودعمهم وحصولهم على شواهد تتمكنهم بالاندماج في سوق الشغل أو القيام بمشاريع خاصة بهم، مما ينعكس يعني إيجابا على الوضعية الاجتماعية ديالهم،
23: خصوصا المنقطعات عن الدراسة كتمنحهم واحد الفرصة باش أنهم يتدمجوا في سوق الشغل. مدة التكوين هي سنتين بالنسبة للمستوى التخصص والتأهيل المهني، وكذلك يوجد مستوى الاستئناس بالنسبة للفتيات والنساء اللي ما كيتوفروش على مستوى دراسي.
21: أما المشروع الثاني فيتعلق بالتهيئة الحضرية لمركز دار بالعمري، والذي يشمل توسيع وتقوية الطرق والتطهير السائل، إلى جانب تهيئة الأرصفة مع تجهيزها بالمقاعد.
24: هذا المشروع عنده واحد الدور أنه يكون واحد يعني تهيئة متكاملة للمركز. مشروع اللي هو يكون على يعني ميزانية ديال 34 مليون ديال الدرهم، الشركاء ديالها هما وزارة الداخلية ب 30 مليون ديال الدرهم، مديرية الجامعات الترابية، وأيضا جامعة دار بالعمري ب 4 مليون ديال الدرهم. المشروع اللي هو يعني هيعطي واحد الواجهة جديدة لمركز دار بالعمري، واللي هي كتستحق يعني كل هذا المجهودات اللي كدار.
21: وتبلغ تكلفة المشروع 34 مليون درهم، ومن المرتقب أن تصل مدة إنجازه إلى 12 شهراً.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: هو حفل بهيج نظمته الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش أسفي بمناسبة ذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. هذا الحفل الذي نظم بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمدينة الحمراء في أجواء مطبوعة بالفرح والأخوة والوفاء والتشبث بالعرش العلوي المجيد، عرف حضور على الخصوص والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش، خطيب لهبيل ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.
3: من طبيعة الحال هذا كالعادة كل عام الحمد لله من أيام الوالد الله يرحمه اللي كان تندمهم ديك الساعات في السبعينات والثمانينات، وحنا الحمد لله غاديين تنكملوا على الطريقة هذه. دونك كل عام هاد لا سومين كلها ديال فيديوتخون، ما هذا عيدنا كلنا الحمد لله، إنما الطائفة كلهم طائفة رحودة السنوات لكن النهار بالعينين.
2: ويأتي هذا الحفل في سياق تواصل فيه المملكة تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك مسلسل الإصلاحات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي ساهمت في إحداث تحول عميق بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بجلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراس متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملي المشاريع بجهة جلميم وادنونة. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة جلميم وادنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: في قلب المدينة العتيقة لفاس جرى افتتاح متحف النقود، وهو ثاني متحف تابع لبنك المغرب، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد. ويستعرض المتحف تطور وسائل الأداء والنقود بالمغرب منذ العصور القديمة إلى العصر الحديث، حيث يتيح هذا المسار المنظم وفق تسلسل زمني للزوار اكتشاف المحطات الكبرى للتاريخ النقدي للمملكة وفهم تطور النقود في أبعادها التاريخية والاقتصادية والمؤسسية.
7: عبارة عن متحف للنقود نستعرض من خلاله تاريخ نقود في المغرب من العصور القديمة إلى يومنا هذا، في رغبة منا لتعريف الزائر في مدينة فاس القديمة من فاسي أو من أجنبي بالتاريخ المجيد للمغرب من خلال مجموعة النقود التي تضمها مجموعة بنك المغرب.
5: وتجمع السينوغرافيا التي صممت وفق معايير علم المتاحفية المعاصرة بين المجموعات التراثية والوسائط الرقمية التفاعلية وآليات الوساطة الثقافية الموجهة لجميع الفئات.
8: فهذا المعرض الذي يحتوي عليه هذا المتحف هو عبارة عن معرض كرونولوجي يبتدئ من بداية النقود أو الميلاد النقود إلى حين الإصدارات المعاصرة.
5: متحف النقود بالمدينة العتيقة لفاس يتيح للزوار فضاء جديد للاكتشاف والمعرفة والحوار حول تاريخ النقود ودورها في مسيرة التنمية بالمغرب.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: إن مزنين كرة، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت

0: الثانية من البكالوريا، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء التلاميذ يستفيدون من مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة. كما حقق هؤلاء التلاميذ نسبة نجاح ناهزت 100% بالنسبة في امتحانات البكالوريا.
1: وشهد هذا الحفل الذي يروم الاحتفاء بالتفوق الدراسي وتشجيع التميز تتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهادة البكالوريا لدورة 2026 من نزلاء داري الطالبة بالجماعتين الترابيتين عين الحجر والعيون سيدي ملوك.
2: أشكر المبادرة الوطنية على تنظيم حفل التميز لمناسبة حصولي على أعلى نقطة بالبكالوريا.
3: كنبغي نشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هذا الحفل الرائع اللي كان صراحة رائع، وكنبغي نشكر جميع الحاضرين.
1: ويجسد تنظيم الحفل العناية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقطاع التعليم بالوسط القروي بإقليم توريرت ولتنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: سلسلة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والاقتصادي والبيئي تم تدشينها بعدد من الجماعات التابعة لإقليم وصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. تروم تعزيز التجهيزات العمومية للقرب وتحسين جودة عيش الساكنة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده الإقليم مع تعزيز جاذبيته وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، تمشيا مع توجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الترابية المندمجة.
8: كيشرفني نقدم مشروع اللي مجزاته جماعة بوسكورة، وهو عبارة عن مركب رياضي اللي كيتكون من العديد من المكونات. هذا المركب كيف ما قلت كيمنح العديد من المكونات والعديد من الفضاءات اللي ممكن الجميع يستفيد منها، وتخلق واحد الروح رياضية في جماعة بوسكورة.
7: هذه المشاريع المختلفة تعكس إرادة كافة المتداخلين في مواصلة تنزيل مبادرات مندمجة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية بما يساهم في تحسين جودة عيش ساكنة إقليم وصر.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد.

0: The Enterprise. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي أثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
4: معا من أجل مغرب مزدهر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، شعار احتفالية احتضنها مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لحي الأمل بوجدة بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
5: نحن كمغاربة نلتف حول ملكنا نصره الله وأيده، والذي جعل من كل مغربي ومغربية محور كل سياسة تنموية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمشاريع ومشاريع الأوراش الاجتماعية والتي تجسد العناية السامية الملكية.
4: وتسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم أنشطة المركز عبر تمكين جمعيات المجتمع المدني من تنفيذ وتنشيط برامج هادفة لفائدة المستفيدين.
6: تعلمنا فيها ما كناش كنعرفو نقراو، اليوم الحمد لله كنعرفو نقراو وكنقراو القرآن وكنصليو.
4: هو إذا مركز تم تشييده على مساحة إجمالية قدرها أكثر من 4000 متر مربع بكلفة مالية بلغت 3,500,000 درهم، مبادرة تهدف إلى تأطير وتحسيس وتكوين فئة واسعة من ساكنة المنطقة.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس،
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بكل من وادي ملوية والسايس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسهول المتواجدة غرب الأطلس وبسوس وبالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار ستعرف ارتفاعا بسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وبسهول الشمالية والوسطى وبوادي ملوية وبشمال وجنوب المنطقة الشرقية، وستشهد انخفاضا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: مشاريع مهيكلة جديدة، شهد إقليم صفر احتفاء بذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب وتعكس حجم الرهانة التنموية والإمكانات التي سخرت لها.
4: تقوية الرصيد الطرقي السريع بإقليم صفرو، ضمان انسيابية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، خاصة أن هذا المقطع الطرقي كيعرف حركة كثيفة تاع لي فيكول.
5: إذن الاتفاقية كما ذكرت 85 مليون درهم مساهمة الوزارة، شركة العمران فاس مكناس باعتبارها صاحب مشروع منتدب غادا تدخل في هذا الشطر هذا بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم.
3: وشهد الإقليم تدشين محطة معالجة المياه بجماعة بئر طمطم في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، خطوة تسهل تزويد ساكنة بني سدن بالماء الصالح للشرب بصبيب يناهز 20 لترا في الثانية. إذن هي مشاريع تروم تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
6: غابة خندق سنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة، حوالي 350 عنصرا من مختلف السلطات المتداخلة وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية مدعومون بالطلعات الجوية لطائرات كندير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران، يعملون دون توقف للحد من انتشار الحريق في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة، إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات السهرجية.
7: رغم صعوبة التضاريس وكثافة الغطاء الغابوي، المجهودات التي قامت بها جميع المتدخلين يعني تمكن من تقليص الكمية المساحة المحروقة، حيث أن المساحة التي تحرقت كتجاوز حد الساعة 35 هكتار، والجهود قائمة من أجل يعني تقليص من حجم الأضرار.
6: الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحرية، والجهود متواصلة ومنصبة على الاشتغال على البؤرة الأخيرة المتبقية من أجل السيطرة كليا على الحريق.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، تم بإقليم الفقيه بن صالح إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية والاجتماعية. هذه المشاريع التي تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية المحلية الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة بمختلف جماعات الإقليم، شملت إنجاز برنامج لبناء وتهيئة البيئة حوالي 20 كيلومترا من الطرق والمسالك بهدف فك العزلة وتحسين الربط الطرقي وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
9: عندنا مشروع الأول ديال الكريفات ومشروع ديال أولاد عبد الله. هاد المشروع اللي إن شاء الله غادي يتم الإنجاز دياله في خلال واحد المدة زمنية ديال 12 شهر واحد تكلفة مالية تقريبا فيها شي 39.5 مليون ديال الدرهم، ممولة تقريبا 60% ممولة من طرف البرنامج الوطني لتطهير السائل والمياه العادمة البنام.
8: المشاريع شملت أيضا تدشين مركز للتفتح لفائدة الأطفال والشباب وإنجاز فضاء متعدد الوظائف للمرأة بمركز ولاد حسون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
10: هذا المشروع هذا كيحتوي على مجموعه من المكونات اللي هي كتهم وكتهدف انها تقلل المواهب ديال الاطفال والشباب، سواء كان الامر كيتعلق بالرقمنه، كيتعلق بالقاعه ديال الاعلاميات، وكذلك الروبوتيك والتقنيات الرقميه. وطبيعي الحال كاين هناك قاعات اللي كتهم التعبير الجسدي وكذلك المسرح.
8: وتعكس هذه المشاريع التي همت قطاعات الطرق والتجهيزات الأساسية والرياضة والتنمية الاجتماعية الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم الفقيه بن صالح، كما تترجم الحرص على مواصلة تنزيل برامج تنموية تستجيب لحاجية الساكنة.
2: غيم راديو،
0: الخبر من المصدر.
11: بالجديدة، احتضن مسرح الحي البرتغالي حفل توقيع وتقديم رواية الحفرة للمخرج والممثل والكاتب إدريس الروخ. الرواية الجديدة تأتي امتدادا لتجربة الكاتب السابقة رداء النسيان التي لامست تخوم السيرة الذاتية، غير أن الحفرة تبدو أكثر جرأة من حيث البناء الفني وأكثر عمقا في مقاربة الأسئلة الوجودية والنفسية.
12: لقاء تواصلي، لقاء للنقاش حول رواية، ورواية من مختلف أبعادها، البعد السينمائي والبعد الروائي، وأيضا الفيلم جراد ملحة وأبعاده الفنية والتقنية وأيضا طرق الاشتغال وظروف اشتغالي.
11: أحداث هذا العمل تدور داخل زمن سردي محدود لا يتجاوز ليلة واحدة في مدينة مكناس، حيث تختار البطلة مغادرة منزلها لتدخل في رحلة تبدو في ظاهرها عادية لكنها سرعان ما تتحول إلى مسار وجودي معقد.
13: هذه الأمسية وهذه المناسبة لها طعم خاص وأهمية خاصة، بحيث أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى المجيدة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
11: هذه التظاهرة الثقافية تندرج في إطار الشراكة القائمة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية والأدبية وتقريب صناع الإبداع من الجمهور.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين،
2: غيم راديو.
6: انضباط دقيق وتناسق فني لافت، تداخل حركة الخيالة وحملة المشاعل في انسجام تام مع الألحان والموسيقى الوطنية التي قدمتها فرقة القوات المسلحة الملكية لتبدع مشاهد ولوحات فنية تنضح بالروح الوطنية. عروض تجسد غنى الموروث الحضري المغربي أثرت أعين آلاف المشاهدين الذين اصطفوا على طول مسار العرض. هي لحظات أبهرت هذه الجماهير الغفيرة التي حجت لكورنيش مدينة المضيق لمتابعة هذا الحدث الوطني البارز، احتفالا بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
14: هذا العرض اللي كيديروا لنا هنا مدينة المضيق، وعاش الملك.
15: تدورة وزوينة وعرض فوق رائع، وخلاني هذه الفرصة، أعطاني فرصة أنني نوري البنياتي لأول مرة شنو عيد العرش ونشرح لهم على شنو تيدار. المناسبة تنهني وسيدنا والشعب المغربي بمناسبة عيد العرش المجيد، الله يطول في عمره والله يحفظ سيدنا ولي العهد يا رب.
6: قبل 79 عاما تم تنظيم الطواف بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة عام 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع العاصمة على وقع نغمات الموسيقى العسكرية وفق نظام محكم. 45 عاما بعد ذلك أي منذ سنة 1992 تم إغناء الطواف بالمشاعل باستعراض عسكري في المدينة التي تحتضن الاحتفالات الرسمية لعيد العرش المجيد. ويرمز هذا الطواف البديع إلى تشبث المغاربة بتقاليدهم العريقة، خاصة وأنه أصبح رمزا من رموز التعبير الوجداني بحدث عيد العرش المجيد.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
16: بإقليم سيدي سليمان أعطيت انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ومنها إطلاق مشروع تهيئة وتجهيز مركز التأهيل المهني النسوي،
17: ويهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه النساء في وضعية هشاشة وكذلك الفتيات المنقطعات عن الدراسة بتأهيل هذا المكان وبتجهيزه بتجهيزات يعني متطورة ودعمهم وحصولهم على شواهد تتمكنهم بالاندماج في سوق الشغل أو القيام بمشاريع خاصة بهم، مما ينعكس يعني إيجابا على الوضعية الاجتماعية ديالهم،
18: خصوصا المنقطعات عن الدراسة تتمنحهم واحد الفرصة باش أنهم يتدمجوا في سوق الشغل. مدة التكوين هي سنتين بالنسبة لمستوى التخصص والتأهيل المهني، وكذلك يوجد مستوى الاستئناس بالنسبة للفتيات والنساء اللي ما كيتوصلوش على مستوى دراسي.
16: أما المشروع الثاني فيتعلق بالتهيئة الحضرية لمركز دار بالعمري، والذي يشمل توسيع وتقوية الطرق والتطهير السائل إلى جانب تهيئة الأرصفة مع تجهيزها بالمقاعد.
19: هذا المشروع عنده واحد الدور أنه يكون واحد يعني تهيئة متكاملة للمركز. المشروع اللي هو يكون على يعني ميزانيه ديال 34 مليون ديال الدرهم، الشركاء ديالها هما وزاره الداخليه ب 30 مليون ديال الدرهم، مديريه الجامعات الترابيه وايضا الجامعه دار بالعمري ب 4 مليون ديال الدرهم. المشروع اللي هو يعني غيعطي واحد الواجهه جديده لمركز دار بالعمري واللي هي كتستحق يعني كل هذه المجهودات اللي كدار.
16: وتبلغ تكلفه المشروع 34 مليون درهم، ومن المرتقب أن تصل مدة إنجازه إلى 12 شهراً.
20: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
21: تخليدا لذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم. كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
22: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كيدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
21: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
3: اليوم تمت الانطلاق ديال الاشغال ديال مجموعه من المشاريع، مشاريع مهمه ونعتبروها مشاريع اساسيه. الاول فيها هو اعطاء الاشغال ديال تهيئه الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كاين في مدينه السماره. كاين مشروع ثاني عن اهميه كبيره هو قضيه منطقه الانشطه الاقتصاديه. انتم تعرفوا انه كان مطلب ملح كاين ديال المهنيه المستوى ديال مدينه السماره، واليوم الحمد لله راه طريق للتنفيذ من خلال اتفاقيه شراكه ما بين الجماعه مع وزاره التجاره والصناعه.
21: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: يشكل الطريق السريع تيزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد ترامب تجسيدا بالغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا للتقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026 أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تيزنيت الداخل نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث السوشيال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، أمل أن تتاح لي الفرصة يوما ما وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع. وتعزز هذه المبادرة بشكل أكبر الطابع الاستثنائي للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وهي علاقة تاريخية ما فتئت تتعزز بفضل قيادة رئيس الدولتين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب. وقد أنجز هذا الطريق السريع وفق المعايير الدولية في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 40 للمسيرة الخضراء. ويعد هذا الطريق السريع أحد أهم المشاريع المهيكلة المجزة بالأقاليم الجنوبية، حيث يربط بين تيزنيت والداخل مرورا على الخصوص بجلميم والعيون، كما يمد هذه الجهات بمحور طرقي بمعايير دولية وبدرجة عالية من السلامة. ويساهم هذا الطريق السريع أيضا في تقليص مدة التنقل على نحو ملموس والحد التحدي من انقطاع حركة السير الناجم عن الفيضانات وزحف الرمال، فضلا عن تسهيل نقل الأشخاص والبضائع بين الأقاليم الجنوبية والأقطاب الاقتصادية الرئيسة للمملكة. بالإضافة إلى بعده البنيوي، يكتسي الطريق السريع دونالد ترامب أهمية استراتيجية كبرى باعتباره العمود الفقري للممر الأطلسي المغربي، ويندرج ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الواجهة الأطلسية فضاء مندمجا للتنمية والتعاون والازدهار المشترك مع البلدان الإفريقية. ويعكس إطلاق اسم الرئيس دونالد ترامب على هذا المحور الطرقي أيضا البعد الجيوسياسي لهذا المشروع المهيكل الذي يتجاوز كونه بنية تحتية وطنية ليفرض نفسه كمحور استراتيجي يعزز المبادلات والتكامل الاقتصادي في غرب إفريقيا في إطار المبادرات الأطلسية الكبرى التي يقودها جلالة الملك. كما تجسد هذه الالتفات الملكية النبيلة متانة الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة، وتعكس المستوى المتميز للعلاقات بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب، الذي أكد في برقية إلى جلالة الملك بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترامية المتبادلة. كما أكد الرئيس الأمريكي في هذه البرقية لجلالة الملك نصره الله أن الولايات المتحدة واضحة نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. ويعد الطريق السريع دونالد ترامب طريقا للسلام من أجل ازدهار المغرب وإفريقيا، كما يأتي ليعزز مختلف المبادرات الملكية الرامية إلى جعل المغرب قاطرة لتنمية القارة ومنصة لوجستية من شأنها تسهيل المبادلات بين أوروبا وإفريقيا.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
21: المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 25 ميداليا وميدالية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة الميداليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخص مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء، إذ نفذ الميداليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك، في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. كما نفذ الميداليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة المظليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للمظليين، إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
7: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بكل من وادي ملوية والسايس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسهول المتواجدة غرب الأطلس وبسوس وبالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار ستعرف ارتفاعا بسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وبسهول الشمالية والوسطى وبوادي ملوية وبشمال وجنوب المنطقة الشرقية، وستشهد انخفاضا بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وهادئا إلى قليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
3: حفل للتميز لفائدة نزلاء دور الطالبة والطالب المتفوقين من تنظيم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم توريرت بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد.
4: كريم التلاميذ الذين اجتازوا بتفوق امتحانات السنة الثانية من البكالوريا، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء التلاميذ يستفيدون من مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة، كما حقق هؤلاء التلاميذ نسبة نجاح ناهزت 100% بالنسبة في امتحانات البكالوريا.
3: وشهد هذا الحفل الذي يروم الاحتفاء بالتفوق الدراسي وتشجيع التميز تتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهادة البكالوريا لدورة 2026 من نزلاء داري الطالبة بالجماعتين الترابيتين عين الحجر والعيون سيدي ملوك.
5: أشكر المبادرة الوطنية على تنظيم حفل التميز لمناسبة حصولي على أعلى نقطة بالبكالوريا.
6: كنبغي نشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هذا الحفل الرائع اللي كان صراحة رائع، وكنبغي نشكر جميع الحاضرين.
3: ويجسد تنظيم الحفل العناية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقطاع التعليم بالوسط القروي بإقليم توريرت ولتنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
1: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بالجديدة، احتضن مسرح الحي البرتغالي حفل توقيع وتقديم رواية الحفرة للمخرج والممثل والكاتب إدريس الروخ. الرواية الجديدة تأتي امتدادا لتجربة الكاتب السابقة رداء النسيان التي لامست تخوم السيرة الذاتية، غير أن الحفرة تبدو أكثر جرأة من حيث البناء الفني وأكثر عمقا في مقاربة الأسئلة الوجودية والنفسية.
8: لقاء تواصلي، لقاء للنقاش حول رواية، ورواية من مختلف أبعادها، البعد السينمائي والبعد الروائي، وأيضا الفيلم جراد ملحة وأبعاده الفنية والتقنية وأيضا طرق الشغال وظروف الشغال.
7: أحداث هذا العمل تدور داخل زمن سردي محدود لا يتجاوز ليلة واحدة في مدينة مكناس، حيث تختار البطلة مغادرة منزلها لتدخل في رحلة تبدو في ظاهرها عادية لكنها سرعان ما تتحول إلى مسار وجودي معقد.
9: هذه الأمسية وهذه المناسبة لها طعم خاص وأهمية خاصة، بحيث أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى المجيدة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
7: هذه التظاهرة الثقافية تندرج في إطار الشراكة القائمة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية والأدبية وتقريب صناع الإبداع من الجمهور.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: معا من أجل مغرب مزدهر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، شعار احتفالية احتضنها مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لحي الأمل بوجدة بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
3: نحن كمغاربة نلتف حول ملكنا نصره الله وأيده، والذي جعل من كل مغربي ومغربية محور كل سياسة تنموية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمشاريع ومشاريع الأوراش الاجتماعية، والتي تجسد العناية السامية الملكية.
2: وتسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم أنشطة المركز عبر تمكين جمعيات المجتمع المدني من تنفيذ وتنشيط برامج هادفة لفائدة المستفيدين.
4: تعلمنا فيها ما كناش كنعرفو نقراو، اليوم الحمد لله كنعرفو نقراو وكنقراو القرآن وكنصليو.
2: هو إذا مركز تم تشييده على مساحة إجمالية قدرها أكثر من 4000 متر مربع بكلفة مالية بلغت 3,500,000 درهم، مبادرة تهدف إلى تأطير وتحسيس وتكوين فئة واسعة من ساكنة المنطقة.
5: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: ريم راديو.
7: سلسلة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والاقتصادي والبيئي تم تدشينها بعدد من الجماعات التابعة لإقليم وصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. تروم تعزيز التجهيزات العمومية للقرب وتحسين جودة عيش الساكنة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده الإقليم مع تعزيز جاذبيته وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، تمشيا مع توجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الترابية المندمجة.
8: كيشرفني نقدم مشروع اللي نجزاته جماعة بوسكورة، وهو عبارة عن مركب رياضي اللي كيتكون من العديد من المكونات. هذا المركب كيف ما قلت كيمنح العديد من المكونات والعديد من الفضاءات اللي ممكن الجميع يستفيد منها، وتخلق واحد الروح رياضية في جماعة بوسكورة.
7: هذه المشاريع المختلفة تعكس إرادة كافة المتداخلين في مواصلة تنزيل مبادرات مندمجة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية، بما يساهم في تحسين جودة عيش ساكنة إقليم وصر.
6: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع عقد الوعد بالبيع. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بسلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
10: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا مرة أخرى للاستضافة.
6: إذن الحديث مازال مستمر حول موضوع عقد الوعد بالبيع، يعني هذا الموضوع المهم نظرا لكثرة المعاملات خاصة في المجال العقاري اللي كتكون بهذا النوع ديال العقود. كنا تكلمنا على تعريف ديال عقد الوعد بالبيع، تكلمنا على أهمية عقد الوعد بالبيع، وصلنا عند الوثائق المطلوبة من كيجيو جوج الناس مرتفقين عند موثق باغين يعملوا العقد ديال الوعد بالبيع. قلنا شنو هي الوثائق اللي كيطلب لهم الموثق. من ضمن الوثائق كنا تكلمنا على البطاقة الوطنية، تكلمنا على شهادة الملكية، تكلمنا في إطار يعني السكن الخاص بالشقق يعني اللي في الملكية المشتركة، تكلمنا على التصميم التوبوغرافي، تكلمنا أيضا بالنسبة على ما أظن الأراضي العارية على مذكرة المعلومات لا نوت دي لاجون سيربان. وصلنا للحديث الآن على الوثائق المطلوبة بالنسبة للمنازل. الأستاذ منتصر العالمي،
10: مرحبا. هو لابد من تذكر أن الوثائق اللي كنا نتناولها حاليا فهي على سبيل المثال للحصر.
6: نعم.
10: لأن ما كيكونوا مرتفقين أمام الموثق وعلى حسب الحالة المعروضة أمام، ربما كيقدروا يبانوا وثائق أخرى اللي نقدروا نطلبوها، ولكن الوثائق اللي كنطرقوا لهم الآن هما اللي كنهضروا في العموم، يعني على حسب الأغلب الحالات اللي كتعرض بين يدينا. بالنسبة للسكن اللي هو يقدر يكون مثلا يقدر يكون ميزون دابيتاسيون، يعني مثلا سكن عادي، في إما كيكون تحت ديرو تجاري وفوق فيه السكن، ولا فيلا، ولا كاع انواع ديال السكن اللي كتكون ما دخلش في نطاق الملكيه المشتركه.
6: نعم.
10: فدائما كنطلبوا الوثائق كما هضرنا سابقا، يعني البطاقه الوطنيه، اصل التملك الى اخره، شهاده الملكيه، فكنطلبوا كذلك رخصه البناء ورخصه السكن، وكذلك شهاده المطابقه اذا كان داك يعني الطابق السفلي في محلات تجاريه تبع لديك الرسم العقاري موضوع العمليه. اذا كان داك اذا كانت دار مبنية جديد فكنطلبوا حتى الوثائق ديال التعمير اللي بناء عليها داك صاحب السكن بنا ديك الدار، يعني البلان كاداسترال، يعني البلان داركتيكتور نو فاريتور، رخصه البناء الى اخره، باش حتى داك المشتري نهار كيبغي يدير شي تغييرات على البناء اللي على داك العقار اللي شراه كيكون عنده الوثائق اللي غيدلي بهم حتى هو من بعد. واللي هي ضروري خصنا نتابعوا ليها ونردوا معها البال، وانه خصنا نشوفوا الشهادة الملكية ديال ديك العقار واش كطابق ديك الشيء اللي كاين في الواقع.
6: نعم، هذا هو اللي بغيت نتكلم عليه الأستاذ منتصر، أنكم ملي كتكلموا على هاد الوثائق اللي كتطلبوها بالنسبة للناس اللي كيجيو عندكم كمرتفقين للمكتب، كيف ما كنقول كيكون دائما عندكم واحد الاستشارة في المستقبل باش ما يوقعوش إشكالات وما يوقعوش المنازعات.
10: أكيد، هذا هو صميم العمل ديال الموثق.
6: نعم، هذا صميم العمل ديال الموثق. كيف ما قلتوا أنت كتحدث على رخصة السكن وانت كتحدث على رخصة البناء، وإلا يعني حنا كنعرفوا كاين مجموعه ديال الاشكالات اللي كتكون كتوقع بعض المرات. الانسان كياخذ الرخصه ديال السكن ديالو, كياخذ الرخصه ديال البناء بطبيعه الحال قبلا, ولكن شنو كيعمل؟ كيعمل تعديلات, كيبدل مثلا في داك داخل البناء ديالو, كتكون عنده الكوزينه كيرجعها هي مثلا, كيضيفها البيت سيجور, كيولي داخل الصالون الى غير ذلك. ولكن نتوما ملي كتطلبوا هاد الوثائق كتعرفوا شنو نوع التعديلات اللي دارت, وربما على انه داك الطرف اللي غادي يشري ما غاديش يقبل بها, ولا كانت انه ربما يوقع له اشكالات في المستقبل الى غير ذلك.
10: تماما, بل اكثر من ذلك, كاين بعض المرات كتلقى واحد مثلا عنده دار ديالو ساكن فيها واخد سليم السكنه, واخد طبعا حتى رخصه البناء, ولكن ملي كتطلب شهاده الملكيه تلقى في ان في شهاده الملكيه ارض عاريه.
6: لان هذا الامر مهم وتكلمنا عليه وما بغيناش ندوزوا عليه بسرعه.
10: مرحبا.
6: كيفما قلت على انه الانسان راه بنا, كنوضحوا بنا هذيك الدار ديالو, وخدات سليم السكن ديالو بطبيعه الحال كان عنده رخصه البناء الى غير ذلك, وجميع الوثائق مضبوطه. الدار كنشوفوها مبنيه, ولكن في الوراق يعني باش كنوضحوا مزيان, في الوراق راه الدار مازال في الوراق ارض عاريه, يعني ما مبنياش كيفما قلتي.
10: ارض عاريه, ولا بعض المرات كتلقى مثلا واحد عنده مثلا طابقين, طابق سفلي وطابقين, واللي في الواقع هو عنده ثلاث طوابق.
6: تمام.
10: يعني واحد طوابق, واحد طابق اخر زادهم ربما من بعد ما دخلش المحافظه. واش ما دخلش لانه هو ما درش المحاوله باش يدير ديك العمليه ديال الاحداث, واش غير في البناء.
6: تمام. يعني باش كنوضحوا للمشاهدين الكرام انه داك البني ديالو مزيان, ولكن ما دخلش المحافظه,
10: يعني كنقولوا وجود قانوني.
6: تمام.
10: حيت دابا النظام العقاري المغربي والقانون العقاري المغربي مبني على ما هو مقيد في المحافظه العقاريه, فهو عنده وجود قانوني.
6: نعم.
10: واللي غير مقيد في محافظة العقارية فهو عنده ما عندوش وجود قانوني, بحال راه ما كاينش.
6: نعم.
10: يعني هذاك التقييد في المحافظة العقارية هو اللي كيحمي الملكية, وكيطيحوا الجيل ديك النوع ديال البنايات اللي كاينين في داك العقار. يعني واخا انت تجيب لي مثلا واحد واحد واحد دار باني فيها ثلاث طوابق زائد طابق سفلي, وني ملي كناخذ شهاده الملكيه المحافظه كنلقى فيها طابق سفلي وطابق علوي واحد, فهذوك الطابقين ما عندوش وجود قانوني.
6: تمام.
10: والعمليه ما كلاش تم بالطريقه, ضروري كيخص هذاك البائع خصو يسوي الوضعيه القانونيه ديالو ديال داك العقار, لان كاين امكانيه انه يسوي الوضعيه باش عادي يمكن ليه نمروا العمليه ديال التفويت اللي باغي يديروه.
6: نعم, ممتاز أستاذ منتصر. يعني هذه الوثائق اللي كتطلبوا في غاية الأهمية.
10: أكيد.
6: خاصة أنها كتحمي الطرفين معا, يعني كيف ما نقولوا من الإشكالات وربما من المنازعات اللي ربما تكون مستقبلية. إذا قلنا كتطلبوا رخصة البناء, رخصة السكن, شهادة المطابقة, يعني مجموعة من الوثائق على حسب الحالة.
10: ولما حتى مذكرة المعلومات باش ربما وقع شي تغيير في ديك المنطقة, ربما كاين مناطق اللي كيكون مثلا كان نهار شرا هذاك السيد كانت مسموح فيها البناء طابقين علويين, ربما بعد واحد المدة ولات الإمكانية ديال أنه يزيد طابق, فكنطلبوا ديك المذكره ديال المعلومات باش غير للاستئناس بها, ولا ربما لا كان وقع شي تغيير كيكونوا اطراف مطالعين على الوضعيه القانونيه ديال داك العقار.
6: نعم. كاين شي وثائق اخرى اللي ممكن نتكلموا عليها استاذ الفاضل؟
10: كما قلت دابا حنا على حسب الحاله المعروضه امامنا, عاد كتقدروا كل على حسب كل حاله كيبانوا لنا وثائق, ولكن دابا هادو كاع الوثائق اللي هما كيطلبوا في جميع الحالات اللي كتهم هذا النوع ديال العقار, فهما هادو اللي درنا اليوم.
6: نعم. اذا نمر استاذي الفاضل لمساله اخرى ايضا مهمه, وحنا كنتكلموا على عقد الوعد بالبيع, شنو هي الالتزامات الواجبه على اطراف العقد, يعني لا الواعد ولا المستفيد, شنو هي الالتزامات اللي كتكون عليهم يعني في هذا العقد ديال الوعد بالبيع؟
10: هو كما اشرتي استاذ هشام مشكور لانه هذا الوعد بالبيع, وكما كنروح للوعد البيع اللي كيكون التزام ديال الطرفين معا, احدهما يلتزم ان يبيع والطرف الاخر كيلتزم انه يشري, فهو كيوقعوا كاين حقوق التزامات للطرفين معا.
6: نعم.
10: فالبائع او الواعد ببيع عنده التزامات, والمشتري او المستفيد من الوعد البيع هو عنده التزامات طبعا.
6: نعم.
10: فنهضروا اول على شنو هي التزامات ديال داك الواعد بالبيع اللي هو المالك, هو اللي غادي يبيع, فهو اللي عنده التزامات اكثر من المشتري. فاول حاجه هو عنده هو انه ملزم انه يبرم البيع متى تتحققت الشروط الوقيفه. فهذاك الوعد البيع كما قلنا كيكون واحد التزام ديال الطرفين, وكيكون مبني على واحد الشروط الوقيفه وبعد واحد المده متى تحققت الشروط الوقيفه كيخصنا نمروا للبيع النهائي.
6: نعم هنا نوقف معك الاستاذ منتصر حول الشروط الوقيفه لان هذا مصالح قانوني
10: أكيد.
6: وربما كيبان لينا حنا الامر راه بسيط ولكن الناس اللي ما عندهمش واحد المعرفه قانونيه كيسمعوا الشروط الوقيفه ما كيعرفش علاش كنتكلم
10: مصطلح ربما
6: شنو ماذا نعني بالشروط الواقفه او الشرط الواقف؟
10: الشرط الواقف هو معرف في قانون التزامات العقود وخصوصا في الماده 107 من قانون التزامات العقود. فالشرط الواقف هو واحد الاتفاق يجعل التزام الالتزام لا ينشا اثره الا اذا تحقق امر مستقبل غير محقق الوقوع. باش نبسطوها ونفسروها وان كيكون واحد الشرط داك الالتزام ديال الطرفين معا انا كنلتزم ان نبيع وانت كتلتزم انك تشري داك الالتزام ما كيصبح نافذ الا لا تحقق ديك الشروط.
6: نعم
10: للتوضيح اكثر مثلا هذاك البائع عنده رهن على داك العقار يعني ممكن ليش يبيع داك العقار بلا ما ياخذ رفع كيكون كنقولوا الرهن.
6: نعم.
10: الرهن كيكون غالبا اللي كان رهن بنكي كيكون معاه منع التفويت ومنع الكراء ومنع الرهن.
6: نعم.
10: فداك منع التفويت كيمنع انه داك العقار يتفوت على الحاله ديالو.
6: تمام.
10: فمثلا من الشروط الوقيفه اللي كتكرر في اغلبيه ديال العملي اغلبيه العمليات ديال الوعد بيع هو الحصول على رفع اليد.
6: نعم.
10: فهذاك الحصول على رفع اليد فهو واحد الامر الى ما يتحقق الا مستقبلا وغير محقق الوقوع لانه ما, ما, ما يعني غير راهن بالاراده فقط ديال البائع.
6: نعم.
10: بل وراهين بالتعامل بالموافقه ديال البنك اللي عطاك رفع اليد.
6: تمام واضح المعنى. يعني كنقولوا ان هذا السيد غادي يبيع واحد المنزل داك المنزل داك الشقه ولا دار ولا غير ذلك واحد العقار محدد او واحد العقار معين عنده عليه واحد الكريدي كيمشي عند الموثق مشى السيد اللي غادي يشري باغي يشري داك العقار كيقول له الموثق عندي غير الوعد بالبيع ولكن كيطلب من داك الطرف الثاني على حسب الحاله واش يعني السيد اللي غادي يدي الفلوس الى غير ذلك يقول له ما يمكنناش نتموا هادشي اللي فهمت منكم.
10: تمام.
6: ما يمكنناش نتمو هات العملية ديال البيع ولا ما خديناش رفع اليد عن الرهن يعني لمال لوفي على هذاك العقار.
10: تمام.
6: ربما حالات أخرى كثيرة الأستاذ
10: كاين حالات الحالات الأخرى ديال مثلا المشتري كيكون المشتري مثلا غير يطلب قرض بنكي.
6: تمام.
10: فتوى هذاك الحصول على قرض بنكي تهو شرط واقف لأنه هو غير مؤكد الحقوق تحقق ديالو لأنه هذاك السيد المشتري واخا واخدا رأي مسبق مع عند البنكة وعنده ربما يعني كيستوفي كاع جميع الشروط باش يحصل القرض البنكي راه كيوقع الوعد بالبيع وعاد كيبدا في الاجراءات كيبدا فعليا في داك المسطره ديال الحصول على القرض البنكي.
6: نعم.
10: فهذاك كشرط واقف لانه حتى هو راهين ماشي بالمشتري هو راهين
6: بالمؤسسه البنكيه اللي غادي
10: تمول حيت الا كان داك الشرط راهين فقط بالاراده ديال احد الطرفين فذاك كيكون باطل داك الشرط مخصوش يكون مخصوش. نعم. ما كيستوفيش الشروط القانونيه. فالشرط الواقف كيخصو كما قلنا يكون امر مستقبلي وغير محقق الوقوع.
6: نعم. مثلا هذا الشرط اللي كنتكلموا عليه واش ممكن يدخل في واحد الخانه واحد السيد باغي يبيع واحد المنزل واحد الدار وديك الدار عنده مكريه كيغيها لواحد الشخص محدد وهذاك اللي باغي يشري قال له انا بغيت نشري ديك الدار خاويه قال له حتى هو هنبيعها لك خاويه واش يعني كيكون مسؤول داك الطرف البائع مول الملك انه يخوي ديك الدار من داك الكاري يعتبر يعني انه شرط واقف في هذه الحاله مثلا
10: ممكن يكون هذاك كشرط واقف.

0: في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: غابة خندق سنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة، حوالي 350 عنصرا من مختلف السلطات المتداخلة وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية مدعومون بالطلعات الجوية لطائرات كندير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران، يعملون دون توقف للحد من انتشار الحريق في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة، إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات السهرجية.
5: رغم صعوبة التضاريس وكثافة الغطاء الغابوي، المجهودات اللي قامت بها جميع المتدخلين يعني تمكن من تقليص الكمية المساحة المحروقة، حيث أن المساحة اللي تحرقات كتجاوز لحد الساعة 35 هكتار، والجهود قائمة من أجل يعني التقليص من حجم الأضرار.
4: الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحرية، والجهود متواصلة ومنصبة على الاشتغال على البؤرة الأخيرة المتبقية من أجل السيطرة كليا على الحريق.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: في قلب المدينة العتيقة لفاس جرى افتتاح متحف النقود، وهو ثاني متحف تابع لبنك المغرب، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد. ويستعرض المتحف تطور وسائل الأداء والنقود بالمغرب منذ العصور القديمة إلى العصر الحديث، حيث يتيح هذا المسار المنظم وفق تسلسل زمني للزوار اكتشاف المحطات الكبرى للتاريخ النقدي للمملكة وفهم تطور النقود في أبعادها التاريخية والاقتصادية والمؤسسة.
7: عبارة عن متحف للنقود نستعرض من خلاله تاريخ النقود في المغرب من العصور القديمة إلى يومنا هذا، في رغبة منا لتعريف الزائر في مدينة فاس القديمة من فاسي أو من أجنبي بالتاريخ المجيد للمغرب، من خلال مجموعة النقود التي تضمها مجموعة بنك المغرب.
6: وتجمع السينوغرافيا التي صممت وفق معايير علم المتاحفية المعاصرة بين المجموعات التراثية والوسائط الرقمية التفاعلية وآليات الوساطة الثقافية الموجهة لجميع الفئات.
8: فهذا المعرض الذي يحتوي عليه هذا المتحف هو عبارة عن معرض كرونولوجي يبتدئ من بداية النقود أو الميلاد النقود إلى حين الإصدارات المعاصرة.
6: متحف النقود بالمدينة العتيقة لفاس يتيح للزوار فضاء جديد للاكتشاف والمعرفة والحوار حول تاريخ النقود ودورها في مسيرة التنمية بالمغرب.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل

0: للمالكي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بإقليم سيدي سليمان أعطيت انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ومنها إطلاق مشروع تهيئة وتجهيز مركز التأهيل المهني النسوي،
4: ويهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه النساء في وضعية هشاشة، وكذلك الفتيات المنقطعات عن الدراسة بتأهيل هذا المكان وبتجهيزه بتجهيزات يعني متطورة، ودعمهم وحصولهم على شواهد تتمكنهم بالاندماج في سوق الشغل أو القيام بمشاريع خاصة بهم، مما ينعكس يعني إيجابا على الوضعية الاجتماعية ديالهم.
5: خصوصا المنقطعات عن الدراسة كتمنحهم واحد الفرصة باش أنهم يتدمجوا في سوق الشغل. مدة التكوين هي سنتين بالنسبة لمستوى التخصص والتأهيل المهني، وكذلك يوجد مستوى الاستئناس بالنسبة للفتيات والنساء اللي ما كيتوفروش على مستوى دراسي.
3: أما المشروع الثاني فيتعلق بالتهيئة الحضرية لمركز دار بن العمري، والذي يشمل توسيع وتقوية الطرق والتطهير السائل، إلى جانب تهيئة الأرصفة مع تجهيزها بالمقاعد.
6: هذا المشروع عنده واحد الدور أنه يكون واحد يعني تهيئة متكاملة للمركز. مشروع اللي هو يكون على يعني ميزانيه ديال 34 مليون ديال الدرهم. الشركاء ديالها هما وزاره الداخليه ب 30 مليون ديال الدرهم، مديريه الجامعات الترابيه، وايضا جامعه دار بن العمري ب 4 مليون ديال الدرهم. المشروع اللي هو يعني غيعطي واحد الواجهه جديده لمركز دار بن العمري، واللي هي كتستحق يعني كل هذه المجهودات اللي كدار.
3: وتبلغ تكلفه المشروع 34 مليون درهم، ومن المرتقب أن تصل مدة إنجازه إلى 12 شهراً.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: بي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: انضباط دقيق وتناسق فني لافت، تداخل حركة الخيالة وحملة المشاعل في انسجام تام مع الألحان والموسيقى الوطنية التي قدمتها فرقة القوات المسلحة الملكية لتبدع مشاهد ولوحات فنية تنضح بالروح الوطنية. عروض تجسد غنى الموروث الحضري المغربي أثرت أعين آلاف المشاهدين الذين اصطفوا على طول مسار العرض. هي لحظات أبهرت هذه الجماهير الغفيرة التي حجت لكورنيش مدينة المضيق لمتابعة هذا الحدث الوطني البارز، احتفالا بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
4: هذا العرض اللي كيديروا لنا هنا مدينة المضيق، وعاش الملك.
5: تدورة وزوينة وعرض فوق رائع، وخلاني هذه الفرصة، عطاني فرصة أنني نوري البنيات لأول مرة شنو عيد العرش ونشرح لهم على شنو تيدار. بالمناسبة تنهنيو سيدنا والشعب المغربي بمناسبة عيد العرش المجيد، والله يطول في عمره والله يحفظ سيدنا ولي العهد يا رب.
3: قبل 79 عاما تم تنظيم الطواف بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة عام 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع العاصمة على وقع نغمات الموسيقى العسكرية وفق نظام محكم. 45 عاما بعد ذلك، أي منذ سنة 1992، تم إغناء الطواف بالمشاعل باستعراض عسكري في المدينة التي تحتضن الاحتفالات الرسمية لعيد العرش المجيد. ويرمز هذا الطواف البديع إلى تشبث المغاربة بتقاليدهم العريقة، خاصة وأنه أصبح رمزا من رموز التعبير الوجداني بحدث عيد العرش المجيد.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
8: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بقلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراس متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملية المشاريع بجهة قلميم وأدنونة. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة قلميم وأدنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو. إن غميس نيم كورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تمنونت قوس قزيل نين غميسن قماب راديو غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: يشكل الطريق السريع تيزنيت الداخلة الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد ترامب تجسيدا بالغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا للتقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026 أبلغ صاحب الجلالة التي الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تيزنيت الداخلة نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين سمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث السوشيال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، أمل أن تتاح لي الفرصة يوما ما وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع. وتعزز هذه المبادرة بشكل أكبر الطابع الاستثنائي للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وهي علاقة تاريخية ما فتئت تتعزز بفضل قيادة رئيس الدولتين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب. وقد أنجز هذا الطريق السريع وفق المعايير الدولية في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 40 للمسيرة الخضراء. ويعد هذا الطريق السريع أحد أهم المشاريع المهيكلة المنجزة بالأقاليم الجنوبية، حيث يربط بين تيزنيت والداخل مرورا على الخصوص بجلميم والعيون، كما يمد هذه الجهات بمحور طرقي بمعايير دولية وبدرجة عالية من السلامة. ويساهم هذا الطريق السريع أيضا في تقليص مدة التنقل على نحو ملموس والحد من انقطاع حركة السير الناجم عن الفيضانات وزحف الرمال، فضلا عن تسهيل نقل الأشخاص والبضائع بين الأقاليم الجنوبية والأقطاب الاقتصادية الرئيسة للمملكة. بالإضافة إلى بعده البنيوية، يكتسي الطريق السريع دونالد ترامب أهمية استراتيجية كبرى باعتباره العمود الفقري للممر الأطلسي المغربي، ويندرج ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الواجهة الأطلسية فضاء مندمجا للتنمية والتعاون والازدهار المشترك مع البلدان الإفريقية. ويعكس إطلاق اسم الرئيس دونالد ترامب على هذا المحور الطرقي أيضا البعد الجيوسياسي لهذا المشروع المهيكل الذي يتجاوز كونه بنية تحتية وطنية ليفرض نفسه كمحور استراتيجي يعزز المبادلات والتكامل الاقتصادي في غرب إفريقيا في إطار المبادرات الأطلسية الكبرى التي يقودها جلالة الملك. كما تجسد هذه الالتفات الملكية النبيلة متانة الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة، وتعكس المستوى المتميز للعلاقات بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب، الذي أكد في برقية إلى جلالة الملك بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادلة. كما أكد الرئيس الأمريكي في هذه البرقية لجلالة الملك نصره الله أن الولايات المتحدة واضحة نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. ويعد الطريق السريع دونالد ترامب طريقا للسلام من أجل ازدهار المغرب وإفريقيا، كما يأتي ليعزز مختلف المبادرات الملكية الرامية إلى جعل المغرب قاطرة لتنمية القارة ومنصة لوجستية من شأنها تسهيل المبادلات بين أوروبا وإفريقيا.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: مشاريع مهيكلة جديدة، شهد إقليم صفر احتفاء بذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب وتعكس حجم الرهانة التنموية والإمكانات التي سخرت لها.
3: تقوية الرصيد الطرقي السريع بإقليم صفرو، ضمان انسيابية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، خاصة أن هذا المقطع الطرقي كيعرف حركة كثيفة تاع لي فيكول.
4: إذن الاتفاقية كما ذكرت 85 مليون درهم مساهمة الوزارة، شركة العمران فاس مكناس باعتبارها صاحب مشروع منتدب غادا تدخل في هذا الشطر هذا بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم.
2: وشهد الإقليم تدشين محطة معالجة المياه بجماعة بئر طمطم في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، خطوة تسهل تزويد ساكنة بني سدن بالماء الصالح للشرب بصبيب يناهز 20 لترا في الثانية. إذن هي مشاريع تروم تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه. بإقليم الحاج تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية بمناسبة عيد العرش المجيد. إطلاق خدمات 25 مؤسسة صحية بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها بفاس مكناس. وبعملة مقاطعة عين شق تسليم معدات وتجهيزات لفائدة حامل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. جرى بإقليم الحجب بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية تندرج في إطار رؤية الملكية السديدة التي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري دعامة أساسية للتنمية المستدامة. وفأحلاق وباقي التفاصيل.
6: هذه المشاريع التي دشنها عامل الإقليم السيد عمر المريني رأت النور بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مواصلة لتنزيل برامجها الرامية إلى تعزيز الرأسمال البشري والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية الموجهة لمختلف الفئات المستهدفة. ومن بين هذه المشاريع مركز التفتح للأطفال والشباب بالحجب الذي يهدف إلى توفير فضاء تربوي وثقافي حديث يمكن للأطفال والشباب من تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم وكذا تعزيز مهاراتهم العلمية والفنية والتكنولوجية. ويستهدف هذا المشروع الذي تم إنجازه بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليون درهم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حوالي 600 تلميذ ينحدرون من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم من السنة الرابعة ابتدائي إلى مستوى بكالوريا. ويضم المركز مجموعة من المرافق المجهزة لا سيما قاعات متعددة الاختصاصات للفنون التشكيلية والرسم والصباغة، وقاعة للموسيقى واستوديو للتسجيل، وقاعة للسمع البصري، وقاعة لتعليم اللغات الأجنبية، وفضاء مخصص للإعلاميات والروبوتيك والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى قاعة للمسرح والاجتماعات والتكوين، وفضاء أخضر مخصص للتربية البيئية.
7: تعزز العرض الصحي بجهة فاس مكناس بإعطاء انطلاقة خدمات 25 مؤسسة صحية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وأشرف عامل إقليم تونات السيد عبد الكريم الغنامي مرفوقا بالمديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس سليمة صعصع انطلاقا من المركز الصحي القروي من المستوى الثاني ورتزاغ على إعطاء انطلاق خدمات مؤسسات الرعاية الصحية الأولية من الجيل الجديد الحضرية والقروية، وكذا مستوصفات قروية تقع على التوالي بكل من تونات وبولمان وصفرو والحجب ومكناس وفاس وتازة بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها. وترم هذه المؤسسات الصحية الجديدة التي تضم مراكز صحية حضرية وقروية من المستويين الأول والثاني فضلا عن مستوصفات قروية، تروم تقريبا خدمات صحية ذات جودة عالية من الساكنة والاستجابة للطلب المتزايد في هذا المجال، وكذا تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه وتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية الجهوية والإقليمية. ختاما، سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي تفاصيل مع حفص الحجام.
8: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين شق أن هذه العمليات تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
7: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من حصاد الجهات. إلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 25 ميداليا وميدالية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة الميداليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء إذ نفذ المظليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك، في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. كما نفذ الميداليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة الميداليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للميداليين، إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تخليدا للذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم. كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
8: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كيدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
5: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
9: اليوم تم الانطلاق ديال الاشغال ديال مجموعه من المشاريع، مشاريع مهمه ونعتبروها مشاريع اساسيه. الاول فيها هو اعطاء الاشغال ديال تيات الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كاين في مدينه السماره. كاين مشروع ثاني عن اهميه كبيره هو قضيه منطقه الانشطه الاقتصاديه. انتم تعرف انه كان مطلب ملح كاين ديال المهنيه المستوى ديال مدينه السماره، واليوم الحمد لله راه طريق للتنفيذ من خلال اتفاقيه شراكه ما بين الجماعه مع وزاره التجاره والصناعه.
5: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
3: الإذاعة الأقرب إليكم،
10: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: بإقليم سيدي سليمان أعطيت انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ومنها إطلاق مشروع تهيئة وتجهيز مركز التأهيل المهني النسوي،
3: ويهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه النساء في وضعية هشاشة، وكذلك الفتيات المنقطعات عن الدراسة بتأهيل هذا المكان وبتجهيزه بتجهيزات يعني متطورة، ودعمهم وحصولهم على شواهد تتمكنهم بالاندماج في سوق الشغل أو القيام بمشاريع خاصة بهم، مما ينعكس يعني إيجابا على الوضعية الاجتماعية ديالهم،
4: خصوصا المنقطعات عن الدراسة كتمنحهم واحد الفرصة باش أنهم يتدمجوا في سوق الشغل. مدة التكوين هي سنتين بالنسبة لمستوى التخصص والتأهيل المهني، وكذلك يوجد مستوى الاستئناس بالنسبة للفتيات والنساء اللي ما كيتوصلوش على مستوى دراسي.
2: أما المشروع الثاني فيتعلق بالتهيئة الحضرية لمركز دار بالعمري، والذي يشمل توسيع وتقوية الطرق والتطهير السائل، إلى جانب تهيئة الأرصفة مع تجهيزها بالمقاعد.
5: هذا المشروع عنده واحد الدور أنه يكون واحد يعني تهيئة متكاملة للمركز. المشروع اللي هو يكون على يعني ميزانيه ديال 34 مليون ديال الدرهم، الشركاء ديالها هما وزاره الداخليه ب 30 مليون ديال الدرهم، مديريه الجامعات الترابيه، وايضا جامعه دار بالعمري ب 4 مليون ديال الدرهم. المشروع اللي هو يعني غيعطي واحد الواجهه جديده لمركز دار بالعمري، واللي هي كتستحق يعني كل هذه المجهودات اللي كدار.
2: وتبلغ تكلفه المشروع 34 مليون درهم، ومن المرتقب أن تصل مدة إنجازه إلى 12 شهراً.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
6: مشاريع مهيكلة جديدة، شهد إقليم صفر احتفاء بذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب وتعكس حجم الرهانة التنموية والإمكانات التي سخرت لها.
7: تقوية الرصيد الطرقي السريع بإقليم صفرو، ضمان انسيابية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، خاصة أن هذا المقطع الطرقي كيعرف حركة كثيفة تاع لي فيكول.
8: إذن الاتفاقية كما ذكرت 85 مليون درهم مساهمة الوزارة، شركة العمران فاس مكناس باعتبارها صاحب مشروع منتدب غادا تدخل في هذا الشطر هذا بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم.
6: وشهد الإقليم تدشين محطة معالجة المياه بجماعة بئر طمطم في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، خطوة تسهل تزويد ساكنة بني سدن بالماء الصالح للشرب بصبيب يناهز 20 لترا في الثانية. إذن هي مشاريع تروم تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بقلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراسي متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملي المشاريع بجهة قلميم وأدنونة. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة قلميم وأدنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غابة خندق سنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة، حوالي 350 عنصرا من مختلف السلطات المتداخلة وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية مدعومون بالطلعات الجوية لطائرات كندير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران، يعملون دون توقف للحد من انتشار الحريق في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة، إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات السهرجية.
4: رغم صعوبة التضاريس وكثافة الغطاء الغابوي، المجهودات التي قامت بها جميع المتدخلين يعني تمكن من تقليص الكمية المساحة المحروقة، حيث أن المساحة التي حرقت كتجاوز حد الساعة 35 هكتار، والجهود قائمة من أجل يعني تقليص من حجم الأضرار.
3: الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحرية، والجهود متواصلة ومنصبة على الاشتغال على البؤرة الأخيرة المتبقية من أجل السيطرة كليا على الحريق.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: انضباط دقيق وتناسق فني لافت، تداخل حركة الخيالة وحملة المشاعل في انسجام تام مع الألحان والموسيقى الوطنية التي قدمتها فرقة القوات المسلحة الملكية لتبدع مشاهد ولوحات فنية تنضح بالروح الوطنية. عروض تجسد غنى الموروث الحضري المغربي أثرت أعين آلاف المشاهدين الذين اصطفوا على طول مسار العرض. هي لحظات أبهرت هذه الجماهير الغفيرة التي حجت لكورنيش مدينة المضيق لمتابعة هذا الحدث الوطني البارز، احتفالا بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
5: هذا العرض اللي كيديروا لنا هنا مدينة المضيق، وعاش الملك.
6: تدورة وزوينة وعرض فوق رائع، وخلاني هذه الفرصة، عطاني فرصة أنني نوري البنياتي الأول مرة شنو عيد العرش، ونشرح لهم على شنو تيدار. بالمناسبة تنهنيو سيدنا والشعب المغربي بمناسبة عيد العرش المجيد، والله يطول في عمره والله يحفظ سيدنا ولي العهد يا رب.
3: قبل 79 عاما تم تنظيم الطواف بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة عام 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع العاصمة على وقع نغمات الموسيقى العسكرية وفق نظام محكم. 45 عاما بعد ذلك، أي منذ سنة 1992، تم إغناء الطواف بالمشاعل باستعراض عسكري في المدينة التي تحتضن الاحتفالات الرسمية لعيد العرش المجيد. ويرمز هذا الطواف البديع إلى تشبث المغاربة بتقاليدهم العريقة، خاصة وأنه أصبح رمزا من رموز التعبير الوجداني بحدث عيد العرش المجيد.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
8: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
9: حفل للتميز لفائدة نزلاء دور الطالبة والطالب المتفوقين من تنظيم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم توريرت بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد.
10: تكريم التلاميذ الذين اجتازوا بتفوق امتحانات السنة الثانية من البكالوريا، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء التلاميذ يستفيدون من مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة، كما حقق هؤلاء التلاميذ نسبة نجاح ناهزت 100% بالنسبة في امتحانات البكالوريا.
9: وشهد هذا الحفل الذي يروم الاحتفاء بالتفوق الدراسي وتشجيع التميز تتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهادة البكالوريا لدورة 2026 من نزلاء داري الطالبة بالجماعتين الترابيتين عين الحجر والعيون سيدي ملوك.
11: أشكر المبادرة الوطنية على تنظيم حفل التميز لمناسبة حصولي على أعلى نقطة بالبكالوريا.
12: كنبغي نشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هذا الحفل الرائع اللي كان صراحة رائع، وكنبغي نشكر جميع الحاضرين.
9: ويجسد تنظيم الحفل العناية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقطاع التعليم بالوسط القروي بإقليم توريرت ولتنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
2: أخبار المغرب والعالم.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
8: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
13: معا من أجل مغرب مزدهر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، شعار احتفالية اعتدناها مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لحي الأمل بوجدة بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
14: نحن كمغاربة نلتف حول ملكنا نصره الله وأيده، والذي جعل من كل مغربي ومغربية محور كل سياسة تنموية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمشاريع ومشاريع الأوراش الاجتماعية، والتي تجسد العناية السامية الملكية.
13: وتسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم أنشطة المركز عبر تمكين جمعيات المجتمع المدني من تنفيذ وتنشيط برامج هادفة لفائدة المستفيدين.
15: تعلمنا فيها ما كناش كنعرفو نقراو، اليوم الحمد لله كنعرفو نقراو وكنقراو القرآن وكنصليو.
13: هو إذن مركز تم تشييده على مساحة إجمالية قدرها أكثر من 4000 متر مربع بكلفة مالية بلغت 3,500,000 درهم، مبادرة تهدف إلى تأطير وتحسيس وتكوين فئة واسعة من ساكنة المنطقة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
17: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته هو أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته، فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
18: سلسلة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والاقتصادي والبيئي تم تدشينها بعدد من الجماعات التابعة لإقليم وصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. تروم تعزيز التجهيزات العمومية للقرب وتحسين جودة عيش الساكنة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده الإقليم مع تعزيز جاذبيته وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، تمشيا مع توجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الترابية المندمجة.
19: كي شرفني نقدم مشروع اللي نجزاته جماعة بوسكورة، وهو عبارة عن مركب رياضي اللي كيتكون من العديد من المكونات. هذا المركب كيف ما قلت كيمنح العديد من المكونات والعديد من الفضاءات اللي ممكن الجميع يستفيد منها، وتخلق واحد الروح رياضية في جماعة بوسكورة.
18: هذه المشاريع المختلفة تعكس إرادة كافة المتداخلين في مواصلة تنزيل مبادرات مندمجة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية، بما يساهم في تحسين جودة عيش ساكنة إقليم وصر.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: ريم راديو.
17: يشكل الطريق السريع تيزني تدخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد ترامب تجسيدا بالغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة.

قال جلالته الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء، فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالته الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث سوشيال في 26 يوليوز 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، أمل وأن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع. وتعزز هذه المبادرة بشكل أكبر الطابع الاستثنائي للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وهي علاقة تاريخية ما فتئت تتعزز بفضل قيادة رئيس الدولتين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب. وقد أنجز هذا الطريق السريع وفق المعايير الدولية في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 40 للمسيرة الخضراء. ويعد هذا الطريق السريع أحد أهم المشاريع المهيكلة المنجزة بالأقاليم الجنوبية، حيث يربط بين تيزنيت والدخل مرورا على الخصوص بجلميم والعيون، كما يمد هذه الجهات بمحور طرقي بمعايير دولية وبدرجة عالية من السلامة. ويساهم هذا الطريق السريع أيضا في تقليص مدة التنقل على نحو ملموس، والحد من انقطاع حركة السير الناجم عن الفيضانات وزحف الرمال، فضلا عن تسهيل نقل الأشخاص والبضائع بين الأقاليم الجنوبية والأقطاب الاقتصادية الرئيسة للمملكة. بالإضافة إلى بعده البنيوي، يكتسي الطريق السريع دونالد ترامب أهمية استراتيجية كبرى باعتباره العمود الفقري للممر الأطلسي المغربي، ويندرج ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الواجهة الأطلسية فضاء مندمجا للتنمية والتعاون والازدهار المشترك مع البلدان الإفريقية. ويعكس إطلاق اسم الرئيس دونالد ترامب على هذا المحور الطرقي أيضا البعد الجيوسياسي لهذا المشروع المهيكل الذي يتجاوز كونه بنية تحتية وطنية ليفرض نفسه كمحور استراتيجي يعزز المبادلات والتكامل الاقتصادي في غرب إفريقيا في إطار المبادرات الأطلسية الكبرى التي يقودها جلالة الملك. كما تجسد هذه الالتفات الملكية النبيلة متانة الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة، وتعكس المستوى المتميز للعلاقات بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب، الذي أكد في برقية إلى جلالة الملك بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادلة. كما أكد الرئيس الأمريكي في هذه البرقية لجلالة الملك نصره الله أن
الولايات المتحدة واضحة: نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحرائية الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية.

0: باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. ويعد الطريق السريع دونالد ترامب طريقا للسلام من أجل ازدهار المغرب وإفريقيا، كما يأتي ليعزز مختلف المبادرات الملكية الرامية إلى جعل المغرب قاطرة لتنمية القارة ومنصة لوجستية من شأنها تسهيل المبادلات بين أوروبا وإفريقيا.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: هو حفل بهيج نظمته الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش أسفي بمناسبة ذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. هذا الحفل الذي نظم بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمدينة الحمراء في أجواء مطبوعة بالفرح والأخوة والوفاء والتشبث بالعرش العلوي المجيد، عرف حضور على الخصوص والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.
3: من طبيعة الحال هذا كالعادة كل عام الحمد لله من أيام الوالد الله يرحمه اللي كان تنظمهم ديك الساعات في السبعينات والثمانينات، وحنا الحمد لله غاديين تنكملوا على هذه الطريقة هذه. دونك كل عام هاد لا سيمين كلها ديال فيديو دخون، ما هذا عيدنا كلنا الحمد لله، إنما الطائفة كلهم تيفرحوا تيتسنوا ذاك النهار بالعينين.
2: ويأتي هذا الحفل في سياق تواصل فيه المملكة تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك مسلسل الإصلاحات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي ساهمت في إحداث تحول عميق بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. حالة الطقس:
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بكل من وادي ملوية والسيس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسهول المتواجدة غرب الأطلس وبسوس وبالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار ستعرف ارتفاعا بسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وبسهول الشمالية والوسطى وبوادي ملوية وبشمال وجنوب المنطقة الشرقية، وستشهد انخفاضا بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وهادئا إلى قليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.

0: أسرار الجبال وشموخ القصاب، إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: غريم راديو. غريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 25 ميداليا وميدالية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة الميداليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء، إذ نفذ الميداليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك، في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. كما نفذ الميداليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة الميداليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للميداليين، إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: في قلب المدينة العتيقة لفاس جرى افتتاح متحف النقود، وهو ثاني متحف تابع لبنك المغرب، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد. ويستعرض المتحف تطور وسائل الأداء والنقود بالمغرب منذ العصور القديمة إلى العصر الحديث، حيث يتيح هذا المسار المنظم وفق تسلسل زمني للزوار اكتشاف المحطات الكبرى للتاريخ النقدي للمملكة وفهم تطور النقود في أبعادها التاريخية والاقتصادية والمؤسسية.
3: عبارة عن متحف للنقود، نستعرض من خلاله تاريخ النقود في المغرب من العصور القديمة إلى يومنا هذا، في رغبة منا لتعريف الزائر في مدينة فاس القديمة من فاسي أو من أجنبي بالتاريخ المجيد للمغرب، من خلال مجموعة النقود التي تضمها مجموعة بنك المغرب.
2: وتجمع السينوغرافيا التي صممت وفق معايير علم المتحفية المعاصرة بين المجموعات التراثية والوسائط الرقمية التفاعلية وآليات الوساطة الثقافية الموجهة لجميع الفئات.
4: فهذا المعرض الذي يحتوي عليه هذا المتحف هو عبارة عن معرض كرونولوجي، يبتدئ من بداية النقود أو الميلاد النقود إلى حين الإصدارات المعاصرة.
2: متحف النقود بالمدينة العتيقة لفاس يتيح للزوار فضاء جديد للاكتشاف والمعرفة والحوار حول تاريخ النقود ودورها في مسيرة التنمية بالمغرب.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسكزيل نينغميسن جماب راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
6: بالجديدة، احتضن مسرح الحي البرتغالي حفل توقيع وتقديم رواية الحفرة للمخرج والممثل والكاتب إدريس الروخ. الرواية الجديدة تأتي امتدادا لتجربة الكاتب السابقة رداء النسيان التي لامست تخوم السيرة الذاتية، غير أن الحفرة تبدو أكثر جرأة من حيث البناء الفني وأكثر عمقا في مقاربة الأسئلة الوجودية والنفسية.
7: لقاء تواصلي، لقاء للنقاش حول الرواية، والرواية من مختلف أبعادها، البعد السينمائي والبعد الروائي، وأيضا الفيلم جراد ملحة وأبعاده الفنية والتقنية، وأيضا طرق الشغال وظروف الشغال.
6: أحداث هذا العمل تدور داخل زمن سردي محدود لا يتجاوز ليلة واحدة في مدينة مكناس، حيث تختار البطلة مغادرة منزلها لتدخل في رحلة تبدو في ظاهرها عادية، لكنها سرعان ما تتحول إلى مسار وجودي معقد.
8: هذه الأمسية وهذه المناسبة لها طعم خاص وأهمية خاصة، بحيث أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى المجيدة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
6: هذه التظاهرة الثقافية تندرج في إطار الشراكة القائمة بين الجامعات الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية والأدبية وتقريب صناع الإبداع من الجمهور.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
10: وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج نوافذ سياحية على إذاعتكم مغربية ريم راديو. نأخذكم اليوم في رحلة إلى واحدة من أجمل المناطق الساحلية المغربية، وهي منطقة تغازوت الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومتر شمال مدينة أكادير، والتي أصبحت وجهة عالمية لعشاق البحر والطبيعة ورياضة ركوب الأمواج. تغازوت هي قرية ساحلية صغيرة تطل على المحيط الأطلسي، وكتمتاز بمناخ معتدل طوال السنة. كان معظم سكانها يعتمدون قديما على الصيد البحري، ولا يزال هذا النشاط حاضرا إلى جانب السياحة التي أصبحت ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي. وتحافظ تغازوت على الطابع ديالها الأصيل، حيث الأزقة الهادئة والمنازل البيضاء المطلة على البحر والأجواء اللي كتجمع بين البساطة والجبال. تعد تغازوت من أشهر وجهات ركوب الأمواج في إفريقيا، وكتستقبل المحترفين وهواة من مختلف أنحاء العالم بفضل أمواجها المناسبة طول معظم أشهر السنة. وكتنتشر على طول الساحل مدارس لتعليم هذه الرياضة، إلى جانب فنادق وبيوت ديال الضيافة اللي كتستقبل الزوار، مما كيساهم في ازدهار السياحة وخلق فرص عمل لأبناء المنطقة. ولا يقتصر سحر تغازوت على البحر فقط، فالمناطق المجاورة كتزخر بمناظر طبيعية خلابة مثل شاطئ إيموران، شاطئ التمري المعروف بكتبانه الرملية وتنوعه البيئي. أما ثقافيا فكتعكس تغازوت الهوية الأمازيغية الأصيلة، ويشتهر أهلها بالكرم وحسن الضيافة، كما يقدمون أطباق تقليدية من أشهرها الطاجين المغربي، الكسكس وحتى الأسماك. كانت هذه جولة سريعة في ربوع تغازوت، القرية اللي كتجمع بين أصالة التراث وروعة الطبيعة وجمال المحيط الأطلسي، فأصبحت من أبرز الوجهات السياحية في المغرب. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقة ديال اليوم. نلتقي في الأسبوع المقبل مع مدينة جديدة. السلام عليكم.
9: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
11: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: مشاريع مهيكلة جديدة، شهد إقليم صفر احتفاء بذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب وتعكس حجم الرهانة التنموية والإمكانات التي سخرت لها.
13: تقوية الرصيد الطرقي السريع بإقليم صفرو، ضمان انسيابية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، خاصة أن هذا المقطع الطرقي كيعرف حركة كثيفة تاع لي فيكول.
14: إذن الاتفاقية كما ذكرت 85 مليون درهم مساهمة الوزارة، شركة العمران فاس مكناس باعتبارها صاحب مشروع منتدب غادا تدخل في هذا الشطر هذا بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم.
12: وشهد الإقليم تدشين محطة معالجة المياه بجماعة بئر طمطم في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، خطوة تسهل تزويد ساكنة بني سدن بالماء الصالح للشرب بصبيب يناهز 20 لترا في الثانية. إذن هي مشاريع تروم تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة.
5: غيم راديو.
0: الخبر من المصدر.
5: إنغميزنيم كورا. إنمادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل إنغميزن غماب راديو. غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
15: يشكل الطريق السريع تيزنيت الداخلة الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد ترامب تجسيدا بالغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا للتقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026 أبلغ صاحب الجلالة التي الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تيزنيت الداخلة نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين سمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث سوشيال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، أمل وأن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع. وتعزز هذه المبادرة بشكل أكبر الطابع الاستثنائي للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وهي علاقة تاريخية ما فتئت تتعزز بفضل قيادة رئيس الدولتين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب. وقد أنجز هذا الطريق السريع وفق المعايير الدولية في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 40 للمسيرة الخضراء. ويعد هذا الطريق السريع أحد أهم المشاريع المهيكلة المجزة بالأقاليم الجنوبية، حيث يربط بين تيزنيت والداخل مرورا على الخصوص بجلميم والعيون، كما يمد هذه الجهات بمحور طرقي بمعايير دولية وبدرجة عالية من السلامة. ويساهم هذا الطريق السريع أيضا في تقليص مدة التنقل على نحو ملموس والحد من انقطاع حركة السير الناجم عن الفيضانات وزحف الرمال، فضلا عن تسهيل نقل الأشخاص والبضائع بين الأقاليم الجنوبية والأقطاب الاقتصادية الرئيسة للمملكة. بالإضافة إلى بعده البنيوية، يكتسي الطريق السريع دونالد ترامب أهمية استراتيجية كبرى باعتباره العمود الفقري للممر الأطلسي المغربي، ويندرج ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الواجهة الأطلسية فضاء مندمجا للتنمية والتعاون والازدهار المشترك مع البلدان الإفريقية. ويعكس إطلاق اسم الرئيس دونالد ترامب على هذا المحور الطرقي أيضا البعد الجيوسياسي لهذا المشروع المهيكل الذي يتجاوز كونه بنية تحتية وطنية ليفرض نفسه كمحور استراتيجي يعزز المبادلات والتكامل الاقتصادي في غرب إفريقيا في إطار المبادرات الأطلسية الكبرى التي يقودها جلالة الملك. كما تجسد هذه الالتفات الملكية النبيلة متانة الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة، وتعكس المستوى المتميز للعلاقات بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب الذي أكد في برقية إلى جلالة الملك بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادلة. كما أكد الرئيس الأمريكي في هذه البرقية لجلالة الملك نصره الله أن الولايات المتحدة واضحة نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. ويعد الطريق السريع دونالد ترامب طريقا للسلام من أجل ازدهار المغرب وإفريقيا، كما يأتي ليعزز مختلف المبادرات الملكية الرامية إلى جعل المغرب قاطرة لتنمية القارة ومنصة لوجستية من شأنها تسهيل المبادلات بين أوروبا وإفريقيا.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بقلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراس متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملي المشاريع بجهة قلميم وأدنونة. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة قلميم وأدنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
16: غابة خندق سنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة، حوالي 350 عنصرا من مختلف السلطات المتداخلة وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية مدعومون بالطلعات الجوية لطائرات كندير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران يعملون دون توقف للحد من انتشار الحريق في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات السهرجية.
17: رغم صعوبة التضاريس وكثافة الغطاء الغابوي المجهودات اللي قامت بها جميع المتدخلين يعني تمكن من تقليص الكمية المساحة المحروقة حيث أن المساحة التي حرقت كتجاوز لحد الساعة 35 هكتار والجهود قائمة من أجل يعني تقليص من حجم الأضرار.
16: الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحرية والجهود متواصلة ومنصبة على الاشتغال على البؤرة الأخيرة المتبقية من أجل السيطرة كليا على الحريق.
18: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
19: غيم راديو
18: إذاعة الأخبار المغربية.
20: نبدو الرياضة لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
21: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
16: انضباط دقيق وتناسق فني لافت، تداخل حركة الخيال وحملة المشاعل في انسجام تام مع الألحان والموسيقى الوطنية التي قدمتها فرقة القوات المسلحة الملكية لتبدع مشاهد ولوحات فنية تنضح بالروح الوطنية. عروض تجسد غنى الموروث الحضري المغربي أثرت أعين آلاف المشاهدين الذين اصطفوا على طول مسار الحرب. هي لحظات أبهرت هذه الجماهير الغفيرة التي حجت لكورنيش مدينة المضيق لمتابعة هذا الحدث الوطني البارز، احتفالا بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
22: هذا العرض اللي كيديروا لنا هنا مدينه المضيق وعاش الملك.
23: تدوره زوينه وعرض فوق رائع، وخلاني هذه الفرصه، عطاني فرصه انني نوري البنيات لاول مره شنو عيد العرش ونشرح لهم على شنو تيدار. بالمناسبه تنهنيو سيدنا والشعب المغربي بمناسبه عيد العرش المجيد، الله يطول في عمره والله يحفظ سيدنا ولي العهد يا رب.
16: قبل 79 عاما تم تنظيم الطواف بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة عام 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع العاصمة على وقع نغمات الموسيقى العسكرية وفق نظام محكم. 45 عاما بعد ذلك، أي منذ سنة 1992، تم إغناء الطواف بالمشاعل باستعراض عسكري في المدينة التي تحتضن الاحتفالات الرسمية لعيد العرش المجيد. ويرمز هذا الطواف البديع إلى تشبث المغاربة بتقاليدهم العريقة، خاصة وأنه أصبح رمزا من رموز التعبير الوجداني بحدث عيد العرش المجيد.
19: غيم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.
24: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية
19: ريم راديو،
21: المصداقية والخبر اليقين.
25: ريم راديو.
26: حفل للتميز لفائدة نزلاء دور الطالبة والطالب المتفوقين،
2: من تنظيم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم توريرت بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد.
3: إقليم التلاميذ الذين اجتازوا بتفوق امتحانات السنة الثانية من البكالوريا، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء التلاميذ يستفيدون من مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة، كما حقق هؤلاء التلاميذ نسبة نجاح ناهزت 100% بالنسبة في امتحانات البكالوريا.
2: وشهد هذا الحفل الذي يروم الاحتفاء بالتفوق الدراسي وتشجيع التميز تتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهادة البكالوريا لدورة 2026 من نزلاء داري الطالبة بالجماعتين الترابيتين عين الحجر والعيون سيدي ملوك.
4: أشكر المبادرة الوطنية على تنظيم حفل التميز لمناسبة حصولي على أعلى نقطة بالبكالوريا.
7: كنبغي نشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هذا الحفل الرائع اللي كان صراحة رائع، وكنبغي نشكر جميع الحاضرين.
2: ويجسد تنظيم الحفل العناية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقطاع التعليم بالوسط القروي بإقليم توريرت ولتنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
21: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
8: إذاعة الأخبار المغربية،
21: غيم راديو،
8: الأخبار على مدار الساعة.
25: معا من أجل مغرب مزدهر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، شعار احتفالية اعتدناها مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لحي الأمل بوجدة بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
26: نحن كمغاربة نلتف حول ملكنا نصره الله وأيده، والذي جعل من كل مغربي ومغربية محور كل سياسة تنموية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمشاريع ومشاريع الأوراش الاجتماعية، والتي تجسد العناية السامية الملكية.
25: وتسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم أنشطة المركز عبر تمكين جمعيات المجتمع المدني من تنفيذ وتنشيط برامج هادفة لفائدة المستفيدين.
27: تعلمنا فيها ما كناش كنعرفو نقراو، اليوم الحمد لله كنعرفو نقراو وكنقراو القرآن وكنصليو.
25: هو إذن مركز تم تشييده على مساحة إجمالية قدرها أكثر من 4000 متر مربع بكلفة مالية بلغت 3,500,000 درهم، مبادرة تهدف إلى تأطير وتحسيس وتكوين فئة واسعة من ساكنة المنطقة.
21: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
28: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
21: غيم راديو،
8: الخبر من المصدر.
29: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليه لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته، فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما، لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
0: غريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
9: سلسلة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والاقتصادي والبيئي تم تدشينها بعدد من الجماعات التابعة لإقليم وصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. تروم تعزيز التجهيزات العمومية للقرب وتحسين جودة عيش الساكنة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده الإقليم مع تعزيز جاذبيته وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تمشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الترابية المندمجة.
10: كيتشرفني نقدم مشروع اللي نجزاته جماعة بوسكورة، وهو عبارة عن مركب رياضي اللي كيتكون من العديد من المكونات. هذا المركب كيف ما قلت كيمنح العديد من المكونات والعديد من الفضاءات اللي ممكن الجميع يستفيد منها، وتخلق واحد الروح رياضية في جماعة بوسكورة.
9: هذه المشاريع المختلفة تعكس إرادة كافة المتداخلين في مواصلة تنزيل مبادرات مندمجة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية بما يساهم في تحسين جودة عيش ساكنة إقليم وصر.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
11: سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع عقد الوعد بالبيع. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بسلا نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
12: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا مرة أخرى للاستضافة.
11: إذن الحديث مازال مستمر حول موضوع عقد الوعد بالبيع، يعني هذا الموضوع المهم نظرا لكثرة المعاملات خاصة في المجال العقاري اللي كتكون بهذا النوع ديال العقود. كنا تكلمنا على التعريف ديال عقد الوعد بالبيع، تكلمنا على أهمية عقد الوعد بالبيع، وصلنا عند الوثائق المطلوبة من كيجيو جوج الناس متفقين عند موثق باغين يعملوا العقد ديال الوعد بالبيع. قلنا شنو هي الوثائق اللي كيطلب لهم الموثق. من ضمن الوثائق كنا تكلمنا على البطاقة الوطنية، تكلمنا على شهادة الملكية، تكلمنا في إطار يعني السكن الخاص بالشقق يعني اللي في الملكية المشتركة، تكلمنا على التصميم الطوبوغرافي، تكلمنا أيضا بالنسبة على ما أظن للأراضي العارية على مذكرة المعلومات لانوت ديال لاجونس إيربان. وصلنا للحديث الآن على الوثائق المطلوبة بالنسبة للمنازل. الأستاذ منتصر العالمي،
12: مرحبا. هو لابد من تذكر أن الوثائق اللي كنا نتناولها حاليا فهي على سبيل المثال للحصر، لأن ما كيكونوا مرتفقين أمام الموثق وعلى حسب الحالة المعروضة أمامه ربما كيقدروا يبانوا وثائق أخرى اللي نقدروا نطلبوها، ولكن الوثائق اللي كنطرقوا لهم الآن هما اللي كنهضروا في العموم يعني على حسب الأغلب الحالات اللي كتعرض بين يدينا. بالنسبة للسكن اللي هو يقدر يكون مثلا يقدر يكون ميزون دابيتاسيون يعني مثلا سكن عادي، في إما كيكون التحضير التجاري وفوق فيه السكن، ولا فيلا، ولا كاع انواع ديال السكن اللي كتكون ما دخلتش في نطاق الملكيه المشتركه. فدائما كنطلب الوثائق كما هضرنا سابقا يعني البطاقه الوطنيه، اصل التملك الى اخره، شهاده الملكيه، فكنطلبوا كذلك رخصه البناء ورخصه السكن، وكذلك شهاده المطابقه اذا كان داك يعني الطابق السفلي في محلات تجاريه تبع لديك الرسم العقاري موضوع العمليه. اذا كان داك اذا كانت دار مبنية جديد فكنطلبوا حتى الوثائق ديال التعمير اللي بناء عليها داك صاحب السكن بنا ديك الدار، يعني البلان كاداسترال، يعني البلان داركتيكتور نو فاريتور، رخصه البناء الى اخره، باش حتى داك المشتري نهار كيبغي يدير شي تغييرات على البناء اللي على داك العقار اللي شراه كيكون عنده الوثائق اللي غيدلي بهم حتى هو من بعد، واللي هي ضروري خصنا ننتبهوا ليها ونردوا مع البال، وانه خصنا نشوفوا الشهاده الملكيه ديال ديك العقار واش كطابق ديك الشيء اللي كاين في الواقع.
11: نعم، هذا هو اللي بغيت نتكلم عليه الاستاذ منتصر، انكم ملي كتكلموا على هاد الوثائق اللي كتطلبوها بالنسبه للناس اللي كيجيو عندكم كمرتفقين للمكتب، كيف ما كنقول كيكون دائما عندكم واحد الاستشاره في المستقبل باش ما يوقعوش اشكالات، ما يوقعوش المنازعات،
12: وتكون المسائل مضبوطه. صميم العمل ديال الموثق.
11: نعم، هذا صميم العمل ديال الموثق. كيف ما قلت وانت كتحدث على رخصه السكن وانت كتحدث على رخصه البناء، والا يعني احنا كنعرفوا كاين مجموعه ديال الاشكالات اللي كتكون كتوقع. بعض المرات الانسان كياخذ الرخصه ديال السكن ديالو، كياخذ الرخصه ديال البناء بطبيعه الحال قبلا، ولكن شنو كيعمل؟ كيعمل تعديلات، كيبدل مثلا في داك داخل البناء ديالو، كتكون عنده الكوزينه كيرجعها هي مثلا كيضيفها البيت، السيجور كيولي داخل الصالون الى غير ذلك. ولكن نتوما ملي كتطلبوا هاد الوثائق كتعرفوا شنو نوع التعديلات اللي دارت، وربما على انه داك الطرف اللي غادي يشري ما غاديش يقبل بها، ولا كانت انه ربما يوقع إشكالات في المستقبل إلى غير ذلك.
12: تماما، بل أكثر من ذلك، كان يعني بعد ما كتلقى واحد مثلا عنده دار ديالو ساكن فيها واخد سليم السكنة واخد طبعا خد رخصة البناء، ولكن ما كتطلب شهادة الملكية تلقى في أن في شهادة الملكية أرض عارية،
11: لأن هذا الأمر مهم وتكلمنا عليه وما بغيناش ندوزو عليه بسرعة.
12: مرحبا.
11: كيفما قلت على أنه الإنسان راه بنا بنى ديك الدار ديالو وخدات سليم السكن ديالو بطبيعة الحال كان عنده رخصة البناء إلى غير ذلك وجميع الوثائق مضبوطة، الدار كنشوفوها مبنية، ولكن في الوراق يعني باش كنوضحوا مزيان في الوراق راه الدار مازال في الوراق أرض عارية، يعني ما بنياش كيف ما قلتي
12: أرض عارية. ولا بعض المرات كتلقى مثلا واحد عنده مثلا طابقين، طابق سفلي وطابقين، واللي في الواقع هو عنده ثلاث طوابق.
11: تمام.
12: يعني واحد طابق اخر زادهم ربما من بعد ما دخلش المحافظه، واش ما دخلش لانه هو ما درش المحاوله باش يدير ديك العمليه ديال الاحداث، واش غير في البناء.
11: تمام. يعني باش كنوضحوا للمشاهدين الكرام انه داك البني ديالو مزيان ولكن ما دخلش المحافظه،
12: يعني كنقولوا وجود قانوني.
11: تمام.
12: حيت دابا النظام العقاري المغربي والقانون العقاري المغربي مبني على ما هو مقيد في المحافظه العقاريه فهو عنده وجود قانوني. واللي غير مقيد في المحافظه العقاريه فهو عنده ما عندوش وجود قانوني، بحال راه ما كاينش. يعني هذاك التقييد في المحافظه العقاريه هو اللي كيحمي الملكيه وكيطيحوا الجيل ديك النوع ديال البنايات اللي كاينين في داك العقار. يعني واخا انت تجيب لي مثلا واحد واحد واحد دار باني فيها ثلاث طوابق زائد طابق سفلي, وني ملي كناخذ شهاده الملكيه المحافظه كنلقى فيها طابق سفلي وطابق علوي واحد, فهذوك الطابقين ما عندوش وجود قانوني.
1: تمام.
12: والعمليه كلاش تم بالطريقه ضروري كيخص هذاك البائع خصو يسوي الوضعيه القانونيه ديالو ديال داك العقار, لان كاين امكانيه انه يسوي الوضعيه باش عادي يمكن ليه نمروا العمليه ديال التفويت اللي باغي يديروه.
1: نعم ممتاز استاذ منتصر. يعني هذه الوثائق اللي كطلبوا في غايه الاهميه.
12: أكيد.
1: خاصه انها كتحمي الطرفين معا, يعني كيف ما كنقولوا من الاشكالات وربما من المنازعات اللي ربما تكون مستقبليه. اذا قلنا كطلبوا رخصة البناء, رخصة السكن, شهادة المطابقة, يعني مجموعة من الوثائق على حسب الحالة.
12: ولما لا حتى مذكرة المعلومات باش لو ربما وقع شي صغير في ديك المنطقة, ربما كاين مناطق اللي كيكون مثلا كان نهار شرى هذاك السيد كانت مسموح فيها البناء طابقين علويين, ربما من بعد واحد المدة ولات الإمكانية ديال أنه يزيد طابق, فكنطلبوا ديك المذكره ديال المعلومات باش غير للاستئناس بها, ولا ربما لا كان وقع شي تغيير كيكونوا اطراف مطالعين على الوضعيه القانونيه ديال داك العقار.
1: نعم كاين شي وثائق اخرى اللي ممكن نتكلموا عليها استاذ الفاضل؟
12: كما قلت دابا حنا على حسب الحاله المعروضه امامنا عاد كتقدر كل على حسب كل حاله كيبانوا لنا وثائق, ولكن دابا كاع الوثائق اللي هما كيطلبوا في جميع الحالات اللي كتهم هذا النوع ديال العقار فهما دول اللي اليوم.
1: نعم. إذا نمر أستاذ الفاضل لمسألة أخرى أيضا مهمة, وحنا كنتكلموا على عقد الوعد بالبيع, شنو هي الالتزامات الواجبة على أطراف العقد, يعني لا الواعد ولا المستفيد, شنو هي الالتزامات اللي كتكون عليهم يعني في العقد ديال الوعد بالبيع؟
12: هو كما أشرتي أستاذ هشام مشكور لأنه هذا الوعد بالبيع, وكما كنروح للوعد البيع اللي كيكون التزام ديال الطرفين معا, احدهما يلتزم ان يبيع والطرف الاخر كيلتزم انه يشري, فهو كيوقعوا كاين حقوق التزامات للطرفين معا.
1: نعم.
12: فالبائع او الواعد ببيع عنده التزامات, والمشتري او المستفيد من الوعد البيع هو عنده التزامات طبعا.
1: نعم.
12: نهضروا اول على شنو هي التزامات ديال داك الواعد بالبيع اللي هو المالك
1: اللي
12: هو اللي غادي يبيع, فهو اللي عنده التزامات اكثر من من من المشتري. فاول حاجه هو عنده هو انه ملزم انه يبرم البيع متى تتحققت شروط الوقيفه.
1: نعم.
12: فهذاك الوعد بيع كما قلنا كيكون واحد التزام ديال الطرفين وكيكون مبني على واحد شروط وقيفه, وبعد واحد المده متى تحققت شروط الوقيفه كيخصنا نمروا للبيع النهائي.
1: نعم هنا نوقف معك الاستاذ منتصر حول الشروط الوقيفه لان هذا مصطلح قانوني.
12: اكيد
1: ربما كيبان لنا احنا الامر راه بسيط, ولكن الناس اللي ما عندهمش واحد المعرفه قانونيه كيسمعوا شروط الوقيفه ما كيعرفش علاش كنتكلم.
12: مصطلح ربما
1: شنو ماذا نعني بالشروط الوقيفه او الشرط الوقيف؟
12: الشرط الوقيف هو معرف في قانون التزامات العقود, وخصوصا في الماده 107 من قانون التزامات العقود. فالشرط الوقيف هو واحد الاتفاق يجعل الالتزام لا ينشا اثره الا اذا تحقق امر مستقبل غير محقق الوقوع. باش نبسطوها ونفسروها هو ان كيكون واحد الشرط داك الالتزام ديال الطرفين معا, انا كنلتزم ان نبيع وانت كتلتزم انك تشري, داك الالتزام ما كيصبح نافذ الا لتحقق ديك الشروط.
1: نعم.
12: للتوضيح اكثر مثلا هذاك البائع عنده رهن على داك العقار, يعني ما يمكن ليش يبيع داك العقار بلا ما ياخذ رفع, كيكون كنقولوا الرهن.
1: نعم.
12: الرهن كيكون غالبا اللي كان رهن بنكي كيكون معاه منع التفويت ومنع الكراء ومنع الرهن.
1: نعم.
12: فداك منع التفويت كيمنع انه داك العقار يتفوت على الحاله ديالو.
1: تمام.
12: فمثلا من الشروط الوقيفه اللي كتكرر في اغلبيه ديال العمليه اغلبيه العمليات ديال الوعد البيع هو الحصول على رفع اليد.
1: نعم.
12: فهذاك الحصول على رفع اليد فهو واحد الامر الى ما يتحقق الا مستقبلا وغير محقق الوقوع, لانه ما, ما, ما يعني غير راهن بالاراده فقط ديال البائع.
1: نعم.
12: بل وراهين بالتعامل بالموافقة ديال البنك اللي تعطيك رفع اليد.
1: تمام واضح المعنى. يعني كنقولوا ان هذا السيد غادي يبيع واحد المنزل, داك المنزل داك الشقة ولا دار ولا غير ذلك, واحد العقار محدد او واحد العقار معين عنده عليه واحد الكريدي كيمشي عند الموثق مشى السيد اللي غادي يشري باغي يشري داك العقار كيقول له الموثق عندي غير الوعد بالبيع، ولكن كيطلب من داك الطرف الثاني على حسب الحاله واش يعني السيد اللي غادي يدي الفلوس الى غير ذلك، كيقول له ما يمكنناش نتموا هادشي اللي فهمت منكم
12: تماما،
1: ما يمكنناش نتموا هاد العمليه ديال البيع ولا ما خديناش رفع اليد عن الرهن يعني لا مال لوفي على داك العقار. عندنا ربما حالات اخرى كثيره الاستاذ،
12: كاين حالات الحالات الاخرى ديال مثلا المشتري كيكون المشتري مثلا غير غيطلب قرض بنكي
1: تمام،
12: فتا هو داك الحصول القرض البنكي هو شرط واقف لانه هو غير مؤكد الحقوق تحق ديالو، لانه هذاك السيد المشتري واخا واخدا راي مسبق مع عند البنكه وعنده ربما يعني كيسوفي جا كاع جميع الشروط باش يحصل القرض البنكي، راه كيوقع الوعد بالبيع وعاد كيبدا في الاجراءات كيبدا فعليا في داك المسطره ديال حصول القرض البنكي.
1: نعم.
12: فهذاك كشرط واقف لانه حتى هو راهين ماشي بالمشتري، هو راهين
1: بالمؤسسه البنكيه
12: اللي غادي تمول، حيت الا كان داك حيت الا كان داك الشرط راهين فقط بالاراده ديال احد الطرفين فداك كيكون باطل، داك الشرط مخصوش يكون مخصوش ما كيستوفيش الشروط القانونيه، فالشرط الواقف كيخصو كما قلنا يكون امر مستقبلي وغير محق الوقوع.
1: نعم. مثلا هذا الشرط اللي كنتكلموا عليه واش ممكن يدخل في واحد الخانه واحد السيد باغي يبيع واحد المنزل واحد الدار وديك الدار عندهم كريه كريها لواحد الشخص محدد، وهذاك اللي باغي يشري قال له انا بغيت نشري ديك الدار خاويه، قال له حتى هو نبيعها لك خاويه، واش يعني كيكون مسؤول داك الطرف البائع مول الملك انه يخوي ديك الدار من داك الكاري يعتبر يعني انه شرط واقف في هذه الحاله مثلا؟
12: ممكن يكون هذاك كشرط واقف، ولكن هذا التحقيق ديال شرط واقف فهو راهين يعني بالقبول ديال داك ديال الشخص اللي كاري ديك العقار.
1: نعم.
12: لان هذه مساله شويه معقده ولاني ممكن نوصل لها.
1: نعم. نتكلموا على الحالات الاخرى الاستاذ الفضيل، هذه الحاله اللي نخليه ان شاء الله نتكلموا عليها بشكل مفصل وحالات اخرى في الحلقه مقبلة من برنامج القانون والناس. كنشكركم الأستاذ منتصر العالمي على هذه الإضاءات النيرة حول موضوع اليوم، شكرا لكم مرة أخرى.
12: مرحبا أستاذ هشام.
1: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
13: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق.

المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا للتقدير الكبير والمتبادل بين صاحبي الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026 أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تزني تداخل نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء، فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث السوشيال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، أمل وأن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع. وتعزز هذه المبادرة بشكل أكبر الطابع الاستثنائي للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وهي علاقة تاريخية ما فتئت تتعزز بفضل قيادة رئيس الدولتين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب. وقد أنجز هذا الطريق السريع وفق المعايير الدولية في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 40 للمسيرة الخضراء. ويعد هذا الطريق السريع أحد أهم المشاريع المهيكلة المجزة بالأقاليم الجنوبية، حيث يربط بين تيزنيت والدخل مرورا على الخصوص بجلميم والعيون، كما يمد هذه الجهات بمحور طرقي بمعايير دولية وبدرجة عالية من السلامة. ويساهم هذا الطريق السريع أيضا في تقليص مدة التنقل على نحو ملموس، والحد من انقطاع حركة السير الناجم عن الفيضانات وزحف الرمال، فضلا عن تسهيل نقل الأشخاص والبضائع بين الأقاليم الجنوبية والأقطاب الاقتصادية الرئيسة للمملكة. بالإضافة إلى بعده البنيوي، يكتسي الطريق السريع دونالد ترامب أهمية استراتيجية كبرى باعتباره العمود الفقري للممر الأطلسي المغربي، ويندرج ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الواجهة الأطلسية فضاء مندمجا للتنمية والتعاون والازدهار المشترك مع البلدان الإفريقية. ويعكس إطلاق اسم الرئيس دونالد ترامب على هذا المحور الطرقي أيضا البعد الجيوسياسي لهذا المشروع المهيكل الذي يتجاوز كونه بنية تحتية وطنية ليفرض نفسه كمحور استراتيجي يعزز المبادلات والتكامل الاقتصادي في غرب إفريقيا في إطار المبادرات الأطلسية الكبرى التي يقودها جلالة الملك. كما تجسد هذه الالتفات الملكية النبيلة متانة الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية
التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة، وتعكس المستوى المتميز للعلاقات بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب، الذي أكد في برقية إلى جلالة الملك

0: بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادلة. كما أكد الرئيس الأمريكي في هذه البرقية لجلالة الملك نصره الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. ويعد الطريق السريع دونالد ترامب طريقا للسلام من أجل ازدهار المغرب وإفريقيا، كما يأتي ليعزز مختلف المبادرات الملكية الرامية إلى جعل المغرب قاطرة لتنمية القارة ومنصة لوجستية من شأنها تسهيل المبادلات بين أوروبا وإفريقيا.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: هو حفل بهيج نظمته الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش أسفي بمناسبة ذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. هذا الحفل الذي نظم بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمدينة الحمراء في أجواء مطبوعة بالفرح والأخوة والوفاء والتشبث بالعرش العلوي المجيد، عرف حضور على الخصوص والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.
3: من طبيعة الحال هذا كالعادة كالعادة كل عام الحمد لله من أيام الوالد الله يرحمه اللي كان تنظمهم ديك الساعات في السبعينات والثمانينات، وحنا الحمد لله غاديين تنكملوا على الطريقة هذه. دونك كل عام هاد السومين كلها ديال ديال فيديوتخون، ما هذا عيدنا كلنا الحمد لله، انما الطائفه كلهم تيفرحوا تيتسناو داك النهار بالعينين.
2: وياتي هذا الحفل في سياق تواصل فيه المملكه تحت القياده المتبصره لجلاله الملك مسلسل الاصلاحات الكبرى السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والتي ساهمت في احداث تحول عميق بالمغرب خلال السنوات الاخيره.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بكل من وادي ملوية والسايس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسهول المتواجدة غرب الأطلس وبسوس وبالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار ستعرف ارتفاعا بسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وبسهول الشمالية والوسطى وبوادي ملوية وبشمال وجنوب المنطقة الشرقية، وستشهد انخفاضا بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وهادئا إلى قليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.

0: المغربية.
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 25 ميداليا وميدالية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة الميداليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء، إذ نفذ الميداليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك، في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. كما نفذ الميداليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة الميداليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للميداليين، إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: روحي ونبض إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: في قلب المدينة العتيقة لفاس جرى افتتاح متحف النقود، وهو ثاني متحف تابع لبنك المغرب، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد. ويستعرض المتحف تطور وسائل الأداء والنقود بالمغرب منذ العصور القديمة إلى العصر الحديث، حيث يتيح هذا المسار المنظم وفق تسلسل زمني للزوار اكتشاف المحطات الكبرى للتاريخ النقدي للمملكة وفهم تطور النقود في أبعادها التاريخية والاقتصادية والمؤسسة.
4: عبارة عن متحف للنقود، نستعرض من خلاله تاريخ النقود في المغرب من العصور القديمة إلى يومنا هذا، في رغبة منا لتعريف الزائر في مدينة فاس القديمة من فاسي أو من أجنبي بالتاريخ المجيد للمغرب، من خلال مجموعة النقود التي تضمها مجموعة بنك المغرب.
3: وتجمع السينوغرافيا التي صممت وفق معايير علم المتاحفية المعاصرة بين المجموعات التراثية والوسائط الرقمية التفاعلية وآليات الوساطة الثقافية الموجهة لجميع الفئات.
5: فهذا المعرض الذي يحتوي عليه هذا المتحف هو عبارة عن معرض كرونولوجي يبتدئ من بداية النقود أو الميلاد النقود إلى حين الإصدارات المعاصرة.
3: متحف النقود بالمدينة العتيقة لفاس يتيح للزوار فضاء جديد للاكتشاف والمعرفة والحوار حول تاريخ النقود ودورها في مسيرة التنمية بالمغرب.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: بالجديدة، احتضن مسرح الحي البرتغالي حفل توقيع وتقديم رواية الحفرة للمخرج والممثل والكاتب إدريس الروخ. الرواية الجديدة تأتي امتدادا لتجربة الكاتب السابقة رداء النسيان التي لامست تخوم السيرة الذاتية، غير أن الحفرة تبدو أكثر جرأة من حيث البناء الفني وأكثر عمقا في مقاربة الأسئلة الوجودية والنفسية.
8: لقاء تواصلي، لقاء للنقاش حول رواية، ورواية من مختلف أبعادها، البعد السينمائي والبعد الروائي، وأيضا الفيلم جراد ملحة وأبعاده الفنية والتقنية، وأيضا طرق الاشتغال وظروف اشتغالي.
7: أحداث هذا العمل تدور داخل زمن سردي محدود لا يتجاوز ليلة واحدة في مدينة مكناس، حيث تختار البطلة مغادرة منزلها لتدخل في رحلة تبدو في ظاهرها عادية، لكنها سرعان ما تتحول إلى مسار وجودي معقد.
9: هذه الأمسية وهذه المناسبة لها طعم خاص وأهمية خاصة، بحيث أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى المجيدة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
7: هذه التظاهرة الثقافية تندرج في إطار الشراكة القائمة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية والأدبية وتقريب صناع الإبداع من الجمهور.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
11: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته هو أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
10: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلفه الميامين، تم بإقليم الفقيه بن صالح إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية والاجتماعية. هذه المشاريع التي تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية المحلية الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة بمختلف جماعات الإقليم، شملت إنجاز برنامج لبناء وتهيئة حوالي 20 كيلومترا من الطرق والمسالك بهدف فك العزلة وتحسين الربط الطرقي وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
13: عندنا مشروع الأول ديال الكريفات ومشروع ديال أولاد عبد الله. هاد المشروع اللي إن شاء الله غادي يتم الإنجاز دياله في خلال واحد المدة زمنية ديال 12 شهر واحد، تكلفة مالية تقريبا فيها شي 39.5 مليون ديال الدرهم، ممولة تقريبا 60% ممولة من طرف البرنامج الوطني لتطهير السائل والمياه العادمة البنام.
12: المشاريع شملت أيضا تدشين مركز للتفتح لفائدة الأطفال والشباب وإنجاز فضاء متعدد الوظائف للمرأة بمركز ولاد حسون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
14: هذا المشروع هذا كيحتوي على مجموعه من المكونات اللي هي كتهم وكتهدف انها تقلل المواهب ديال الاطفال والشباب، سواء كان الامر كيتعلق بالرقمنه، كيتعلق بالقاعات ديال الاعلاميات، وكذلك الروبوتيك والتقنيات الرقميه. وطبيعه الحال كاين هناك قاعات اللي كتهم التعبير الجسدي وكذلك المسرح.
12: وتعكس هذه المشاريع التي همت قطاعات الطرق والتجهيزات الأساسية والرياضة والتنمية الاجتماعية الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم الفقيه بن صالح، كما تترجم الحرص على مواصلة تنزيل برامج تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
10: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
15: إن غميزني بكرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل نين غميزن قما براديو
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: في قلب المدينة العتيقة لفاس جرى افتتاح متحف النقود، وهو ثاني متحف تابع لبنك المغرب، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد. ويستعرض المتحف تطور وسائل الأداء والنقود بالمغرب منذ العصور القديمة إلى العصر الحديث، حيث يتيح هذا المسار المنظم وفق تسلسل زمني للزوار اكتشاف المحطات الكبرى للتاريخ النقدي للمملكة وفهم تطور النقود في أبعادها التاريخية والاقتصادية والمؤسسة.
4: عبارة عن متحف للنقود، نستعرض من خلاله تاريخ نقود في المغرب من العصور القديمة إلى يومنا هذا، في رغبة منا لتعريف الزائر في مدينة فاس القديمة من فاسي أو من أجنبي بالتاريخ المجيد للمغرب من خلال مجموعة النقود التي تضمها مجموعة بنك المغرب.
3: وتجمع السينوغرافيا التي صممت وفق معايير علم المتاحفية المعاصرة بين المجموعات التراثية والوسائط الرقمية التفاعلية وآليات الوساطة الثقافية الموجهة لجميع الفئات.
5: فهذا المعرض الذي يحتوي عليه هذا المتحف هو عبارة عن معرض كرونولوجي يبتدئ من بداية النقود أو الميلاد النقود إلى حين الإصدارات المعاصرة.
3: متحف النقود بالمدينة العتيقة لفاس يتيح للزوار فضاء جديد للاكتشاف والمعرفة والحوار حول تاريخ النقود ودورها في مسيرة التنمية بالمغرب.
2: ريم راديو.
16: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
17: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
18: حفل للتميز لفائدة نزلاء دور الطالبة والطالب المتفوقين من تنظيم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم توريرت بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد.
19: كريم التلاميذ الذين اجتازوا بتفوق امتحانات السنة الثانية من البكالوريا، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء التلاميذ يستفيدون من مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة، كما حقق هؤلاء التلاميذ نسبة نجاح ناهزت 100% بالنسبة في امتحانات البكالوريا.
18: وشهد هذا الحفل الذي يروم الاحتفاء بالتفوق الدراسي وتشجيع التميز تتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهادة البكالوريا لدورة 2026 من نزلاء داري الطالبة بالجماعتين الترابيتين عين الحجر والعيون سيدي ملوك.
20: أشكر المبادرة الوطنية على تنظيم حفل التميز لمناسبة حصولي على أعلى نقطة بالبكالوريا.
21: كنبغي نشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هذا الحفل الرائع اللي كان صراحة رائع، وكنبغي نشكر جميع الحاضرين.
18: ويجسد تنظيم الحفل العناية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقطاع التعليم بالوسط القروي بإقليم توريرت ولتنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
22: نبض الرياضة.
0: لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
22: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين.
22: ريم راديو.
23: معا من أجل مغرب مزدهر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، شعار احتفالية اعتدناها مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لحي الأمل بوجدة بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
24: نحن كمغاربة نلتف حول ملكنا نصره الله وأيده، والذي جعل من كل مغربي ومغربية محور كل سياسة تنموية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمشاريع ومشاريع الأوراش الاجتماعية، والتي تجسد العناية السامية الملكية.
23: وتسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم أنشطة المركز عبر تمكين جمعيات المجتمع المدني من تنفيذ وتنشيط برامج هادفة لفائدة المستفيدين.
25: تعلمنا فيها ما كناش كنعرفو نقراو، اليوم الحمد لله كنعرفو نقراو وكنقراو القرآن وكنصليو.
23: هو إذا مركز تم تشييده على مساحة إجمالية قدرها أكثر من 4000 متر مربع بكلفة مالية بلغت 3,500,000 درهم، مبادرة تهدف إلى تأطير وتحسيس وتكوين فئة واسعة من ساكنة المنطقة.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
26: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
22: ريم راديو.
6: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
22: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
22: ريم راديو.
6: الأخبار على مدار الساعة.
11: يشكل الطريق السريع تيزني تدخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد ترامب تجسيدا بالغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا للتقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026 أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تيزني تداخل نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء، فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام، وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم فقد قررت قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث السوشيال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، أمل أن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع. وتعزز هذه المبادرة بشكل أكبر الطابع الاستثنائي للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وهي علاقة تاريخية ما فتئت تتعزز بفضل قيادة رئيس الدولتين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب. وقد أنجز هذا الطريق السريع وفق المعايير الدولية في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 40 للمسيرة الخضراء. ويعد هذا الطريق السريع أحد أهم المشاريع المهيكلة المنجزة بالأقاليم الجنوبية، حيث يربط بين تيزنيت والدخل مرورا على الخصوص بجلميم والعيون، كما يمد هذه الجهات بمحور طرقي بمعايير دولية وبدرجة عالية من السلامة. ويساهم هذا الطريق السريع أيضا في تقليص مدة التنقل على نحو ملموس، والحد من انقطاع حركة السير الناجم عن الفيضانات وزحف الرمال، فضلا عن تسهيل نقل الأشخاص والبضائع بين الأقاليم الجنوبية والأقطاب الاقتصادية الرئيسة للمملكة. بالإضافة إلى بعده البنيوي، يكتسي الطريق السريع دونالد ترامب أهمية استراتيجية كبرى باعتباره العمود الفقري للممر الأطلسي المغربي، ويندرج ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الواجهة الأطلسية فضاء مندمجا للتنمية والتعاون والازدهار المشترك مع البلدان الإفريقية. ويعكس إطلاق اسم الرئيس دونالد ترامب على هذا المحور الطرقي أيضا البعد الجيوسياسي لهذا المشروع المهيكل الذي يتجاوز كونه بنية تحتية وطنية ليفرض نفسه كمحور استراتيجي يعزز المبادلات والتكامل الاقتصادي في غرب إفريقيا في إطار المبادرات الأطلسية الكبرى التي يقودها جلالة الملك. كما تجسد هذه الالتفات الملكية النبيلة متانة الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة، وتعكس المستوى المتميز للعلاقات بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب، الذي أكد في برقية إلى جلالة الملك بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادلة. كما أكد الرئيس الأمريكي في هذه البرقية لجلالة الملك نصره الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. ويعد الطريق السريع دونالد ترامب طريقا للسلام من أجل ازدهار المغرب وإفريقيا، كما يأتي ليعزز مختلف المبادرات الملكية الرامية إلى جعل المغرب قاطرة لتنمية القارة ومنصة لوجستية من شأنها تسهيل المبادلات بين أوروبا وإفريقيا.
22: غيم راديو،
16: أخبار المغرب والعالم.
22: من أسرار الجبال وشموخ القصاب
7: إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: غيم راديو.
23: مشاريع مهيكلة جديدة. شهد إقليم صفر احتفاء بذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب وتعكس حجم الرهانة التنموية والإمكانات التي سخرت لها.
9: تقوية الرصيد الطرقي السريع بإقليم صفرو، ضمان انسيابية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، خاصة أن هذا المقطع الطرقي كيعرف حركة كثيفة تاع لي فيكول.
10: إذن الاتفاقية كما ذكرت 85 مليون درهم مساهمة الوزارة، شركة العمران فاس مكناس باعتبارها صاحب مشروع منتدب غادا تدخل في هذا الشطر هذا بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم.
23: وشهد الإقليم تدشين محطة معالجة المياه بجماعة بئر طمطم في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، خطوة تسهل تزويد ساكنة بني سدن بالماء الصالح للشرب بصبيب يناهز 20 لترا في الثانية. إذن هي مشاريع تروم تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة.
8: غيم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
8: ريم راديو. ريم راديو.
16: الخبر من المصدر.
13: بالجديدة، احتضن مسرح الحي البرتغالي حفل توقيع وتقديم رواية الحفرة للمخرج والممثل والكاتب إدريس الروخ. الرواية الجديدة تأتي امتدادا لتجربة الكاتب السابقة رداء النسيان التي لامست تخوم السيرة الذاتية، غير أن الحفرة تبدو أكثر جرأة من حيث البناء الفني وأكثر عمقا في مقاربة الأسئلة الوجودية والنفسية.
14: لقاء تواصلي، لقاء للنقاش حول رواية، ورواية من مختلف أبعادها، البعد السينمائي والبعد الروائي، وأيضا الفيلم جراد ملحة وأبعاده الفنية والتقنية وأيضا طرق الاشتغال وظروف اشتغاله.
13: أحداث هذا العمل تدور داخل زمن سردي محدود لا يتجاوز ليلة واحدة في مدينة مكناس، حيث تختار البطلة مغادرة منزلها لتدخل في رحلة تبدو في ظاهرها عادية لكنها سرعان ما تتحول إلى مسار وجودي معقد.
27: هذه الأمسية وهذه المناسبة لها طعم خاص وأهمية خاصة، بحيث أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى المجيدة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
13: هذه التظاهرة الثقافية تندرج في إطار الشراكة القائمة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية والأدبية وتقريب صناع الإبداع من الجمهور.
16: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بكل من وادي ملوية والسايس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسهول المتواجدة غرب الأطلس وبسوس وبالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار ستعرف ارتفاعا بسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وبسهول الشمالية والوسطى وبوادي ملوية وبشمال وجنوب المنطقة الشرقية، وستشهد انخفاضا بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وهادئا إلى قليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: هو حفل بهيج نظمته الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش أسفي بمناسبة ذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. هذا الحفل الذي نظم بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمدينة الحمراء في أجواء مطبوعة بالفرح والأخوة والوفاء والتشبث بالعرش العلوي المجيد، عرف حضور على الخصوص والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.
4: من طبيعة الحال هذا كالعادة كل عام الحمد لله من أيام الوالد الله يرحمه اللي كان تنظمهم ديك الساعات في السبعينات والثمانينات، وحنا الحمد لله غاديين تنكملوا على الطريقة هذه. دونك كل عام هاد السومين كلها ديال فيديوتخون، ما هذا عيدنا كلنا الحمد لله، إنما الطائفة كلهم تيفرحوا تيتسناو ذاك النهار بالعينين.
3: ويأتي هذا الحفل في سياق تواصل فيه المملكة تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك مسلسل الإصلاحات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي ساهمت في إحداث تحول عميق بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
6: بإقليم سيدي سليمان أعطيت انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ومنها إطلاق مشروع تهيئة وتجهيز مركز التأهيل المهني النسوي،
7: ويهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه النساء في وضعية هشاشة، وكذلك الفتيات المنقطعات عن الدراسة بتأهيل هذا المكان وبتجهيزه بتجهيزات يعني متطورة، ودعمهم وحصولهم على شواهد تتمكنهم بالاندماج في سوق الشغل أو القيام بمشاريع خاصة بهم، مما ينعكس يعني إيجابا على الوضعية الاجتماعية ديالهم،
8: خصوصا المنقطعات عن الدراسة كتمنحهم واحد الفرصة باش أنهم يتدمجوا في سوق الشغل. مدة التكوين هي سنتين بالنسبة للمستوى التخصص والتأهيل المهني، وكذلك يوجد مستوى الاستئناس بالنسبة للفتيات والنساء اللي ما كيتوفروش على مستوى دراسي.
6: أما المشروع الثاني فيتعلق بالتهيئة الحضرية لمركز دار بالعمري، والذي يشمل توسيع وتقوية الطرق والتطهير السائل إلى جانب تهيئة الأرصفة مع تجهيزها بالمقاعد.
9: هذا المشروع عنده واحد الدور أنه يكون واحد تهيئة متكاملة للمركز. مشروع اللي هو يكون على يعني ميزانية ديال 34 مليون ديال الدرهم، الشركاء ديالها هما وزارة الداخلية ب 30 مليون ديال الدرهم، مديرية الجامعات الترابية، وأيضا جامعة دار بالعمري ب 4 مليون ديال الدرهم. المشروع اللي هو يعني هيعطي واحد الواجهة جديدة لمركز دار بالعمري، واللي هي كتستحق يعني كل هذا المجهودات اللي كدار.
6: وتبلغ تكلفة المشروع 34 مليون درهم، ومن المرتقب أن تصل مدة إنجازه إلى 12 شهراً.
1: غيم راديو،
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم
1: إذاعة راديو. الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: سلسلة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والاقتصادي والبيئي تم تدشينها بعدد من الجماعات التابعة لإقليم وصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. تروم تعزيز التجهيزات العمومية للقرب وتحسين جودة عيش الساكنة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده الإقليم، مع تعزيز جاذبيته وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، تمشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الترابية المندمجة.
4: كيتشرفني نقدم مشروع اللي نجزاته جماعة بوسكورة، وهو عبارة عن مركب رياضي اللي كيتكون من العديد من المكونات. هذا المركب كيف ما قلت كيمنح العديد من المكونات والعديد من الفضاءات اللي ممكن الجميع يستفيد منها، وتخلق واحد الروح رياضية في جماعة بوسكورة.
3: هذه المشاريع المختلفة تعكس إرادة كافة المتداخلين في مواصلة تنزيل مبادرات مندمجة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية، بما يساهم في تحسين جودة عيش ساكنة إقليم وصر.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
5: ريم راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
6: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بقلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية، يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراس متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملية المشاريع بجهة قلميم وأدنونة. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة قلميم وأدنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم. المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 25 ميداليا وميدالية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة الميداليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء إذ نفذ الميداليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. كما نفذ الميداليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة الميداليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للميداليين إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء.
2: غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: انضباط دقيق وتناسق فني لافت، تداخل حركة الخيالة وحملة المشاعل في انسجام تام مع الألحان والموسيقى الوطنية التي قدمتها فرقة القوات المسلحة الملكية لتبدع مشاهد ولوحات فنية تنضح بالروح الوطنية. عروض تجسد غنى الموروث الحضري المغربي أثرت أعين آلاف المشاهدين الذين اصطفوا على طول مسار العرض. هي لحظات أبهرت هذه الجماهير الغفيرة التي حجت لكورنيش مدينة المضيق لمتابعة هذا الحدث الوطني البارز احتفالا بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
8: هذا العرض اللي كيديروا لنا هنا مدينة المضيق وعاش الملك.
9: تدورة وزوينة وعرض فوق رائع وخلاني هذه الفرصة أعطاني فرصة أنني نوري البنياتي الأول مرة شنو عيد العرش ونشرح لهم على شنو تيدار. بالمناسبة نهني وسيدنا والشعب المغربي بمناسبة عيد العرش المجيد والله يطول في عمره والله يحفظ سيدنا ولي العهد يا رب.
7: قبل 79 عاما تم تنظيم الطواف بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة عام 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع العاصمة على وقع نغمات الموسيقى العسكرية وفق نظام محكم. 45 عاما بعد ذلك أي منذ سنة 1992 تم إغناء الطواف بالمشاعل باستعراض عسكري في المدينة التي تحتضن الاحتفالات الرسمية لعيد العرش المجيد. ويرمز هذا الطواف البديع إلى تشبث المغاربة بتقاليدهم العريقة خاصة وأنه أصبح رمزا من رموز التعبير الوجداني بحدث عيد

0: تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: تخليداً لذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقاً بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم. كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
4: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كيدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
3: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
5: اليوم تم الانطلاق ديال الاشغال ديال مجموعه من المشاريع، مشاريع مهمه ونعتبروها مشاريع اساسيه. الاول فيها هو اعطاء الاشغال ديال تيات الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كانت مدينه السماره. كاين مشروع ثاني عن اهميه كبيره هو قضيه منطقه الانشطه الاقتصاديه. انتم تعرفوا انه كان مطلب ملح كاين ديال المهنيين على مستوى ديال مدينه السماره، واليوم الحمد لله راه طريق للتنفيذ من خلال اتفاقيه شراكه ما بين الجماعه مع وزاره التجاره والصناعه.
3: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
2: الإذاعة الأقرب إليكم،
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غابة خندق سنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة، حوالي 350 عنصرا من مختلف السلطات المتداخلة وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية مدعومون بالطلعات الجوية لطائرات كندير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران، يعملون دون توقف للحد من انتشار الحريق في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة، إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات السهرجية.
3: رغم صعوبة التضاريس وكثافة الغطاء الغابوي، المجهودات اللي قامت بها جميع المتدخلين يعني تمكن من تقليص الكمية المساحة المحروقة، حيث أن المساحة اللي تحرقات كتجاوز حد الساعة 35 هكتار، والجهود قائمة من أجل يعني تقليص من حجم الأضرار.
2: الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحرية، والجهود متواصلة ومنصبة على الاشتغال على البؤرة الأخيرة المتبقية من أجل السيطرة كليا على الحريق.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات.

0: واجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بإقليم سيدي سليمان أعطيت انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ومنها إطلاق مشروع تهيئة وتجهيز مركز التأهيل المهني النسوي،
4: ويهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه النساء في وضعية هشاشة وكذلك الفتيات المنقطعات عن الدراسة بتأهيل هذا المكان وبتجهيزه بتجهيزات يعني متطورة ودعمهم وحصولهم على شواهد تتمكنهم بالاندماج في سوق الشغل أو القيام بمشاريع خاصة بهم مما ينعكس يعني إيجابا على الوضعية الاجتماعية ديالهم.
5: خصوصا المنقطعات عن الدراسة كتمنحهم واحد الفرصة باش أنهم يتدمجوا في سوق الشغل. مدة التكوين هي سنتين بالنسبة للمستوى التخصص والتأهيل المهني، وكذلك يوجد مستوى الاستئناس بالنسبة للفتيات والنساء اللي ما كيتوفروش على مستوى دراسي.
3: أما المشروع الثاني فيتعلق بالتهيئة الحضرية لمركز دار بن العمري، والذي يشمل توسيع وتقوية الطرق والتطهير السائل إلى جانب تهيئة الأرصفة مع تجهيزها بالمقاعد.
6: هذا المشروع عنده واحد الدور أنه يكون واحد يعني تهيئة متكاملة للمركز. مشروع اللي هو يكون على يعني ميزانيه ديال 34 مليون ديال الدرهم. الشركاء ديالها هما وزاره الداخليه ب 30 مليون ديال الدرهم، مديريه الجامعات الترابيه، وايضا جامعه دار بن العمري ب 4 مليون ديال الدرهم. المشروع اللي هو يعني غيعطي واحد الواجهه جديده لمركز دار بن العمري واللي هي كتستحق يعني كل هذه المجهودات اللي كدار.
3: وتبلغ تكلفه المشروع 34 مليون درهم، ومن المرتقب أن تصل مدة إنجازه إلى 12 شهراً.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
7: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بجلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراسي متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملي المشاريع بجهة جلميم وأدنون. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة جلميم وأدنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. ريم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. الخبر من المصدر. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج نوافذ سياحية على إذاعتكم مغربية ريم راديو. نأخذكم اليوم في رحلة إلى واحدة من أجمل المناطق الساحلية المغربية، وهي منطقة تغزوت الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومتر شمال مدينة أكادير، والتي أصبحت وجهة عالمية لعشاق البحر والطبيعة ورياضة ركوب الأمواج. تغزوت هي قرية ساحلية صغيرة تطل على المحيط الأطلسي وكتمتاز بمناخ معتدل طوال السنة. كان معظم سكانها يعتمدون قديما على الصيد البحري، ولا يزال هذا النشاط حاضرا إلى جانب السياحة التي أصبحت ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي. وتحافظ تغزوت على الطابع ديالها الأصيل، حيث الأزقة الهادئة والمنازل البيضاء المطلة على البحر والأجواء اللي كتجمع بين البساطة والجبال. تعد تغزوت من أشهر وجهات ركوب الأمواج في إفريقيا، وكتستقبل محترفين وهواة من مختلف أنحاء العالم بفضل أمواجها المناسبة طول معظم أشهر السنة. وكتنتشر على طول الساحل مدارس لتعليم هذه الرياضة، إلى جانب فنادق وبيوت ديال الضيافة اللي كتستقبل الزوار، مما كيساهم في ازدهار السياحة وخلق فرص عمل لأبناء المنطقة. ولا يقتصر سحر تغزوت على البحر فقط، فالمناطق المجاورة كتزخر بمناظر طبيعية خلابة مثل شاطئ إيموران، شاطئ التمري المعروف بكتبانه الرملية وتنوعه البيئي. أما ثقافيا فكتعكس تغزوت الهوية الأمازيغية الأصيلة، ويشتهر أهلها بالكرم وحسن الضيافة، كما يقدمون أطباق تقليدية من أشهرها الطاجين المغربي، الكسكس وحتى الأسماك. كانت هذه جولة سريعة في ربوع تغزوت القرية اللي كتجمع تجمع بين أصالة التراث وروعة الطبيعة وجمال المحيط الأطلسي، فأصبحت من أبرز الوجهات السياحية في المغرب. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقة ديال اليوم، نلتقي في الأسبوع المقبل مع مدينة جديدة. السلام عليكم.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو،
10: الأخبار على مدار الساعة.
12: تخليدا للذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم. كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
13: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كيدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
12: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
14: اليوم تم الانطلاق ديال الاشغال ديال مجموعه من المشاريع، مشاريع مهمه ونعتبروها مشاريع اساسيه. الاول فيها هو اعطاء الاشغال ديال تيات الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كانت مدينه السماره. كاين مشروع ثاني عن اهميه كبيره هو قضيه منطقه الانشطه الاقتصاديه. انتم تعرفوا انه كان مطلب مريح كاين ديال المهنيه المستوى ديال مدينه السماره، واليوم الحمد لله يرى طريق للتنفيذ من خلال اتفاقيه شراكه ما بين الجماعه مع وزاره التجاره والصناعه.
12: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
10: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو،
10: المصداقية والخبر اليقين
15: ريم راديو.
16: بإقليم سيدي سليمان أعطيت انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ومنها إطلاق مشروع تهيئة وتجهيز مركز التأهيل المهني النسوي،
4: ويهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه النساء في وضعية هشاشة وكذلك الفتيات المنقطعات عن الدراسة بتأهيل هذا المكان وبتجهيزه بتجهيزات يعني متطورة ودعمهم وحصولهم على شواهد تتمكنهم بالاندماج في سوق الشغل أو القيام بمشاريع خاصة بهم، مما ينعكس يعني إيجابا على الوضعية الاجتماعية ديالهم،
5: خصوصا المنقطعات عن الدراسة كتمنحهم واحد الفرصة باش أنهم يتدمجوا في سوق الشغل. مدة التكوين هي 2 سنين بالنسبة للمستوى التخصص والتأهيل المهني، وكذلك يوجد مستوى الاستئناس بالنسبة للفتيات والنساء اللي ما كيتوصلوش على مستوى دراسي.
16: أما المشروع الثاني فيتعلق بالتهيئة الحضرية لمركز دار بالعمري، والذي يشمل توسيع وتقوية الطرق والتطهير السائل إلى جانب تهيئة الأرصفة مع تجهيزها بالمقاعد.
6: هذا المشروع عنده واحد الدور أنه يكون واحد تهيئة متكاملة للمركز، المشروع اللي هو يكون على يعني ميزانيه ديال 34 مليون ديال الدرهم. الشركاء ديالها هما وزاره الداخليه ب 30 مليون ديال الدرهم، مديريه الجامعات الترابيه، وايضا جامعه دار بالعمري ب 4 مليون ديال الدرهم. المشروع اللي هو يعني غيعطي واحد الواجهه جديده لمركز دار بالعمري، واللي هي كتستحق يعني كل هذه المجهودات اللي كدار.
16: وتبلغ تكلفة المشروع 34 مليون درهم، ومن المرتقب أن تصل مدة إنجازه إلى 12 عاما.
1: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمي سن قماب راديو غيم راديو.
10: الإذاعة الأقرب إليكم غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: هو حفل بهيج نظمته الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش أسفي بمناسبة ذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. هذا الحفل الذي نظم بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمدينة الحمراء في أجواء مطبوعة بالفرح والأخوة والوفاء والتشبث بالعرش العلوي المجيد، عرف حضور على الخصوص والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.
15: من طبيعة الحال هذا كالعادة كل عام الحمد لله من أيام الوالد الله يرحمه اللي كان تنظمهم ديك الساعات في السبعينات والثمانينات، وحنا الحمد لله غاديين تنكملوا على الطريقة هذه. دونك كل عام هاد لا سومين كلها ديال ديال فيديو دخون ما هذا عيدنا كلنا الحمد لله، إنما الطائفة كلهم تيفرحوا ديتسنوا ذاك النهار بالعينين.
9: ويأتي هذا الحفل في سياق تواصل فيه المملكة تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك مسلسل الإصلاحات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي ساهمت في إحداث تحول عميق بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
11: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
17: معا من أجل مغرب مزدهر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، شعار احتفالية احتضنها مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لحي الأمل بوجدة بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
18: نحن كمغاربة نلتف حول ملكنا نصره الله وأيده، والذي جعل من كل مغربي ومغربية محور كل سياسة تنموية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمشاريع ومشاريع الأوراش الاجتماعية، والتي تجسد العناية السامية الملكية.
17: وتسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم أنشطة المركز عبر تمكين جمعيات المجتمع المدني من تنفيذ وتنشيط برامج هادفة لفائدة المستفيدين.
19: تعلمنا فيها ما كناش كنعرفو نقراو، اليوم الحمد لله كنعرفو نقراو وكنقراو القرآن وكنصليو.
17: هو إذا مركز تم تشييده على مساحة إجمالية قدرها أكثر من 4000 متر مربع بكلفة مالية بلغت 3.5 مليون درهم، مبادرة تهدف إلى تأطير وتحسيس وتكوين فئة واسعة من ساكنة المغرب.
10: إذاعة الأخبار المغربية. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ تحاول فيها العافية بلغة واضحة
20: ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: يشكل الطريق السريع تيزنيت الداخلة الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد ترامب تجسيدا بالغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا للتقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026 أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تيزنيت الداخلة نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين سمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث سوشيال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، أمل وأن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع. وتعزز هذه المبادرة بشكل أكبر الطابع الاستثنائي للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وهي علاقة تاريخية ما فتئت تتعزز بفضل قيادة رئيس الدولتين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب. وقد أنجز هذا الطريق السريع وفق المعايير الدولية في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 40 للمسيرة الخضراء. ويعد هذا الطريق السريع أحد أهم المشاريع المهيكلة المنجزة بالأقاليم الجنوبية، حيث يربط بين تيزنيت والداخل مرورا على الخصوص بجلميم والعيون، كما يمد هذه الجهات بمحور طرقي بمعايير دولية وبدرجة عالية من السلامة. ويساهم هذا الطريق السريع أيضا في تقليص مدة التنقل على نحو ملموس والحد من انقطاع حركة السير الناجم عن الفيضانات وزحف الرمال، فضلا عن تسهيل نقل الأشخاص والبضائع بين الأقاليم الجنوبية والأقطاب الاقتصادية الرئيسة للمملكة. بالإضافة إلى بعده البنيوي، يكتسي الطريق السريع دونالد ترامب أهمية استراتيجية كبرى باعتباره العمود الفقري للممر الأطلسي المغربي، ويندرج ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الواجهة الأطلسية فضاء مندمجا للتنمية والتعاون والازدهار المشترك مع البلدان الإفريقية. ويعكس إطلاق اسم الرئيس دونالد ترامب على هذا المحور الطرقي أيضا البعد الجيوسياسي لهذا المشروع المهيكل الذي يتجاوز كونه بنية تحتية وطنية ليفرض نفسه كمحور استراتيجي يعزز المبادلات والتكامل الاقتصادي في غرب إفريقيا في إطار المبادرات الأطلسية الكبرى التي يقودها جلالة الملك. كما تجسد هذه الالتفات الملكية النبيلة متانة الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة، وتعكس المستوى المتميز للعلاقات بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب الذي أكد في برقية إلى جلالة الملك بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادلة. كما أكد الرئيس الأمريكي في هذه البرقية لجلالة الملك نصره الله أن الولايات المتحدة واضحة نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. ويعد الطريق السريع دونالد ترامب طريقا للسلام من أجل ازدهار المغرب وإفريقيا، كما يأتي ليعزز مختلف المبادرات الملكية الرامية إلى جعل المغرب قاطرة لتنمية القارة ومنصة لوجستية من شأنها تسهيل المبادلات بين أوروبا وإفريقيا.
21: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.
2: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته هو أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
11: غيم راديو،
21: أخبار المغرب والعالم.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: ريم راديو.
3: في
0: في قلب المدينة العتيقة لفاس جرى افتتاح متحف النقود، وهو ثاني متحف تابع لبنك المغرب، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد. ويستعرض المتحف تطور وسائل الأداء والنقود بالمغرب منذ العصور القديمة إلى العصر الحديث، حيث يتيح هذا المسار المنظم وفق تسلسل زمني للزوار اكتشاف المحطات الكبرى للتاريخ النقدي للمملكة وفهم تطور النقود في أبعادها التاريخية والاقتصادية والمؤسساتية.
7: عبارة عن متحف للنقود نستعرض من خلاله تاريخ النقود في المغرب من العصور القديمة إلى يومنا هذا، في رغبة منا لتعريف الزائر في مدينة فاس القديمة من فاسي أو من أجنبي بالتاريخ المجيد للمغرب من خلال مجموعة النقود التي تضمها مجموعة بنك المغرب.
0: وتجمع السينوغرافيا التي صممت وفق معايير علم المتحفية المعاصرة بين المجموعات التراثية والوسائط الرقمية التفاعلية وآليات الوساطة الثقافية الموجهة لجميع الفئات.
22: فهذا المعرض الذي يحتوي عليه هذا المتحف هو عبارة عن معرض كرونولوجي يبتدئ من بداية النقود أو ميلاد النقود إلى حين الإصدارات المعاصرة.
0: متحف النقود بالمدينة العتيقة لفاس يتيح للزوار فضاء جديد للاكتشاف والمعرفة والحوار حول تاريخ النقود ودورها في مسيرة التنمية بالمغرب.
21: غيم راديو، الخبر من المصدر.
23: انضباط دقيق وتناسق فني لافت، تداخل حركة الخيالة وحملة المشاعل في انسجام تام مع الألحان والموسيقى الوطنية التي قدمتها فرقة القوات المسلحة الملكية لتبدع مشاهد ولوحات فنية تنضح بالروح الوطنية. عروض تجسد غنى الموروث الحضري المغربي أثرت أعين آلاف المشاهدين الذين اصطفوا على طول مسار العرض. هي لحظات أبهرت هذه الجماهير الغفيرة التي حجت لكورنيش مدينة المضيق لمتابعة هذا الحدث الوطني البارز، احتفالا بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
24: هذا العرض اللي كيديروا لنا هنا مدينة المضيق وعاش الملك.
25: تدورة وزوينة وعرض فوق رائع، وخلاني هذه الفرصة، عطاني فرصة أنني نوري البنيات لأول مرة شنو عيد العرش ونشرح لهم على شنو تيدار. بالمناسبة نهني وسيدنا والشعب المغربي بمناسبة عيد العرش المجيد، والله يطول في عمره والله يحفظ سيدنا ولي العهد يا رب.
23: قبل 79 عاما تم تنظيم الطواف بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة عام 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع العاصمة على وقع نغمات الموسيقى العسكرية وفق نظام محكم. 45 عاما بعد ذلك، أي منذ سنة 1992، تم إغناء الطواف بالمشاعل باستعراض عسكري في المدينة التي تحتضن الاحتفالات الرسمية لعيد العرش المجيد. ويرمز هذا الطواف البديع إلى تشبث المغاربة بتقاليدهم العريقة، خاصة وأنه أصبح رمزا من رموز التعبير الوجداني بحدث عيد العرش المجيد.
21: إذاعة الأخبار المغربية،
11: غيم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 25 ميداليا وميدالية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة الميداليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء إذ نفذ الميداليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. كما نفذ الميداليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة الميداليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للميداليين إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
5: غابة خندق سنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة حوالي 350 عنصرا من مختلف السلطات المتداخلة وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية مدعومون بالطلعات الجوية لطائرات كندير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران يعملون دون توقف للحد من انتشار الحريق في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات السهرجية.
6: رغم صعوبة التضاريس وكثافة الغطاء الغابوي المجهودات اللي قامت بها جميع المتدخلين يعني تمكن من تقليص الكمية المساحة المحروقة حيث أن المساحة التي حرقت كتجاوز حد الساعة 35 هكتار والجهود قائمة من أجل يعني تقليص من حجم الأضرار.
5: الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحرية والجهود متواصلة ومنصبة على الاشتغال على البؤرة الأخيرة المتبقية من أجل السيطرة كليا على الحريق.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو.
7: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: سلسلة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والاقتصادي والبيئي تم تدشينها بعدد من الجماعات التابعة لإقليم وصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. تروم تعزيز التجهيزات العمومية للقرب وتحسين جودة عيش الساكنة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده الإقليم مع تعزيز جاذبيته وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تمشيا مع توجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الترابية المندمجة.
8: كي تشرفني نقدم مشروع اللي نجزاته جماعة بوسكورة، وهو عبارة عن مركب رياضي اللي كيتكون من العديد من المكونات. هذا المركب كيف ما قلت كيمنح العديد من المكونات والعديد من الفضاءات اللي ممكن الجميع يستفيد منها وتخلق واحد الروح رياضية في جماعة بوسكورة.
3: هذه المشاريع المختلفة تعكس إرادة كافة المتداخلين في مواصلة تنزيل مبادرات مندمجة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية بما يساهم في تحسين جودة عيش ساكنة إقليم وصر.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
9: مشاريع مهيكلة جديدة، شهد إقليم صفر احتفاء بذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب وتعكس حجم الرهانة التنموية والإمكانات التي سخرت لها.
10: تقوية الرصيد الطرقي السريع بإقليم صفرو، ضمان سيابية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، خاصة أن هذا المقطع الطرقي كيعرف حركة كثيفة تاع لي فيكول.
11: إذن الاتفاقية كما ذكرت 85 مليون درهم مساهمة الوزارة، شركة العمران فاس مكناس باعتبارها صاحب مشروع منتدب غادا تدخل في هذا الشطر هذا بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم.
9: وشهد الإقليم تدشين محطة معالجة المياه بجماعة بئر طمطم في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، خطوة تسهل تزويد ساكنة بني سد بالماء الصالح للشرب بصبيب يناهز 20 لترا في الثانية. إذن هي مشاريع تروم تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: تخليدا لذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم، كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
12: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كي يدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
4: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
13: اليوم تم الانطلاق ديال الاشغال ديال مجموعه من المشاريع، مشاريع مهمه ونعتبروها مشاريع اساسيه. الاول فيها هو اعطاء الاشغال ديال تيات الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كانت مدينه السماره. كاين مشروع ثاني عن اهميه كبيره هو قضيه منطقه الانشطه الاقتصاديه. انتم تعرفوا انه كان مطلب مريح كاين ديال المهنيه على مستوى ديال مدينه السماره، واليوم الحمد لله راه طريق للتنفيذ من خلال اتفاقيه شراكه ما بين الجماعه مع وزاره التجاره والصناعه.
4: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
2: غريم راديو،
14: الإذاعة الأقرب إليكم. غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: بالجديدة، احتضن مسرح الحي البرتغالي حفل توقيع وتقديم رواية الحفرة للمخرج والممثل والكاتب إدريس الروخ. الرواية الجديدة تأتي امتدادا لتجربة الكاتب السابقة رداء النسيان التي لامست تخوم السيرة الذاتية، غير أن الحفرة تبدو أكثر جرأة من حيث البناء الفني وأكثر عمقا في مقاربة الأسئلة الوجودية والنفسية.
16: لقاء تواصلي، لقاء للنقاش حول الرواية، والرواية من مختلف أبعادها، البعد السينمائي والبعد الروائي، وأيضا الفيلم جرد ملحة وأبعاده الفنية والتقنية وأيضا طرق الشغال وظروف اشتغاله.
15: أحداث هذا العمل تدور داخل زمن سردي محدود لا يتجاوز ليلة واحدة في مدينة مكناس، حيث تختار البطلة مغادرة منزلها لتدخل في رحلة تبدو في ظاهرها عادية لكنها سرعان ما تتحول إلى مسار وجودي معقد.
17: هذه الأمسية وهذه المناسبة لها طعم خاص وأهمية خاصة، بحيث أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى المجيدة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
15: هذه التظاهرة الثقافية تندرج في إطار الشراكة القائمة بين الجامعات الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية والأدبية وتقريب صناع الإبداع من الجمهور.
2: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
18: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
0: يشكل الطريق السريع تيزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد ترامب تجسيدا بالغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا للتقدير الكبير والمتبادل بين صاحبي الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026 أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تيزنيت الداخل نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث السوشيال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، أمل وأن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع. وتعزز هذه المبادرة بشكل أكبر الطابع الاستثنائي للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وهي علاقة تاريخية ما فتئت تتعزز بفضل قيادة رئيس الدولتين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب. وقد أنجز هذا الطريق السريع وفق المعايير الدولية في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 40 للمسيرة الخضراء. ويعد هذا الطريق السريع أحد أهم المشاريع المهيكلة المجزة بالأقاليم الجنوبية، حيث يربط بين تيزنيت والداخل مرورا على الخصوص بجلميم والعيون، كما يمد هذه الجهات بمحور طرقي بمعايير دولية وبدرجة عالية من السلامة. ويساهم هذا الطريق السريع أيضا في تقليص مدة التنقل على نحو ملموس والحد من انقطاع حركة السير الناجم عن الفيضانات وزحف الرمال، فضلا عن تسهيل نقل الأشخاص والبضائع بين الأقاليم الجنوبية والأقطاب الاقتصادية الرئيسة للمملكة. بالإضافة إلى بعده البنيوي، يكتسي الطريق السريع دونالد ترامب أهمية استراتيجية كبرى باعتباره العمود الفقري للممر الأطلسي المغربي، ويندرج ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الواجهة الأطلسية فضاء مندمجا للتنمية والتعاون والازدهار المشترك مع البلدان الإفريقية. ويعكس إطلاق اسم الرئيس دونالد ترامب على هذا المحور الطرقي أيضا البعد الجيوسياسي لهذا المشروع المهم
19: الهيكل الذي يتجاوز كونه بنية تحتية وطنية ليفرض نفسه كمحور استراتيجي يعزز المبادلات والتكامل الاقتصادي في غرب إفريقيا في إطار المبادرات الأطلسية الكبرى التي يقودها جلالة الملك. كما تجسد هذه الالتفات الملكية النبيلة متانة الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة، وتعكس المستوى المتميز للعلاقات بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب، الذي أكد في برقية إلى جلالة الملك بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادلة. كما أكد الرئيس الأمريكي في هذه البرقية لجلالة الملك نصره الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. ويعد الطريق السريع دونالد ترامب طريقا للسلام من أجل ازدهار المغرب وإفريقيا، كما يأتي ليعزز مختلف المبادرات الملكية الرامية إلى جعل المغرب قاطرة لتنمية القارة ومنصة لوجستية من شأنها تسهيل المبادلات بين أوروبا وإفريقيا.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
21: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تاع لي فيكول.
1: اذا الاتفاقيه كما ذكرت 85 مليون درهم مساهمه الوزاره. شركه العمران فاس مكناس باعتبارها صاحب مشروع منتدب غادا تتدخل في هذا الشطر هذا بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم.
2: وشهد الإقليم تدشين محطة معالجة المياه بجماعة بئر طمطم في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، خطوة تسهل تزويد ساكنة بني سد بالماء الصالح للشرب بصبيب يناهز 20 لترا في الثانية. إذن هي مشاريع تروم تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة.
3: غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
7: هو حفل بهيج نظمته الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش أسفي بمناسبة ذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. هذا الحفل الذي نظم بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمدينة الحمراء في أجواء مطبوعة بالفرح والأخوة والوفاء والتشبت بالعرش العلوي المجيد، عرف حضور على الخصوص والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.
8: من طبيعة الحال هذا كالعادة كل عام الحمد لله من أيام الوالد الله يرحمه اللي كان تنظمهم ديك الساعات في السبعينات والثمانينات، وحنا الحمد لله غاديين تنكملوا على هذه على الطريقة هذه. دونك كل عام هاد لا سيمين كلها ديال فيديوتخون، ما هذا عيدنا كلنا الحمد لله، إنما الطائفة كلهم تيفرحوا تيتسنوا ذاك النهار بالعينين.
7: ويأتي هذا الحفل في سياق تواصل فيه المملكة تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك مسلسل الإصلاحات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي ساهمت في إحداث تحول عميق بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
10: حفل للتميز لفائدة نزلاء دور الطالبة والطالب المتفوقين من تنظيم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم توريرت بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد.
11: إقليم التلاميذ الذين اجتازوا بتفوق امتحانات السنة الثانية من البكالوريا، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء التلاميذ يستفيدون من مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة، كما حقق هؤلاء التلاميذ نسبة نجاح ناهزت 100% بالنسبة في امتحانات البكالوريا.
10: وشهد هذا الحفل الذي يروم الاحتفاء بالتفوق الدراسي وتشجيع التميز تتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهادة البكالوريا لدورة 2026 من نزلاء داري الطالبة بالجماعتين الترابيتين عين الحجر والعيون سيدي ملوك.

0: أشكر المبادرة الوطنية على تنظيم حفل تميز لمناسبة حصولي على أعلى نقطة بالبكالوريا.
1: كنبغي نشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هذا الحفل الرائع اللي كان صراحة رائع، وكنبغي نشكر جميع الحاضرين.
2: ويجسد تنظيم الحفل العناية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقطاع التعليم بالوسط القروي بإقليم توريرت ولتنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
3: دريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. دريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
3: ريم راديو.
5: انضباط دقيق وتناسق فني لافت، تداخل حركة الخيالة وحملة المشاعل في انسجام تام مع الألحان والموسيقى الوطنية التي قدمتها فرقة القوات المسلحة الملكية لتبدع مشاهد ولوحات فنية تنضح بالروح الوطنية. عروض تجسد غنى الموروث الحضري المغربي أثرت أعين آلاف المشاهدين الذين اصطفوا على طول مسار العرض. هي لحظات أبهرت هذه الجماهير الغفيرة التي حجت لكورنيش مدينة المضيق لمتابعة هذا الحدث الوطني البارز، احتفالا بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
6: هذا العرض اللي كيديروا لنا هنا مدينة المضيق، وعاش الملك.
7: تدورة وزوينة وعرض فوق رائع، وخلاني هذه الفرصة، أعطاني فرصة أنني نوري البنيات لأول مرة شنو عيد العرش ونشرح لهم على شنو تيدار. بالمناسبة نهني وسيدنا والشعب المغربي بمناسبة عيد العرش المجيد، الله يطول في عمره والله يحفظ سيدنا ولي العهد يا رب.
5: قبل 79 عاما تم تنظيم الطواف بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة عام 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع العاصمة على وقع نغمات الموسيقى العسكرية وفق نظام محكم. 45 عاما بعد ذلك، أي منذ سنة 1992، تم إغناء الطواف بالمشاعل باستعراض عسكري في المدينة التي تحتضن الاحتفالات الرسمية لعيد العرش المجيد. ويرمز هذا الطواف البديع إلى تشبث المغاربة بتقاليدهم العريقة، خاصة وأنه أصبح رمزا من رموز التعبير الوجداني بحدث عيد العرش المجيد.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: معا من أجل مغرب مزدهر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، شعار احتفالية احتضنها مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لحي الأمل بوجدة بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
10: نحن كمغاربة نلتف حول ملكنا نصره الله وأيده، والذي جعل من كل مغربي ومغربية محور كل سياسة تنموية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمشاريع ومشاريع الأوراش الاجتماعية، والتي تجسد العناية السامية الملكية.
9: وتسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم أنشطة المركز عبر تمكين جمعيات المجتمع المدني من تنفيذ وتنشيط برامج هادفة لفائدة المستفيدين.
11: تعلمنا فيها ما كناش كنعرفو نقراو، اليوم الحمد لله كنعرفو نقراو وكنقراو القرآن وكنصليو.
9: هو إذن مركز تم تشييده على مساحة إجمالية قدرها أكثر من 4000 متر مربع بكلفة مالية بلغت 3,500,000 درهم. مبادرة تهدف إلى تأطير وتحسيس وتكوين فئة واسعة من ساكنة المنطقة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
13: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلفه الميامين، تم بإقليم الفقيه بن صالح إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية والاجتماعية. هذه المشاريع التي تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية المحلية الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة بمختلف جماعات الإقليم، شملت إنجاز برنامج لبناء وتهيئة حوالي 20 كيلومترا من الطرق والمسالك بهدف فك العزلة وتحسين الربط الطرقي وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
14: عندنا مشروع الأول ديال الكريفات ومشروع ديال أولاد عبد الله. هاد المشروع اللي إن شاء الله غادي يتم الإنجاز دياله في خلال واحد المدة زمنية ديال 12 شهر واحد تكلفة مالية تقريبا فيها شي 39.5 مليون ديال الدرهم، ممولة تقريبا 60% ممولة من طرف البرنامج الوطني لتطهير السائل والمياه العادمة البنام.
13: المشاريع شملت أيضا تدشين مركز للتفتح لفائدة الأطفال والشباب وإنجاز فضاء متعدد الوظائف للمرأة بمركز ولاد حسون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
15: هذا المشروع هذا كيحتوي على مجموعة من المكونات اللي هي كتهم وكتهدف أنها تقل المواهب ديال الأطفال والشباب، سواء كان الأمر كيتعلق بالرقمنة، يتعلق بالقاعدة الإعلاميات، وكذلك الروبوتيك والتقنيات الرقمية، وطبيعة الحال كاين هناك قاعات اللي كتهم التعبير الجسدي وكذلك المسرح.
13: وتعكس هذه المشاريع التي همت قطاعات الطرق والتجهيزات الأساسية والرياضة والتنمية الاجتماعية الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم الفقيه بن صالح، كما تترجم الحرص على مواصلة تنزيل برامج تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة.
3: أخبار المغرب والعالم.

0: اجتماعي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: غابة خندق سنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة، حوالي 350 عنصرا من مختلف السلطات المتداخلة وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية مدعومون بالطلعات الجوية لطائرات كندير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران، يعملون دون توقف للحد من انتشار الحريق في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة، إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات السهرجية.
3: رغم صعوبة تضاريس وكثافة الغطاء الغابوي، المجهودات التي قامت بها جميع المتدخلين يعني تمكن من تقليص الكمية المساحة المحروقة، حيث أن المساحة التي حرقت كتجاوز حد الساعة 35 هكتار، والجهود قائمة من أجل يعني تقليص من حجم الأضرار.
2: الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحرية، والجهود متواصلة ومنصبة على الاشتغال على البؤرة الأخيرة المتبقية من أجل السيطرة كليا على الحريق. غيم هاديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: بالجديدة، احتضن مسرح الحي البرتغالي حفل توقيع وتقديم رواية الحفرة للمخرج والممثل والكاتب إدريس الروخ. الرواية الجديدة تأتي امتدادا لتجربة الكاتب السابقة رداء النسيان التي لامست تخوم السيرة الذاتية، غير أن الحفرة تبدو أكثر جرأة من حيث البناء الفني وأكثر عمقا في مقاربة الأسئلة الوجودية والنفسية.
3: لقاء تواصلي، لقاء للنقاش حول الرواية، ورواية من مختلف أبعادها، البعد السينمائي والبعد الروائي، وأيضا الفيلم جراد ملحة وأبعاده الفنية والتقنية، وأيضا طرق الشغال وظروف اشتغالي.
2: أحداث هذا العمل تدور داخل زمن سردي محدود لا يتجاوز ليلة واحدة في مدينة مكناس، حيث تختار البطلة مغادرة منزلها لتدخل في رحلة تبدو في ظاهرها عادية، لكنها سرعان ما تتحول إلى مسار وجودي معقد.
4: هذه الأمسية وهذه المناسبة لها طعم خاص وأهمية خاصة، بحيث أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى المجيدة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
2: هذه التظاهرة الثقافية تندرج في إطار الشراكة القائمة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية والأدبية وتقريب صناع الإبداع من الجمهور.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق، احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 25 ميداليا وميدالية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة الميداليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء، إذ نفذ الميداليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك، في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. كما نفذ الميداليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة الميداليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للميداليين، إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء. ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه. بإقليم الحج بتدشين مشاريع اجتماعية وتنموية بمناسبة عيد العرش المجيد. إطلاق خدمات 25 مؤسسة صحية بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها بفاس مكناس. وبعملة مقاطعة عين شق تسليم معدات وتجهيزات لفائدة حاملي مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. جرى بإقليم الحجب بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية تندرج في إطار رؤية الملكية السديدة التي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري دعامة أساسية للتنمية المستدامة. وفاء أحلاق وباقي التفاصيل.
7: هذه المشاريع التي دشنها عامل الإقليم السيد عمر المريني رأت النور بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مواصلة لتنزيل برامجها الرامية إلى تعزيز الرأسمال البشري والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية الموجهة لمختلف الفئات المستهدفة. ومن بين هذه المشاريع مركز التفتح للأطفال والشباب بالحجب الذي يهدف إلى توفير فضاء تربوي وثقافي حديث يمكن للأطفال والشباب من تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم وأكد تعزيز مهاراتهم العلمية والفنية والتكنولوجية. ويستهدف هذا المشروع الذي تم إنجازه بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليون درهم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حوالي 600 تلميذ ينحدرون من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم من السنة الرابعة ابتدائي إلى مستوى بكالوريا. ويضم المركز مجموعة من المرافق المجهزة لا سيما قاعات متعددة الاختصاصات للفنون التشكيلية والرسم والصباغة، وقاعة للموسيقى والاستوديو للتسجيل، وقاعة للسمع البصري، وقاعة لتعليم اللغات الأجنبية، وفضاء مخصص للإعلاميات والروبوتيك والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى قاعة للمسرح والاجتماعات والتكوين، وفضاء أخضر مخصص للتربية البيئية.
6: تعزز العرض الصحي بجهة فاس مكناس بإعطاء انطلاقة خدمات 25 مؤسسة صحية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وأشرف عامل إقليم تونات السيد عبد الكريم الغنامي مرفوقا بالمديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس سليمة صعصع انطلاقا من المركز الصحي القروي من المستوى الثاني ورتزاغ على إعطاء انطلاق خدمات مؤسسات الرعاية الصحية الأولية من الجيل الجديد الحضرية والقروية، وكذا مستوصفات قروية تقع على التوالي بكل من تونات وبولمان وصفرو والحجب ومكناس وفاس وتازة بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها. وترم هذه المؤسسات الصحية الجديدة التي تضم مراكز صحية حضرية وقروية من المستويين الأول والثاني فضلا عن مستوصفات قروية تروم تقريب خدمات صحية ذات جودة عالية من الساكنة والاستجابة للطلب المتزايد في هذا المجال، وكذا تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه وتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية الجهوية والإقليمية. ختاما، سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل مع حفص الحجام.
8: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق أن هذه العمليات تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
6: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من حصاد الجهات. إلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
0: حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بكل من وادي ملوية والسيس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسهول المتواجدة غرب الأطلس وبسوس وبالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار ستعرف ارتفاعا بسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وبسهول الشمالية والوسطى وبوادي ملوية وبشمال وجنوب المنطقة الشرقية، وستشهد انخفاضا بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وهادئا إلى قليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: في قلب المدينة العتيقة لفاس جرى افتتاح متحف النقود، وهو ثاني متحف تابع لبنك المغرب، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد. ويستعرض المتحف تطور وسائل الأداء والنقود بالمغرب منذ العصور القديمة إلى العصر الحديث، حيث يتيح هذا المسار المنظم وفق تسلسل زمني للزوار اكتشاف المحطات الكبرى للتاريخ النقدي للمملكة وفهم تطور النقود في أبعادها التاريخية والاقتصادية والمؤسسية.
2: عبارة عن متحف للنقود، نستعرض من خلاله تاريخ النقود في المغرب من العصور القديمة إلى يومنا هذا، في رغبة منا لتعريف الزائر في مدينة فاس القديمة من فاسي أو من أجنبي بالتاريخ المجيد للمغرب، من خلال مجموعة النقود التي تضمها مجموعة بنك المغرب.
1: وتجمع السينوغرافيا التي صممت وفق معايير علم المتحفية المعاصرة بين المجموعات التراثية والوسائط الرقمية التفاعلية وآليات الوساطة الثقافية الموجهة لجميع الفئات.
3: فهذا المعرض الذي يحتوي عليه هذا المتحف هو عبارة عن معرض كرونولوجي، يبتدئ من بداية النقود أو الميلاد النقود إلى حين الإصدارات المعاصرة.
1: متحف النقود بالمدينة العتيقة لفاس يتيح للزوار فضاء جديد للاكتشاف والمعرفة والحوار حول تاريخ النقود ودورها في مسيرة التنمية بالمغرب.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: إنغمس نيم كرة، إنمادن دينامون دغراغلان، تسرتيت امون، تدمسا تونونت، غوسكزيل نينغميسن غما براديو.
0: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو.
5: تخليدا لذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم، كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
6: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كيدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
5: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
7: اليوم تم الانطلاق ديال الاشغال ديال مجموعه من المشاريع، مشاريع مهمه ونعتبروها مشاريع اساسيه. الاول فيها هو اعطاء الاشغال ديال تيات الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كانت مدينه السماره. كاين مشروع ثاني عن اهميه كبيره هو قضيه منطقه الانشطه الاقتصاديه. انتم تعرفوا انه كان مطلب ملح كاين ديال المهنيه المستوى ديال مدينه السماره، واليوم الحمد لله يرى طريق للتنفيذ من خلال اتفاقيه شراكه ما بين الجماعه مع وزاره التجاره والصناعه.
5: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية،
8: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
9: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: يشكل الطريق السريع تيزني تدخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد ترامب تجسيدا بالغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وكذا للتقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي رسالة بتاريخ 2 يوليوز 2026 أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تيزني تداخل نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين تسمى سمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث السوشيال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير يا له من شرف عظيم أمل أن تتاح لي الفرصة يوما ما وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع. وتعزز هذه المبادرة بشكل أكبر الطابع الاستثنائي للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وهي علاقة تاريخية ما فتئت تتعزز بفضل قيادة رئيس الدولتين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب. وقد أنجز هذا الطريق السريع وفق المعايير الدولية في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 40 للمسيرة الخضراء. ويعد هذا الطريق السريع أحد أهم المشاريع المهيكلة المجززة بالأقاليم الجنوبية، حيث يربط بين تيزنيت والدخل مرورا على الخصوص بجلميم والعيون، كما يمد هذه الجهات بمحور طرقي بمعايير دولية وبدرجة عالية من السلامة. ويساهم هذا الطريق السريع أيضا في تقليص مدة التنقل على نحو ملموس والحد من انقطاع حركة السير الناجم عن الفيضانات وزحف الرمال، فضلا عن تسهيل نقل الأشخاص والبضائع بين الأقاليم الجنوبية والأقطاب الاقتصادية الرئيسة للمملكة. بالإضافة إلى بعده البنيوي، يكتسي الطريق السريع دونالد ترامب أهمية استراتيجية كبرى باعتباره العمود الفقري للممر الأطلسي المغربي، ويندرج ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الواجهة الأطلسية فضاء مندمجا للتنمية والتعاون والازدهار المشترك مع البلدان الإفريقية. ويعكس إطلاق اسم الرئيس دونالد ترامب على هذا المحور الطرقي أيضا البعد الجيوسياسي لهذا المشروع المهم الذي يتجاوز كونه بنية تحتية وطنية ليفرض نفسه كمحور استراتيجي يعزز المبادلات والتكامل الاقتصادي في غرب إفريقيا في إطار المبادرات الأطلسية الكبرى التي يقودها جلالة الملك. كما تجسد هذه الالتفات الملكية النبيلة متانة الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة، وتعكس المستوى المتميز للعلاقات بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب، الذي أكد في برقية إلى جلالة الملك بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادلة. كما أكد الرئيس الأمريكي في هذه البرقية لجلالة الملك نصره الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. ويعد الطريق السريع دونالد ترامب طريقا للسلام من أجل ازدهار المغرب وإفريقيا، كما يأتي ليعزز مختلف المبادرات الملكية الرامية إلى جعل المغرب قاطرة لتنمية القارة ومنصة لوجستية من شأنها تسهيل المبادلات بين أوروبا وإفريقيا.
0: ريم راديو. ريم راديو.
10: مشاريع مهيكلة جديدة. شهد إقليم صفر احتفاء بذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب وتعكس حجم الرهانة التنموية والإمكانات التي سخرت لها.
11: تقوية الرصيد الطرقي السريع بإقليم صفرو، ضمان انسيابية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، خاصة أن هذا المقطع الطرقي كيعرف حركة كثيفة تاع لي فيكول.
12: إذن الاتفاقية كما ذكرت 85 مليون درهم مساهمة الوزارة، شركة عمران فاس مكناس باعتبارها صاحب مشروع منتدب غادا تدخل في هذا الشطر هذا بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم.
10: وشهد الإقليم تدشين محطة معالجة المياه بجماعة بئر طمطم في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، خطوة تسهل تزويد ساكنة بني سدن بالماء الصالح للشرب بصبيب يناهز 20 لترا في الثانية. إذن هي مشاريع تروم تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة.
0: الخبر من المصدر
4: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية
15: ريم راديو،
14: الأخبار على مدار الساعة.
16: هو حفل بهيج نظمته الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش أسفي بمناسبة ذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. هذا الحفل الذي نظم بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمدينة الحمراء في أجواء مطبوعة بالفرح والأخوة والوفاء والتشبت بالعرش العلوي المجيد، عرف حضور على الخصوص والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش، خطيب لهبيل ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.
17: من طبيعة الحال هذا كالعادة كل عام الحمد لله من أيام الوالد الله يرحمه اللي كان تنظمهم ديك الساعات في السبعينات والثمانينات، وحنا الحمد لله غاديين تنكملوا على هذه الطريقة هذه. دونك كل عام هاد لا سيمين كلها ديال فيديو دخون، ما هذا عيدنا كلنا الحمد لله، إنما الطائفة كلهم تيفرحوا تيتسنوا ذاك النهار بالعينين.
16: ويأتي هذا الحفل في سياق تواصل فيه المملكة تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك مسلسل الإصلاحات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي ساهمت في إحداث تحول عميق بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
15: ريم راديو،
14: ريم راديو، الخبر من المصدر
15: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: ريم راديو،
15: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
18: حفل للتميز لفائدة نزلاء دور الطالبة والطالب المتفوقين من تنظيم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم توريرت بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد.
19: تكريم التلاميذ الذين اجتازوا بتفوق امتحانات السنة الثانية من البكالوريا، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء التلاميذ يستفيدون من مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة، كما حقق هؤلاء التلاميذ نسبة نجاح ناهزت 100% بالنسبة في امتحانات البكالوريا.
18: وشهد هذا الحفل الذي يروم الاحتفاء بالتفوق الدراسي وتشجيع التميز تتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهادة البكالوريا لدورة 2026 من نزلاء داري الطالبة بالجماعتين الترابيتين عين الحجر والعيون سيدي ملوك.
20: أشكر المبادرة الوطنية على تنظيم حفل التميز لمناسبة حصولي على أعلى نقطة بالبكالوريا.
21: كنبغي نشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هذا الحفل الرائع اللي كان صراحة رائع، وكنبغي نشكر جميع الحاضرين.
18: ويجسد تنظيم الحفل العناية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقطاع التعليم بالوسط القروي بإقليم توريرت ولتنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
14: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
22: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: انضباط دقيق وتناسق فني لافت، تداخل حركة الخيالة وحملة المشاعل في انسجام تام مع الألحان والموسيقى الوطنية التي قدمتها فرقة القوات المسلحة الملكية لتبدع مشاهد ولوحات فنية تنضح بالروح الوطنية. عروض تجسد غنى الموروث الحضري المغربي أثرت أعين آلاف المشاهدين الذين اصطفوا على طول مسار العرض. هي لحظات أبهرت هذه الجماهير الغفيرة التي حجت لكورنيش مدينة المضيق لمتابعة هذا الحدث الوطني البارز، احتفالا بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
3: هذا العرض اللي كيديروا لنا هنا مدينة المضيق وعاش الملك.
23: تدورة وزوينة وعرض فوق رائع، وخلاني هذه الفرصة، عطاني فرصة أنني نوري البنياتي لأول مرة شنو عيد العرش ونشرح لهم على شنو تيدار. بالمناسبة تنهني وسيدنا والشعب المغربي بمناسبة عيد العرش المجيد، والله يطول في عمره والله يحفظ سيدنا ولي العهد يا رب.
2: قبل 79 عاما تم تنظيم الطواف بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة عام 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع العاصمة على وقع نغمات الموسيقى العسكرية وفق نظام محكم. 45 عاما بعد ذلك، أي منذ سنة 1992، تم إغناء الطواف بالمشاعل باستعراض عسكري في المدينة التي تحتضن الاحتفالات الرسمية لعيد العرش المجيد. ويرمز هذا الطواف البديع إلى تشبث المغاربة بتقاليدهم العريقة، خاصة وأنه أصبح رمزا من رموز التعبير الوجداني بحدث عيد العرش المجيد.
1: ريم راديو.
24: ريم راديو.
22: أخبار المغرب والعالم.
25: معا من أجل مغرب مزدهر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، شعار احتفالية اعتدناها مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لحي الأمل بوجدة بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
26: نحن كمغاربة نلتف حول ملكنا نصره الله وأيده، والذي جعل من كل مغربي ومغربية محور كل سياسة تنموية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمشاريع ومشاريع الأوراس الاجتماعية، والتي تجسد العناية السامية الملكية.
25: وتسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم أنشطة المركز عبر تمكين جمعيات المجتمع المدني من تنفيذ وتنشيط برامج هادفة لفائدة المستفيدين.
27: تعلمنا فيها ما كناش كنعرفو نقراو، اليوم الحمد لله كنعرفو نقراو وكنقراو القرآن وكنصليو.
25: هو إذا مركز تم تشييده على مساحة إجمالية قدرها أكثر من 4000 متر مربع بكلفة مالية بلغت 3.5 مليون درهم، مبادرة تهدف إلى تأطير وتحسيس وتكوين فئة واسعة من ساكنة المنطقة.
1: ريم راديو.
24: ريم راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية.
28: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
24: ريم راديو.
1: ريم راديو.
22: الخبر من المصدر.
4: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلفه الميامين، تم بإقليم الفقيه بن صالح إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية والاجتماعية. هذه المشاريع التي تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية المحلية الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة بمختلف جماعات الإقليم، شملت إنجاز برنامج لبناء وتهيئة حوالي 20 كيلومترا من الطرق والمسالك بهدف فك العزلة وتحسين الربط الطرقي وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
5: عندنا مشروع الأول ديال الكريفات ومشروع ديال أولاد عبد الله. هذا المشروع اللي إن شاء الله غادي يتم الإنجاز دياله في خلال واحد المدة زمنية ديال 12 شهر، واحد تكلفة مالية تقريبا فيها شي 39.5 مليون ديال الدرهم، ممولة تقريبا 60% ممولة من طرف البرنامج الوطني لتطهير السائل والمياه العديمة البنام.
4: المشاريع شملت أيضا تدشين مركز للتفتح لفائدة الأطفال والشباب وإنجاز فضاء متعدد الوظائف للمرأة بمركز ولاد حسون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
6: هذا المشروع هذا كيحتوي على مجموعه من المكونات اللي هي كتهم وكتهدف انها تقلل المواهب ديال الاطفال والشباب، سواء كان الامر كيتعلق بالرقمنه، تعلق بالقاعات ديال الاعلاميات، وكذلك الروبوتيك والتقنيات الرقميه، وطبيعي الحال كاين هناك قاعات اللي كتهم التعبير الجسدي وكذلك المسرح.
4: وتعكس هذه المشاريع التي همت قطاعات الطرق والتجهيزات الأساسية والرياضة والتنمية الاجتماعية الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم الفقيه بن صالح، كما تترجم الحرص على مواصلة تنزيل برامج تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة.
1: ريم راديو.
7: ريم راديو.
8: الخبر من المصدر.
7: ريم راديو.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
7: ريم راديو.
2: غابة خندق سنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة، حوالي 350 عنصرا من مختلف السلطات المتداخلة وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية مدعومون بالطلعات الجوية لطائرات كندير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران، يعملون دون توقف للحد من انتشار الحريق في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة، إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات السهرجية.
11: رغم صعوبة التضاريس وكثافة الغطاء الغابوي، المجهودات اللي قامت بها جميع المتدخلين يعني تمكن من تقليص الكمية المساحة المحروقة، حيث أن المساحة اللي تحرقات كتجاوز حد الساعة 35 هكتار، والجهود قائمة من أجل يعني تقليص من حجم الأضرار.
2: الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحرية، والجهود متواصلة ومنصبة على الاشتغال على البؤرة الأخيرة المتبقية من أجل السيطرة كليا على الحريق.
7: ريم راديو.
1: ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. إذاعة
0: الأخبار المغربية ريم راديو.
13: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: بالجديدة، احتضن مسرح الحي البرتغالي حفل توقيع وتقديم رواية الحفرة للمخرج والممثل والكاتب إدريس الروخ. الرواية الجديدة تأتي امتدادا لتجربة الكاتب السابقة رداء النسيان التي لامست تخوم السيرة الذاتية، غير أن الحفرة تبدو أكثر جرأة من حيث البناء الفني وأكثر عمقا في مقاربة الأسئلة الوجودية والنفسية.
16: لقاء تواصلي، لقاء للنقاش حول الرواية، والرواية من مختلف أبعادها، البعد السينمائي والبعد الروائي، وأيضا الفيلم جرد ملحة وأبعاده الفنية والتقنية، وأيضا طرق الشغال وظروف اشتغالي.
15: أحداث هذا العمل تدور داخل زمن سردي محدود لا يتجاوز ليلة واحدة في مدينة مكناس، حيث تختار البطلة مغادرة منزلها لتدخل في رحلة تبدو في ظاهرها عادية، لكنها سرعان ما تتحول إلى مسار وجودي معقد.
17: هذه الأمسية وهذه المناسبة لها طعم خاص وأهمية خاصة، بحيث أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى المجيدة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
15: هذه التظاهرة الثقافية تندرج في إطار الشراكة القائمة بين الجامعات الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية والأدبية وتقريب صناع الإبداع من الجمهور.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
18: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرى

0: في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 25 مظليا ومظلية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة المظليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء، إذ نفذ المظليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك، في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. كما نفذ المظليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة المظليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للمظليين، إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
4: بإقليم سيدي سليمان أعطيت انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ومنها إطلاق مشروع تهيئة وتجهيز مركز التأهيل المهني النسوي،
5: ويهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه النساء في وضعية هشاشة، وكذلك الفتيات المنقطعات عن الدراسة، بتأهيل هذا المكان وبتجهيزه بتجهيزات يعني متطورة، ودعمهم وحصولهم على شواهد تتمكنهم بالاندماج في سوق الشغل أو القيام بمشاريع خاصة بهم، مما ينعكس يعني إيجابا على الوضعية الاجتماعية ديالهم،
6: خصوصا المنقطعات عن الدراسة كتمنحهم واحد الفرصة باش أنهم يتدمجوا في سوق الشغل. مدة التكوين هي سنتين بالنسبة لمستوى التخصص والتأهيل المهني، وكذلك يوجد مستوى الاستئناس بالنسبة للفتيات والنساء اللي ما كيتوصلوش على مستوى دراسي.
4: أما المشروع الثاني فيتعلق بالتهيئة الحضرية لمركز دار بالعمري، والذي يشمل توسيع وتقوية الطرق والتطهير السائل، إلى جانب تهيئة الأرصفة مع تجهيزها بالمقاعد.
7: هذا المشروع عنده واحد الدور أنه يكون واحد يعني تهيئة متكاملة للمركز. مشروع اللي هو يكون على يعني ميزانية ديال 34 مليون ديال الدرهم، الشركاء ديالها هما وزارة الداخلية ب 30 مليون ديال الدرهم، مديرية الجامعات الترابية، وأيضا جامعة دار بالعمري ب 4 مليون ديال الدرهم. المشروع اللي هو يعني هيعطي واحد الواجهة جديدة لمركز دار بالعمري، واللي هي كتستحق يعني كل هذا المجهودات اللي كدار.
4: وتبلغ تكلفة المشروع 34 مليون درهم، ومن المرتقب أن تصل مدة إنجازه إلى 12 شهرا.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الحديث قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بجلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراس متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملي المشاريع بجهة جلميم وأدنونة. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة جلميم وأدنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: سلسلة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والاقتصادي والبيئي تم تدشينها بعدد من الجماعات التابعة لإقليم وصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. تروم تعزيز التجهيزات العمومية للقرب وتحسين جودة عيش الساكنة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده الإقليم، مع تعزيز جاذبيته وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، تمشيا مع توجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الترابية المندمجة.
5: كيشرفني نقدم مشروع اللي نجزاته جماعة بوسكورة، وهو عبارة عن مركب رياضي اللي كيتكون من العديد من المكونات. هذا المركب كيف ما قلت كيمنح العديد من المكونات والعديد من الفضاءات اللي ممكن الجميع يستفيد منها، وتخلق واحد الروح رياضية في جماعة بوسكورة.
4: هذه المشاريع المختلفة تعكس إرادة كافة المتداخلين في مواصلة تنزيل مبادرات مندمجة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية، بما يساهم في تحسين جودة عيش ساكنة إقليم وصر.
2: ريم راديو،
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: المغرب والعالم. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بكل من وادي ملوية والسايس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسهول المتواجدة غرب الأطلس وبسوس وبالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار ستعرف ارتفاعا بسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وبسهول الشمالية والوسطى وبوادي ملوية وبشمال وجنوب المنطقة الشرقية، وستشهد انخفاضا بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وهادئا إلى قليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.

إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
4: في قلب المدينة العتيقة لفاس جرى افتتاح متحف النقود، وهو ثاني متحف تابع لبنك المغرب، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد. ويستعرض المتحف تطور وسائل الأداء والنقود بالمغرب منذ العصور القديمة إلى العصر الحديث، حيث يتيح هذا المسار المنظم وفق تسلسل زمني للزوار اكتشاف المحطات الكبرى للتاريخ النقدي للمملكة وفهم تطور النقود في أبعادها التاريخية والاقتصادية والمؤسسات.
5: عبارة عن متحف للنقود، نستعرض من خلاله تاريخ النقود في المغرب من العصور القديمة إلى يومنا هذا، في رغبة منا لتعريف الزائر في مدينة فاس القديمة من فاسي أو من أجنبي بالتاريخ المجيد للمغرب من خلال مجموعة النقود التي تضمها مجموعة بنك المغرب.
4: وتجمع السينوغرافيا التي صممت وفق معايير علم المتاحفية المعاصرة بين المجموعات التراثية والوسائط الرقمية التفاعلية وآليات الوساطة الثقافية الموجهة لجميع الفئات.
6: فهذا المعرض الذي يحتوي عليه هذا المتحف هو عبارة عن معرض كرونولوجي يبتدئ من بداية النقود أو الميلاد النقود إلى حين الإصدارات المعاصرة.
4: متحف النقود بالمدينة العتيقة لفاس يتيح للزوار فضاء جديد للاكتشاف والمعرفة والحوار حول تاريخ النقود ودورها في مسيرة التنمية بالمغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: تخليدا لذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم، كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
7: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كيدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
4: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
8: اليوم تم الانطلاق ديال الاشغال ديال مجموعه من المشاريع، مشاريع مهمه ونعتبروها مشاريع اساسيه. الاول فيها هو اعطاء الاشغال ديال تيات الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كانت مدينه السمارة. كاين مشروع ثاني عن اهميه كبيره هو قضيه منطقه الانشطه الاقتصاديه. انتم تعرفوا انه كان مطلب ملح كاين ديال المهنيه على المستوى ديال مدينه السمارة، واليوم الحمد لله راه طريقه للتنفيذ من خلال اتفاقيه شراكه ما بين الجماعه مع وزاره التجاره والصناعه.
4: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. إذاعة الأخبار المغربية.
9: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذات هو أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
10: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
12: بإقليم سيدي سليمان أعطيت انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ومنها إطلاق مشروع تهيئة وتجهيز مركز التأهيل المهني النسوي،
13: ويهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه النساء في وضعية هشاشة وكذلك الفتيات المنقطعات عن الدراسة بتأهيل هذا المكان وبتجهيزه بتجهيزات يعني متطورة ودعمهم وحصولهم على شواهد تتمكنهم بالاندماج في سوق الشغل أو القيام بمشاريع خاصة بهم مما ينعكس يعني إيجابا على الوضعية الاجتماعية ديالهم،
14: خصوصا المنقطعات عن الدراسة كتمنحهم واحد الفرصة باش أنهم يتدمجوا في سوق الشغل. مدة التكوين هي سنتين بالنسبة للمستوى التخصص والتأهيل المهني، وكذلك يوجد مستوى الاستئناس بالنسبة للفتيات والنساء اللي ما كيتوفروش على مستوى دراسي.
12: أما المشروع الثاني فيتعلق بالتهيئة الحضرية لمركز دار بالعمري، والذي يشمل توسيع وتقوية الطرق والتطهير السائل إلى جانب تهيئة الأرصفة مع تجهيزها بالمقاعد.
15: هذا المشروع عنده واحد الدور أنه يكون واحد يعني تهيئة متكاملة للمركز. مشروع اللي هو يكون على يعني ميزانيه ديال 34 مليون ديال الدرهم، الشركاء ديالها هما وزاره الداخليه ب 30 مليون ديال الدرهم، مديريه الجامعات الترابيه وايضا جامعه دار بالعمري ب 4 مليون ديال الدرهم. المشروع اللي هو يعني هيعطي واحد الواجهه جديده لمركز دار بالعمري واللي هي كتستحق يعني كل هذا المجهودات اللي كدار.
12: وتبلغ تكلفة المشروع 34 مليون درهم، ومن المرتقب أن تصل مدة إنجازه إلى 12 شهرا.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
11: الأخبار على مدار الساعة.
4: بالجديدة، احتضن مسرح الحي البرتغالي حفل توقيع وتقديم رواية الحفرة للمخرج والممثل والكاتب إدريس الروخ. الرواية الجديدة تأتي امتدادا لتجربة الكاتب السابقة رداء النسيان التي لامست تخوم السيرة الذاتية، غير أن الحفرة تبدو أكثر جرأة من حيث البناء الفني وأكثر عمقا في مقاربة الأسئلة الوجودية والنفسية.
17: لقاء تواصلي، لقاء للنقاش حول الرواية، والرواية من مختلف أبعادها، البعد السينمائي والبعد الروائي، وأيضا الفيلم جرادة ملحة وأبعاده الفنية والتقنية، وأيضا طرق الشغال وظروف اشتغالي.
4: أحداث هذا العمل تدور داخل زمن سردي محدود لا يتجاوز ليلة واحدة في مدينة مكناس، حيث تختار البطلة مغادرة منزلها لتدخل في رحلة تبدو في ظاهرها عادية لكنها سرعان ما تتحول إلى مسار وجودي معقد.
18: هذه الأمسية وهذه المناسبة لها طعم خاص وأهمية خاصة، بحيث أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى المجيدة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
4: هذه التظاهرة الثقافية تندرج في إطار الشراكة القائمة بين الجامعات الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية والأدبية وتقريب صناع الإبداع من الجمهور.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
2: غابة خندق سنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة، حوالي 350 عنصرا من مختلف السلطات المتداخلة وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية مدعومون بالطلعات الجوية لطائرات كندير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران يعملون دون توقف للحد من انتشار الحريق في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة، إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات السهرجية.
3: رغم صعوبة التضاريس وكثافة الغطاء الغابوي، المجهودات التي قامت بها جميع المتدخلين يعني تمكن من تقليص الكمية المساحة المحروقة، حيث أن المساحة التي حرقت كتجاوز لحد الساعة 35 هكتار، والجهود قائمة من أجل يعني تقليص من حجم الأضرار.
2: الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحرية، والجهود متواصلة ومنصبة على الاشتغال على البؤرة الأخيرة المتبقية من أجل السيطرة كليا على الحريق.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بجلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراسي متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملي المشاريع بجهة جلميم وادنونة. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة جلميم وادنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
5: في قلب المدينة العتيقة لفاس جرى افتتاح متحف النقود، وهو ثاني متحف تابع لبنك المغرب، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد. ويستعرض المتحف تطور وسائل الأداء والنقود بالمغرب منذ العصور القديمة إلى العصر الحديث، حيث يتيح هذا المسار المنظم وفق تسلسل زمني للزوار اكتشاف المحطات الكبرى للتاريخ النقدي للمملكة وفهم تطور النقود في أبعادها التاريخية والاقتصادية والمؤسسية.
6: عبارة عن متحف للنقود نستعرض من خلاله تاريخ النقود في المغرب من العصور القديمة إلى يومنا هذا، في رغبة منا لتعريف الزائر في مدينة فاس القديمة من فاسي أو من أجنبي بالتاريخ المجيد للمغرب من خلال مجموعة النقود التي تضمها مجموعة بنك المغرب.
5: وتجمع السينوغرافيا التي صممت وفق معايير علم المتاحفية المعاصرة بين المجموعات التراثية والوسائط الرقمية التفاعلية وآليات الوساطة الثقافية الموجهة لجميع الفئات.
7: فهذا المعرض الذي يحتوي عليه هذا المتحف هو عبارة عن معرض كرونولوجي يبتدئ من بداية النقود أو الميلاد النقود إلى حين الإصدارات المعاصرة.
5: متحف النقود بالمدينة العتيقة لفاس يتيح للزوار فضاء جديد للاكتشاف والمعرفة والحوار حول تاريخ النقود ودورها في مسيرة التنمية بالمغرب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: حفل للتميز لفائدة نزلاء دور الطالبة والطالب المتفوقين من تنظيم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم توريرت بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد.
9: كريم التلاميذ الذين اجتازوا بتفوق امتحانات السنة الثانية من البكالوريا، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء التلاميذ يستفيدون من مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة، كما حقق هؤلاء التلاميذ نسبة نجاح ناهزت 100% بالنسبة في امتحانات البكالوريا.
8: وشهد هذا الحفل الذي يروم الاحتفاء بالتفوق الدراسي وتشجيع التميز تتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهادة البكالوريا لدورة 2026 من نزلاء داري الطالبة بالجماعتين الترابيتين عين الحجر والعيون سيدي ملوك.
10: أشكر المبادرة الوطنية على تنظيم حفل التميز لمناسبة حصولي على أعلى نقطة بالبكالوريا.
11: كنبغي نشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هذا الحفل الرائع اللي كان صراحة رائع، وكنبغي نشكر جميع الحاضرين.
8: ويجسد تنظيم الحفل العناية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقطاع التعليم بالوسط القروي بإقليم توريرت ولتنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
1: أخبار المغرب والعالم.
12: يشكل الطريق السريع تيزني تدخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد ترامب تجسيدا بالغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا للتقدير الكبير والمتبادل بين صاحبي الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026 أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تيزني تداخل نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث السوشيال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، أمل وأن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع. وتعزز هذه المبادرة بشكل أكبر الطابع الاستثنائي للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وهي علاقة تاريخية ما فتئت تتعزز بفضل قيادة رئيس الدولتين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب. وقد أنجز هذا الطريق السريع وفق المعايير الدولية في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 40 للمسيرة الخضراء. ويعد هذا الطريق السريع أحد أهم المشاريع المهيكلة المجزة بالأقاليم الجنوبية، حيث يربط بين تيزنيت والدخل مرورا على الخصوص بجلميم والعيون، كما يمد هذه الجهات بمحور طرقي بمعايير دولية وبدرجة عالية من السلامة. ويساهم هذا الطريق السريع أيضا في تقليص مدة التنقل على نحو ملموس، والحد من انقطاع حركة السير الناجم عن الفيضانات وزحف الرمال، فضلا عن تسهيل نقل الأشخاص والبضائع بين الأقاليم الجنوبية والأقطاب الاقتصادية الرئيسة للمملكة. بالإضافة إلى بعده البنيوي، يكتسي الطريق السريع دونالد ترامب أهمية استراتيجية كبرى باعتباره العمود الفقري للممر الأطلسي المغربي، ويندرج ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الواجهة الأطلسية فضاء مندمجا للتنمية والتعاون والازدهار المشترك مع البلدان الإفريقية. ويعكس إطلاق اسم الرئيس دونالد ترامب على هذا المحور الطرقي أيضا البعد الجيوسياسي لهذا المشروع المهيكل الذي يتجاوز كونه بنية تحتية وطنية ليفرض نفسه كمحور استراتيجي يعزز المبادلات والتكامل الاقتصادي في غرب إفريقيا في إطار المبادرات الأطلسية الكبرى التي يقودها جلالة الملك. كما تجسد هذه الالتفات الملكية النبيلة متانة الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة، وتعكس المستوى المتميز للعلاقات بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب الذي أكد في برقية إلى جلالة الملك بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادلة. كما أكد الرئيس الأمريكي في هذه البرقية لجلالة الملك نصره الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. ويعد الطريق السريع دونالد ترامب طريقا للسلام من أجل ازدهار المغرب وإفريقيا، كما يأتي ليعزز مختلف المبادرات الملكية الرامية إلى جعل المغرب قاطرة لتنمية القارة ومنصة لوجستية من شأنها تسهيل المبادلات بين أوروبا وإفريقيا.
0: ريم راديو.
13: معا من أجل مغرب مزدهر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، شعار احتفالية اعتدناها مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لحي الأمل بوجدة بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
14: نحن كمغاربة نلتف حول ملكنا نصره الله وأيده، والذي جعل من كل مغربي ومغربية محور كل سياسة تنموية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمشاريع ومشاريع الأوراش الاجتماعية والتي تجسد العناية السامية الملكية.
13: وتسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم أنشطة المركز عبر تمكين جمعيات المجتمع المدني من تنفيذ وتنشيط برامج هادفة لفائدة المستفيدين.
15: تعلمنا فيها ما كناش كنعرفو نقراو، اليوم الحمد لله كنعرفو نقراو وكنقراو القران وكنصليو.
13: هو إذن مركز تم تشييده على مساحة إجمالية قدرها أكثر من 4000 متر مربع بكلفة مالية بلغت 3,500,000 درهم. مبادرة تهدف إلى تأطير وتحسيس وتكوين فئة واسعة من ساكنة المنطقة.
0: ريم راديو. ريم
1: راديو. أخبار المغرب والعالم.
16: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
13: مشاريع مهيكلة جديدة. شهد إقليم صفر احتفاء بذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب وتعكس حجم الرهانة التنموية والإمكانات التي سخرت لها.
17: تقوية الرصيد الطرقي السريع بإقليم صفرو، ضمان سيابية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، خاصة أن هذا المقطع الطرقي كيعرف حركة كثيفة تاع لي فيكول.
18: إذن الاتفاقية كما ذكرت 85 مليون درهم مساهمة الوزارة، شركة العمران فاس مكناس باعتبارها صاحب مشروع منتدب غادا تدخل في هذا الشطر هذا بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم.
13: وشهد الإقليم تدشين محطة معالجة المياه بجماعة بئر طمطم في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، خطوة تسهل تزويد ساكنة بني سد بالماء الصالح للشرب بصبيب يناهز 20 لترا في الثانية. إذن هي مشاريع تروم تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة.
1: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
19: المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 25 ميداليا وميدالية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة الميداليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء، إذ نفذ الميداليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك، في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. كما نفذ الميداليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال، وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة الميداليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للميداليين، إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو. إنغميس نيم كورا إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزيل إنغميسن قماب راديو
1: ريم راديو
0: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
20: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلفه الميامين، تم بإقليم الفقيه بن صالح إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية والاجتماعية. هذه المشاريع التي تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية المحلية الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة بمختلف جماعات الإقليم، شملت إنجاز برنامج لبناء وتهيئة حوالي 20 كيلومترا من الطرق والمسالك بهدف فك العزلة وتحسين الربط الطرقي وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
21: عندنا مشروع الأول ديال الكريفات ومشروع ديال أولاد عبد الله. هذا المشروع اللي إن شاء الله غادي يتم الإنجاز دياله في خلال واحد المدة زمنية ديال 12 شهر بواحد تكلفة مالية تقريبا فيها شي 39.5 مليون ديال الدرهم، ممولة تقريبا 60% ممولة من طرف البرنامج الوطني لتطهير السائل والمياه العادمة البنام.
20: المشاريع شملت أيضا تدشين مركز للتفتح لفائدة الأطفال والشباب وإنجاز فضاء متعدد الوظائف للمرأة بمركز ولاد حسون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
22: هذا المشروع هذا كيحتوي على مجموعه من المكونات اللي هي كتهم وكتهدف انها تسقل المواهب ديال الاطفال والشباب، سواء كان الامر كيتعلق بالرقمنه، تعلق بالقاعه ديال الاعلاميات، وكذلك الروبوتيك والتقنيات الرقميه، وطبيعه الحال كاين هناك قاعات اللي كتهم التعبير الجسدي وكذلك المسرح.
20: وتعكس هذه المشاريع التي همت قطاعات الطرق والتجهيزات الأساسية والرياضة والتنمية الاجتماعية الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم الفقيه بن صالح، كما تترجم الحرص على مواصلة تنزيل برامج تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
23: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
24: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حاراً بكل من وادي ملوية والسايس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسهول المتواجدة غرب الأطلس وبسوس وبالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار ستعرف ارتفاعا بسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وبسهول الشمالية والوسطى وبوادي ملوية وبشمال وجنوب المنطقة الشرقية، وستشهد انخفاضا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته، فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: يشكل الطريق السريع تيزني تدخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد ترامب تجسيدا بالغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا للتقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026 أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تيزني تداخل نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسم سمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام، وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث السوشيال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، أمل وأن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع. وتعزز هذه المبادرة بشكل أكبر الطابع الاستثنائي للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وهي علاقة تاريخية ما فتئت تتعزز بفضل قيادة رئيس الدولتين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب. وقد أنجز هذا الطريق السريع وفق المعايير الدولية في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 40 للمسيرة الخضراء. ويعد هذا الطريق السريع أحد أهم المشاريع المهيكلة المجززة بالأقاليم الجنوبية، حيث يربط بين تيزنيت والدخل مرورا على الخصوص بجلميم والعيون، كما يمد هذه الجهات بمحور طرقي بمعايير دولية وبدرجة عالية من السلامة. ويساهم هذا الطريق السريع أيضا في تقليص مدة التنقل على نحو ملموس، والحد من انقطاع حركة السير الناجم عن الفيضانات وزحف الرمال، فضلا عن تسهيل نقل الأشخاص والبضائع بين الأقاليم الجنوبية والأقطاب الاقتصادية الرئيسة للمملكة. بالإضافة إلى بعده البنيوي، يكتسي الطريق السريع دونالد ترامب أهمية استراتيجية كبرى باعتباره العمود الفقري للممر الأطلسي المغربي، ويندرج ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الواجهة الأطلسية فضاء مندمجا للتنمية والتعاون والازدهار المشترك مع البلدان الإفريقية. ويعكس إطلاق اسم الرئيس دونالد ترامب على هذا المحور الطرقي أيضا البعد الجيوسياسي لهذا المشروع المهيكل الذي يتجاوز كونه بنية تحتية وطنية ليفرض نفسه كمحور استراتيجي يعزز المبادلات والتكامل الاقتصادي في غرب إفريقيا في إطار المبادرات الأطلسية الكبرى التي يقودها جلالة الملك. كما تجسد هذه الالتفات الملكية النبيلة متانة الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة، وتعكس المستوى المتميز للعلاقات بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب، الذي أكد في برقية إلى جلالة الملك بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادلة. كما أكد الرئيس الأمريكي في هذه البرقية لجلالة الملك نصره الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. ويعد الطريق السريع دونالد ترامب طريقا للسلام من أجل ازدهار المغرب وإفريقيا، كما يأتي ليعزز مختلف المبادرات الملكية الرامية إلى جعل المغرب قاطرة لتنمية القارة ومنصة لوجستية من شأنها تسهيل المبادلات بين أوروبا وإفريقيا.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث

0: وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. تروم تعزيز التجهيزات العمومية للقرب وتحسين جودة عيش الساكنة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده الإقليم مع تعزيز جاذبيته وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تمشيا مع توجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الترابية المندمجة.
1: كيتشرفني نقدم مشروع اللي نجزاته جماعة بوسكورة، وهو عبارة عن مركب رياضي اللي كيتكون من العديد من المكونات. هذا المركب كيف ما قلت كيمنح العديد من المكونات والعديد من الفضاءات اللي ممكن الجميع يستفيد منها وتخلق واحد الروح رياضية في جماعة بوسكورة.
0: هذه المشاريع المختلفة تعكس إرادة كافة المتداخلين في مواصلة تنزيل مبادرات مندمجة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية بما يساهم في تحسين جودة عيش ساكنة إقليم وصر.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: غيم راديو. غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
4: تخليدا لذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم. كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
5: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كيدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
4: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
6: اليوم تمت الانطلاقة ديال الأشغال ديال مجموعة من المشاريع، مشاريع مهمة ونعتبروها مشاريع أساسية. الأول فيها هو إعطاء الأشغال ديال تهيئة الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كاين في مدينة السمارة. كاين مشروع ثاني عن أهمية كبيرة هو قضية منطقة الأنشطة الاقتصادية. أنتم تعرفوا أنه كان مطلب ملح كاين ديال المهنية على مستوى ديال مدينة السمارة، واليوم الحمد لله يرى طريقه للتنفيذ من خلال اتفاقية شراكة ما بين الجماعة مع وزارة التجارة والصناعة.
4: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية.

0: الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: انضباط دقيق وتناسق فني لافت، تداخل حركة الخيالة وحملة المشاعل في انسجام تام مع الألحان والموسيقى الوطنية التي قدمتها فرقة القوات المسلحة الملكية لتبدع مشاهد ولوحات فنية تنضح بالروح الوطنية. عروض تجسد غنى الموروث الحضري المغربي أثرت أعين آلاف المشاهدين الذين اصطفوا على طول مسار العرض. هي لحظات أبهرت هذه الجماهير الغفيرة التي حجت لكورنيش مدينة المضيق لمتابعة هذا الحدث الوطني البارز، احتفالا بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
4: هذا العرض اللي كيديروا لنا هنا مدينة المضيق، وعاش الملك.
5: تدورة وزوينة وعرض فوق رائع، وخلاني هذه الفرصة، عطاني فرصة أنني نوري البنياتي لأول مرة شنو عيد العرش وشرح لهم على شنو تيدار. بالمناسبة تنهني وسيدنا والشعب المغربي بمناسبة عيد العرش المجيد، والله يطول في عمره والله يحفظ سيدنا ولي العهد يا رب.
3: قبل 79 عاما تم تنظيم الطواف بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة عام 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع العاصمة على وقع نغمات الموسيقى العسكرية وفق نظام محكم. 45 عاما بعد ذلك، أي منذ سنة 1992، تم إغناء الطواف بالمشاعل باستعراض عسكري في المدينة التي تحتضن الاحتفالات الرسمية لعيد العرش المجيد. ويرمز هذا الطواف البديع إلى تشبث المغاربة بتقاليدهم العريقة، خاصة وأنه أصبح رمزا من رموز التعبير الوجداني بحدث عيد العرش المجيد.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: هو حفل بهيج نظمته الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش أسفي بمناسبة ذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. هذا الحفل الذي نظم بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمدينة الحمراء في أجواء مطبوعة بالفرح والأخوة والوفاء والتشبت بالعرش العلوي المجيد، عرف حضور على الخصوص والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش، خطيب لهبيل ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.
5: متابعة الحال هذا كالعادة كالعادة كل عام الحمد لله، من أيام الوالد الله يرحمه اللي كان تنظمهم ديك الساعات في السبعينات والثمانينات، وحنا الحمد لله غاديين تنكملوا على هذه على الطريقة هذه. دونك كل عام هاد لا سومين كلها ديال ديال فيديو دخون، ما هذا عيدنا كلنا الحمد لله، انما الطائفه كلهم تيفرحوا تيتسناو داك النهار بالعينين.
4: وياتي هذا الحفل في سياق تواصل فيه المملكه تحت القياده المتبصره لجلاله الملك مسلسل الاصلاحات الكبرى السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والتي ساهمت في احداث تحول عميق بالمغرب خلال السنوات الاخيره.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته هو أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته، فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي
1: ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو. حالة الطقس،
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بكل من وادي ملوية والسايس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسهول المتواجدة غرب الأطلس وبسوس وبالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار ستعرف ارتفاعا بسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وبسهول الشمالية والوسطى وبوادي ملوية وبشمال وجنوب المنطقة الشرقية، وستشهد انخفاضا بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وهادئا إلى قليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.

0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو
2: حفل للتميز لفائدة نزلاء دور الطالبة والطالب المتفوقين من تنظيم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم توريرت بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد.
3: تقييم التلاميذ الذين اجتازوا بتفوق امتحانات السنة الثانية من البكالوريا وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء التلاميذ يستفيدون من مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة، كما حقق هؤلاء التلاميذ نسبة نجاح ناهزت 100% بالنسبة في امتحانات البكالوريا.
2: وشهد هذا الحفل الذي يروم الاحتفاء بالتفوق الدراسي وتشجيع التميز تتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهادة البكالوريا لدورة 2026 من نزلاء داري الطالبة بالجماعتين الترابيتين عين الحجر والعيون سيدي ملوك.
4: أشكر المبادرة الوطنية على تنظيم حفل التميز لمناسبة حصولي على أعلى نقطة بالبكالوريا.
5: كنبغي نشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هذا الحفل الرائع اللي كان صراحة رائع، وكنبغي نشكر جميع الحاضرين.
2: ويجسد تنظيم الحفل العناية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقطاع التعليم بالوسط القروي بإقليم توريرت ولتنمية الرأسمال البشري للأجيال.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: غابة خندق سنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة. حوالي 350 عنصرا من مختلف السلطات المتداخلة وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية مدعومون بالطلعات الجوية لطائرات كندير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران يعملون دون توقف للحد من انتشار الحريق في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة، إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات السهرجية.
7: رغم صعوبة التضاريس وكثافة الغطاء الغابوي، المجهودات اللي قامت بها جميع المتدخلين يعني تمكن من تقليص الكمية المساحة المحروقة، حيث أن المساحة اللي تحرقات كتجاوز حد الساعة 35 هكتار، والجهود قائمة من أجل يعني تقليص من حجم الأضرار.
6: الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحرية، والجهود متواصلة ومنصبة على الاشتغال على البؤرة الأخيرة المتبقية من أجل السيطرة كليا على الحريق.
8: إنغمس نيم كرة إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت غوسكزيل نينغميسن غماب راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: ريم راديو،
9: ريم راديو،
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، الرئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. خطاب العرش يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد مكتسبات المملكة، تؤكد رئيسة جمعية جهات المغرب مبارك بعيدة. المشهد الدولي، اليونان ترفع مستوى الإنذار إلى أعلى مستوى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة أثينا. أهلا بكم من جديد في مستهل هذا الموعد الإخباري. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد بن السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أسس الثقة والاحترام المتبادل. إلياس أبو الرجاء.
12: نقل رئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد رئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية، أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد رئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية سنعمل أيضا معا لضمان أمن منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاق للازدهار لشعبين واقتصادين. وفي هذا الصدد أبلغ رئيس ترامب جلالة الملك نصره الله، لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
11: أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب مبارك بوعيدة أن الخطاب الذي وجهه صاحب جلالة الملك محمد بن سادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد المكتسبات وفتح مرحلة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وأشادت السيدة بوعيدة في تصريح لوكالة المغربي العربي للأنباء إلى أن الخطاب الملكي يشكل خارطة طريق حقيقية بعيدة المدى تستند إلى الإنجازات المحققة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وفتح مرحلة جديدة من التقدم. بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بالجنة.
6: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيصة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
9: وهاد المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش نوصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
6: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز شبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800,000 درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
11: في قلب الأطلس الكبير الشرقي، تفرض التعاونيات النسائية بمشي التابعة لإقليم ميدلتون نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. وتساهم هذه البنيات السوسيو اقتصادية بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية. تصريح في الموضوع لكل من محمد الصابر ممثل قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم ميدلت وعدد من المستفيدين.
13: تعاون نسائية 100%. تعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي وفرت لنا من خلال المناسج قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل. كنشكر جلالة الملك على هذا الشيء اللي دار لنا وعلى هذه الالتفاتة.
14: كنشكر المبادرة الوطنية، دعمونا مزيان، الله يرحم ليهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. حنا خدامين مزيان الحمد لله، خدمنا مزيان الحمد لله، كنخدموا تنوصلوا 400 خبزة النهار مثلا عرسك في الصيف.
15: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد، وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة برنامج تحسين التقرير والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفادت 3 تعاونيات من تعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لتجهيزات حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات، خاصة أعضاء هذه التعاونيات أغلبهم نساء وشباب ينتمون لهذه الدائرة من الإقليم. بخصوص التكلفة الإجمالية لهذه هذه المشاريع تقدر بنحو 700 ألف إلى 800 ألف درهم بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنحو 90% من التكلفة الإجمالية هذه المشاريع.
11: في المشهد الدولي للنشر، رفعت السلطات اليونانية اليوم مستوى الإنذار إلى الدرجة الحمراء في منطقة أثينا الكبرى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة بفعل الرياح العاتية التي أسهمت في اتساع رقعة النيران، فيما وصلت فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحرائق. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بؤرة الحرائق الأكثر خطورة تتركز على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال غرب العاصمة، حيث تصاعدت أدخنة كثيفة شهدت بوضوح من العاصمة. وحسب المصادر ذاتها، أخلت السلطات عددا من القرى المجاورة لبؤر النيران كإجراء احترازي، فيما تمكنت قوات خفر السواحل من إنقاذ 12 شخصا حاصرتهم النيران بأحد شواطئ خليج بورتو جيرمينو. أعلنت السلطات الألمانية اليوم أن حرائق الغابات التي تجتاح جنوب البلاد قد خرجت عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى أن الرياح القوية تعرقل جهود فرق الإطفاء للحد من امتدادات ألسنة النيران إلى مناطق جديدة. وأفادت سلطات منطقة أمبرغ سولتسباخ في بيان لها بأن حريقا مهولا اندلع في غابة بالقرب من بلدة فريدنبرغ بمنطقة بلاتينات العليا في ولاية بافاريا جنوب البلاد، لافتة إلى أنه تم تعبئة نحو 330 عنصرا من فرق الطوارئ والإنقاذ لمكافحة هذه الحرائق. دوليا دائما نصيب 26 شخصا ولاحقة أضرار بمباني جراء زلزال بقوة 4.7 ضرب منطقة غرب مدينة نابولي في جنوب إيطاليا. وفق ما أعلنت السلطات اليوم، غدت أقوى هزة تشهدها المنطقة منذ عقود، ووقع زلزال في وقت متأخر أمس الجمعة في منطقة حقول فاليغريا على عمق 3 كيلومترات بحسب المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين. وتشهد المنطقة التي تضم أكبر فوهة بركانية في أوروبا نشاطا زلزاليا متكررا، حيث أعقبت هزة الجمعة سلسلة هزات ارتدادية أقل قوة. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو اليوم تخلي الاتحاد عن خطته لبيع جزء من حقوقه التجارية، وذلك عقب موجة من الانتقادات والاعتراضات التي أبدتها اتحادات قارية. وأوضح إنفانتينو في بيان أنه بعد الاستماع بعناية إلى كافة وجهات النظر، بات من الواضح أن المشروع أحدث انقسام لم تعد تخدم الهدف الأساسي الذي أطلق من أجله. وأضاف رئيس الاتحاد في هذا الصدد، كان هدفنا دائما وسيظل توحيد الصفوف والدفع باللعبة نحو الأمام، ولهذا السبب لن يتم اعتماد هذا المقترح. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
16: في قلب المدينة العتيقة لفاس جرى افتتاح متحف النقود، وهو ثاني متحف تابع لبنك المغرب، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد. ويستعرض المتحف تطور وسائل الأداء والنقود بالمغرب منذ العصور القديمة إلى العصر الحديث، حيث يتيح هذا المسار المنظم وفق تسلسل زمني للزوار اكتشاف المحطات الكبرى للتاريخ النقدي للمملكة وفهم تطور النقود في أبعادها التاريخية والاقتصادية والمؤسسة.
17: عبارة عن متحف للنقود نستعرض من خلاله تاريخ النقود في المغرب من العصور القديمة إلى يومنا هذا، في رغبة منا لتعريف الزائر في مدينة فاس القديمة من فاسي أو من أجنبي بالتاريخ المجيد للمغرب من خلال مجموعة النقود التي تضمها مجموعة بنك المغرب.
16: وتجمع السينوغرافيا التي صممت وفق معايير علم المتاحفية المعاصرة بين المجموعات التراثية والوسائط الرقمية التفاعلية وآليات الوساطة الثقافية الموجهة لجميع الفئات.
18: فهذا المعرض الذي يحتوي عليه هذا المتحف هو عبارة عن معرض كرونولوجي يبتدئ من بداية النقود أو الميلاد النقود إلى حين الإصدارات المعاصرة.
16: متحف النقود بالمدينة العتيقة لفاس يتيح للزوار فضاء جديد للاكتشاف والمعرفة والحوار حول تاريخ النقود ودورها في مسيرة التنمية بالمغرب.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
8: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بإقليم سيدي سليمان أعطيت انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ومنها إطلاق مشروع تهيئة وتجهيز مركز التأهيل المهني النسوي،
19: ويهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه النساء في وضعية هشاشة، وكذلك الفتيات المنقطعات عن الدراسة، بتأهيل هذا المكان وبتجهيزه بتجهيزات يعني متطورة، ودعمهم وحصولهم على جواهد تتمكنهم بالاندماج في سوق الشغل أو القيام بمشاريع خاصة بهم، مما ينعكس يعني إيجابا على الوضعية الاجتماعية ديالهم.
20: خصوصا المنقطعات عن الدراسة كتمنحهم واحد الفرصة باش أنهم يتدمجوا في سوق الشغل. مدة التكوين هي سنتين بالنسبة للمستوى التخصص والتأهيل المهني، وكذلك يوجد مستوى الاستئناس بالنسبة للفتيات والنساء اللي ما كيتوصلوش على مستوى دراسي.
2: أما المشروع الثاني فيتعلق بالتهيئة الحضرية لمركز دار بالعمل، والذي يشمل توسيع وتقوية الطرق والتطهير السائل، إلى جانب تهيئة الأرصفة مع تجهيزها بالمقاعد.
21: هذا المشروع عنده واحد الدور أنه يكون واحد تهيئة متكاملة للمركز. مشروع اللي هو يكون على يعني ميزانية ديال 34 مليون ديال الدرهم. الشركاء ديالها هما وزارة الداخلية ب 30 مليون ديال الدرهم، مديرية الجامعات الترابية، وأيضا جامعة دار بالعمري ب 4 مليون ديال الدرهم. المشروع اللي هو يعني هيعطي واحد الواجهة جديدة لمركز دار بالعمري، واللي هي كتستحق يعني كل هاد المجهودات اللي كدار.
2: وتبلغ تكلفة المشروع 34 مليون درهم، ومن المرتقب أن تصل مدة إنجازه إلى 12 شهراً.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نبض إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة
2: ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، الرئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. خطاب العرش يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد مكتسبات المملكة، تؤكد رئيسة جمعية جهات المغرب مبركة بعيدة. المشهد الدولي، اليونان ترفع مستوى الإنذار إلى أعلى مستوى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة أثينا. أهلا بكم من جديد في مستهل هذا الموعد الإخباري. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد بن السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى شعبه المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أسس الثقة والاحترام المتبادل. إلياس أبو الرجاء.
5: نقل رئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد رئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتباره الأساس الوحيد لتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية، أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد رئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة، بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام، يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية سنعمل أيضا معا لضمان أمن من منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاق للازدهار لشعبينا واقتصادينا. وفي هذا الصدد أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله، لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول، معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
4: أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب مبارك بوعيدة أن الخطاب الذي وجهه صاحب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد المكتسبات وفتح مرحلة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وأشادت السيدة بوعيدة في تصريح لوكالة المغربي العربي للأنباء إلى أن الخطاب الملكي يشكل خارطة طريق حقيقية بعيدة المدى تستند إلى الإنجازات المحققة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وفتح مرحلة جديدة من التقدم. بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بلقنة.
3: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
6: وهذه المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش نوصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
3: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز شبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800 ألف درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
4: في قلب الأطلس الكبير الشرقي، تفرض التعاونيات النسائية بمشيلة تابعة لإقليم ميدلتون نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. وتساهم هذه البنيات السوسيو اقتصادية بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية. تصريح في الموضوع لكل من محمد الصابر ممثل قسم العمل الاجتماعي بعمادة إقليم ميدلت وعدد من المستفيدين.
7: التعاونيات هي تعاونية نسائية 100%، تعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي وفرت لنا من خلال المناسج قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل. كنشكر جلالة الملك على هذا الشيء اللي دار لنا وعلى هذه الالتفاتة.
8: كنشكر المبادرة الوطنية، دعمونا مزيان، الله يرحم لهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. حنا خدامين مزيان الحمد لله، خدمنا مزيان الحمد لله، كنخدموا تنوصلوا تنوصلوا 400 خبزة النهار مثلا أعراس هكا في الصيف.
9: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد، وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفادت 3 تعاونيات من تعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميلشيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لجهيزات حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات، خاصة أعضاء هذه التعاونيات أغلبهم نساء وشباب ينتمون لهذه الدائرة من الإقليم. بخصوص التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع تقدر بنحو 700 ألف إلى 800 ألف درهم بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنحو 90% من التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع.
4: في المشهد الدولي للنشر، رفعت السلطات اليونانية اليوم مستوى الإنذار إلى الدرجة الحمراء في منطقة أثينا الكبرى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة بفعل الرياح العاتية التي أسهمت في اتساع رقعة النيران، فيما وصلت فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحرائق. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بؤرة الحرائق الأكثر خطورة تتركز على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال غرب العاصمة، حيث تصاعدت أدخنة كثيفة شهدت بوضوح من العاصمة. وحسب المصادر ذاتها، أخلت السلطات عددا من القرى المجاورة لبؤر النيران كإجراء احترازي، فيما تمكنت قوات خفر سواحل من إنقاذ 12 شخصا حاصرتهم النيران بأحد شواطئ خليج بورتو جيرمينو. أعلنت السلطات الألمانية اليوم أن حرائق الغابات التي تجتاح جنوب البلاد قد خرجت عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى أن الرياح القوية تعرقل جهود فرق الإطفاء للحد من امتدادات ألسنة النيران إلى مناطق جديدة. وأفادت سلطات منطقة أمبرغ سولتسباخ في بيان لها بأن حريقا مهولا اندلع في غابة بالقرب من بلدة فريدنبرغ بمنطقة بلاتينات العليا في ولاية بافاريا جنوب البلاد، لافتة إلى أنه تم تعبئة نحو 330 عنصرا من فرق الطوارئ والإنقاذ لمكافحة هذه الحرائق. دوليا دائما نصيب 26 شخصا ولاحقة أضرار بمباني جراء زلزال بقوة 4.7 ضرب منطقة غرب مدينة نابولي في جنوب إيطاليا، وفق ما أعلنت السلطات اليوم. غدت أقوى هزة تشهدها المنطقة منذ عقود، ووقع زلزال في وقت متأخر أمس الجمعة في منطقة حقول فاليغريا على عمق 3 كيلومترات بحسب المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين. وتشهد المنطقة التي تضم أكبر فوهة بركانية في أوروبا نشاطا زلزاليا متكررا، حيث أعقبت هزة الجمعة سلسلة هزات ارتدادية أقل لقوة. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو اليوم تخلي الاتحاد عن خطته لبيع جزء من حقوقه التجارية، وذلك عقب موجة من الانتقادات والاعتراضات التي أبدتها اتحادات قارية. وأوضح إنفانتينو في بيان أنه بعد الاستماع بعناية إلى كافة وجهات النظر، بات من الواضح أن المشروع أحدث انقسام لم تعد تخدم الهدف الأساسي الذي أطلق من أجله. وأضاف رئيس الاتحاد في هذا الصدد، كان هدفنا دائما وسيظل توحيد الصفوف والدفع باللعبة نحو الأمام، ولهذا السبب لن يتم اعتماد هذا المقترح. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
10: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، تم بإقليم الفقيه بن صالح إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية والاجتماعية. هذه المشاريع التي تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية المحلية الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة بمختلف جماعات الإقليم، شملت إنجاز برنامج لبناء وتهيئة حوالي 20 كيلومترا من الطرق والمسالك بهدف فك العزلة وتحسين الربط الطرقي وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
11: عندنا مشروع الأول ديال الكريفات ومشروع ديال أولاد عبد الله. هاد المشروع اللي إن شاء الله غادي يتم الإنجاز دياله في خلال واحد المدة زمنية ديال 12 شهر، واحد تكلفة مالية تقريبا فيها شي 39.5 مليون ديال الدرهم، ممولة تقريبا 60% ممولة من طرف البرنامج الوطني لتطهير السائل والمياه العادمة البنام.
10: المشاريع شملت أيضا تدشين مركز للتفتح لفائدة الأطفال والشباب وإنجاز فضاء متعدد الوظائف للمرأة بمركز ولاد حسون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
12: هذا المشروع هذا كيحتوي على مجموعة من المكونات اللي هي كتهم وكتهدف أنها تقل المواهب ديال الأطفال والشباب، سواء كان الأمر كيتعلق بالرقمنة، يتعلق بالقاعة ديال الإعلاميات وكذلك الروبوتيك والتقنيات الرقمية، وطبيعة الحال كاين هناك قاعات اللي كتهم التعبير الجسدي وكذلك المسرح.
10: وتعكس هذه المشاريع التي همت قطاعات الطرق والتجهيزات الأساسية والرياضة والتنمية الاجتماعية الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم الفقيه بن صالح، كما تترجم الحرص على مواصلة تنزيل برامج تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: إن غميزني بكرة، إن مناضن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميزن قماء براديو
1: غيم راديو.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: انضباط دقيق وتناسق فني لافت، تداخل حركة الخيالة وحملة المشاعل في انسجام تام مع الألحان والموسيقى الوطنية التي قدمتها فرقة القوات المسلحة الملكية لتبدع مشاهد ولوحات فنية تنضح بالروح الوطنية. عروض تجسد غنى الموروث الحضري المغربي أثرت أعين آلاف المشاهدين الذين اصطفوا على طول مسار العرض. هي لحظات أبهرت هذه الجماهير الغفيرة التي حجت لكورنيش مدينة المضيق لمتابعة هذا الحدث الوطني البارز، احتفالا بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
14: هاد العرض اللي كيديروا لنا هنا مدينه المضيق وعاش الملك.
15: تدوره وزوينه وعرض فوق رائع، وخلاني هاد الفرصه، عطاني فرصه انني نوري لبنياتي لاول مره شنو عيد العرش ونشرح لهم على شنو تيدار. بالمناسبه نهنيو سيدنا والشعب المغربي بمناسبه عيد العرش المجيد، الله يطول في عمره والله يحفظ سيدنا ولي العهد يا رب.
3: قبل 79 عاما تم تنظيم الطواف بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة عام 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع العاصمة على وقع نغمات الموسيقى العسكرية وفق نظام محكم. 45 عاما بعد ذلك، أي منذ سنة 1992، تم إغناء الطواف بالمشاعل باستعراض عسكري في المدينة التي تحتضن الاحتفالات الرسمية لعيد العرش المجيد. ويرمز هذا الطواف البديع إلى تشبث المغاربة بتقاليدهم العريقة، خاصة وأنه أصبح رمزا من رموز التعبير الوجداني بحدث عيد العرش المجيد.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
2: بالجديدة، احتضن مسرح الحي البرتغالي حفل توقيع وتقديم رواية الحفرة للمخرج والممثل والكاتب إدريس الروخ. الرواية الجديدة تأتي امتدادا لتجربة الكاتب السابقة رداء النسيان التي لامست تخوم السيرة الذاتية، غير أن الحفرة تبدو أكثر جرأة من حيث البناء الفني وأكثر عمقا في مقاربة الأسئلة الوجودية والنفسية.
3: لقاء تواصلي، لقاء للنقاش حول الرواية، ورواية من مختلف أبعادها، البعد السينمائي والبعد الروائي، وأيضا الفيلم جراد ملحة وأبعاده الفنية والتقنية، وأيضا طرق الاشتغال وظروف اشتغالي.
2: أحداث هذا العمل تدور داخل زمن سردي محدود لا يتجاوز ليلة واحدة في مدينة مكناس، حيث تختار البطلة مغادرة منزلها لتدخل في رحلة تبدو في ظاهرها عادية، لكنها سرعان ما تتحول إلى مسار وجودي معقد.
4: هذه الأمسية وهذه المناسبة لها طعم خاص وأهمية خاصة، بحيث أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى المجيدة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
2: هذه التظاهرة الثقافية تندرج في إطار الشراكة القائمة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية والأدبية وتقريب صناع الإبداع من الجمهور.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بجلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية، يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة، ومشروع لاقتناء كراسي متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملي المشاريع بجهة جلميم وادنونة. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة، ينفذ بشراكة مع ولاية جهة جلميم وادنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
1: أخبار المغرب والعالم، نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: يشكل الطريق السريع تيزني تداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد ترامب تجسيدا بالغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وكذا للتقدير الكبير والمتبادل بين

المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء، فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث السوشيال في 26 يوليوز 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، أمل وأن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع. وتعزز هذه المبادرة بشكل أكبر الطابع الاستثنائي للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وهي علاقة تاريخية ما فتئت تتعزز بفضل قيادة رئيس الدولتين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب. وقد أنجز هذا الطريق السريع وفق المعايير الدولية في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 40 للمسيرة الخضراء. ويعد هذا الطريق السريع أحد أهم المشاريع المهيكلة المجزة بالأقاليم الجنوبية، حيث يربط بين تيزنيت والدخل مرورا على الخصوص بجلميم والعيون، كما يمد هذه الجهات بمحور طرقي بمعايير دولية وبدرجة عالية من السلامة. ويساهم هذا الطريق السريع أيضا في تقليص مدة التنقل على نحو ملموس، والحد من انقطاع حركة السير الناجم عن الفيضانات وزحف الرمال، فضلا عن تسهيل نقل الأشخاص والبضائع بين الأقاليم الجنوبية والأقطاب الاقتصادية الرئيسة للمملكة. بالإضافة إلى بعده البنيوي، يكتسي الطريق السريع دونالد ترامب أهمية استراتيجية كبرى باعتباره العمود الفقري للممر الأطلسي المغربي، ويندرج ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الواجهة الأطلسية فضاء مندمجا للتنمية والتعاون والازدهار المشترك مع البلدان الإفريقية. ويعكس إطلاق اسم الرئيس دونالد ترامب على هذا المحور الطرقي أيضا البعد الجيوسياسي لهذا المشروع المهيكل الذي يتجاوز كونه بنية تحتية وطنية ليفرض نفسه كمحور استراتيجي يعزز المبادلات والتكامل الاقتصادي في غرب إفريقيا في إطار المبادرات الأطلسية الكبرى التي يقودها جلالة الملك. كما تجسد هذه الالتفات الملكية النبيلة متانة الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة، وتعكس المستوى المتميز للعلاقات بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب، الذي أكد في برقية إلى جلالة الملك بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادلة. كما أكد الرئيس الأمريكي في هذه البرقية لجلالة الملك نصره الله أن
الولايات المتحدة واضحة: نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحرائية الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. ويعد الطريق

0: السريع دونالد ترامب طريقا للسلام من أجل ازدهار المغرب وإفريقيا، كما يأتي ليعزز مختلف المبادرات الملكية الرامية إلى جعل المغرب قاطرة لتنمية القارة ومنصة لوجستية من شأنها تسهيل المبادلات بين أوروبا وإفريقيا.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: مشاريع مهيكلة جديدة، شهد إقليم صفر احتفاء بذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب وتعكس حجم الرهانة التنموية والإمكانات التي سخرت لها.
4: تقوية الرصيد الطرقي السريع بإقليم صفرو، ضمان سيابية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، خاصة أن هذا المقطع الطرقي كيعرف حركة كثيفة تاع لي فيكول.
5: إذن الاتفاقية كما ذكرت 85 مليون درهم مساهمة الوزارة، شركة العمران فاس مكناس باعتبارها صاحب مشروع منتدب غادا تدخل في هذا الشطر هذا بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم.
3: وشهد الإقليم تدشين محطة معالجة المياه بجماعة بئر طمطم في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، خطوة تسهل تزويد ساكنة بني سد بالماء الصالح للشرب بصبيب يناهز 20 لترا في الثانية. إذن هي مشاريع تروم تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج نوافذ سياحية على إذاعتكم مغربية ريم راديو. نأخذكم اليوم في رحلة إلى واحدة من أجمل المناطق الساحلية المغربية، وهي منطقة تغازوت الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومتر شمال مدينة أكادير، والتي أصبحت وجهة عالمية لعشاق البحر والطبيعة ورياضة ركوب الأمواج. تغازوت هي قرية ساحلية صغيرة تطل على المحيط الأطلسي وكتمتاز بمناخ معتدل طوال السنة. كان معظم سكانها يعتمدون قديما على الصيد البحري، ولا يزال هذا النشاط حاضرا إلى جانب السياحة التي أصبحت ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي. وتحافظ تغازوت على الطابع ديالها الأصيل، حيث الأزقة الهادئة والمنازل البيضاء المطلة على البحر والأجواء اللي كتجمع بين البساطة والجبال. تعد تغازوت من أشهر وجهات ركوب الأمواج في إفريقيا، وكتستقبل محترفين وهواة من مختلف أنحاء العالم بفضل أمواجها المناسبة طول معظم أشهر السنة. وكتنتشر على طول الساحل مدارس لتعليم هذه الرياضة، إلى جانب فنادق وبيوت ديال الضيافة اللي كتستقبل الزوار، مما كيساهم في ازدهار السياحة وخلق فرص عمل لأبناء المنطقة. ولا يقتصر سحر التغازل على البحر فقط، فالمناطق المجاورة كتزخر بمناظر طبيعية خلابة مثل شاطئ إيموران، شاطئ التمري المعروف بكتبانه الرملية وتنوعه البيئي. أما ثقافيا فكتعكس التغازل الهوية الأمازيغية الأصيلة، ويشتهر أهلها بالكرم وحسن الضيافة، كما يقدمون أطباق تقليدية من أشهرها الطاجين المغربي، الكسكس وحتى الأسماك. كانت هذه جولة سريعة في ربع تغازوت، القرية اللي كتجمع بين أصالة التراث وروعة الطبيعة وجمال المحيط الأطلسي، فأصبحت من أبرز الوجهات السياحية في المغرب. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقة ديال اليوم، نلتقي في الأسبوع المقبل مع مدينة جديدة. السلام عليكم.
6: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه. بإقليم الحاج بتدشين مشاريع اجتماعية وتنموية بمناسبة عيد العرش المجيد. إطلاق خدمات 25 مؤسسة صحية بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها بفاس مكناس. وبعملة مقاطعة عين شق تسليم معدات وتجهيزات لفائدة حاملي مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. جرى بإقليم الحجب بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية تندرج في إطار الرؤية الملكية السديدة التي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري دعامة أساسية للتنمية المستدامة. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
10: هذه المشاريع التي دشنها عامل الإقليم السيد عمر المريني رأت النور بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مواصلة لتنزيل برامجها الرامية إلى تعزيز الرأسمال البشري والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية الموجهة لمختلف الفئات المستهدفة. ومن بين هذه المشاريع مركز التفتح للأطفال والشباب بالحجب الذي يهدف إلى توفير فضاء تربوي وثقافي حديث يمكن للأطفال والشباب من تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم وأكد تعزيز مهاراتهم العلمية والفنية والتكنولوجية. ويستهدف هذا المشروع الذي تم إنجازه بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليون درهم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حوالي 600 تلميذ ينحدرون من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم من السنة الرابعة ابتدائي إلى مستوى بكالوريا. ويضم المركز مجموعة من المرافق المجهزة لا سيما قاعات متعددة الاختصاصات للفنون التشكيلية والرسم والصباغة، وقاعة للموسيقى والاستوديو للتسجيل، وقاعة للسمع البصري، وقاعات لتعليم اللغات الأجنبية، وفضاء مخصص للإعلاميات والروبوتيك والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى قاعة للمسرح والاجتماعات والتكوين، وفضاء أخضر مخصص للتربية البيئية.
9: تعزز العرض الصحي بجهة فاس مكناس بإعطاء انطلاقة خدمات 25 مؤسسة صحية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وأشرف عامل إقليم تونات السيد عبد الكريم الغنامي مرفوقا بالمديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس سليمة صعصع، انطلاقا من المركز الصحي القروي من المستوى الثاني ورتزاغ، على إعطاء انطلاق خدمات مؤسسات الرعاية الصحية الأولية من الجيل الجديد الحضرية والقروية، وكذا مستوصفات قروية تقع على التوالي بكل من تونات وبولمان وصفرو والحجب ومكناس وفاس وتازة بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها. وترم هذه المؤسسات الصحية الجديدة التي تضم مراكز صحية حضرية وقروية من المستويين الأول والثاني، فضلا عن مستوصفات قروية تروم تقريب خدمات صحية ذات جودة عالية من الساكنة والاستجابة للطلب المتزايد في هذا المجال، وكذا تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه وتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية الجهوية والإقليمية. ختاما، سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل مع حفص الحجام.
10: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع، من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين شق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
9: بهذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من حصاد الجهات. إلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: هو حفل بهيج نظمته الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش أسفي بمناسبة ذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. هذا الحفل الذي نظم بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمدينة الحمراء في أجواء مطبوعة بالفرح والأخوة والوفاء والتشبت بالعرش العلوي المجيد، عرف حضور على الخصوص والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.
4: من طبيعة الحال هذا كالعادة كل عام الحمد لله من أيام الوالد الله يرحمه اللي كان تنظمهم ديك الساعات في السبعينات والثمانينات، وحنا الحمد لله غاديين تنكملوا على هذه على الطريقة هذه. دونك كل عام هاد لا سيمين كلها ديال فيديو دخون ما هذا عيدنا كلنا الحمد لله، إنما الطائفة كلهم تيفرحوا تيتسنوا ذاك النهار بالعينين.
3: ويأتي هذا الحفل في سياق تواصل فيه المملكة تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك مسلسل الإصلاحات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي ساهمت في إحداث تحول عميق بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غابة خندق سنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة، حوالي 350 عنصرا من مختلف السلطات المتداخلة وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية مدعومون بالطلعات الجوية لطائرات كندير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران يعملون دون توقف للحد من انتشار الحريق في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة، إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات السهرجية.
6: رغم صعوبة التضاريس وكثافة الغطاء الغابوي، المجهودات اللي قامت بها جميع المتدخلين يعني تمكن من تقليص الكمية المساحة المحروقة، حيث أن المساحة التي حرقت كتجاوز حد الساعة 35 هكتار، والجهود قائمة من أجل يعني تقليص من حجم الأضرار.
5: الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحرية، والجهود متواصلة ومنصبة على الاشتغال على البؤرة الأخيرة المتبقية من أجل السيطرة كليا على الحريق.
1: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
8: تخليدا لذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم، كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
9: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي يدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
8: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
10: اليوم تم الانطلاق ديال الاشغال ديال مجموعه من المشاريع، مشاريع مهمه ونعتبروها مشاريع اساسيه. الاول فيها هو اعطاء الاشغال ديال تيات الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كانت مدينه السماره. كاين مشروع ثاني عن اهميه كبيره هو قضيه منطقه الانشطه الاقتصاديه. انتم تعرفوا انه كان مطلب ملح كاين ديال المهنيه على المستوى ديال مدينه السماره، واليوم الحمد لله يرى طريقه للتنفيذ من خلال اتفاقيه شراكه ما بين الجماعه مع وزاره التجاره والصناعه.
8: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
2: الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
3: سلسلة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والاقتصادي والبيئي تم تدشينها بعدد من الجماعات التابعة لإقليم وصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. تروم تعزيز التجهيزات العمومية للقرب وتحسين جودة عيش الساكنة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده الإقليم مع تعزيز جاذبيته وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تمشيا مع توجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الترابية المندمجة.
11: كي تشرفني نقدم مشروع اللي نجزاته جماعة بوسكورة، وهو عبارة عن مركب رياضي اللي كيتكون من العديد من المكونات. هذا المركب كيف ما قلت كيمنح العديد من المكونات والعديد من الفضاءات اللي ممكن الجميع يستفيد منها وتخلق واحد الروح رياضية في جماعة بوسكورة.
3: هذه المشاريع المختلفة تعكس إرادة كافة المتداخلين في مواصلة تنزيل مبادرات مندمجة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية بما يساهم في تحسين جودة عيش ساكنة إقليم وصر.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: بإقليم سيدي سليمان أعطيت انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ومنها إطلاق مشروع تهيئة وتجهيز مركز التأهيل المهني النسوي،
13: ويهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه النساء في وضعية هشاشة وكذلك الفتيات المنقطعات عن الدراسة بتأهيل هذا المكان وبتجهيزه بتجهيزات يعني متطورة ودعمهم وحصولهم على شواهد تتمكنهم بالاندماج في سوق الشغل أو القيام بمشاريع خاصة بهم، مما ينعكس يعني إيجابا على الوضعية الاجتماعية ديالهم.
14: خصوصا المنقطعات عن الدراسة كتمنحهم واحد الفرصة باش أنهم يتدمجوا في سوق الشغل. مدة التكوين هي 2 سنين بالنسبة للمستوى التخصص والتأهيل المهني، وكذلك يوجد مستوى الاستئناس بالنسبة للفتيات والنساء اللي ما كيتوفروش على مستوى دراسي.
12: أما المشروع الثاني فيتعلق بالتهيئة الحضرية لمركز دار بالعمري، والذي يشمل توسيع وتقوية الطرق والتطهير السائل إلى جانب تهيئة الأرصفة مع تجهيزها بالمقاعد.
15: هذا المشروع عنده واحد الدور أنه يكون واحد يعني تهيئة متكاملة للمركز. المشروع اللي هو يكون على يعني ميزانيه ديال 34 مليون ديال الدرهم. الشركاء ديالها هما وزاره الداخليه ب 30 مليون ديال الدرهم، مديريه الجامعات الترابيه، وايضا جامعه دار بالعمري ب 4 مليون ديال الدرهم. يشرع ليه هو يعني يعطي واحد الواجهة جديدة لمركز ضرب العمري واللي هي كتستحق يعني كل هذا المجهودات اللي كدار.
12: وتبلغ تكلفة المشروع 34 مليون درهم، ومن المرتقب أن تصل مدة إنجازه إلى 12 شهرا.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
3: سلسلة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والاقتصادي والبيئي تم تدشينها بعدد من الجماعات التابعة لإقليم وصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. تروم تعزيز التجهيزات العمومية للقرب وتحسين جودة عيش الساكنة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده الإقليم، مع تعزيز جاذبيته وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تمشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الترابية المندمجة.
11: كيتشرفني نقدم مشروع اللي نجزاته جماعة بوسكورة، وهو عبارة عن مركب رياضي اللي كيتكون من العديد من المكونات. هذا المركب كيف ما قلت كيمنح العديد من المكونات والعديد من الفضاءات اللي ممكن الجميع يستفيد منها وتخلق واحد الروح رياضية في جماعة بوسكورة.
3: هذه المشاريع المختلفة تعكس إرادة كافة المتداخلين في مواصلة تنزيل مبادرات مندمجة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية بما يساهم في تحسين جودة عيش ساكنة إقليم وصر.
2: أخبار المغرب والعالم.
8: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بقلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراسي متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملي المشاريع بجهة قلميم وأدنونة. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة قلميم وأدنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
16: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم.
17: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
18: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: بالجديدة، احتضن مسرح الحي البرتغالي حفل توقيع وتقديم رواية الحفرة للمخرج والممثل والكاتب إدريس الروخ. الرواية الجديدة تأتي امتدادا لتجربة الكاتب السابقة رداء النسيان التي لامست تخوم السيرة الذاتية، غير أن الحفرة تبدو أكثر جرأة من حيث البناء الفني وأكثر عمقا في مقاربة الأسئلة الوجودية والنفسية.
19: لقاء تواصلي، لقاء للنقاش حول الرواية، ورواية من مختلف أبعادها، البعد السينمائي والبعد الروائي، وأيضا الفيلم جرد ملحة وأبعاده الفنية والتقنية، وأيضا طرق الاشتغال وظروف اشتغالي.
8: أحداث هذا العمل تدور داخل زمن سردي محدود لا يتجاوز ليلة واحدة في مدينة مكناس، حيث تختار البطلة مغادرة منزلها لتدخل في رحلة تبدو في ظاهرها عادية، لكنها سرعان ما تتحول إلى مسار وجودي معقد.
20: هذه الأمسية وهذه المناسبة لها طعم خاص وأهمية خاصة، بحيث أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى المجيدة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
8: هذه التظاهرة الثقافية تندرج في إطار الشراكة القائمة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية والأدبية وتقريب صناع الإبداع من الجمهور.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، رئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيد جلي للتقدير الكبير المتبادل بين جلالة الملك ورئيس دونالد ترامب. ودوليا، تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا لا يزال خارج السيطرة حسب منظمة الصحة العالمية. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب، ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي. نستمع لما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
2: فيما يلي بلاغ من الديوان الملكي: الرئيس دونالد جي ترامب إلى جلالة الملك نصره الله. الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد جي ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد الرئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية: أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد الرئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة، بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام، يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية، سنعمل أيضا معا لضمان أمن منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاقا للازدهار لشعبينا واقتصادينا. وفي هذا الصدد، أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
1: يشكل الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وأكد التقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الأمريكي دونالد جي ترامب. إسماعيل المالكي يطلعنا على باقي تفاصيله.
3: في رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026 أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تيزني تداخل نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث سوشيال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، أمل وأن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع.
1: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بلغانا وباقي تفاصيل.
4: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين تحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
5: وهذه المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش نوصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
4: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز الشبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800 ألف درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
1: في المشهد الدولي، قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا لا يزال خارج السيطرة رغم أسابيع من الجهود، بل يزداد سوءا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأضافت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة أن هذا التفشي يعد الأكبر الذي تشهده البلاد على الإطلاق، مضيفة أن هناك حاجة إلى توسيع كبير في أنشطة الاستجابة للسيطرة على تفشي المرض. دوليا دائما قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال يوليوز المنصرم بنسبة 55% على أساس سنوي لتسجل متوسط 637 دولارا لكل 1000 متر مكعب، وذلك مع تنامي مخاوف الإمدادات. ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في إعادة ملء مرافق تخزين الغاز قبل الشتاء، تشير التقديرات إلى أن مستويات التخزين قد تصل إلى ما بين 70 و75% فقط بحلول بداية موسم التدفئة، مقارنة بالمستوى المستهدف البالغ 90% وفق متطلبات المفوضية الأوروبية. أخيرا وفي الرياضة، رحب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقشع بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السيد جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. باقي تفاصيل في تقرير لإسماعيل المالكي.
3: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته، فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. موعدنا يتجدد في باقي نشراتنا على مدار اليوم.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلفه الميامين، تم بإقليم الفقيه بن صالح إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية والاجتماعية. هذه المشاريع التي تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية المحلية الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة بمختلف جماعات الإقليم، شملت إنجاز برنامج لبناء وتهيئة حوالي 20 كيلومترا من الطرق والمسالك بهدف فك العزلة وتحسين الربط الطرقي وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
3: عندنا مشروع الأول ديال الكريفات ومشروع ديال أولاد عبد الله. هاد المشروع اللي إن شاء الله غادي يتم الإنجاز دياله في خلال واحد المدة زمنية ديال 12 شهر، واحد تكلفة مالية تقريبا فيها شي 39.5 مليون ديال الدرهم، ممولة تقريبا 60% ممولة من طرف البرنامج الوطني لتطهير السائل والمياه العادمة البنام.
2: المشاريع شملت أيضا تدشين مركز للتفتح لفائدة الأطفال والشباب وإنجاز فضاء متعدد الوظائف للمرأة بمركز ولاد حسون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
4: هذا المشروع هذا كيحتوي على مجموعة من المكونات اللي هي كتهم وكتهدف أنها تقل المواهب ديال الأطفال والشباب، سواء كان الأمر كيتعلق بالرقمنة، يتعلق بالقاعات ديال الإعلاميات وكذلك الروبوتيك والتقنيات الرقمية، وطبيعة الحال كاين هناك قاعات اللي كتهم التعبير الجسدي وكذلك المسرح.
2: وتعكس هذه المشاريع التي همت قطاعات الطرق والتجهيزات الأساسية والرياضة والتنمية الاجتماعية الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم الفقيه بن صالح، كما تترجم الحرص على مواصلة تنزيل برامج تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
5: حفل للتميز لفائدة نزلاء دور الطالبة والطالب المتفوقين من تنظيم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم توريرت بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد.
6: التلاميذ الذين اجتازوا بتفوق امتحانات السنة الثانية من البكالوريا، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء التلاميذ يستفيدون من مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة، كما حقق هؤلاء التلاميذ نسبة نجاح ناهزت 100% بالنسبة في امتحانات البكالوريا.
5: وشهد هذا الحفل الذي يروم الاحتفاء بالتفوق الدراسي وتشجيع التميز تتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهادة البكالوريا لدورة 2026 من نزلاء داري الطالبة بالجماعتين الترابيتين عين الحجر والعيون سيدي ملوك.
7: أشكر المبادرة الوطنية على تنظيم حفل التميز لمناسبة حصولي على أعلى نقطة بالبكالوريا.
8: كنبغي نشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هذا الحفل الرائع اللي كان صراحة رائع، وكنبغي نشكر جميع الحاضرين.
5: ويجسد تنظيم الحفل العناية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقطاع التعليم بالوسط القروي بإقليم توريرت ولتنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
1: غيم راديو.
10: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، رئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيد جلي لتقدير الكبير المتبادل بين جلالة الملك ورئيس دونالد ترامب. ودوليا تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا لا يزال خارج السيطرة حسب منظمة الصحة العالمية. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب، ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي. نستمع لما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
2: فيما يلي بلاغ من الديوان الملكي: الرئيس دونالد جي ترامب إلى جلالة الملك نصره الله. الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد جي ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد الرئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية: أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد الرئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة، بما في ذلك من خلال دوره المحلي

0: التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
1: يشكل طريق السريع تيزنيت الدخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وأكد التقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الأمريكي دونالد ترامب. إسماعيل المالكي يطلعنا على باقي تفاصيله.
2: في رسالة بتاريخ 2 يوليوز 2026 أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تيزنيت الدخل نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة: إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك: كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث السوشيال في 26 يوليوز 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب: شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم. أمل أن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع.
1: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالة الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بلغانا وباقي تفاصيله.
3: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
4: وهذه المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش نوصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
3: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز شبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800 ألف درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
1: في المشهد الدولي، قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا لا يزال خارج السيطرة رغم أسباب

0: من الجهود بل يزداد سوءا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأضافت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة أن هذا التفشي يعد الأكبر الذي تشهده البلاد على الإطلاق، مضيفة أن هناك حاجة إلى توسيع كبير في أنشطة الاستجابة للسيطرة على تفشي المرض. دوليا دائما قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال يوليوز المنصرم بنسبة 55% على أساس سنوي، لتسجل متوسط 637 دولارا لكل 1000 متر مكعب، وذلك مع تنامي مخاوف الإمدادات. ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في إعادة ملء مرافق تخزين الغاز قبل الشتاء، تشير التقديرات إلى أن مستويات التخزين قد تصل إلى ما بين 70 و75% فقط بحلول بداية موسم التدفئة، مقارنة بالمستوى المستهدف البالغ 90% وفق متطلبات المفوضية الأوروبية. آخرا وفي الرياضة، رحب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقشع بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السيد جياني إنفانتين والقاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. باقي تفاصيل في تقرير لإسماعيل المالكي.
1: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته، فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، موعدنا يتجدد في باقي نشراتنا على مدار اليوم.

0: أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: يشكل الطريق السريع تيزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد ترامب تجسيدا بالغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا للتقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026 أبلغ صاحب الجلالة التي الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تيزنيت الداخل نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء، فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين سمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث السوشيال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب: شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم. أمل وأن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع. وتعزز هذه المبادرة بشكل أكبر الطابع الاستثنائي للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وهي علاقة تاريخية ما فتئت تتعزز بفضل قيادة رئيس الدولتين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب. وقد أنجز هذا الطريق السريع وفق المعايير الدولية في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 40 للمسيرة الخضراء. ويعد هذا الطريق السريع أحد أهم المشاريع المهيكلة المنجزة بالأقاليم الجنوبية، حيث يربط بين تيزنيت والداخل مرورا على الخصوص بجلميم والعيون، كما يمد هذه الجهات بمحور طرقي بمعايير دولية وبدرجة عالية من السلامة. ويساهم هذا الطريق السريع أيضا في تقليص مدة التنقل على نحو ملموس، والحد من انقطاع حركة السير الناجم عن الفيضانات وزحف الرمال، فضلا عن تسهيل نقل الأشخاص والبضائع بين الأقاليم الجنوبية والأقطاب الاقتصادية الرئيسة للمملكة. بالإضافة إلى بعده البنيوي، يكتسي الطريق السريع دونالد ترامب أهمية استراتيجية كبرى باعتباره العمود الفقري للممر الأطلسي المغربي، ويندرج ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الواجهة الأطلسية فضاء مندمجا للتنمية والتعاون والازدهار المشترك مع البلدان الإفريقية. ويعكس إطلاق اسم الرئيس دونالد ترامب على هذا المحور الطرقي أيضا البعد الجيوسياسي لهذا المشروع المهم، هيكل الذي يتجاوز كونه بنية تحتية وطنية ليفرض نفسه كمحور استراتيجي يعزز المبادلات والتكامل الاقتصادي في غرب إفريقيا في إطار المبادرات الأطلسية الكبرى التي يقودها جلالة الملك. كما تجسد هذه الالتفات الملكية النبيلة متانة الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة، وتعكس المستوى المتميز للعلاقات بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب، الذي أكد في برقية إلى جلالة الملك بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادلة. كما أكد الرئيس الأمريكي في هذه البرقية لجلالة الملك نصره الله أن الولايات المتحدة واضحة نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. ويعد الطريق السريع دونالد ترامب طريقا للسلام من أجل ازدهار المغرب وإفريقيا، كما يأتي ليعزز مختلف المبادرات الملكية الرامية إلى جعل المغرب قاطرة لتنمية القارة ومنصة لوجستية من شأنها تسهيل المبادلات بين أوروبا وإفريقيا.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، رئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيد جلي للتقدير الكبير المتبادل بين جلالة الملك ورئيس دونالد ترامب. ودوليا، تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا لا يزال خارج السيطرة حسب منظمة الصحة العالمية. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب، ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي. نستمع لما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
4: فيما يلي بلاغ من الديوان الملكي: الرئيس دونالد جي ترامب إلى جلالة الملك نصره الله. الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد جي ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد الرئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية: أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد الرئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة، بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام، يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية، سنعمل أيضا معا لضمان أمن منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاقا للازدهار لشعبينا واقتصادينا. وفي هذا الصدد، أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
3: يشكل الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وأكد التقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الأمريكي دونالد جي ترامب. إسماعيل الملكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
0: في رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026، أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تزنيت داخل نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث سوشيال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، أمل وأن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع.
3: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بلغانا وباقي التفاصيل.
1: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
5: وهاد المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش نوصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
1: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز الشبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800,000 درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
3: في المشهد الدولي، قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا لا يزال خارج السيطرة رغم أسابيع من الجهود، بل يزداد سوءا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأضافت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة أن هذا التفشي يعد الأكبر الذي تشهده البلاد على الإطلاق، مضيفة أن هناك حاجة إلى توسيع كبير في أنشطة الاستجابة للسيطرة على تفشي المرض. دوليا دائما قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال يوليوز المنصرم بنسبة 55% على أساس سنوي لتسجل متوسط 637 دولارا لكل 1000 متر مكعب، وذلك مع تنامي مخاوف الإمدادات. ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في إعادة ملء مرافق تخزين الغاز قبل الشتاء، تشير التقديرات إلى أن مستويات التخزين قد تصل إلى ما بين 70 و75% فقط بحلول بداية موسم التدفئة، مقارنة بالمستوى المستهدف البالغ 90% وفق متطلبات المفوضية الأوروبية. آخرا وفي الرياضة، رحب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقشع بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السيد جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. باقي تفاصيل في تقرير لإسماعيل المالكي.
0: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته، فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
3: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. موعدنا يتجدد في باقي نشراتنا على مدار اليوم.

0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن يبقى الطقس حارا بكل من وادي وسهول تدلى وارحمنا وداخل منطقة الغرب والشيضمة ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الصحراوية. ومن المرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة مسحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة داخل منطقة سوس وبالقرب من السواحل. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وهادئا بشمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: معا من أجل مغرب مزدهر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، شعار احتفالية اعتدناها مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لحي الأمل بوجدة بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
2: نحن كمغاربة نلتف حول ملكنا نصره الله وأيده، والذي جعل من كل مغربي ومغربية محور كل سياسة تنموية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومشاريع الأوراش الاجتماعية، والتي تجسد العناية السامية الملكية.
1: وتسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم أنشطة المركز عبر تمكين جمعيات المجتمع المدني من تنفيذ وتنشيط برامج هادفة لفائدة المستفيدين.
3: تعلمنا فيها ما كناش كنعرفو نقراو، اليوم الحمد لله كنعرفو نقراو وكنقراو القرآن وكنصليو.
1: هو إذا مركز تم تشييده على مساحة إجمالية قدرها أكثر من 4000 متر مربع بكلفة مالية بلغت 3,500,000 درهم، مبادرة تهدف إلى تأطير وتحسيس وتكوين فئة واسعة من ساكنة المنطقة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذات هو أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته، فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
4: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
4: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، رئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيد جلي لتقدير الكبير المتبادل بين جلالة الملك ورئيس دونالد ترامب. ودوليا، تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا لا يزال خارج السيطرة حسب منظمة الصحة العالمية. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب، ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي. نستمع لما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
2: فيما يلي بلاغ من الديوان الملكي: الرئيس دونالد جي ترامب إلى جلالة الملك نصره الله. الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد جي ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد الرئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية: أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد الرئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة، بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام، يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية، سنعمل أيضا معا لضمان أمن منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاقا للازدهار لشعبينا واقتصادينا. وفي هذا الصدد، أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
1: يشكل الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وأكد التقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الأمريكي دونالد جي ترامب. إسماعيل المالكي يطلعنا على باقي تفاصيله.
3: في رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026، أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تيزني تداخل نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء، فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث السوشيال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، أمل وأن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع.
1: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بلغانا وباقي تفاصيل.
4: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
5: وهذه المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش نوصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
4: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز شبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800,000 درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
1: في المشهد الدولي، قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا لا يزال خارج السيطرة رغم أسابيع من الجهود، بل يزداد سوءا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأضافت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة أن هذا التفشي يعد الأكبر الذي تشهده البلاد على الإطلاق، مضيفة أن هناك حاجة إلى توسيع كبير في أنشطة الاستجابة للسيطرة على تفشي المرض. دوليا دائما قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال يوليوز المنصرم بنسبة 55% على أساس سنوي لتسجل متوسط 637 دولارا لكل 1000 متر مكعب، وذلك مع تنامي مخاوف الإمدادات. ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في إعادة ملء مرافق تخزين الغاز قبل الشتاء، تشير التقديرات إلى أن مستويات التخزين قد تصل إلى ما بين 70 و75% فقط بحلول بداية موسم التدفئة، مقارنة بالمستوى المستهدف البالغ 90% وفق متطلبات المفوضية الأوروبية. أخيرا وفي الرياضة، رحب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقشع بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السيد جياني إنفانتين والقاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. باقي تفاصيل في تقرير لإسماعيل المالكي.
3: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته، فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. موعدنا يتجدد في باقي نشراتنا على مدار اليوم.

0: هو حفل بهيج نظمته الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش أسفي بمناسبة ذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. هذا الحفل الذي نظم بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمدينة الحمراء في أجواء مطبوعة بالفرح والأخوة والوفاء والتشبث بالعرش العلوي المجيد، عرف حضور على الخصوص والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.
1: متابعة الحال هذا كالعادة كل عام الحمد لله من أيام الوالد الله يرحمه اللي كان تنظمهم ديك الساعات في السبعينات والثمانينات، وحنا الحمد لله غاديين تنكملوا على هذه على الطريقه هذه. دونك كل عام هاد لا سيمين كلها ديال فيديو دخون، ما هذا عيدنا كلنا الحمد لله، انما الطائفه كلهم تيفرحوا تيتسناو داك النهار بالعينين.
0: وياتي هذا الحفل في سياق تواصل فيه المملكه تحت القياده المتبصره لجلاله الملك مسلسل الاصلاحات الكبرى السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والتي ساهمت في احداث تحول عميق بالمغرب خلال السنوات الاخيره.
2: اذاعه الاخبار المغربيه
3: غيم راديو،
2: الاخبار على مدار الساعه. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بالجديدة، احتضن مسرح الحي البرتغالي حفل توقيع وتقديم رواية الحفرة للمخرج والممثل والكاتب إدريس الروخ. الرواية الجديدة تأتي امتدادا لتجربة الكاتب السابقة رداء النسيان التي لامست تخوم السيرة الذاتية، غير أن الحفرة تبدو أكثر جرأة من حيث البناء الفني وأكثر عمقا في مقاربة الأسئلة الوجودية والنفسية.
5: لقاء تواصلي، لقاء للنقاش حول الرواية، والرواية من مختلف أبعادها، البعد السينمائي والبعد الروائي، وأيضا الفيلم جرد ملحة وأبعاده الفنية والتقنية وأيضا طرق الشغل وظروف الشغل.
4: أحداث هذا العمل تدور داخل زمن سردي محدود لا يتجاوز ليلة واحدة في مدينة مكناس، حيث تختار البطلة مغادرة منزلها لتدخل في رحلة تبدو في ظاهرها عادية لكنها سرعان ما تتحول إلى مسار وجودي معقد.
6: هذه الأمسية وهذه المناسبة لها طعم خاص وأهمية خاصة، بحيث أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى المجيدة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
4: هذه التظاهرة الثقافية تندرج في إطار الشراكة القائمة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية والأدبية وتقريب صناع الإبداع من الجمهور.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
7: في قلب المدينة العتيقة لفاس جرى افتتاح متحف النقود، وهو ثاني متحف تابع لبنك المغرب، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد. ويستعرض المتحف تطور وسائل الأداء والنقود بالمغرب منذ العصور القديمة إلى العصر الحديث، حيث يتيح هذا المسار المنظم وفق تسلسل زمني للزوار اكتشاف المحطات الكبرى للتاريخ النقدي للمملكة وفهم تطور النقود في أبعادها التاريخية والاقتصادية والمؤسسية.
8: عبارة عن متحف للنقود نستعرض من خلاله تاريخ النقود في المغرب من العصور القديمة إلى يومنا هذا، في رغبة منا لتعريف الزائر في مدينة فاس القديمة من فاسي أو من أجنبي بالتاريخ المجيد للمغرب من خلال مجموعة النقود التي تضمها مجموعة بنك المغرب.
7: وتجمع السينوغرافيا التي صممت وفق معايير علم المتاحفية المعاصرة بين المجموعات التراثية والوسائط الرقمية التفاعلية وآليات الوساطة الثقافية الموجهة لجميع الفئات.
9: فهذا المعرض الذي يحتوي عليه هذا المتحف هو عبارة عن معرض كرونولوجي يبتدئ من بداية النقود أو الميلاد النقود إلى حين الإصدارات المعاصرة.
7: متحف النقود بالمدينة العتيقة لفاس يتيح للزوار فضاء جديد للاكتشاف والمعرفة والحوار حول تاريخ النقود ودورها في مسيرة التنمية بالمغرب.
3: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 25 ميداليا وميدالية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة الميداليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء إذ نفذ الميداليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. كما نفذ الميداليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة الميداليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للميداليين إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء.
3: غيم راديو،
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، رئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيد جلي للتقدير الكبير المتبادل بين جلالة الملك ورئيس دونالد ترامب. ودوليا، تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا لا يزال خارج السيطرة حسب منظمة الصحة العالمية. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي. نستمع لما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
2: فيما يلي بلاغ من الديوان الملكي: الرئيس دونالد جي ترامب إلى جلالة الملك نصره الله. الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد جي ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد الرئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية: أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد الرئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة، بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام، يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة،

0: والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
1: يشكل طريق السريع تيزنيت الدخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وأكد التقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الأمريكي دونالد ترامب. إسماعيل المالكي يطلعنا على باقي تفاصيله.
2: في رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026، أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تيزنيت الدخل نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء، فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك: كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث السوشيال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب: شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم. أمل أن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع.
1: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالة الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بلغانا وباقي تفاصيله.
3: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
4: وهاد المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش توصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
3: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز الشبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800 ألف درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
1: في المشهد الدولي، قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا لا يزال خارج السيطرة رغم أسابيع من

0: الجهود بل يزداد سوءا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأضافت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة أن هذا التفشي يعد الأكبر الذي تشهده البلاد على الإطلاق، مضيفة أن هناك حاجة إلى توسيع كبير في أنشطة الاستجابة للسيطرة على تفشي المرض. دوليا دائما قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال يوليوز المنصرم بنسبة 55% على أساس سنوي، لتسجل متوسط 637 دولارا لكل 1000 متر مكعب، وذلك مع تنامي مخاوف الإمدادات. ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في إعادة ملء مرافق تخزين الغاز قبل الشتاء، تشير التقديرات إلى أن مستويات التخزين قد تصل إلى ما بين 70 و75% فقط بحلول بداية موسم التدفئة، مقارنة بالمستوى المستهدف البالغ 90% وفق متطلبات المفوضية الأوروبية. آخرا وفي الرياضة، رحب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقشع بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السيد جياني إنفانتين والقاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. باقي تفاصيل في تقرير لإسماعيل المالكي.
1: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته، فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، موعدنا يتجدد في باقي نشراتنا على مدار اليوم.

0: ثمانية سنين كرة إن مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوس قزلنين غميسن قماب راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلسلة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والاقتصادي والبيئي تم تدشينها بعدد من الجماعات التابعة لإقليم وصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. تروم تعزيز التجهيزات العمومية للقرب وتحسين جودة عيش الساكنة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده الإقليم، مع تعزيز جاذبيته وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، تمشيا مع توجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الترابية المندمجة.
4: كي شرفني نقدم مشروع اللي نجزاته جماعة بوسكورة، وهو عبارة عن مركب رياضي اللي كيتكون من العديد من المكونات. هذا المركب كيف ما قلت كيمنح العديد من المكونات والعديد من الفضاءات اللي ممكن الجميع يستفيد منها، وتخلق واحد الروح رياضية في جماعة بوسكورة.
3: هذه المشاريع المختلفة تعكس إرادة كافة المتداخلين في مواصلة تنزيل مبادرات مندمجة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية، بما يساهم في تحسين جودة عيش ساكنة إقليم وصر.
2: غيم راديو
1: أخبار المغرب والعالم. صحة مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على
5: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع. رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته هو أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته، فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما، لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي
2: غيم راديو
1: أخبار المغرب والعالم.
3: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بجلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراسي متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملي المشاريع بجهة جلميم وأدنونة. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة جلميم وأدنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءة.

غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، رئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيد جلي لتقدير الكبير المتبادل بين جلالة الملك ورئيس دونالد ترامب. ودوليا تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا لا يزال خارج السيطرة حسب منظمة الصحة العالمية. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب، ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي. نستمع لما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
2: فيما يلي بلاغ من الديوان الملكي: الرئيس دونالد جي ترامب إلى جلالة الملك نصره الله. الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد جي ترامب، ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد الرئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية: أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد الرئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة، بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام، يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية، سنعمل أيضا معا لضمان أمن منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاقا للازدهار لشعبينا واقتصادينا. وفي هذا الصدد، أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
1: يشكل الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وأكد التقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الأمريكي دونالد جي ترامب. اسماعيل الملكي يطلعنا على باقي تفاصيله.
3: في رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026، أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تيزني تداخل نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء، فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث سوشيال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب: شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم. أمل أن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا، للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع.
1: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بلغانا وباقي التفاصيل.
4: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
5: وهاد المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش نوصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
4: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز الشبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800,000 درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
1: في المشهد الدولي، قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا لا يزال خارج السيطرة رغم أسابيع من الجهود، بل يزداد سوءا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأضافت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة أن هذا التفشي يعد الأكبر الذي تشهده البلاد على الإطلاق، مضيفة أن هناك حاجة إلى توسيع كبير في أنشطة الاستجابة للسيطرة على تفشي المرض. دوليا دائما قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال يوليوز المنصرم بنسبة 55% على أساس سنوي لتسجل متوسط 637 دولارا لكل 1000 متر مكعب، وذلك مع تنامي مخاوف الإمدادات. ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في إعادة ملء مرافق تخزين الغاز قبل الشتاء، تشير التقديرات إلى أن مستويات التخزين قد تصل إلى ما بين 70 و75% فقط بحلول بداية موسم التدفئة، مقارنة بالمستوى المستهدف البالغ 90% وفق متطلبات المفوضية الأوروبية. آخرا وفي الرياضة، رحب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقشع بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السيد جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. باقي تفاصيل في تقرير لإسماعيل المالكي.
3: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته، فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. موعدنا يتجدد في باقي نشراتنا على مدار اليوم.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الإيكولوجية، وهذه عناوينها. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من اشتداد ظاهرة إل نينيو خلال الفترة من غشت إلى أكتوبر المقبل. بأستراليا السلطات تعلن خطة لتوسيع نطاق المحميات البحرية حول جزيرتي نورفولك ولورد هاو. بزيمبابوي اكتشاف ديناصور يعود تاريخه إلى 210 ملايين سنة. إلى التفاصيل. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من اشتداد ظاهرة إل نينيو خلال الفترة الممتدة من غشت إلى أكتوبر، متوقعة أن تهيمن هذه الظاهرة على أنماط المناخ العالمية، بما يزيد من احتمال تسجيل درجات الحرارة تفوق معدلاتها الطبيعية في مناطق واسعة من العالم، ويؤدي إلى تغيرات ملحوظة في أنماط هطول الأمطار. المنظمة أوضحت في تحديث الشهري بشأن المناخ الموسمي العالمي أن ظاهرة إل نينيو إلى جانب الارتفاع الاستثنائي في درجة حرارة المحيطات على المستوى العالمي من المرتقب أن تؤثر في أنماط الطقس بعدد من مناطق العالم خلال الأشهر المقبلة. وفي هذا السياق قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن ظاهرة إل نينيو لم تعد مجرد ظاهرة عابرة، بل أصبحت واقعا نعيشه على كوكبنا وتزيد من حرارته، معتبرا ما يشهده العالم حاليا ليس سوى بداية تداعياته. وبأستراليا أعلنت السلطات المحلية خطة لتوسيع نطاق المناطق البحرية المحمية حول جزيرتي نورفولك ولورد هاو شرق البلاد. هذا التوجه يندرج في إطار خطة الحكومة الأسترالية لتعزيز حماية البيئة البحرية والوصول إلى حماية مشددة ل 30% من المساحة البحرية بالبلاد بحلول عام 2030. وزير البيئة والمياه الفيدرالي الأسترالي موراي واتا أفاد في بيان بأن الحكومة تعمل على حماية المزيد من المحيطات والأنواع التي تعتمد عليها من خلال توسيع حدود المنتزهات البحرية القائمة حول الجزيرتين، بما يحافظ على النظم البيئية الفاردة في المنطقة ويعزز استدامتها. الوزير أوضح أن هذه الخطة تشمل إدراج نحو 671 ألفا و500 كيلومتر مربع إضافية ضمن مناطق الحماية المشددة، مع حظر أنشطة الصيد والتعدين فيها. وفي موزمبيق أعلن فريق من علماء الحفريات عن اكتشاف نوع جديد من الديناصورات شمالي البلاد يعود تاريخه إلى نحو 210 ملايين سنة، في إنجاز من شأنه أن يسلط مزيدا من الضوء على تنوع الديناصورات في أواخر العصر الترياسي، ويعيد النظر في المفاهيم السائدة حول الأنظمة البيئية القديمة في جنوب القارة الأفريقية. الصحافة المحلية نقلت عن عالم الحفريات بول باريت قوله: لقد بدت لنا للوهلة الأولى بعض خصائص عظام الحوض غير مألوفة، وبعد دراسة البقايا بمزيد من التدقيق حصلنا على أدلة جديدة تفيد بأنه ديناصور لم يسبق تسجيله. إنها دائما لحظة استثنائية حين تدرك أنك أول شخص يتعرف على كائن لم يره أحد من قبل. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإيكولوجية، دمتم في حفظ الله وإلى اللقاء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حفل للتميز لفائدة نزلاء دور الطالبة والطالب المتفوقين من تنظيم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم توريرت بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد.
4: تكريم التلاميذ الذين اجتازوا بتفوق امتحانات السنة الثانية من البكالوريا، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء التلاميذ يستفيدون من مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة، كما حقق هؤلاء التلاميذ نسبة نجاح ناهزت 100% بالنسبة في امتحانات البكالوريا.
3: وشهد هذا الحفل الذي يروم الاحتفاء بالتفوق الدراسي وتشجيع التميز تتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهادة البكالوريا لدورة 2026 من نزلاء داري الطالبة بالجماعتين الترابيتين عين الحجر والعيون سيدي ملوك.
5: أشكر المبادرة الوطنية على تنظيم حفل التميز لمناسبة حصولي على أعلى نقطة بالبكالوريا.
6: كنبغي نشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هذا الحفل الرائع اللي كان صراحة رائع، وكنبغي نشكر جميع الحاضرين.
3: ويجسد تنظيم الحفل العناية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقطاع التعليم بالوسط القروي بإقليم توريرت ولتنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
0: الخبر من المصدر إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، رئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيد جلي للتقدير الكبير المتبادل بين جلالة الملك ورئيس دونالد ترامب. ودوليا، تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا لا يزال خارج السيطرة حسب منظمة الصحة العالمية. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي. نستمع لما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
2: فيما يلي بلاغ من الديوان الملكي، الرئيس دونالد جي ترامب إلى جلالة الملك نصره الله. الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد جي ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد الرئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية: أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد الرئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام، يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية، سنعمل أيضا معا لضمان أمن منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاقا للازدهار لشعبينا واقتصادينا. وفي هذا الصدد، أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
1: يشكل الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وأكد التقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الأمريكي دونالد جي ترامب. اسماعيل الملكي يطلعنا على باقي تفاصيله.
3: في رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026، أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تيزني تداخل نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء، فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث سوشيال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، أمل أن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع.
1: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بلغانا وباقي تفاصيل.
4: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
5: وهاد المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش نوصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
4: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز الشبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800 ألف درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
1: في المشهد الدولي، قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا لا يزال خارج السيطرة رغم أسابيع من الجهود، بل يزداد سوءا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأضافت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة أن هذا التفشي يعد الأكبر الذي تشهده البلاد على الإطلاق، مضيفة أن هناك حاجة إلى توسيع كبير في أنشطة الاستجابة للسيطرة على تفشي المرض. دوليا دائما قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال يوليوز المنصرم بنسبة 55% على أساس سنوي لتسجل متوسط 637 دولارا لكل 1000 متر مكعب، وذلك مع تنامي مخاوف الإمدادات. ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في إعادة ملء مرافق تخزين الغاز قبل الشتاء، تشير التقديرات إلى أن مستويات التخزين قد تصل إلى ما بين 70 و75% فقط بحلول بداية موسم التدفئة، مقارنة بالمستوى المستهدف البالغ 90% وفق متطلبات المفوضية الأوروبية. آخرا وفي الرياضة، رحب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقشع بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السيد جياني إنفانتين والقاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. باقي تفاصيل في تقرير لإسماعيل المالكي.
3: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته، فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. موعدنا يتجدد في باقي نشراتنا على مدار اليوم.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلفه الميامين، تم بإقليم الفقيه بن صالح إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية والاجتماعية. هذه المشاريع التي تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية المحلية الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة بمختلف جماعات الإقليم، شملت إنجاز برنامج لبناء وتهيئة حوالي 20 كيلومترا من الطرق والمسالك بهدف فك العزلة وتحسين الربط الطرقي وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
2: عندنا مشروع الأول ديال الكريفات ومشروع ديال أولاد عبد الله. هاد المشروع اللي إن شاء الله غادي يتم الإنجاز دياله في خلال واحد المدة زمنية ديال 12 شهر، واحد تكلفة مالية تقريبا فيها شي 39.5 مليون ديال الدرهم، ممولة تقريبا 60% ممولة من طرف البرنامج الوطني لتطهير السائل والمياه العادمة البنام.
1: المشاريع شملت أيضا تدشين مركز للتفتح لفائدة الأطفال والشباب وإنجاز فضاء متعدد الوظائف للمرأة بمركز ولاد حسون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
3: هذا المشروع هذا كيحتوي على مجموعه من المكونات اللي هي كتهم وكتهدف انها تقل المواهب ديال الاطفال والشباب، سواء كان الامر كيتعلق بالرقمنه، تعلق القاعه ديال الاعلاميات، وكذلك الروبوتيك والتقنيات الرقميه، وطبيعه الحال كاين هناك قاعات اللي كتهم التعبير الجسدي وكذلك المسرح.
1: وتعكس هذه المشاريع التي همت قطاعات الطرق والتجهيزات الأساسية والرياضة والتنمية الاجتماعية الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم الفقيه بن صالح، كما تترجم الحرص على مواصلة تنزيل برامج تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تخليدا لذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم، كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
6: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كيدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
5: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
7: اليوم تم الانطلاق ديال الاشغال ديال مجموعه من المشاريع مهمه ونعتبروها مشاريع اساسيه. الاول فيها هو اعطاء الاشغال ديال تيات الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كانت مدينه السمارة. كاين مشروع ثاني عن اهميه كبيره هو قضيه منطقه الانشطه الاقتصاديه. انتوا تعرف انه كان مطلب ملح كاين ديال المهنيه المستوى ديال مدينه السمارة، واليوم الحمد لله راه طريقه للتنفيذ من خلال اتفاقيه شراكه ما بين الجماعه مع وزاره التجاره والصناعه.
5: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية،
9: ريم راديو.
8: الأخبار

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، رئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيد جلي للتقدير الكبير المتبادل بين جلالة الملك ورئيس دونالد ترامب. ودوليا، تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا لا يزال خارج السيطرة حسب منظمة الصحة العالمية. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب، ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي. نستمع لما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
2: فيما يلي بلاغ من الديوان الملكي: الرئيس دونالد جي ترامب إلى جلالة الملك نصره الله. الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد جي ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد الرئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية: أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد الرئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة، بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام، يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية، سنعمل أيضا معا لضمان أمن منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاقا للازدهار لشعبينا واقتصادينا. وفي هذا الصدد، أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
1: يشكل الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وأكد التقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الأمريكي دونالد جي ترامب. إسماعيل الملكي يطلعنا على باقي تفاصيله.
3: في رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026، أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي

0: اعترافكما التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث سوشيال في 26 يوليوز 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، أمل وأن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع.
1: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بلقانا وباقي تفاصيل.
2: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
3: وهاد المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش نوصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
2: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز الشبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800,000 درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
1: في المشهد الدولي، قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا لا يزال خارج السيطرة رغم أسابيع من الجهود، بل يزداد سوءا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأضافت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة أن هذا التفشي يعد الأكبر الذي تشهده البلاد على الإطلاق، مضيفة أن هناك حاجة إلى توسيع كبير في أنشطة الاستجابة للسيطرة على تفشي المرض. دوليا، دائما قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال يوليوز المنصرم بنسبة 55% على أساس سنوي، لتسجل متوسط 637 دولارا لكل 1000 متر مكعب، وذلك مع تنامي مخاوف الإمدادات. ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في إعادة ملء مرافق تخزين الغاز قبل الشتاء، تشير التقديرات إلى أن مستويات التخزين قد تصل إلى ما بين 70 و75% فقط بحلول بداية موسم التدفئة، مقارنة بالمستوى المستهدف البالغ 90% وفق متطلبات المفوضية الأوروبية. آخرا، وفي الرياضة، رحب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقشع بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السيد جياني إنفانتين والقاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. باقي تفاصيل في تقرير لإسماعيل المالكي.

0: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، موعدنا يتجدد في باقي نشراتنا على مدار اليوم.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: غابة خندق سنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة، حوالي 350 عنصرا من مختلف السلطات المتداخلة وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية مدعومون بالطلعات الجوية لطائرات كندير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران، يعملون دون توقف للحد من انتشار الحريق في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة، إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات السهرجية.
3: رغم صعوبة التضاريس وكثافة الغطاء الغابوي، المجهودات اللي قامت بها جميع المتدخلين يعني تمكن من تقليص الكمية المساحة المحروقة، حيث أن المساحة اللي تحرقات كتجاوز حد الساعة 35 هكتار، والجهود قائمة من أجل يعني تقليص من حجم الأضرار.
2: الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحرية، والجهود متواصلة ومنصبة على الاشتغال على البؤرة الأخيرة المتبقية من أجل السيطرة كليا على الحريق.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بإقليم سيدي سليمان أعطيت انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ومنها إطلاق مشروع تهيئة وتجهيز مركز التأهيل المهني النسوي،
5: ويهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه النساء في وضعية هشاشة، وكذلك الفتيات المنقطعات عن الدراسة بتأهيل هذا المكان وبتجهيزه بتجهيزات يعني متطورة، ودعمهم وحصولهم على شواهد تتمكنهم بالاندماج في سوق الشغل أو القيام بمشاريع خاصة بهم، مما ينعكس يعني إيجابا على الوضعية الاجتماعية ديالهم،
6: خصوصا المنقطعات عن الدراسة كتمنحهم واحد الفرصة باش أنهم يتدمجوا في سوق الشغل. مدة التكوين هي سنتين بالنسبة للمستوى التخصص والتأهيل المهني، وكذلك يوجد مستوى الاستئناس بالنسبة للفتيات والنساء اللي ما كيتوفروش على مستوى دراسي.
4: أما المشروع الثاني فيتعلق بالتهيئة الحضرية لمركز دار بالعمري، والذي يشمل توسيع وتقوية الطرق والتطهير السائل، إلى جانب تهيئة الأرصفة مع تجهيزها بالمقاعد.
7: هذا المشروع عنده واحد الدور أنه يكون واحد يعني تهيئة متكاملة للمركز. المشروع اللي هو يكون على يعني ميزانيه ديال 34 مليون ديال الدرهم، الشركاء ديالها هما وزاره الداخليه ب 30 مليون ديال الدرهم، مديريه الجامعات الترابيه، وايضا جامعه دار بالعمري ب 4 مليون ديال الدرهم. المشروع اللي هو يعني غيعطي واحد الواجهه جديده لمركز دار بالعمري، واللي هي كتستحق يعني كل هذه المجهودات اللي كدار.
4: وتبلغ تكلفه المشروع 34 مليون درهم، ومن المرتقب أن تصل مدة إنجازه إلى 12 شهراً.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلال الدورة التاسعة من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، رئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيد جلي للتقدير الكبير المتبادل بين جلالة الملك ورئيس دونالد ترامب. ودوليا تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا لا يزال خارج السيطرة حسب منظمة الصحة العالمية. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب، ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي. نستمع لما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
2: فيما يلي بلاغ من الديوان الملكي: الرئيس دونالد جي ترامب إلى جلالة الملك نصره الله. الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد جي ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد الرئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية: أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد الرئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة، بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام، يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية، سنعمل أيضا معا لضمان أمن منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاقا للازدهار لشعبينا واقتصادينا. وفي هذا الصدد، أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
1: يشكل الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وأكد التقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الأمريكي دونالد جي ترامب. إسماعيل المالكي يطلعنا على باقي تفاصيله.
3: في رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026، أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تيزني تدخل نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء، فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث سوشيال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب: شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم. أمل وأن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع.
1: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بلغانا وباقي تفاصيل.
4: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
5: وهاد المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش نوصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
4: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز الشبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800,000 درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
1: في المشهد الدولي، قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا لا يزال خارج السيطرة رغم أسابيع من الجهود، بل يزداد سوءا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأضافت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة أن هذا التفشي يعد الأكبر الذي تشهده البلاد على الإطلاق، مضيفة أن هناك حاجة إلى توسيع كبير في أنشطة الاستجابة للسيطرة على تفشي المرض. دوليا دائما قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال يوليوز المنصرم بنسبة 55% على أساس سنوي لتسجل متوسط 637 دولارا لكل 1000 متر مكعب، وذلك مع تنامي مخاوف الإمدادات. ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في إعادة ملء مرافق تخزين الغاز قبل الشتاء، تشير التقديرات إلى أن مستويات التخزين قد تصل إلى ما بين 70 و75% فقط بحلول بداية موسم التدفئة، مقارنة بالمستوى المستهدف البالغ 90% وفق متطلبات المفوضية الأوروبية. أخيرا وفي الرياضة، رحب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقشع بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السيد جياني إنفانتين والقاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. باقي تفاصيل في تقرير لإسماعيل المالكي.
3: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته، فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. موعدنا يتجدد في باقي نشراتنا على مدار اليوم.

0: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بكل من وادي ملوية والسيس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسهول المتواجدة غرب الأطلس وبسوس وبالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار ستعرف ارتفاعا بسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وبسهول الشمالية والوسطى وبوادي ملوية وبشمال وجنوب المنطقة الشرقية، وستشهد انخفاضا بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وهادئا إلى قليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: مشاريع مهيكلة جديدة. شهد إقليم صفر احتفاء بذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب وتعكس حجم الرهانة التنموية والإمكانات التي سخرت لها.
3: تقوية الرصيد الطرقي السريع بإقليم صفرو، ضمان سيابية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، خاصة أن هذا المقطع الطرقي كيعرف حركة كثيفة تاع لي فيكول.
4: إذن الاتفاقية كما ذكرت 85 مليون درهم مساهمة الوزارة، شركة العمران فاس مكناس باعتبارها صاحب مشروع منتدب غادا تدخل في هذا الشطر هذا بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم.
2: وشهد الإقليم تدشين محطة معالجة المياه بجماعة بئر طمطم في إطار برنامج تزويد بالماء الصالح للشرب، خطوة تسهل تزويد ساكنة بني سدن بالماء الصالح للشرب بصبيب يناهز 20 لترا في الثانية. إذن هي مشاريع تروم تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: هو حفل بهيج نظمته الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش أسفي بمناسبة ذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. هذا الحفل الذي نظم بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمدينة الحمراء في أجواء مطبوعة بالفرح والأخوة والوفاء والتشبث بالعرش العلوي المجيد، عرف حضور على الخصوص والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.
6: من طبيعة الحال هذا كالعادة كل عام الحمد لله من أيام الوالد الله يرحمه اللي كان تنظمهم ديك الساعات في السبعينات والثمانينات، وحنا الحمد لله غاديين تنكملوا على الطريقة هذه. دونك كل عام هذا السومين كلها ديال فيديوتخون، ما هذا عيدنا كلنا الحمد لله، إنما الطائفة كلهم طائفة رحودة السنوات لكن هل بالعينين.
5: ويأتي هذا الحفل في سياق تواصل فيه المملكة تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك مسلسل الإصلاحات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي ساهمت في إحداث تحول عميق بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
1: ريم راديو،
7: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
7: ريم راديو.
8: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ريم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، رئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيد جلي للتقدير الكبير المتبادل بين جلالة الملك ورئيس دونالد ترامب. ودوليا، تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا لا يزال خارج السيطرة حسب منظمة الصحة العالمية. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي. نستمع لما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
2: فيما يلي بلاغ من الديوان الملكي: الرئيس دونالد جي ترامب إلى جلالة الملك نصره الله. الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد جي ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد الرئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية: أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد الرئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغربيين المغاربة بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة، وتحقيقا لهذه الغاية سنعمل أيضا معا لضمان أمن منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاقا للازدهار لشعبينا واقتصادينا. وفي هذا الصدد أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
1: يشكل الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وأكد التقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الأمريكي دونالد جي ترامب. اسماعيل الملكي يطلعنا على باقي تفاصيله.
3: في رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026، أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تزني تدخل نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء، فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث السوشيال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، أمل أن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع.
1: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بلغانا وباقي تفاصيل.
4: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
5: وهاد المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش نوصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
4: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز شبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800,000 درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
1: في المشهد الدولي، قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا لا يزال خارج السيطرة رغم أسابيع من الجهود، بل يزداد سوءا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأضافت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة أن هذا التفشي يعد الأكبر الذي تشهده البلاد على الإطلاق، مضيفة أن هناك حاجة إلى توسيع كبير في أنشطة الاستجابة للسيطرة على تفشي المرض. دوليا دائما قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال يوليوز المنصرم بنسبة 55% على أساس سنوي لتسجل متوسط 637 دولارا لكل 1000 متر مكعب، وذلك مع تنامي مخاوف الإمدادات. ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في إعادة ملء مرافق تخزين الغاز قبل الشتاء، تشير التقديرات إلى أن مستويات التخزين قد تصل إلى ما بين 70 و75% فقط بحلول بداية موسم التدفئة، مقارنة بالمستوى المستهدف البالغ 90% وفق متطلبات المفوضية الأوروبية. آخرا وفي الرياضة، رحب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقشع بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السيد جياني إنفانتين والقاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. باقي تفاصيل في تقرير لإسماعيل المالكي.
3: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته، فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. موعدنا يتجدد في باقي نشراتنا على مدار اليوم.

0: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بجلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراسي متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملي المشاريع بجهة جلميم وأدنونة. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة جلميم وأدنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: معا من أجل مغرب مزدهر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، شعار احتفالية احتضنها مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لحي الأمل بوجدة بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
4: نحن كمغاربة نلتف حول ملكنا نصره الله وأيده، والذي جعل من كل مغربي ومغربية محور كل سياسة تنموية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمشاريع ومشاريع الأوراش الاجتماعية والتي تجسد العناية السامية الملكية.
3: وتسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم أنشطة المركز عبر تمكين جمعيات المجتمع المدني من تنفيذ وتنشيط برامج هادفة لفائدة المستفيدين.
5: تعلمنا فيها ما كناش كنعرفو نقراو، اليوم الحمد لله كنعرفو نقراو وكنقراو القرآن وكنصليو.
3: هو إذن مركز تم تشييده على مساحة إجمالية قدرها أكثر من 4000 متر مربع بكلفة مالية بلغت 3.5 مليون درهم، مبادرة تهدف إلى تأطير وتحسيس وتكوين فئة واسعة من ساكنة المنطقة.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: مشاريع مهيكلة جديدة، شهد إقليم صفر احتفاء بذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب وتعكس حجم الرهانة التنموية والإمكانات التي سخرت لها.
6: تقوية الرصيد الطرقي السريع بإقليم صفرو، ضمان انسيابية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، خاصة أن هذا المقطع الطرقي كيعرف حركة كثيفة تاع لي فيكول.
7: إذن الاتفاقية كما ذكرت 85 مليون درهم مساهمة الوزارة، شركة عمران فاس مكناس باعتبارها صاحب مشروع منتدب غادا تدخل في هذا الشطر هذا بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم.
3: وشهد الإقليم تدشين محطة معالجة المياه بجماعة بئر طمطم في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، خطوة تسهل تزويد ساكنة بني سدن بالماء الصالح للشرب بصبيب يناهز 20 لترا في الثانية. إذن هي مشاريع تروم تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
8: ريم راديو.
9: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، رئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيد جلي للتقدير الكبير المتبادل بين جلالة الملك ورئيس دونالد ترامب. ودوليا تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا لا يزال خارج السيطرة حسب منظمة الصحة العالمية. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب، ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي. نستمع لما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
2: فيما يلي بلاغ من الديوان الملكي، الرئيس دونالد جي ترامب إلى جلالة الملك نصره الله. الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد جي ترامب، ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد الرئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية: أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد الرئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية، سنعمل أيضا معا لضمان أمن منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاقا للازدهار لشعبينا واقتصادينا. وفي هذا الصدد، أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
1: يشكل الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وأكد التقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الأمريكي دونالد جي ترامب. اسماعيل الملكي يطلعنا على باقي تفاصيله.
3: في رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026، أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تيزني تداخل نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء، فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث سوشيال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، أمل أن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع.
1: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بلغانا وباقي تفاصيله.
4: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه

0: مستوى البنيات التحتية الطرقية دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز الشبكة الطرقية. من جهة أخرى استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800 ألف درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
1: في المشهد الدولي، قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا لا يزال خارج السيطرة رغم أسابيع من الجهود، بل يزداد سوءا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأضافت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة أن هذا التفشي يعد الأكبر الذي تشهده البلاد على الإطلاق، مضيفة أن هناك حاجة إلى توسيع كبير في أنشطة الاستجابة للسيطرة على تفشي المرض. دوليا، دائما قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال يوليوز المنصرم بنسبة 55% على أساس سنوي، لتسجل متوسط 637 دولارا لكل 1000 متر مكعب، وذلك مع تنامي مخاوف الإمدادات. ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في إعادة ملء مرافق تخزين الغاز قبل الشتاء، تشير التقديرات إلى أن مستويات التخزين قد تصل إلى ما بين 70% و75% فقط بحلول بداية موسم التدفئة، مقارنة بالمستوى المستهدف البالغ 90% وفق متطلبات المفوضية الأوروبية. آخرا وفي الرياضة، رحب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقشع بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السيد جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. باقي تفاصيل في تقرير لإسماعيل المالكي.
2: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته، فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما، لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
1: بهذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. موعدنا يتجدد في باقي نشراتنا على مدار اليوم.

إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم

0: وأفراد المنتخب المكون من 25 مظليا ومظلية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة المظليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء، إذ نفذ المظليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك، في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. كما نفذ المظليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة المظليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للمظليين، إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
3: بإقليم سيدي سليمان أعطيت انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ومنها إطلاق مشروع تهيئة وتجهيز مركز التأهيل المهني النسوي،
4: ويهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه النساء في وضعية هشاشة، وكذلك الفتيات المنقطعات عن الدراسة بتأهيل هذا المكان وبتجهيزه بتجهيزات يعني متطورة، ودعمهم وحصولهم على شواهد تتمكنهم بالاندماج في سوق الشغل أو القيام بمشاريع خاصة بهم، مما ينعكس يعني إيجابا على الوضعية الاجتماعية ديالهم،
5: خصوصا المنقطعات عن الدراسة كتمنحهم واحد الفرصة باش أنهم يتدمجوا في سوق الشغل. مدة التكوين هي سنتين بالنسبة للمستوى التخصص والتأهيل المهني، وكذلك يوجد مستوى الاستئناس بالنسبة للفتيات والنساء اللي ما كيتوفروش على مستوى دراسي.
3: أما المشروع الثاني فيتعلق بالتهيئة الحضرية لمركز دار بالعمري، والذي يشمل توسيع وتقوية الطرق والتطهير السائل، إلى جانب تهيئة الأرصفة مع تجهيزها بالمقاعد.
6: هذا المشروع عنده واحد الدور أنه يكون واحد يعني تهيئة متكاملة للمركز. مشروع اللي هو يكون على يعني ميزانيه ديال 34 مليون ديال الدرهم، الشركاء ديالها هما وزاره الداخليه ب 30 مليون ديال الدرهم، مديريه الجامعات الترابيه، وايضا جامعه دار بالعمري ب 4 مليون ديال الدرهم. المشروع اللي هو يعني هيعطي واحد الواجهه جديده لمركز دار بالعمري، واللي هي كتستحق يعني كل هذا المجهودات اللي كدار.
3: وتبلغ تكلفه المشروع 34 مليون درهم، ومن المرتقب أن تصل مدة إنجازه إلى 12 شهراً.
1: غيم راديو، غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
8: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع عقد الوعد بالبيع. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بسلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
9: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا مرة أخرى للاستضافة.
8: إذن الحديث مازال مستمر حول موضوع عقد الوعد بالبيع، يعني هذا الموضوع المهم نظرا لكثرة المعاملات خاصة في المجال العقاري اللي كتكون بهذا النوع ديال العقود. كنا تكلمنا على تعريف ديال عقد الوعد بالبيع، تكلمنا على أهمية عقد الوعد بالبيع، وصلنا عند الوثائق المطلوبة من كيجيو جوج الناس مرتفقين عند موثق باغين يعملوا العقد ديال الوعد بالبيع. قلنا شنو هي الوثائق اللي كيطلب لهم الموثق. من ضمن الوثائق كنا تكلمنا على البطاقة الوطنية، تكلمنا على شهادة الملكية، تكلمنا في إطار يعني السكن الخاص بالشقق يعني اللي في الملكية المشتركة، تكلمنا على التصميم الطوبوغرافي، تكلمنا أيضا بالنسبة على ما أظن الأراضي العارية على مذكرة المعلومات لا نوت ديال لاجونس إيربان. وصلنا للحديث الآن عن الوثائق المطلوبة بالنسبة للمنازل. الأستاذ منتصر العالمي
9: مرحبا. هو لابد من تذكر أن الوثائق اللي كنا نتناولها حاليا فهي على سبيل المثال للحصر.
8: نعم.
9: لأن ما كيكونوا مرتفقين أمام الموثق وعلى حسب الحالة المعروضة أمامه ربما كيقدروا يبانوا وثائق أخرى اللي نقدروا نطلبوها، ولكن الوثائق اللي كنطرقوا لهم الآن هما اللي كنهضروا في العموم، يعني على حسب أغلب الحالات اللي كتعرض بين يدينا. بالنسبة للسكن اللي هو يقدر يكون مثلا يقدر يكون ميزون دابيتاسيون، يعني مثلا سكن عادي، في إما كيكون التحضير التجاري وفوق فيه السكن، ولا فيلا، ولا كاع انواع ديال السكن اللي كتكون ما دخلش في نطاق الملكيه المشتركه.
8: نعم.
9: فدائما كنطبقوا الوثائق كما هضرنا سابقا، يعني البطاقه الوطنيه، اصل التملك الى اخره، شهاده الملكيه، فكنطلبوا كذلك رخصه البناء ورخصه السكن، وكذلك شهاده المطابقه اذا كان داك يعني الطابق السفلي في محلات تجاريه تبع لديك الرسم العقاري موضوع العمليه. اذا كان داك اذا كانت دار مبنية جديد فكنطلبوا حتى الوثائق ديال التعمير اللي بناء عليها داك صاحب السكن بنا ديك الدار، يعني البلان كاداسترال، يعني البلان داركتيكتور نو فاريتور، رخصه البناء الى اخره، باش حتى داك المشتري نهار كيبغي يدير شي تغييرات على البناء اللي على داك العقار اللي شراه كيكون عنده الوثائق اللي غيدلي بهم حتى هو من بعد. واللي هي ضروري خصنا ننتبهوا ليها ونردوا معها البال، وانه خصنا نشوفوا الشهادة الملكية ديال ديك العقار واش كطابق ديك الشيء اللي كاين في الواقع.
8: نعم، هذا هو اللي بغيت نتكلم عليه الأستاذ منتصر، أنكم ملي كتكلموا على هاد الوثائق اللي كتطلبوها بالنسبة للناس اللي كيجيو عندكم كمرتفقين للمكتب، كيف ما كنقول كيكون دائما عندكم واحد الاستشارة في المستقبل باش ما يوقعوش إشكالات وما يوقعوش المنازعات وكل المسائل مضبوطة.
9: صميم العمل ديال الموثق.
8: نعم، هذا صميم العمل ديال الموثق. كيف ما قلتي وأنت كتحدث على رخصة السكن وانت كتحدث على رخصة البناء، وإلا يعني احنا كنعرفوا كاين مجموعة ديال الإشكالات اللي كتكون كتوقع. بعض المرات الإنسان كياخذ الرخصة ديال السكن ديالو، كياخذ الرخصة ديال البناء بطبيعة الحال قبلا، ولكن شنو كيعمل؟ كيعمل تعديلات، كيبدل مثلا في داك داخل البناء ديالو، كتكون عنده الكوزينة كيرجعها هي مثلا كيضيفها البيت، السيجور كيولي داخل الصالون إلى غير ذلك. ولكن نتوما ملي كتطلبوا هاد الوثائق كتعرفوا شنو نوع التعديلات اللي دارت، وربما على أنه داك الطرف اللي غادي يشري ما غاديش يقبل بها، ولا كانت أنه ربما يوقع له اشكالات في المستقبل الى غير ذلك.
9: تماما، بل اكثر من ذلك، كاين بعض المرات كتلقى واحد مثلا عنده دار ديالو ساكن فيها واخد سليم السكنه واخد طبعا حتى رخصه البناء، ولكن ملي كتطلب شهاده الملكيه تلقى في ان شهاده الملكيه ارض عاريه.
8: لان هذا الامر مهم وتكلمنا عليه وما بغيناش ندوزو عليه بسرعه.
9: مرحبا.
8: كيفما قلت على انه الانسان راه بنا كنوضحوا بنا هذيك الدار ديالو وخدا تسليم السكن ديالو، بطبيعه الحال كان عنده رخصه البناء الى غير ذلك وجميع الوثائق مضبوطه. الدار كنشوفوها مبنيه، ولكن في الوراق يعني باش كنوضحوا مزيان، في الوراق راه الدار مازال في الوراق ارض عاريه، يعني ما بنياش كيفما قلتي
9: ارض عاريه. ولا بعض المرات كتلقى مثلا واحد عنده مثلا طابقين، طابق سفلي وطابقين، واللي في الواقع هو عنده ثلاث طوابق.
8: تمام.
9: يعني واحد طوابق واحد طابق اخر زادهم ربما من بعد ما دخلش المحافظه. واش ما دخلش لانه هو ما درش المحاوله باش يدير ديك العمليه ديال الاحداث، واش غير في البناء.
8: تمام. يعني باش كنوضحوا للمشاهدين الكرام انه داك البني ديالو مزيان ولكن ما دخلش المحافظه،
9: يعني كنقولوا وجود قانوني.
8: تمام.
9: حيت دابا النظام العقاري المغربي والقانون العقاري المغربي مبني على ما هو مقيد في المحافظه العقاريه فهو عنده وجود قانوني.
8: نعم.
9: واللي غير مقيد في المحافظه العقاريه فهو عنده ما عندوش وجود قانوني، بحال راه ما كاينش.
8: نعم.
9: يعني هذاك التقييد في المحافظه العقاريه هو اللي كيحمي الملكيه وكيطيحوا الجيل ديك النوع ديال البنايات اللي كاينين في داك العقار. يعني واخا انت تجيب لي مثلا واحد واحد واحد الدار باني فيها ثلاث طوابق زائد طابق سفلي، وني ملي كناخذ شهاده الملكيه المحافظه كنلقى فيها طابق سفلي وطابق علوي واحد، فهذوك الطابقين ما عندوش وجود قانوني.
8: تمام.
9: والعمليه ما كلاش تم بهذه الطريقه، ضروري كيخص هذاك البائع خصو يسوي الوضعيه القانونيه ديالو ديال داك العقار، لان كاين امكانيه انه يسوي الوضعيه باش عادي يمكن ليه نمروا العمليه ديال التفويت اللي باغي يديروه.
8: نعم، ممتاز أستاذ منتصر. يعني هذه الوثائق اللي كطلبوا في غاية الأهمية.
9: أكيد.
8: خاصة أنها كتحمي الطرفين معا، يعني كيف ما نقولوا من الإشكالات وربما من المنازعات اللي ربما تكون مستقبلية. إذا قلنا كطلبوا رخصة البناء، رخصة السكن، شهادة المطابقة، يعني مجموعة من الوثائق على حسب الحالة.
9: ولما لا حتى مذكرة المعلومات باش لو ربما وقع شي تغيير في ديك المنطقة، ربما كاين مناطق اللي كيكون مثلا كان نهار شرى هذاك السيد كانت مسموح فيها البناء طابقين علويين، ربما بعد واحد المدة ولات الإمكانية ديال أنه يزيد طابق، فكنطلبوا ديك المذكره ديال المعلومات باش غير للاستئناس بها، ولا ربما الا كان وقع شي تغيير كيكونوا اطراف مطالعين على الوضعيه القانونيه ديال داك العقار.
8: نعم. كاين شي وثائق اخرى اللي ممكن نتكلموا عليها استاذ الفاضل؟
9: كما قلت دابا حنا على حسب الحاله المعروضه امامنا عاد كتقدروا كل على حسب كل حاله كيبانوا لنا وثائق، ولكن دابا كاع الوثائق اللي هما كيطلبوا في جميع الحالات اللي كتهم هذا النوع ديال العقار فهما دول اللي درنا اليوم.
8: نعم. اذا نمر استاذي الفاضل لمساله اخرى ايضا مهمه، وحنا كنتكلموا على عقد الوعد بالبيع، شنو هي الالتزامات الواجبه على اطراف العقد؟ يعني لا الواعد ولا المستفيد، شنو هي الالتزامات اللي كتكون عليهم يعني في هذا العقد ديال الوعد بالبيع؟
9: هو كما اشرتي استاذ هشام مشكور لانه هذا الوعد بالبيع، وكما كان روحنا الوعد البيع اللي كيكون التزام ديال الطرفين معا، احدهما يلتزم ان يبيع والطرف الاخر كيلتزم انه يشري، فهو كاين حقوق التزامات للطرفين معا.
8: نعم.
9: فالبائع او الواعد ببيع عنده التزامات، والمشتري او المستفيد من الوعد البيع هو عنده التزامات طبعا.
8: نعم.
9: فنهضروا اول على شنو هي التزامات ديال داك الواعد بالبيع اللي هو المالك
8: غادي يبيع. نعم.
9: هو اللي غادي يبيع، فهو اللي عنده التزامات اكثر من من من المشتري. فاول حاجه هو عنده هو انه ملزم انه يبرم البيع متى تتحققت الشروط الوقيفه. نعم. فهذاك الوعد البيع كما قلنا كيكون واحد التزام ديال الطرفين، وكيكون مبني على واحد الشروط الوقيفه، وبعد واحد المده متى تحققت الشروط الوقيفه كيخصنا نمروا للبيع النهائي.
8: نعم. هنا نوقف معك الاستاذ منتصر حول الشروط الوقيفه، لان هذا مصطلح قانوني.
9: اكيد.
8: ربما كيبان لينا حنا الامر راه بسيط، ولكن الناس اللي ما عندهمش واحد المعرفه قانونيه كيسمعوا الشروط الوقيفه ما كيعرفش علاش كنتكلم.
9: مصطلح ربما
8: كيخدم. شنو ماذا نعني بالشروط الواقفه او الشرط الواقف؟
9: الشرط الواقف هو معرف في قانون التزامات العقود، وخصوصا في الماده 107 من قانون التزامات العقود. فالشرط الواقف هو واحد الاتفاق يجعل الالتزام لا ينشا اثره إلا إذا تحقق أمر مستقبل غير محقق الوقوع، باش نبسطوها ونفسروها، وأنك يكون واحد الشرط ذاك الالتزام ديال الطرفين معا، أنا كنلتزم أننا نبيع وأنت كنلتزم أنك تشري، ذاك الالتزام ما كيصبح نافذ إلا لا تحقق ديك الشروط.
8: نعم.
9: للتوضيح أكثر، مثلا هذاك البائع عنده رهن على ذاك العقار، يعني ممكن ليش يبيع ذاك العقار بلا ما ياخذ رفع، كيكون كنقولوا الرهن.
8: نعم.
9: الرهن كيكون غالبا اللي كان رهن بنكي كيكون معاه منع التفويت ومنع الكراء ومنع الرهن.
8: نعم.
9: فذاك منع التفويت كيمنع انه ذاك العقار يتفوت على الحاله ديالو.
8: تمام.
9: فمثلا من الشروط الوقفه اللي كتكرر في اغلبيه ديال العملي اغلبيه العمليات ديال الوعد بيع هو الحصول على رفع اليد.
8: نعم.
9: فهذاك الحصول على رفع اليد فهو واحد الامر الى ما يتحقق الا مستقبلا وغير محقق الوقوع، لانه ما ما ما يعني غير راهن بالاراده فقط ديال البائع.
8: نعم.
9: بل وراهن بالتعامل بالموافقه ديال البنك اللي عطاك رفع اليد.
8: تمام، واضح المعنى. آه. يعني كنقولوا ان هذا السيد غادي يبيع واحد المنزل، داك المنزل داك شقه ولا دار ولا غير ذلك، واحد العقار محدد او واحد العقار معين عنده عليه واحد الكريدي، كيمشي عند الموثق، مشى السيد اللي غادي يشري باغي يشري داك العقار، كيقول له الموثق عندي غير الوعد بالبيع، ولكن كيطلب من داك الطرف الثاني على حسب الحاله واش يعني السيد اللي غادي يدي الفلوس الى غير ذلك، يقول له ما يمكنناش نتموا هادشي اللي فهمت منكم.
9: تمام.
8: ما يمكنناش نتموا هاد العمليه ديال البيع ولا ما خديناش رفع اليد عن الرهن، يعني لا مال لوفي على هذاك العقار.
9: تمام.
8: ربما حالات اخرى كثيره الاستاذ،
9: كاين حالات الحالات الاخرى ديال مثلا المشتري، كيكون المشتري مثلا غير يطلب قرض بنكي.
8: تمام.
9: فتا هو هذاك الحصول على قرض بنكي هو شرط واقف، لانه هو غير مؤكد الحقوق تحقق ديالو، لانه هذاك السيد المشتري واخا خدا راي مسبق مع عند البنكه وعنده ربما يعني كيستوفي كاع جميع الشروط باش يحصل القرض البنكي، راه كيوقع الوعد بالبيع وعاد كيبدا في الاجراءات، كيبدا فعليا في ديك المسطره ديال الحصول على القرض البنكي.
8: نعم.
9: فتذاك كشرط واقف، لانه حتى هو راهين ماشي بالمشتري، هو راهين
8: بالمؤسسه البنكيه اللي غادي
9: تمول، حيت الا كان داك الشرط راهين فقط بالاراده ديال احد الطرفين فذاك كيكون باطل، ذاك الشرط مخصوش يكون مخصوش. نعم. ما كيستوفيش الشروط القانونيه، فالشرط الواقف كيخصو كما قلنا يكون امر مستقبلي وغير محقق الوقوع.
8: نعم. مثلا هذا الشرط اللي كنتكلموا عليه، واش ممكن يدخل في واحد الخانه واحد السيد باغي يبيع واحد المنزل واحد الدار، وديك الدار عنده مكريه كيغيها لواحد الشخص محدد، وهذاك اللي باغي يشري قال له انا بغيت نشري ديك الدار خاويه، قال له تا هو هنبيعها لك خاويه، واش يعني كيكون مسؤول ذاك الطرف البائع مول الملك انه يخوي ديك الدار من ذاك الكاري، يعتبر يعني انه شرط واقف في هذه الحاله مثلا؟
9: ممكن يكون هذا كشرط واقف، ولكن هذا التحقق ديال شرط واقف فهو راهن يعني بالقبول ديال ذاك ديال الشخص اللي كاري ديك العقار.
8: نعم.
9: لان هذه مساله شويه معقده، ولكن ممكن نوصل لها.
8: نعم. نتكلموا على الحالات الاخرى الاستاذ الفضيل، هذه الحاله اللي نخليه ان شاء الله نتكلموا عليها بشكل مفصل وحالات اخرى في الحلقه قبيله من برنامج القانون والناس. كنشكركم الاستاذ منتصر العالمي على هذه الاضاءات النيره حول موضوع اليوم، شكرا لكم مره اخرى.
9: مرحبا استاذ هشام.
8: الشكر ايضا موصول لكم، والى ان القاكم في حلقه اخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه. بإقليم الحج تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية بمناسبة عيد العرش المجيد. إطلاق خدمات 25 مؤسسة صحية بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها بفاس مكناس. وبعملة مقاطعة عين شق تسليم معدات وتجهيزات لفائدة حاملي مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. جرى بإقليم الحجب بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية تندرج في إطار الرؤية الملكية السديدة التي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري دعامة أساسية للتنمية المستدامة. وفأحلاق وباقي التفاصيل.
11: هذه المشاريع التي دشنها عامل الإقليم السيد عمر المريني رأت النور بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مواصلة لتنزيل برامجها الرامية إلى تعزيز الرأسمال البشري والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية الموجهة لمختلف الفئات المستهدفة. ومن بين هذه المشاريع مركز التفتح للأطفال والشباب بالحجب الذي يهدف إلى توفير فضاء تربوي وثقافي حديث يمكن للأطفال والشباب من تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم وأكد تعزيز مهاراتهم العلمية والفنية والتكنولوجية. ويستهدف هذا المشروع الذي تم إنجازه بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليون درهم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حوالي 600 تلميذ ينحدرون من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم من السنة الرابعة ابتدائي إلى مستوى بكالوريا. ويضم المركز مجموعة من المرافق المجهزة لا سيما قاعات متعددة الاختصاصات للفنون التشكيلية والرسم والصباغة، وقاعة للموسيقى واستوديو للتسجيل، وقاعة للسمع البصري، وقاعة لتعليم اللغات الأجنبية، وفضاء مخصص للإعلاميات والروبوتيك والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى قاعة للمسرح والاجتماعات والتكوين، وفضاء أخضر مخصص للتربية البيئية.
10: تعزز العرض الصحي بجهة فاس مكناس بإعطاء انطلاقة خدمات 25 مؤسسة صحية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وأشرف عامل إقليم تونات السيد عبد الكريم الغنامي مرفوقا بالمديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس سليمة صعصع انطلاقا من المركز الصحي القروي من المستوى الثاني ورتزاغ على إعطاء انطلاق خدمات مؤسسات الرعاية الصحية الأولية من الجيل الجديد الحضرية والقروية، وكذا مستوصفات قروية تقع على التوالي بكل من تونات وبولمان وصفرو والحجب ومكناس وفاس وتازة بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها. وترم هذه المؤسسات الصحية الجديدة التي تضم مراكز صحية حضرية وقروية من المستويين الأول والثاني فضلا عن مستوصفات قروية تروم تقريب خدمات صحية ذات جودة عالية من الساكنة والاستجابة للطلب المتزايد في هذا المجال، وكذا تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه وتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية الجهوية والإقليمية. ختاما سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل مع حفص الحجام.
11: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق أن هذه العمليات تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
10: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من حصاد الجهات. إلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، رئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيد جلي للتقدير الكبير المتبادل بين جلالة الملك ورئيس دونالد ترامب. ودوليا، تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا لا يزال خارج السيطرة حسب منظمة الصحة العالمية. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب، ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي. نستمع لما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
2: فيما يلي بلاغ من الديوان الملكي، الرئيس دونالد جي ترامب إلى جلالة الملك نصره الله. الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد جي ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد الرئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية: أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد الرئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية، سنعمل أيضا معا لضمان أمن منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاقا للازدهار لشعبينا واقتصادينا. وفي هذا الصدد، أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
1: يشكل الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وأكد التقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الأمريكي دونالد جي ترامب. إسماعيل المالكي يطلعنا على باقي تفاصيله.
3: في رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026، أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تزني تداخل نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء، فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث السوشيال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، أمل وأن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع.
1: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجال الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بلغانا وباقي تفاصيل.
4: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
5: هاد المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش نوصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
4: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز الشبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800,000 درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
1: في المشهد الدولي، قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا لا يزال خارج السيطرة رغم أسابيع من الجهود، بل يزداد سوءا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأضافت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة أن هذا التفشي يعد الأكبر الذي تشهده البلاد على الإطلاق، مضيفة أن هناك حاجة إلى توسيع كبير في أنشطة الاستجابة للسيطرة على تفشي المرض. دوليا دائما قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال يوليوز المنصرم بنسبة 55% على أساس سنوي، لتسجل متوسط 637 دولارا لكل 1000 متر مكعب، وذلك مع تنامي مخاوف الإمدادات. ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في إعادة ملء مرافق تخزين الغاز قبل الشتاء، تشير التقديرات إلى أن مستويات التخزين قد تصل إلى ما بين 70 و75% فقط بحلول بداية موسم التدفئة، مقارنة بالمستوى المستهدف البالغ 90% وفق متطلبات المفوضية الأوروبية. أخيرا وفي الرياضة، رحب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقشع بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السيد جياني إنفانتين والقاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد إنتربرايز. باقي تفاصيل في تقرير لإسماعيل المالكي.
3: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد إنتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته، فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما، لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، موعدنا يتجدد في باقي نشراتنا على مدار اليوم.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: انضباط دقيق وتناسق فني لافت، تداخل حركة الخيالة وحملة المشاعل في انسجام تام مع الألحان والموسيقى الوطنية التي قدمتها فرقة القوات المسلحة الملكية لتبدع مشاهد ولوحات فنية تنضح بالروح الوطنية. عروض تجسد غنى الموروث الحضري المغربي أثرت أعين آلاف المشاهدين الذين اصطفوا على طول مسار العرض. هي لحظات أبهرت هذه الجماهير الغفيرة التي حجت لكورنيش مدينة المضيق لمتابعة هذا الحدث الوطني البارز، احتفالا بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
3: هذا العرض اللي كيديروا لنا هنا مدينة المضيق، وعاش الملك.
4: تدورة وزوينة وعرض فوق رائع، وخلاني هذه الفرصة، عطاني فرصة أنني نوري البنياتي الأول مرة شنو عيد العرش ونشرح لهم على شنو تيدار. بالمناسبة نهنيو سيدنا والشعب المغربي بمناسبة عيد العرش المجيد، الله يطول في عمره والله يحفظ سيدنا ولي العهد يا رب.
2: قبل 79 عاما تم تنظيم الطواف بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة عام 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع العاصمة على وقع نغمات الموسيقى العسكرية وفق نظام محكم. 45 عاما بعد ذلك، أي منذ سنة 1992، تم إغناء الطواف بالمشاعل باستعراض عسكري في المدينة التي تحتضن الاحتفالات الرسمية لعيد العرش المجيد. ويرمز هذا الطواف البديع إلى تشبث المغاربة بتقاليدهم العريقة، خاصة وأنه أصبح رمزا من رموز التعبير الوجداني بحدث عيد العرش المجيد.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بكل من وادي ملوية والسايس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسهول المتواجدة غرب الأطلس وبسوس وبالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار ستعرف ارتفاعا بسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وبسهول الشمالية والوسطى وبوادي ملوية وبشمال وجنوب المنطقة الشرقية، وستشهد انخفاضا بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وهادئا إلى قليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.

0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
1: غابة خندق سنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة، حوالي 350 عنصرا من مختلف السلطات المتداخلة وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية مدعومون بالطلعات الجوية لطائرات كندير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران، يعملون دون توقف للحد من انتشار الحريق في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة، إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات السهرجية.
2: رغم صعوبة تضاريس وكثافة الغطاء الغابوي، المجهودات التي قامت بها جميع المتدخلين يعني تمكن من تقليص الكمية المساحة المحروقة، حيث أن المساحة التي حرقت كتجاوز حد الساعة 35 هكتار، والجهود قائمة من أجل يعني تقليص من حجم الأضرار.
1: الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحرية، والجهود متواصلة ومنصبة على الاشتغال على البؤرة الأخيرة المتبقية من أجل السيطرة كليا على الحريق.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، رئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيد جلي للتقدير الكبير المتبادل بين جلالة الملك ورئيس دونالد ترامب. ودوليا، تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا لا يزال خارج السيطرة حسب منظمة الصحة العالمية. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب، ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي. نستمع لما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
2: فيما يلي بلاغ من الديوان الملكي، الرئيس دونالد جي ترامب إلى جلالة الملك نصره الله. الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد جي ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد الرئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية: أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد الرئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغربيين المغاربة، بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام، يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية، سنعمل أيضا معا لضمان أمن منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاقا للازدهار لشعبينا واقتصادينا. وفي هذا الصدد، أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
1: يشكل الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وأكد التقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الأمريكي دونالد جي ترامب. اسماعيل المالكي يطلعنا على باقي تفاصيله.
3: في رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026، أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تزني تدخل نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء، فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث السوشيال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، أمل وأن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع.
1: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بلقانا وباقي تفاصيل.
4: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
5: وهاد المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش نوصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
4: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعليم

0: ديمقراطية. وأضافت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة أن هذا التفشي يعد الأكبر الذي تشهده البلاد على الإطلاق، مضيفة أن هناك حاجة إلى توسيع كبير في أنشطة الاستجابة للسيطرة على تفشي المرض. دوليا، دائما قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال يوليوز المنصرم بنسبة 55% على أساس سنوي، لتسجل متوسط 637 دولارا لكل 1000 متر مكعب، وذلك مع تنامي مخاوف الإمدادات. ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في إعادة ملء مرافق تخزين الغاز قبل الشتاء، تشير التقديرات إلى أن مستويات التخزين قد تصل إلى ما بين 70% و75% فقط بحلول بداية موسم التدفئة، مقارنة بالمستوى المستهدف البالغ 90% وفق متطلبات المفوضية الأوروبية. آخرا وفي الرياضة، رحب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقشع بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السيد جياني إنفانتين والقاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. باقي تفاصيل في تقرير لإسماعيل المالكي.
1: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته، فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. موعدنا يتجدد في باقي نشراتنا على مدار اليوم.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
2: الغاية من هذا المجموعة

0: المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
1: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيواني على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
2: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
3: ريم راديو، الخبر من المصدر.
4: بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الوضع بالمنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي مع رئيس الأمريكي. وأوضحت الوكالة أن ولي العهد السعودي أكد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد، وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد طريقة لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأضافت الوكالة أنه تم خلال هذا الاتصال أيضا استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج نوافذ سياحية على إذاعتكم مغربية ريم راديو. نأخذكم اليوم في رحلة إلى واحدة من أجمل المناطق الساحلية المغربية، وهي منطقة تغازوت الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومتر شمال مدينة أكادير، والتي أصبحت وجهة عالمية لعشاق البحر والطبيعة ورياضة ركوب الأمواج. تغازوت هي قرية ساحلية صغيرة تطل على المحيط الأطلسي، وكتمتاز بمناخ معتدل طوال السنة. كان معظم سكانها يعتمدون قديما على الصيد البحري، ولا يزال هذا النشاط حاضرا إلى جانب السياحة التي أصبحت ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي. وتحافظ تغازوت على الطابع ديالها الأصيل، حيث الأزقة الهادئة والمنازل البيضاء المطلة على البحر والأجواء اللي كتجمع بين البساطة والجبال. تحت تغازوت من أشهر وجهات ركوب الأمواج في إفريقيا، وكتستقبل محترفين وهواة من مختلف أنحاء العالم بفضل أمواجها المناسبة طول معظم أشهر السنة. وكتنتشر على طول الساحل مدارس لتعليم هذه الرياضة، إلى جانب فنادق وبيوت ديال الضيافة لكتستقبل الزوار، مما كيساهم في ازدهار السياحة وخلق فرص عمل لأبناء المنطقة. ولا يقتصر سحر التغازوت على البحر فقط، فالمناطق المجاورة كتزخر بمناظر طبيعية خلابة، مثل شاطئ إيموران، شاطئ التمري المعروف بكتبانه الرملية وتنوعه البيئي. أما ثقافيا فكتعكس تغازوت الهوية الأمازيغية الأصيلة، ويشتهر أهلها بالكرم وحسن الضيافة، كما يقدمون أطباق تقليدية من أشهرها الطاجين المغربي، الكسكس وحتى الأسماك. كانت هذه جولة سريعة في ربوع تغازوت، القرية اللي كتجمع بين أصالة التراث وروعة الطبيعة وجمال المحيط الأطلسي، فأصبحت من أبرز الوجهات السياحية في المغرب. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقة ديال اليوم، نلتقي في الأسبوع المقبل مع مدينة جديدة. السلام عليكم.
7: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.

0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، رئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيد جلي للتقدير الكبير المتبادل بين جلالة الملك ورئيس دونالد ترامب. ودوليا، تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا لا يزال خارج السيطرة حسب منظمة الصحة العالمية. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب، ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي. نستمع لما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
2: فيما يلي بلاغ من الديوان الملكي، الرئيس دونالد جي ترامب إلى جلالة الملك نصره الله. الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد جي ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد الرئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية: أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد الرئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغربيين المغاربة بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام، يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية، سنعمل أيضا معا لضمان أمن منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاقا للازدهار لشعبينا واقتصادينا. وفي هذا الصدد، أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
1: يشكل الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وأكد التقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الأمريكي دونالد جي ترامب. اسماعيل المالكي يطلعنا على باقي تفاصيله.
3: في رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026، أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تزني تدخل نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء، فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث السوشيال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، أمل وأن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع.
1: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بلقانا وباقي التفاصيل.
4: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
5: وهاد المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش نوصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
4: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز الشبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800,000 درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
1: في المشهد الدولي، قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا لا يزال خارج السيطرة رغم أسابيع من الجهود، بل يزداد سوءا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأضافت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة أن هذا التفشي يعد الأكبر الذي تشهده البلاد على الإطلاق، مضيفة أن هناك حاجة إلى توسيع كبير في أنشطة الاستجابة للسيطرة على تفشي المرض. دوليا دائما قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال يوليوز المنصرم بنسبة 55% على أساس سنوي لتسجل متوسط 637 دولارا لكل 1000 متر مكعب، وذلك مع تنامي مخاوف الإمدادات. ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في إعادة ملء مرافق تخزين الغاز قبل الشتاء، تشير التقديرات إلى أن مستويات التخزين قد تصل إلى ما بين 70 و75% فقط بحلول بداية موسم التدفئة، مقارنة بالمستوى المستهدف البالغ 90% وفق متطلبات المفوضية الأوروبية. أخيرا وفي الرياضة، رحب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقشع بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السيد جياني إنفانتين والقاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. باقي تفاصيل في تقرير لإسماعيل المالكي.
3: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته، فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما، لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. موعدنا يتجدد في باقي نشراتنا على مدار اليوم.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
2: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
3: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيواني على استماتته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
1: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: سنين كرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل نين غميسن قماء براديو
0: غيم راديو.
4: غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: فرقة المسيرة الخضراء للطيران الاستعراضي التابعة للقوات الملكية الجوية تبهر المصطافين وزوار شاطئ مارتيل ب27 مناورة جوية وتشكيل استعراضية في غاية الانسجام والدقة. فرقة المسيرة الخضراء الاستعراضية حولت سماء المدينة الشاطئية إلى مسرح للفرجة والدهشة، وذلك احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. على مدى نحو 20 دقيقة عاشت الجماهير المحتشدة على امتداد شاطئ مارتيل لحظات استثنائية، وهي تتابع 7 طائرات من طراز كاب 232 تشق زرقة السماء في حركات متناسقة ومناورات دقيقة. ولم تكن هذه اللوحات مجرد استعراض للمهارة الجوية، بل حملت في ثناياها رسائل رمزية ووطنية.
4: ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن يبقى الطقس حارا بكل من وادي ملوية وسهول تدلى وارحمنا وداخل منطقة الغرب والشيضمة ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الصحراوية. ومن المرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة مسحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة داخل منطقة سوس وبالقرب من السواحل. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجهة المتوسطية وبالبغاز، وهادئا بشمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
0: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
4: غيم راديو.

روحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، رئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيد جلي للتقدير الكبير المتبادل بين جلالة الملك ورئيس دونالد ترامب. ودوليا، تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا لا يزال خارج السيطرة حسب منظمة الصحة العالمية. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب، ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي. نستمع لما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
2: فيما يلي بلاغ من الديوان الملكي: الرئيس دونالد جي ترامب إلى جلالة الملك نصره الله. الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد جي ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد الرئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية: أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد الرئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية، سنعمل أيضا معا لضمان أمن منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاقا للازدهار لشعبينا واقتصادينا. وفي هذا الصدد، أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
1: يشكل الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وأكد التقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الأمريكي دونالد جي ترامب. إسماعيل المالكي يطلعنا على باقي تفاصيله.
3: في رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026، أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تزني تداخل نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء، فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث السوشيال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، أمل وأن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع.
1: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بلغانا وباقي تفاصيل.
4: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
5: وهاد المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش نوصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
4: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز الشبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800 ألف درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
1: في المشهد الدولي، قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا لا يزال خارج السيطرة رغم أسابيع من الجهود، بل يزداد سوءا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأضافت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة أن هذا التفشي يعد الأكبر الذي تشهده البلاد على الإطلاق، مضيفة أن هناك حاجة إلى توسيع كبير في أنشطة الاستجابة للسيطرة على تفشي المرض. دوليا دائما قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال يوليوز المنصرم بنسبة 55% على أساس سنوي لتسجل متوسط 637 دولارا لكل 1000 متر مكعب، وذلك مع تنامي مخاوف الإمدادات. ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في إعادة ملء مرافق تخزين الغاز قبل الشتاء، تشير التقديرات إلى أن مستويات التخزين قد تصل إلى ما بين 70 و75% فقط بحلول بداية موسم التدفئة، مقارنة بالمستوى المستهدف البالغ 90% وفق متطلبات المفوضية الأوروبية. أخيرا وفي الرياضة، رحب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقشع بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السيد جياني إنفانتين والقاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد إنتربرايز. باقي تفاصيل في تقرير لإسماعيل المالكي.
3: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد إنتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته، فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. موعدنا يتجدد في باقي نشراتنا على مدار اليوم.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستقومان بتعليق أي هجوم على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط، وذلك بالنظر إلى أن الخطوط العريضة لاتفاق قد تم التوافق عليها. الرئيس الأمريكي كتب على منصته ثروت سوشيال أن هذا الاتفاق سيتضمن الفتح الفوري والكامل والتام لمضيق هرمز، فضلا عن إنهاء التهديد النووي الإيراني. وأضاف استجابة لهذا الطلب ومن أجل مستقبل العالم وكذلك من أجل بقاء إيران مزدهرة ومتعافية، وافقت على إلغاء الهجوم شريطة التوصل بسرعة إلى اتفاق وتنضم دولة إسرائيل إلي في هذا الالتزام. غير أن ترامب هدد بأن الولايات المتحدة مستعدة لضرب جمهورية إيران الإسلامية بمستويات من الرعب العسكري والقوة والشدة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح للصحفيين بأنه يعتزم استئناف الضربات العسكرية واسعة النطاق لإجبار النظام الإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإن ترامب كان قد أمر بشن هجوم جديد على إيران بهدف إرغام طهران على الاستسلام، على أن يبدأ الهجوم خلال نهاية الأسبوع ويستمر عدة أيام.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
5: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
6: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيواني على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
4: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: توجت بالقطب الفلاحي بمدار في إقليم بركان التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
8: دي المشاركة الثالثة ديالنا في معرض ديال السعيدية، وحنا كنكون كل سنة جد سعداء بهذه المشاركة هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
9: التوج ديالي اليوم اللي جا في المرحلة الثانية ما بعد بين اليوم 50 تعاونية هو السادس على التوالي. الحمد لله هذا التوج هذا جائزة التمييز كيحفزنا باش نزيدوا القدام.
7: الحفل الختامي لهذه التظاهرة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
10: كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها
9: تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
7: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب العرض.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، رئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيد جلي للتقدير الكبير المتبادل بين جلالة الملك ورئيس دونالد ترامب. ودوليا تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا لا يزال خارج السيطرة حسب منظمة الصحة العالمية. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب، ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي. نستمع لما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
2: فيما يلي بلاغ من الديوان الملكي، الرئيس دونالد جي ترامب إلى جلالة الملك نصره الله. الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد جي ترامب، ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد الرئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية: أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد الرئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام، يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية، سنعمل أيضا معا لضمان أمن منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاقا للازدهار لشعبينا واقتصادينا. وفي هذا الصدد، أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
1: يشكل الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وأكد التقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الأمريكي دونالد جي ترامب. اسماعيل الملكي يطلعنا على باقي تفاصيله.
3: في رسالة بتاريخ 2 يوليوز 2026 أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تيزني تداخل نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية فهو يوحد بين ربع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث سوشيال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير يا له من شرف عظيم. أمل أن تتاح لي الفرصة يوما ما وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع.
1: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين

0: محطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنه ديال 9000 نسمه. وهذا حاليا كاين واحد الساكنه اللي كتستافد وغادي تكون واحد توسيع الشبكه باش نوصلوا لذاك الساكنه ديال 9000 نسمه.
1: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز الشبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800 ألف درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
2: في المشهد الدولي، قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا لا يزال خارج السيطرة رغم أسابيع من الجهود، بل يزداد سوءا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأضافت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة أن هذا التفشي يعد الأكبر الذي تشهده البلاد على الإطلاق، مضيفة أن هناك حاجة إلى توسيع كبير في أنشطة الاستجابة للسيطرة على تفشي المرض. دوليا، دائما قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال يوليوز المنصرم بنسبة 55% على أساس سنوي، لتسجل متوسط 637 دولارا لكل 1000 متر مكعب، وذلك مع تنامي مخاوف الإمدادات. ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في إعادة ملء مرافق تخزين الغاز قبل الشتاء، تشير التقديرات إلى أن مستويات التخزين قد تصل إلى ما بين 70% و75% فقط بحلول بداية موسم التدفئة، مقارنة بالمستوى المستهدف البالغ 90% وفق متطلبات المفوضية الأوروبية. أخيرا وفي الرياضة، رحب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقشع بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السيد جياني إنفانتين والقاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. باقي تفاصيل في تقرير لإسماعيل المالكي.
3: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته، فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
2: بهذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. موعدنا يتجدد في باقي نشراتنا على مدار اليوم.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة.

0: لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. البداية بكأس أمم إفريقيا للسيدات المقامة بالمغرب. أنعشت بوركينا فاسو حظوظها في بلوغ الدور ربع النهائي بعد فوز ثمين على تنزانيا بهدف لواحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية. ناومي أديل كابري وضعت بوركينا فاسو في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول، وردت تنزانيا بهدف التعادل في الدقيقة 62 قبل أن تحسم باليسكا ساوادوغو المواجهة بهدف الفوز في الدقيقة 80. وفي المجموعة ذاتها أفلتت كوديفور من الهزيمة أمام جنوب إفريقيا بعد أن انتهت المواجهة بالتعادل بهدفين لمثلهما. الإيفواريات تقدمنا بهدفين من توقيع غريس روت سيري، لكن جنوب إفريقيا عادت في الشوط الثاني ونجحت في إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع. وبهذه النتيجة تنفرد كوديفور بالصدارة بأربع نقاط، فيما تتقاسم تنزانيا وبوركينا فاسو المركز الثاني بثلاث نقاط، وجنوب إفريقيا في المركز الرابع بنقطة واحدة. في خبر آخر، رحب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي اليوم أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليه لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. هذا وأكد جياني إنفانتينو تخلي الاتحاد عن خطته لبيع جزء من حقوقه التجارية، وذلك عقب موجة من الانتقادات والاعتراضات التي أبدتها اتحادات قارية. في إنجلترا، بداية متعثرة للإيطالي إنتسو ماريسكا على رأس مانشستر سيتي. السيتي تعادل مع إنتر ميلان بهدف لمثله في مباراة ودية بهونغ كونغ قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للفريق الإيطالي بثلاثة أهداف لواحدة. السيتي تقدم أولا عن طريق ديفين موباما، لكن بنجامين بافارا أعاد إنتر إلى المباراة قبل أن تحسم ركلات الترجيح المواجهة. اختبار أول لماريسكا الذي تولى المهمة خلفا للإسباني بيب غوارديولا لبداية مرحلة جديدة داخل النادي الإنجليزي. وفي سوق الانتقالات، أبرم برينتفورد أغلى صفقة في تاريخه بضم المالي مامادو سانجاري من لانس الفرنسي مقابل نحو 39 مليون جنيه استرليني. أما تشيلسي فاختار الخبرة وتعاقد مع المهاجم داني ويلبيك البالغ 35 عاما قادما من برايتون بعقد لموسمين. وفي إسبانيا، عزز برشلونة صفوفه بلاعب شاب بعدما أعلن ضم البلجيكي جيسي بيسيو صاحب 18 عاما من كلوب بروج بعقد يمتد حتى عام 2031. نختم بعالم الكرة الصفراء. انتهت مغامرة الأسترالي أليكس ديمينور في دورة واشنطن حامل اللقب المصنف السادس عالميا، خسر أمام الأمريكي برناندو ناكاشيما بمجموعتين دون رد ليبلغ ناكاشيما نصف نهائي، حيث يواجه مواطنه تايلور فريتس. وفي منافسات السيدات، وصلت الأمريكية جيسيكا بيغولا طريقها نحو اللقب وبلغت نصف نهائي بعد تجاوزها الروسية أنا كالينسكايا، كما حجزت اليابانية ناومي أوساكا مكانها في دور الأربعة بعد فوزها على الإيطالية إليزابيتا كوتشاريتو. وبهذا نصل إلى ختام هذا الموعد، في أمان الله.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الوضع بالمنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي مع رئيس الأمريكي. وأوضحت الوكالة أن ولي العهد السعودي أكد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأضافت الوكالة أنه تم خلال هذا الاتصال أيضا استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، رئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيد جلي للتقدير الكبير المتبادل بين جلالة الملك ورئيس دونالد ترامب. ودوليا، تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا لا يزال خارج السيطرة حسب منظمة الصحة العالمية. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب، ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي. نستمع لما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
4: فيما يلي بلاغ من الديوان الملكي: الرئيس دونالد جي ترامب إلى جلالة الملك نصره الله. الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد جي ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد الرئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية: أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد الرئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة، بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام، يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية، سنعمل أيضا معا لضمان أمن منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاقا للازدهار لشعبينا واقتصادينا. وفي هذا الصدد، أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
3: يشكل الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وأكد التقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الأمريكي دونالد جي ترامب. إسماعيل الملكي يطلعنا على باقي تفاصيله.
0: في رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026، أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تزنيت داخل نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء، فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث سوشيال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، أمل وأن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع.
3: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بلغانا وباقي تفاصيل.
1: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
5: وهاد المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش نوصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
1: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز الشبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800,000 درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
3: في المشهد الدولي، قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا لا يزال خارج السيطرة رغم أسابيع من الجهود، بل يزداد سوءا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأضافت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة أن هذا التفشي يعد الأكبر الذي تشهده البلاد على الإطلاق، مضيفة أن هناك حاجة إلى توسيع كبير في أنشطة الاستجابة للسيطرة على تفشي المرض. دوليا، دائما قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال يوليوز المنصرم بنسبة 55% على أساس سنوي لتسجل متوسط 637 دولارا لكل 1000 متر مكعب، وذلك مع تنامي مخاوف الإمدادات. ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في إعادة ملء مرافق تخزين الغاز قبل الشتاء، تشير التقديرات إلى أن مستويات التخزين قد تصل إلى ما بين 70-75% فقط بحلول بداية موسم التدفئة، مقارنة بالمستوى المستهدف البالغ 90% وفق متطلبات المفوضية الأوروبية. آخرا وفي الرياضة، رحب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقشع بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السيد جياني إنفانتينو والقاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. باقي تفاصيل في تقرير لإسماعيل المالكي.
0: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته، فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
3: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. موعدنا يتجدد في باقي نشراتنا على مدار اليوم.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الفجوة بالأجيال من الظواهر الاجتماعية الطبيعية اللي رافقت المجتمعات الإنسانية عبر التاريخ، فالاختلاف في الخبرات والقيم وأنماط التفكير بين الأباء والأبناء أو بين كبار السن والشباب أمر مرتبط بالتغير الظروف التاريخية والثقافية اللي كينشأ فيها كل جيل. إلا أن ما كيميز العصر الراهن هو أن هذه الفجوة ما بقاتش مجرد اختلاف محدود في الرؤى أو الأساليب الحياتية، ولكن أصبحت أكثر اتساعا وتعقيدا من أي وقت مضى بفعل التحولات اللي كيعيشها العالم، كاين العولمة والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. لذلك الحديث على الفجوة بالأجيال مهم لفهم تداعياتها على الأسرة والمجتمع. والتاريخ الإنساني دائما كان كيعرف اختلافات بالأجيال، لأن كل جيل كيتأثر بالظروف المحيطة به وبالأحداث الكبرى اللي كيعيشها وكيتفاعل معها وبالقيم السائدة في العصر دياله. وكانوا الأباء في مختلف الحضارات كيتشكوا من سلوكيات الشباب، بينما كيشوفوا الشباب أن الكبار ما كيفهموهمش. إلا أن هاد الاختلافات كانت غالبا محدودة، لأن وتيرة التغيير الاجتماعي كانت بطيئة نسبيا، الأمر اللي كيسمع بانتقال الخبرات والقيم من جيل لآخر بدون انقطاع. أما اليوم فخصنا نعترفوا بأن سرعة التحولات جعلت الفرق بين جيل وآخر كيتجاوز الفرق اللي كان موجود بين عدة أجيال في الماضي. فالتطور التكنولوجي كيتعتبر أحد أهم أسباب اتساع الفجوة بين الأجيال، لأنه نشأ معاه جيل جديد في بيئة رقمية كتعتمد على الإنترنت والهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي الذكاء الاصطناعي، بينما تربى الجيل الأكبر في عالم مختلف تماما كانت فيه مصادر المعرفة محدودة ووسائل اتصال بطيئة وتقليدية أكثر. وهذا اللي خلى الشباب كيمتلكوا مهارات رقمية متقدمة جعلتهم أكثر قدرة على التكيف مع المستجدات، بينما كيلقاو الآباء أو كبار السن صعوبة في مواكبة هذه التغيرات. وهذا الاختلاف ما كيتجلاش غير في الأدوات التقنية، ولكن حتى في طرق التفكير والتعلم والتواصل. وساهمت العولمة أيضا في توسيع الفجوة بالأجيال، فالشباب اليوم كيتعرضوا بشكل يومي لثقافات متنوعة عبر الانترنت ووسائل الإعلام العالمية، وهذا كيجعلهم أكثر انفتاحا على الأفكار الجديدة وأنماط حياة مختلفة. في المقابل الجيل الأكبر غالبا كيكونوا أكثر ارتباطا بالقيم والتقاليد المحلية اللي تشكلت في سياق اجتماعي مختلف تماما، وهذا كينتج عليه اختلاف في المواقف تجاه قضايا عديدة بحال العمل والزواج والهوية الثقافية والعلاقات الاجتماعية. وغالبا ما كينتج عليه سوء الفهم أو الصراع داخل الأسرة والمجتمع. ومن العوامل المهمة أيضا التحولات الاقتصادية اللي غيرت طبيعة الحياة والعمل. في الماضي كان المسار المهني أكثر استقرارا، وكانت القيم المرتبطة بالوظيفة الدائمة وبالادخار وبالصبر هي اللي كتحظى بأهمية كبيرة. أما اليوم فأصبح سوق الشغل أكثر ديناميكية وتنافسية، وظهرت مهن جديدة مرتبطة بالاقتصاد الرقمي، وتغيرت أولويات الشباب والطموحات ديالهم. لهذه الأسباب يقدروا يلقاو الوالدين صعوبة في فهم اختيارات الأبناء المهنية أو أساليبهم في التعامل مع المستقبل، بينما كيشوفوا الأبناء أن الوالدين ديالهم أو الجيل الأكبر ما فهمش طبيعة التحديات الحالية. وهذه الفجوة كتنعكس بشكل واضح في أساليب التواصل، فبينما كيفضلوا كبار السن التواصل والحوار المباشر، كيعتمدوا الشباب بدرجة كبيرة على الرسائل الفورية والتطبيقات الرقمية. هذا الاختلاف أيضا ممكن يضعف التواصل الحقيقي بين الوالدين والأبناء، لأن كل جيل كيعيش في عالمه الخاص، وضمن شبكات اجتماعية مختلفة، لكن مع الوقت هذا التباعد يقدر يتحول بالاغتراب المتبادل ويفقد كل طرف القدرة على فهم الآخر أو التعاطف معه. أيضا اتساع الفجوة بين الأجيال ما كيعنيش بالضرورة وجود صراع دائم بينهم، فالاختلاف بين الأجيال يمكن يكون مصدر للإثراء والتجديد إذا تم استثماره بشكل جيد. فالشباب عندهم القدرة على الابتكار والتكيف مع المستجدات، بينما الكبار عندهم الخبرة والحكمة والمعرفة اللي راكموها، وملي كيتم الجمع بين هاد جوج العناصر كتكون الحياة أفضل. لذلك المشكلة ماشي في وجود الفجوة نفسها، ولكن في غياب الحوار اللي كيسمح بتحويل الاختلاف إلى فرصة للتكامل. يمكن تقليص هاد الفجوة داخل الأسرة بالحوار والاستماع الجيد للأبناء، وخاص الوالدين يقتنعوا بأن العالم اللي كيعيشوا فيه الأبناء مختلف تماما على العالم اللي عاشوا فيه لما كانوا في السن ديالهم، وأن بعض القيم أو الأساليب القديمة ممكن محتاجة لمراجعة وتطوير. وفي المقابل خاص الشباب يقدروا خبرات الكبار ويعرفوا بأن الكثير من النصائح اللي كيقدموها لهم الوالدين كتنبع من تجارب حياتية عميقة. فالفجوة بين الأجيال ظاهرة طبيعية خاصنا كلنا نتقبلوها. فالشاب اليوم مثلا كيستمع لنوع من الموسيقى اللي كتروقه، وما يمكنش للوالدين يفرضوا عليه اللي كتروقهم، وكيلبس لباس العصر دياله وموجود في السوق، وكيختار أيضا حتى المهن اللي كتتماشى مع مهاراته. فكلها التفاصيل خاص تجاوزها والتركيز على الأخلاق اللي ما كتتغيرش وكتبقى دائما هي صمام الأمان للأفراد والمجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، رئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيد جلي للتقدير الكبير المتبادل بين جلالة الملك ورئيس دونالد ترامب. ودوليا، تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا لا يزال خارج السيطرة حسب منظمة الصحة العالمية. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي. نستمع لما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
2: فيما يلي بلاغ من الديوان الملكي، الرئيس دونالد جي ترامب إلى جلالة الملك نصره الله. الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد جي ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد الرئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية: أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد الرئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام، يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية، سنعمل أيضا معا لضمان أمن منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاقا للازدهار لشعبينا واقتصادينا. وفي هذا الصدد، أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
1: يشكل الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وأكد التقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الأمريكي دونالد جي ترامب. اسماعيل الملكي يطلعنا على باقي تفاصيله.
3: في رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026، أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تزني تداخل نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء، فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث سوشيال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، أمل أن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع.
1: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالة الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بلغانا وباقي تفاصيل.
4: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
5: وهاد المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش نوصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
4: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز الشبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800 ألف درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
1: في المشهد الدولي، قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا لا يزال خارج السيطرة رغم أسابيع من الجهود، بل يزداد سوءا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأضافت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة أن هذا التفشي يعد الأكبر الذي تشهده البلاد على الإطلاق، مضيفة أن هناك حاجة إلى توسيع كبير في أنشطة الاستجابة للسيطرة على تفشي المرض. دوليا دائما قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال يوليوز المنصرم بنسبة 55% على أساس سنوي، لتسجل متوسط 637 دولارا لكل 1000 متر مكعب، وذلك مع تنامي مخاوف الإمدادات. ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في إعادة ملء مرافق تخزين الغاز قبل الشتاء، تشير التقديرات إلى أن مستويات التخزين قد تصل إلى ما بين 70 و75% فقط بحلول بداية موسم التدفئة، مقارنة بالمستوى المستهدف البالغ 90% وفق متطلبات المفوضية الأوروبية. آخرا وفي الرياضة، رحب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقشع بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السيد جياني إنفانتين والقاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. باقي تفاصيل في تقرير لإسماعيل المالكي.
3: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته، فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، موعدنا يتجدد في باقي نشراتنا على مدار اليوم.

0: الخبر من المصدر.
1: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
2: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
3: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيوان على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
1: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
0: أخبار المغرب والعالم.
4: بأمر من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، وفي إطار احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد العرش المجيد، نظمت البحرية الملكية سلسلة رحلات بحرية ترفيهية على متن فرقاطاتها لفائدة مجموعة من الأطفال في وضعيات إعاقة.
5: من الأنشطة البحرية والترفيهية والتوعوية
4: انطلقت هذه الرحلات من الموانئ العسكرية بكل من أكادير، القصر الصغير والدار البيضاء، وخلال كل رحلة استقبل حوالي 40 طفلا مرفوقين بأبائهم، حيث أتيحت له فرصة استكشاف الحياة البحرية عن قرب في أجواء تطبعها البهجة والسرور.
6: كتنظم البحرية الملكية بتنسيق مع باقي مكونات القوات المسلحة الملكية خرجات بحرية لفائدة أطفال العسكريين والعسكريين المتقاعدين في وضعية إعاقة، باش يعيشوا لحظات الفرح والترفيه ويكتشفوا الفضاء البحري ويستمتعوا بجماله رفقة ذويهم.
4: اعتمدت البحرية الملكية برنامجا متكاملا شمل استقبال المستفيدين في الحاميات العسكرية ومن ثم نقلهم إلى الموانئ المعنية، إضافة إلى أنشطة مختلفة. اشتملت الفعاليات على ورشات في الكاياك والزوارق الشراعية وشروحات مبسطة حول تقنيات الإبحار، إلى جانب أنشطة ترفيهية متعددة. وقد حرصت القيادة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلامة المشاركين، من بينها مرافقة طاقم طبي متخصص لهم طوال مدة الرحلة. وعند صعود الأطفال على متن الباخرة استقبلوا بكلمة ترحيبية قبل أن يحظوا بجولات استطلاعية داخل مختلف المرافق والتجهيزات التي تحتويها السفينة الحربية.
7: زيت لهذا الحفل اللي زوين، اللي انا عجبني بزاف بصراحه، حيت اهتموا لينا حنايا اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه وعاملونا بمعامله زوينه، وكنقدم الشكر لجلاله الملك نصره الله محمد السادس.
8: انا جيت انا والطفل ديالي من مدينه سلا ومن ذوي الاحتياجات الخاصه باش نشاركوا في هذه البادره الطيبه اللي دار صاحب الجلاله الله ينصرو العائلات والاطفال ديالهم. وجينا لافريكات ديال محمد السادس مارينا رويال، اللي صراحه كان واحد الاستقبال رائع وكانت انشطه رائعه واستفدنا بزاف، وشكرا لكم.
4: وفي ختام البرنامج وزعت هدايا رمزية على الأطفال وذويهم، والتقطت صورة جماعية تذكارية لتخليد هذه اللحظة المميزة.
9: كنشكركم بزاف على هذه المبادرة، جات زوينة بزاف، وكنشكركم على الأنشطة اللي درتوا لنا اليوم، وكنشكر سيدنا الله ينصرو.
4: إن هذه المبادرة النبيلة تعكس العناية الموصولة التي يوليها جلالة الملك نصره الله لأطفال في وضعيات إعاقة، وتجسد بعدها الإنساني والاجتماعي، مؤكدة حرص المؤسسة الملكية على ترسيخ قيم التضامن والتكافل وتعزيز الروابط بين القوات المسلحة الملكية والمجتمع، بما يكرس البعد الاحتفالي لعيد العرش المجيد كرمز للوحدة الوطنية والوفاء للعرش العلوي المجيد.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
10: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، رئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب، تجسيد جلي للتقدير الكبير المتبادل بين جلالة الملك ورئيس دونالد ترامب. ودوليا، تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا لا يزال خارج السيطرة حسب منظمة الصحة العالمية. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي. نستمع لما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
2: فيما يلي بلاغ من الديوان الملكي: الرئيس دونالد جي ترامب إلى جلالة الملك نصره الله. الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد جي ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد الرئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية: أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد الرئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغربيين المغاربة، بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام، يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية، سنعمل أيضا معا لضمان أمن منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاقا للازدهار لشعبينا واقتصادينا. وفي هذا الصدد، أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
1: يشكل الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب، تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وأكد التقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الأمريكي دونالد جي ترامب. اسماعيل الملكي يطلعنا على باقي تفاصيله.
3: في رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026، أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تزني تدخل نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء، فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث سوشيال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، أمل وأن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع.
1: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالة الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بلقانا وباقي تفاصيل.
4: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على

0: برنامج تعزيز شبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800,000 درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
1: في المشهد الدولي، قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا لا يزال خارج السيطرة رغم أسابيع من الجهود، بل يزداد سوءا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأضافت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة أن هذا التفشي يعد الأكبر الذي تشهده البلاد على الإطلاق، مضيفة أن هناك حاجة إلى توسيع كبير في أنشطة الاستجابة للسيطرة على تفشي المرض. دوليا، دائما قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال يوليوز المنصرم بنسبة 55% على أساس سنوي، لتسجل متوسط 637 دولارا لكل 1000 متر مكعب، وذلك مع تنامي مخاوف الإمدادات. ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في إعادة ملء مرافق تخزين الغاز قبل الشتاء، تشير التقديرات إلى أن مستويات التخزين قد تصل إلى ما بين 70 و75% فقط بحلول بداية موسم التدفئة، مقارنة بالمستوى المستهدف البالغ 90% وفق متطلبات المفوضية الأوروبية. أخيرا وفي الرياضة، رحب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقشع بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السيد جياني إنفانتين والقاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد إنتربرايز. باقي تفاصيل في تقرير لإسماعيل المالكي.
2: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد إنتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته، فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
1: بهذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. موعدنا يتجدد في باقي نشراتنا على مدار اليوم.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة من الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وترودانت وزقورة ورشدية وأوسرد وبجدور.

0: يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم مراكش وابن ملال والفقيه بن صالح وقلعة سراغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة من الأحد إلى الاثنين بعمالات وأقاليم أجدير الدوتنان وارحمنا واليوسفية وخنيفرة وتوريرت وخريبقة وسطات وششوة وقرسيف وتازة والعيون وطرفايا وقلميم وطنطان. ومن المرتقب كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي بن نور وشتوكا إتباها وإنزقان إتملول وسيدي إفني وتزنيت والصويرة والدريوش والنظور ووجدة وأنقاد وأسفي.
1: غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج نوافذ سياحية على إذاعتكم مغربية ريم راديو. نأخذكم اليوم في رحلة إلى واحدة من أجمل المناطق الساحلية المغربية، وهي منطقة تغازوت الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومتر شمال مدينة أكادير، والتي أصبحت وجهة عالمية لعشاق البحر والطبيعة ورياضة ركوب الأمواج. تغازوت هي قرية ساحلية صغيرة تطل على المحيط الأطلسي وكتمتاز بمناخ معتدل طوال السنة. كان معظم سكانها يعتمدون قديما على الصيد البحري، ولا يزال هذا النشاط حاضرا إلى جانب السياحة التي أصبحت ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي. وتحافظ تغازوت على الطابع ديالها الأصيل، حيث الأزقة الهادئة والمنازل البيضاء المطلة على البحر والأجواء اللي كتجمع بين البساطة والجبال. تعد تغازوت من أشهر وجهات ركوب الأمواج في إفريقيا، وكتستقبل المحترفين وهواة من مختلف أنحاء العالم بفضل أمواجها المناسبة طول معظم أشهر السنة. وكتنتشر على طول الساحل مدارس لتعليم هذا الرياضة، إلى جانب فنادق وبيوت ديال الضيافة اللي كتستقبل الزوار، مما كيساهم في ازدهار السياحة وخلق فرص عمل لأبناء المنطقة. ولا يقتصر سحر تغازوت على البحر فقط، فالمناطق المجاورة كتزخر بمناظر طبيعية خلابة مثل شاطئ إيموران، شاطئ التمري المعروف بكتبانه الرملية وتنوعه البيئي. أما ثقافيا فكتعكس تغازوت الهوية الأمازيغية الأصيلة، ويشتهر أهلها بالكرم وحسن الضيافة، كما يقدمون أطباق تقليدية من أشهرها الطاجين المغربي، الكسكس وحتى الأسماك. كانت هذه جولة سريعة في ربوع تغازوت، القرية اللي كتجمع بين أصالة التراث وروعة الطبيعة وجمال المحيط الأطلسي، فأصبحت من أبرز الوجهات السياحية في المغرب. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقة ديال اليوم. نلتقي في الأسبوع المقبل مع مدينة جديدة. السلام عليكم.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: فرقة المسيرة الخضراء للطيران الاستعراضي التابعة للقوات الملكية الجوية تبهر المصطافين وزوار شاطئ مارتيل ب27 مناورة جوية وتشكيل استعراضية في غاية الانسجام والدقة. فرقة المسيرة الخضراء الاستعراضية حولت سماء المدينة الشاطئية إلى مسرح للفرجة والدهشة، وذلك احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. على مدى نحو 20 دقيقة عاشت الجماهير المحتشدة على امتداد شاطئ مارتيل لحظات استثنائية، وهي تتابع 7 طائرات من طراز كاب 232 تشق زرقة السماء في حركات متناسقة ومناورات دقيقة. ولم تكن هذه اللوحات مجرد استعراض للمهارة الجوية، بل حملت في ثناياها رسائل رمزية ووطنية.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع عقد الوعد بالبيع. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بسلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين برباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
7: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا مرة أخرى للاستضافة.
6: إذن الحديث مازال مستمر حول موضوع عقد الوعد بالبيع، يعني هذا الموضوع المهم نظرا لكثرة المعاملات خاصة في المجال العقاري اللي كتكون بهذا النوع ديال العقود. كنا تكلمنا على تعريف ديال عقد الوعد بالبيع، تكلمنا على أهمية عقد الوعد بالبيع، وصلنا عند الوثائق المطلوبة من كيجيو جوج الناس مرتفقين عند موثق باغين يعملوا العقد ديال الوعد بالبيع. قلنا شنو هي الوثائق اللي كيطلب لهم الموثق. من ضمن الوثائق كنا تكلمنا على البطاقة الوطنية، تكلمنا على شهادة الملكية، تكلمنا في إطار يعني السكن الخاص بالشقق يعني اللي في الملكية المشتركة، تكلمنا على التصميم الطوبوغرافي، تكلمنا أيضا بالنسبة على ما أظن للأراضي العارية على مذكرة المعلومات لا نوت دي لاجونس إربان. وصلنا للحديث الآن على الوثائق المطلوبة بالنسبة للمنازل. الأستاذ منتصر العالمي
7: مرحبا. هو لابد من تذكر أن الوثائق اللي كنا نتناولها حاليا فهي على سبيل المثال للحصر. نعم. لأن ما كيكونوا مرتفقين أمام الموثق وعلى حسب الحالة المعروضة أمام، ربما كيقدروا يبانوا وثائق أخرى اللي نقدروا نطلبوها، ولكن الوثائق اللي كنطرقوا لهم الآن هما اللي كنهضروا في العموم، يعني على حسب الأغلب الحالات اللي كتعرض بين يدينا. بالنسبة للسكن اللي هو يقدر يكون مثلا يقدر يكون ميزون دابيتاسيون، يعني مثلا سكن عادي، فيه إما كيكون تحت ديرو تجاري وفوق فيه السكن، ولا فيلا، ولا كاع انواع ديال السكن اللي كتكون ما دخلش في نطاق الملكيه المشتركه. نعم. فدائما كنطلبوا الوثائق كما هضرنا سابقا، يعني البطاقه الوطنيه، اصل التملك الى اخره، شهاده الملكيه، فكنطلبوا كذلك رخصه البناء ورخصه السكن، وكذلك شهاده المطابقه اذا كان داك يعني الطابق السفلي في محلات تجاريه تبع لديك الرسم العقاري موضوع العمليه. اذا كان داك اذا كانت دار مبنية جديد فكنطلبوا حتى الوثائق ديال التعمير اللي بناء عليها داك صاحب السكن بنا ديك الدار، يعني البلان كاداسترال، يعني البلان داركتيكتور نو فاريتور، رخصه البناء الى اخره، باش حتى داك المشتري نهار كيبغي يدير شي تغييرات على البناء اللي على داك العقار اللي شراه كيكون عنده الوثائق اللي غيدلي بهم حتى هو من بعد. واللي هي ضروري خصنا نتابعوا ليها ونردوا معها البال، وانه خصنا نشوفوا شهادة الملكية ديال ديك العقار واش كطابق ديك الشيء اللي كاين في الواقع.
6: نعم هذا هو اللي بغيت نتكلم عليه الأستاذ منتصر، أنكم ملي كتكلموا على هاد الوثائق اللي كتطلبوها بالنسبة للناس اللي كيجيو عندكم كمرتفقين للمكتب، كيف ما كنقول كيكون دائما عندكم واحد الاستشارة في المستقبل باش ما يوقعوش إشكالات وما يوقعوش المنازعات وكل مسائل مضبوطة.
7: صميم العمل ديال الموثق.
6: نعم هذا صميم العمل ديال الموثق. كيف ما قلت وأنت كتحدث على رخصة السكن وأنت كتحدث على رخصة البناء، وإلا يعني احنا كنعرفوا كاين مجموعه ديال الاشكالات اللي كتكون كتوقع بعض المرات. الانسان كياخذ الرخصه ديال السكن ديالو، كياخذ الرخصه ديال البناء بطبيعه الحال قبلا، ولكن شنو كيعمل؟ كيعمل تعديلات، كيبدل مثلا في داك داخل البناء ديالو، كتكون عنده الكوزينه كيرجعها هي مثلا كيضيفها البيت سيجور كيولي داخل الصالون الى غير ذلك. ولكن نتوما ملي كتطلبوا هاد الوثائق كتعرفوا شنو نوع التعديلات اللي دارت، وربما على انه داك الطرف اللي غادي يشري ما غاديش يقبل بها، ولا كانت انه ربما يوقع إشكالات في المستقبل إلى غير ذلك.
7: تماما، بل أكثر من ذلك، يعني بعد ما كتلقى واحد مثلا عنده دار ديالو ساكن فيها واخد سليم سكنة واخد طبعا خدت رخصة البناء، ولكن ما كتطلب شهادة الملكية تلقى في أن في شهادة الملكية أرض عارية،
6: لأن هذا الأمر مهم وتكلمنا عليه وما بغيناش ندوزو عليه بسرعة.
7: مرحبا.
6: كيف ما قلت على أنه الإنسان راه بنا بنا ديك الدار ديالو وخدات سليم السكن ديالو بطبيعة الحال كان عنده رخصة البناء إلى غير ذلك وجميع الوثائق مضبوطة، الدار كنشوفوها مبنية، ولكن في الوراق يعني باش كنوضحو مزيان في الوراق راه الدار مازال في الوراق أرض عارية، يعني مبنياش كيف ما قلتي
7: أرض عارية. ولا بعض ما كتلقى مثلا واحد عنده مثلا طابقين، طابق سفلي وطابقين، واللي في الواقع هو عنده ثلاث طوابق.
6: تمام.
7: يعني واحد طوابق واحد طابق اخر زادهم ربما من بعد ما دخلش المحافظه. واش ما دخلش لانه هو ما درش المحاوله باش يدير ديك العمليه ديال الاحداث، واش غير في في, في البناء.
6: تمام. يعني باش كنوضحوا للمشاهدين الكرام انه داك البني ديالو مزيان ولكن ما دخلش المحافظه،
7: ملي كنقولوا وجود قانوني.
6: تمام.
7: حيت دابا النظام العقاري المغربي والقانون العقاري المغربي مبني على ما هو مقيد في المحافظه العقاريه فهو عنده وجود قانوني.
6: نعم.
7: واللي غير مقيد في محافظة العقارية فهو عنده ما عندوش وجود قانوني بحال راه ما كاينش.
6: نعم.
7: يعني هذاك التقييد في المحافظة العقارية هو اللي كيحمي الملكية وكيطيحوا الجية ديك النوع ديال البنايات اللي كاينين في في في داك العقار. يعني واخا انت تجيب لي مثلا واحد واحد واحد دار باني فيها ثلاث طوابق زائد طبق سفلي، وني ملي كناخذ شهاده الملكيه المحافظه كنلقى فيها طبق سفلي وطبق علوي واحد، فهذوك الطبقين ما عندوش وجود قانوني.
6: تمام.
7: والعمليه ما كلاش تنبى الطريقه، ضروري كيخص هذاك البائع خصو يسوي الوضعيه القانونيه ديالو ديال داك العقار، لان كاين امكانيه انه يسوي الوضعيه باش عادي يمكن ليه نمروا العمليه ديال التفويت اللي باغي يديروه.
6: نعم ممتاز أستاذ منتصر، يعني هذه الوثائق اللي كطلبوا في غاية الأهمية.
7: أكيد.
6: خاصة أنها كتحمي الطرفين معا، يعني كيف ما نقولوا من الإشكالات وربما من المنازعات اللي ربما تكون مستقبلية. إذا قلنا كطلبوا رخصة البناء، رخصة السكن، شهادة المطابقة، يعني مجموعة من الوثائق على حسب الحالة.
7: ولما لا حتى مذكرة المعلومات باش لا ربما وقع شي تغيير في ديك المنطقة، ربما كاين مناطق اللي كيكون مثلا كان نهار شرا هذاك السيد كانت مسموح فيها البناء طابقين علويين، ربما من بعد واحد المدة ولات الإمكانية ديال أنه يزيد طابق، فكنطلبوا ديك المذكره ديال المعلومات باش غير للاستئناس بها، ولا ربما لا كان وقع شي تغيير كيكونوا اطراف مطالعين على الوضعيه القانونيه ديال داك العقار.
6: نعم كاين شي وثائق اخرى اللي ممكن نتكلموا عليها استاذ الفاضل؟
7: كما قلت دابا حنا على حسب الحاله المعروضه امامنا عاد كتقدر كل على حسب كل حاله كيبانوا لنا وثائق، ولكن دابا كاع الوثائق اللي هما كيطلبوا في جميع الحالات اللي اللي كتهم هذا النوع ديال العقار فهما دول اللي ضرنا عليهم.
6: نعم. اذا نمر استاذي الفاضل لمساله اخرى ايضا مهمه، وحنا كنتكلموا على عقد الوعد بالبيع، شنو هي الالتزامات الواجبه على اطراف العقد، يعني لا الواعد ولا المستفيد، شنو هي الالتزامات اللي كتكون عليهم يعني في هذا العقد ديال الوعد بالبيع؟
7: هو كما اشرتي استاذ هشام مشكور لانه هذا الوعد بالبيع، وكما كان روحنا الوعد البيع اللي كيكون التزام ديال الطرفين معا، احدهما يلتزم ان يبيع والطرف الاخر كيلتزم انه يشري، فهو كيوقعوا كاين حقوق التزامات للطرفين معا.
6: نعم.
7: فالبائع او الواعد ببيع عنده التزامات، والمشتري او المستفيد من الوعد البيع هو عنده التزامات طبعا.
6: نعم.
7: فنهضروا اول على شنو هي التزامات ديال داك الواعد بالبيع، اللي هو المالك
6: غادي
7: هو اللي غادي يبيع، فهو اللي عنده التزامات اكثر من من من المشتري. فاول حاجه هو عنده هو انه ملزم انه يبرم البيع متى تتحققت شروط الوقيفه. فهذاك الوعد البيع كما قلنا كيكون واحد التزام ديال الطرفين، وكيكون مبني على واحد شروط وقيفه، وبعد واحد المده متى تحققت شروط الوقيفه كيخصنا نمروا للبيع النهائي.
6: نعم، هنا نوقف معك الاستاذ منتصر حول الشروط الوقيفه، لان هذا مصالح قانوني.
7: اكيد
6: ربما كيبان لينا احنا الامر راه بسيط، ولكن الناس اللي ما عندهمش واحد المعرفه قانونيه كيسمعوا شروط الوقيفه ما كيعرفش علاش كنتكلم.
7: مصطلح ربما
6: تمام. شنو ماذا نعني بالشروط الوقيفه او شرط الوقيف؟
7: الشرط الوقيف هو معرف في قانون التزامات العقود، وخصوصا في الماده 107 من قانون التزامات العقود. فالشرط الوقيف هو واحد الاتفاق يجعل التزام الالتزام لا ينشأ أثره إلا إذا تحقق أمر مستقبل غير محقق الوقوع. باش نبسطوها ونفسروها، وأنك يكون واحد الشرط داك الالتزام ديال الطرفين معا، أنا كنلتزم أن نبيع وأنت كتلتزم أنك تشري، داك الالتزام ما كيصبح نافذ إلا لا تحققوا ديك الشروط.
6: نعم.
7: للتوضيح اكثر، مثلا هذاك البائع عنده رهن على داك العقار، يعني ما يمكن ليش يبيع داك العقار بلا ما ياخذ رفع. كيكون كنقولوا الرهن.
6: نعم.
7: الرهن كيكون غالبا اللي كان رهن بنكي كيكون معاه منع التفويت ومنع الكراء ومنع الرهن.
6: نعم.
7: فداك منع التفويت كيمنع انه داك العقار يتفوت على الحاله ديالو.
6: تمام.
7: فمثلا من الشروط الوقيفه اللي كتكرر في اغلبيه ديال العمليه، اغلبيه العمليات ديال الوعد بيع، هو الحصول على رفع اليد.
6: نعم.
7: فهذاك الحصول على رفع اليد فهو واحد الامر الى ما يتحقق الا مستقبلا وغير محق الوقوع، لانه ما ما ما يعني غير راهن بالاراده فقط ديال البائع.
6: نعم.
7: بل وراهين بالتعامل بالموافقه ديال البنك اللي عطاك رفع اليد.
6: تمام، واضح المعنى. يعني كنقولوا ان هذا السيد غادي يبيع واحد المنزل، داك المنزل داك الشقه ولا دار ولا غير ذلك، واحد العقار مدد او واحد العقار معين، عنده عليه واحد الكريدي، كيمشي عند الموثق. مشى السيد اللي غادي يشري باغي يشري داك العقار، كيقول له الموثق عندي الوعد بالبيع، ولكن كيطلب من داك الطرف الثاني على حسب الحاله واش يعني السيد اللي غادي يدي الفلوس الى غير ذلك، يقول له ما يمكنناش نتموا. هادشي اللي فهمت منكم.
7: تمام.
6: ما يمكنناش نتمو هات العملية ديال البيع ولا ما خديناش رفع اليد عن الرهن، يعني لا مال لوفي على هذاك العقار.
7: تمام.
6: ربما حالات أخرى كثيرة الأستاذ
7: كاين حالات، الحالة الأخرى ديال مثلا المشتري كيكون المشتري مثلا غير يطلب قرض بنكي.
6: تمام.
7: فتوى هذاك الحصول القرض بنكي هو شرط واقف، لأنه هو غير مؤكد الحقوق تحقق دياله، لأنه هذاك السيد المشتري وخا واخدا رأي مسبق مع عند البنكة، وعنده ربما يعني كيستوفي كاع جميع الشروط باش يحصل القرض البنكي، راه كيوقع الوعد بالبيع، وعاد كيبدا في الاجراءات، كيبدا فعليا في ديك المسطره ديال الحصول على القرض البنكي.
6: نعم.
7: فتذاك كشرط واقف، لانه حتى هو راهين ماشي بالمشتري، هو راهين
6: بالمؤسسه البنكيه اللي غادي
7: تمول. حتى الا كان داك الشرط راهين فقط بالاراده ديال احد الطرفين، فذاك كيكون باطل داك الشرط، مخصوش يكون مخصوش. نعم. ما كيستوفيش الشروط القانونيه. فالشرط الواقف كيخصو كما قلنا يكون امر مستقبلي وغير محقق الوقوع.
6: نعم. مثلا هذا الشرط اللي كنتكلموا عليه، واش ممكن يدخل في واحد الخانه واحد السيد باغي يبيع واحد المنزل واحد الدار، وديك الدار عنده مكريه كيغيها لواحد الشخص محدد، وهذاك اللي باغي يشري قال له انا بغيت نشري ديك الدار خاويه، قال له حتى هو هنبيعها لك خاويه، واش يعني كيكون مسؤول داك الطرف البائع مول الملك انه يخوي ديك الدار من داك الكاري، يعتبر يعني انه شرط واقف في هذه الحاله مثلا؟
7: ممكن يكون هذاك كشرط واقف، ولكن هذا التحقق ديال شرط واقف فهو راهن يعني بالقبول ديال داك ديال الشخص اللي كاري ديك العقار.
6: نعم.
7: لان هذه مساله شويه معقده، ولاني ممكن نوصل لها.
6: نعم. نتكلموا على الحالات الاخرى الاستاذ الفضيل، هذه الحاله اللي نخليه ان شاء الله نتكلموا عليها بشكل مفصل وحالات اخرى في الحلقه قبيلة من برنامج القانون والناس. كنشكركم الأستاذ منتصر العالمي على هذه الإضاءات النيرة حول موضوع اليوم، شكرا لكم مرة أخرى.
7: مرحبا أستاذ هشام.
6: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه: ببركان تتويج التعاونيات المتميزة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية، وبالدار البيضاء مغاربة العالم في صلب برنامج ديني وثقافي، اختتام الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغوانية بالدار البيضاء. في تفاصيل حصاد الجهاد، توجت بالقطب الفلاحي بمضاغ بإقليم بركان التعاونية المتميزة المشاركة في نسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعودية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وتميز الحفل الختامي لهذه التظاهرة الفلاحية بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الجهوي للفلاحة بجهاد الشرق بنيابة محمد الفضيلي.
8: هذه النسخة 11 اللي كانت تنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم جهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة. التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجالية اللي كتسخر بها المملكة واللي كتميز بالتنوع والجودة، وايضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من اجل تطوير هذه السلسله ديال المنتجات المجاريه اللي هي رافعه اساسيه للتنميه بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمراه بالعالم القروي.
0: أطلق مركز التوثيق والأنشطة الثقافية التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بجهة الدار البيضاء ستات بالمركب الإداري والثقافي للأحباس بالدار البيضاء برنامجا للتأطير الديني والثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. التصريح التالي لمديرة مركز التوثيق والأنشطة الثقافية صفية مرزاق.
9: اليوم مركز التوثيق والأنشطة الثقافية افتح أبوابه أمام أفراد الجالية المغربية للتعريف بأدواره ووظائفه في مجال الأرشيف، القراءة، البحث العلمي، الأنشطة الثقافية كذلك باعتباره فضاء للإشعاع الثقافي والعلمي ومنصة لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، والتعريف كذلك بالنموذج التنموي أو النموذج الديني القائم على إمارة المؤمنين والعقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف السني.
0: اختتمت بالمركز الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء فعالية دورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغواني. باقي تفاصيل في سياق التقرير التالي.
10: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
11: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
12: نجد سعداء تواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيوان على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
10: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
0: بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد هذا اليوم من حصاد الجهات. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. الخبر من المصدر.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، رئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيد جلي للتقدير الكبير المتبادل بين جلالة الملك ورئيس دونالد ترامب. ودوليا، تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا لا يزال خارج السيطرة حسب منظمة الصحة العالمية. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب، ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي. نستمع لما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
2: فيما يلي بلاغ من الديوان الملكي: الرئيس دونالد جي ترامب إلى جلالة الملك نصره الله. الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد جي ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد الرئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية: أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد الرئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة، بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام، يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية، سنعمل أيضا معا لضمان أمن منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاقا للازدهار لشعبينا واقتصادينا. وفي هذا الصدد، أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
1: يشكل الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وأكد التقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الأمريكي دونالد جي ترامب. إسماعيل الملكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
3: في رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026، أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تزني تدخل نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث سوشيال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، أمل وأن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع.
1: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بلغانا وباقي التفاصيل.
4: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيصة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
5: وهاد المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش نوصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
4: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز الشبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800,000 درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
1: في المشهد الدولي، قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا لا يزال خارج السيطرة رغم أسابيع من الجهود، بل يزداد سوءا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأضافت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة أن هذا التفشي يعد الأكبر الذي تشهده البلاد على الإطلاق، مضيفة أن هناك حاجة إلى توسيع كبير في أنشطة الاستجابة للسيطرة على تفشي المرض. دوليا دائما قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال يوليوز المنصرم بنسبة 55% على أساس سنوي لتسجل متوسط 637 دولارا لكل 1000 متر مكعب، وذلك مع تنامي مخاوف الإمدادات. ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في إعادة ملء مرافق تخزين الغاز قبل الشتاء، تشير التقديرات إلى أن مستويات التخزين قد تصل إلى ما بين 70 و75% فقط بحلول بداية موسم التدفئة، مقارنة بالمستوى المستهدف البالغ 90% وفق متطلبات المفوضية الأوروبية. آخرا وفي الرياضة، رحب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقشع بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السيد جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. باقي تفاصيل في تقرير لإسماعيل المالكي.
3: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته، فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. موعدنا يتجدد في باقي نشراتنا على مدار اليوم.

0: الأخبار المغربية.
1: بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الوضع بالمنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي مع رئيس الأمريكي. وأوضحت الوكالة أن ولي العهد السعودي أكد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأضافت الوكالة أنه تم خلال هذا الاتصال أيضا استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد تحتفي في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.
3: الهدف الأساسي هو نرجع ديك الروابط مع البلد الأم ونعطيه هذه القيمة على أساس أن هناك يعني هذه الإعادة هذه كنعتبرها نوع من إعادة البيع.
2: المئات من أفراد الجالية المغربية من جامعيين ومحامين ورجال أعمال وأطر وتجار ورياضيين وفاعلين جمعويين التأموا بضواحي مدريد للاحتفاء بهذه المناسبة وتجديد التعبير عن تعلق الجالية ووفائها للعرش العلوي المجيد.
4: فرحان بزاف على هذا النهار، هذا اليوم نهار العيد العرش 27 سنة.
5: سعيدة بزاف وفخورة بهذه الدعوة الكريمة من القنصلية المغربية بإسبانيا باش نشارك مع أخوتي المغاربة المقيمين في إسبانيا وبالأخص مدينة مدريد.
2: تخللت الأمسية فقرات موسيقية متميزة، كما تميز الحفل بتسليم شهادات تقديرية لعدد من أفراد الجالية المغربية.
0: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، نظمت سفارة المغرب بواشنطن حفل استقبال بهيج أقيم في قاعة الأمريكيتين الفسيحة، وجمع ثلة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية، إضافة إلى العديد من شركاء وأصدقاء المملكة. وفي باريس احتفلت سفارة المغرب والبعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بعيد العرش المجيد في حفل استقبال احتضنه قصر بافيون دوفين العريق بحضور شخصيات بارزة من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية الفرنسية والمغربية. بدورها سفارة المملكة المغربية في إسبانيا نظمت حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل شهد حضور شخصيات إسبانية من الأوساط السياسية والمؤسساتية إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بإسبانيا وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وبرلمانيين وفاعلين في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية. سفارة المغرب في بروكسل كذلك احتفلت بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل الاستقبال جرى بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين معتمدين في بروكسل والعديد من الشخصيات من مختلف المشارب، إضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية المغربية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في السنغال حفل استقبال بهيج بمناسبة تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل حضره عدد من المسؤولين السنغاليين من بينهم وزير الداخلية والأمن العام إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال وممثلين عن الطوائف الدينية وشخصيات مدنية وعسكرية ورياضية. وفي القاهرة نظمت سفارة المغرب في مصر حفل استقبال بهيج بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل تميز بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بمصر وشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والفن وممثلي عدد من المنظمات الدولية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في رام الله حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل يعكس عمق العلاقات المغربية الفلسطينية بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء ورجال دين وشخصيات سياسية ووطنية واقتصادية وثقافية ومسؤولين في الأجهزة الأمنية وممثلين عن القوى والفصائل والنقابات والاتحادات الشعبية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، رئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيد جلي للتقدير الكبير المتبادل بين جلالة الملك ورئيس دونالد ترامب. ودوليا، تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا لا يزال خارج السيطرة حسب منظمة الصحة العالمية. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب، ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي. نستمع لما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
2: فيما يلي بلاغ من الديوان الملكي، الرئيس دونالد جي ترامب إلى جلالة الملك نصره الله. الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد جي ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد الرئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية: أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد الرئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية، سنعمل أيضا معا لضمان أمن منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاقا للازدهار لشعبينا واقتصادينا. وفي هذا الصدد، أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
1: يشكل الطريق السريع تزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وأكد التقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الأمريكي دونالد جي ترامب. إسماعيل المالكي يطلعنا على باقي تفاصيله.
3: في رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026، أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تزني تداخل نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء، فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث السوشيال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، أمل وأن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع.
1: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالة الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بلغانا وباقي تفاصيل.
4: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
5: هاد المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش نوصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
4: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز الشبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800,000 درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
1: في المشهد الدولي، قالت منظمة

0: أوروبا خلال يوليوز المنصرم بنسبة 55% على أساس سنوي، لتسجل متوسط 637 دولارا لكل 1000 متر مكعب، وذلك مع تنامي مخاوف الإمدادات. ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في إعادة ملء مرافق تخزين الغاز قبل الشتاء، تشير التقديرات إلى أن مستويات التخزين قد تصل إلى ما بين 70 و75% فقط بحلول بداية موسم التدفئة، مقارنة بالمستوى المستهدف البالغ 90% وفق متطلبات المفوضية الأوروبية. أخيرا وفي الرياضة، رحب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقشع بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السيد جياني إنفانتين والقاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد إنتربرايز. باقي تفاصيل في تقرير لإسماعيل المالكي.
1: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد إنتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته، فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما، لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، موعدنا يتجدد في باقي نشراتنا على مدار اليوم.

0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. البداية بكأس أمم إفريقيا للسيدات المقامة بالمغرب. أنعشت بوركينا فاسو حظوظها في بلوغ الدور ربع النهائي بعد فوز ثمين على تنزانيا بهدفين لواحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية. ناومي أديل كابري وضعت بوركينا فاسو في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول، وردت تنزانيا بهدف التعادل في الدقيقة 62 قبل أن تحسم باليسكا ساوادوغو المواجهة بهدف الفوز في الدقيقة 80. وفي المجموعة ذاتها أفلتت كوت ديفوار من الهزيمة أمام جنوب إفريقيا بعد أن انتهت المواجهة بالتعادل بهدفين لمثلهما. الإيفواريات تقدمنا بهدفين من توقيع غريس روت سيري، لكن جنوب إفريقيا عادت في الشوط الثاني ونجحت في إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع. وبهذه

0: نتيجات تنفرد كوت ديفوار بالصدارة بأربع نقاط، فيما تتقاسم تنزانيا وبوركينا فاسو المركز الثاني بثلاث نقاط، وجنوب إفريقيا في المركز الرابع بنقطة واحدة. في خبر آخر، رحب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد إنتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي اليوم أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليه لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. هذا وأكد جياني إنفانتينو تخلي الاتحاد عن خطته لبيع جزء من حقوقه التجارية، وذلك عقب موجة من الانتقادات والاعتراضات التي أبدتها اتحادات قارية. في إنجلترا، بداية متعثرة للإيطالي إنتسو ماريسكا على رأس مانشستر سيتي. السيتي تعادل مع إنتر ميلان بهدف لمثله في مباراة ودية بهونغ كونغ قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للفريق الإيطالي بثلاثة أهداف لواحدة. السيتي تقدم أولا عن طريق ديفين موباما، لكن بنجامين بافارا أعاد إنتر إلى المباراة قبل أن تحسم ركلات ترجيح المواجهة. اختبار أول لماريسكا الذي تولى المهمة خلفا للإسباني بيب غوارديولا لبداية مرحلة جديدة داخل النادي الإنجليزي. وفي سوق الانتقالات، أبرم برينتفورد أغلى صفقة في تاريخه بضم المالي مامادو سانجاري من لانس الفرنسي مقابل نحو 39 مليون جنيه استرليني. أما تشيلسي فاختار الخبرة وتعاقد مع المهاجم داني ويلبيك البالغ 35 عاما قادما من برايتون بعقد لموسمين. وفي إسبانيا، عزز برشلونة صفوفه بلاعب شاب بعدما أعلن ضم البلجيكي جيسي بيسيو صاحب 18 عاما من كلوب بروج بعقد يمتد حتى عام 2031. نختم بعالم الكرة الصفراء. انتهت مغامرة الأسترالي أليكس ديمينور في دورة واشنطن حامل اللقب المصنف السادس عالميا، خسر أمام الأمريكي برناندو ناكاشيما بمجموعتين دون رد، ليبلغ ناكاشيما نصف نهائي حيث يواجه مواطنه تايلور فريتس. وفي منافسات السيدة، توصلت الأمريكية جيسيكا بيغولا طريقها نحو اللقب وبلغت نصف نهائي بعد تجاوزها الروسية آنا كالينسكايا، كما حجزت اليابانية نومي أوساكا مكانها في دور الأربعة بعد فوزها على الإيطالية إليزابيتا كوتشاريتو. وبهذا نصل إلى ختام هذا الموعد، في أمان الله.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
4: فرقة المسيرة الخضراء للطيران الاستعراضي التابعة للقوات الملكية الجوية تبهر المصطافين وزوار شاطئ مارتيل ب27 مناورة جوية وتشكيل استعراضية في غاية الانسجام والدقة. فرقة المسيرة الخضراء الاستعراضية حولت سماء المدينة الشاطئية إلى مسرح للفرجة والدهشة، وذلك احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. على مدى نحو 20 دقيقة عاشت الجماهير المحتشدة على امتداد شاطئ مارتيل لحظات استثنائية، وهي تتابع 7 طائرات من طراز كاب 232 تشق زرقة السماء في حركات متناسقة ومناورات دقيقة. ولم تكن هذه اللوحات مجرد استعراض للمهارة الجوية، بل حملت في ثناياها رسائل رمزية ووطنية.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الطريق السريع تزنيتاد داخل الذي أطلق عليه اسم طريق سريع دونالد جي ترامب، تجسيد جلي لتقديره الكبير المتبادل بين جلالة الملك والرئيس دونالد جي ترامب. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة إنذارية برتقالية موجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة من اليوم الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي للنشرة، مع اتساع رقعة انتشار الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. أهلا بكم. في مستهل هذا الموعد الإخباري، يشكل الطريق السريع تزنيتاد داخل الذي أطلق عليه اسم طريق السريع دونالد جي ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا للتقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد جي ترامب عبد اللطيف بن طلبة.
2: يشكل الطريق السريع تزنيت الدخلة الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا لتقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي رسالة بتاريخ 2 يوليوز 2026 أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تزنيت الداخلة نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقاتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء، فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتيكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية. وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام وتعبيرا عن تقدير الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلدنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتينا على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث سوشال في 26 يوليوز 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب: شكرا لجلالة محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، آمل أن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع.
1: بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش إسلافه المنعمين، احتفت الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد بهذه المناسبة السعيدة في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز. عودة لعبد اللطيف بن طلبة.
2: الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد تحتفي في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.
3: الهدف من الأساسي هو نرجع ديك الروابط مع البلد الأم ونعطيه هذه القيمة على أساس أن هناك يعني هذه الإعادة هذه كنعتبرها نوع من إعادة البيع.
2: المئات من أفراد الجالية المغربية من جامعيين ومحامين ورجال أعمال وأطر وتجار ورياضيين وفاعلين جمعويين التأموا بضواحي مدريد للاحتفاء بهذه المناسبة وتجديد التعبير عن تعلق الجالية ووفائها للعرش العلوي المجيد.
4: فرحان بزاف على هذا النهار، هذا اليوم نهار العيد العرش 27 سنة.
5: سعيدة بزاف وفخورة بهذا الدعوة الكريمة من القنصلية المغربية بإسبانيا باش نشارك مع أخوتي المغاربة المقيمين في إسبانيا وبالأخص في مدينة مدريد.
2: تخللت الأمسية فقرات موسيقية متميزة، كما تميز الحفل بتسليم شهادات تقديرية لعدد من أفراد الجالية المغربية.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة، نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية بعد غد الثلاثاء المقبل بأمالات وقليم، وادي الذهب، سزاج، سمارة، طاطا، تارودان، تزاكرة، راشدية، وسرد وبجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة لا تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بني ملال، الفقيه بن صالح، وقلعة سرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة من اليوم إلى يوم غدنا الاثنين بعملات وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحام، اليوسفية، خنيفرة، توريد، خريبقاس، طاط، شيشة، وقرسيف، تازة، العيون، طرفاية، قلميم، وطنطن. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وقديم سيدي بنور، شتوكايت، باها، انزقان، ايت ملولة، سيدي افني، تيزني، تصويرة، دريوش، ناظور، وجدة انقاد، واسفية. بالقطب الفلاحي بمداغ بإقليم بركان توجت التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحرية والتنمية القروية والمياه والغابات. وتميز الحفل الختامي لهذه التظاهرة الفلاحية المنظمة تحت شعار المنتجات المجالية من تثمين المؤهلات الفلاحية إلى ترسيخ التنمية المجالية المندمجة بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. هذا تصريح لكل من محمد الفديلي المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة وعدد من المتواجدين.
6: احنا هذه المشاركة الثالثة ديالنا في معرض ديال السعيدية، هذه السنة الحمد لله حصلنا على جائزة التميز، واحد الحاجة اللي ما جاتش سهل، خدمنا على منتجات جديدة، خدمنا على باكاجين، خدمنا حتى على الطريقة ديال التسويق ديالنا الرقمي ولا حتى التسويق داخل المعرض. والمعرض ديال السعيدية غيبقى من ضمن المعارض اللي مهمة جدا في المشاركات ديالنا ولا حتى في كيفاش كنتلاقاو مع الزبون اللي من ناحية من الجهة الشرقية، يعني واحد المعرض اللي في كل سنة كنبغيو نكونوا حاضرين فيه.
7: هذه النسخة 11 اللي كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة. التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجالية اللي كتسخر بها المملكة واللي كتميز بالتنوع والجودة، وأيضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من أجل تطوير هذه السلسلة ديال المنتجات المجالية اللي هي رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمرأة بالعالم القروي. أيضا هي فرصة الزوار ديال المنطقة الشرقية ومدينة السعيدية لاكتشاف التنوع ديال هذه المنتجات المجالية اللي كتميز الجهة الشرقية وأيضا باقي الأقاليم ديال المملكة. خلال هذه النسخة أيضا تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة التعاونيات المشاركة كتم بالخصوص يعني تجويد المنتوجات وتطويرها.
1: في المشهد الدولي للنشرة، تواجه اليونان اليوم جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورنيث، حيث اجتاحت قرية بورتو جيرمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيرمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق الجمعة، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة غدا الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعات الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندة تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. تصريح سكينة أزراوي:
8: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
1: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا الى نهايه هذا الموعد الاخباري، في امان الله.
0: أخبار المغرب والعالم.
9: بأمر من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة القوات المسلحة الملكية نصره الله، وفي إطار احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد العرش المجيد، نظمت البحرية الملكية سلسلة رحلات بحرية ترفيهية على متن فرقاطاتها لفائدة مجموعة من الأطفال في وضعيات إعاقة.
10: من الأنشطة البحرية والترفيهية والتوعوية
9: انطلقت هذه الرحلات من الموانئ العسكرية بكل من أكادير، القصر الصغير والدار البيضاء، وخلال كل رحلة استقبل حوالي 40 طفلا مرفوقين بأبائهم، حيث أتيحت لهم فرصة استكشاف الحياة البحرية عن قرب في أجواء تطبعها البهجة والسرور.
11: كتنظم البحرية الملكية بتنسيق مع باقي مكونات القوات المسلحة الملكية خرجات بحرية لفائدة أطفال العسكريين والعسكريين المتقاعدين في وضعية إعاقة باش يعيشوا لحظات الفرح والترفيه ويكتشفوا الفضاء البحري ويستمتعوا بجماله رفقة ذويهم.
9: اعتمدت البحرية الملكية برنامجا متكاملا شمل استقبال المستفيدين في الحاميات العسكرية ومن ثم نقلهم إلى الموانئ المعنية، إضافة إلى أنشطة مختلفة. اشتملت الفعاليات على ورشات في الكاياك والزوارق الشراعية وشروحات مبسطة حول تقنيات الإبحار إلى جانب أنشطة ترفيهية متعددة. وقد حرصت القيادة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلامة المشاركين، من بينها مرافقة طاقم طبي متخصص لهم طوال مدة الرحلة. وعند صعود الأطفال على متن الباخرة استقبلوا بكلمة ترحيبية قبل أن يحظوا بجولات استطلاعية داخل مختلف المرافق والتجهيزات التي تحتويها السفينة الحربية.
12: زيت لهذا الحفل اللي زوين اللي انا عجبني بزاف بصراحه، حيت اهتموا لينا حنايا اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه وعاملونا بمعامله زوينه، وكنقدم الشكر لجلاله الملك نصره الله محمد السادس.
13: انا جيت انا والطفل ديالي من مدينه سلا ومن ذوي الاحتياجات الخاصه باش نشاركوا في هذه البادره الطيبه اللي دار صاحب الجلاله الله ينصرو العائلات والاطفال ديالهم. وجينا لافريكات ديال محمد السادس مارينا رويال اللي صراحه كان واحد الاستقبال رائع وكانت انشطه رائعه واستفدنا بزاف وشكرا لكم.
9: وفي ختام البرنامج وزعت هدايا رمزيه على الاطفال وذويهم والتقطت صوره جماعيه تذكاريه لتخليد هذه اللحظه المميزه.
14: كنشكركم بزاف على هذه المبادره، جات زوينه بزاف، وكنشكركم على الانشطه اللي درتوا لنا اليوم، وكنشكر سيدنا الله ينصره.
9: إن هذه المبادرة النبيلة تعكس العناية الموصولة التي يوليها جلالة الملك نصره الله لأطفال في وضعيات إعاقة، وتجسد بعدها الإنساني والاجتماعي، مؤكدة حرص المؤسسة الملكية على ترسيخ قيم التضامن والتكافل وتعزيز الروابط بين القوات المسلحة الملكية والمجتمع، بما يكرس البعد الاحتفالي لعيد العرش المجيد كرمز للوحدة الوطنية والوفاء للعرش العلوي المجيد.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة من الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب وأسازاق وسمارة وطاطا وترودانت وزقورة ورشدية وأوسرد وبجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش وابن ملال والفقيه بن صالح وقلعة سراغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة من الأحد إلى الاثنين بعملات وأقاليم أجدير الدوتنان وارحمنا واليوسفية وخنيفرة وتو وخريبقة وسطات وششوة وقرسيف وتازة والعيون وطرفايا وقلميم وطنطان. ومن المرتقب كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي بن نور وشتوكا إتباها وإنزقان إتملول وسيدي إفني وتزنيت والصويرة والدريوش والنظور ووجدة وأنقاد وأسفي.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
16: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
16: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
17: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الطريق السريع تيزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم طريق سريع دونالد جي ترامب تجسيد جلي للتقدير الكبير المتبادل بين جلالة الملك والرئيس دونالد جي ترامب. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة إنذارية برتقالية موجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة من اليوم الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي للنشرة، مع اتساع رقعة انتشار الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. يشكل الطريق السريع تزنيت الدخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا للتقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد جي ترامب. عبد اللطيف بن طلبة.
2: يشكل الطريق السريع تزنيت الدخلة الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا لتقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026 أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تزنيت الداخلة نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقاتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء، فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتيكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية. وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام وتعبيرا عن تقدير الشخص لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلدنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتينا على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث سوشال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب: شكرا لجلالة محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، آمل أن تتاح لي الفرصة يوما ما وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع.
17: بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، احتفت الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد بهذه المناسبة السعيدة في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز. عودة لعبد اللطيف بن طلبة.
2: الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد تحتفي في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.
3: الهدف من الأساس هو نرجع ديك الروابط مع البلد الأم ونعطيه هذه القيمة على أساس أن هناك يعني هذه الإعادة هذه كنعتبرها نوع من إعادة البيع.
2: المئات من أفراد الجالية المغربية من جامعيين ومحامين ورجال أعمال وأطر وتجار ورياضيين وفاعلين جمعويين التأموا بضواحي مدريد للاحتفاء بهذه المناسبة وتجديد التعبير عن تعلق الجالية ووفائها للعرش العلوي المجيد.
4: فرحان بزاف على هذا النهار، هذا اليوم نهار العيد العرش 27 سنة.
5: سعيدة بزاف وفخورة بهذه الدعوة الكريمة من القنصلية المغربية بإسبانيا باش نشارك مع أخوتي المغاربة المقيمين في إسبانيا وبالأخص في مدينة مدريد.
2: تخللت الأمسية فقرات موسيقية متميزة، كما تميز الحفل بتسليم شهادات تقديرية لعدد من أفراد الجالية المغربية.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية بعد غد الثلاثاء المقبل بأمالات وأقاليم وادي الذهب، سزاج، سمارة، طاطا، تارودان، تزاكرة، رشيدية، أسرد وبجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة لا تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بني ملال، الفقيه بن صالح وقلعة السرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة من اليوم إلى يوم غد الاثنين بعملات وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحام، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبقاس، طاط، شيشة، وقرسيف، تازة، العيون، طرفاية، قلميم، وطنطن. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وقديم سيدي بنورش، توكايت، باها، انزقان، ايت ملولة، سيدي افني، تيزني، تصويرة، دريوش، الناظور، وجدة انقاد، واسفية. بالقطب الفلاحي بمداغ بإقليم بركان توجت التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحرية والتنمية القروية والمياه والغابات. وتميز الحفل الختامي لهذه التظاهرة الفلاحية المنظمة تحت شعار المنتجات المجالية من تثمين المؤهلات الفلاحية إلى ترسيخ هي التنمية المجالية المندمجة بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. هذا تصريح لكل من محمد الفديلي المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة وعدد من المتواجدين.
6: احنا هذه المشاركة الثالثة ديالنا في معرض جي سي ايديا. هاد السنة الحمد لله حصلنا على جائزة التميز، واحد الحاجة اللي ما جاتش سهل. خدمنا على منتجات جديدة، خدمنا على باكاجين، خدمنا حتى على الطريقة ديال التسويق ديالنا الرقمي ولا حتى التسويق داخل المعرض. والمعرض ديال السعيدية غيبقى من ضمن المعارض اللي مهمة جدا في المشاركات ديالنا ولا حتى في كيفاش كنتلاقاو مع الزبون اللي من ناحية من الجهة الشرقية. يعني واحد المعرض اللي في كل سنة كنبغيو نكونوا حاضرين فيه.
7: هاد النسخة 11 اللي كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة. التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجالية اللي كتسخر بها المملكة واللي كتميز بالتنوع والجودة، وأيضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من أجل تطوير هذه السلسلة ديال المنتجات المجالية اللي هي رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمرأة بالعالم القروي. أيضا هي فرصة الزوار ديال المنطقة الشرقية ومدينة السعيدية لاكتشاف التنوع ديال هذه المنتجات المجالية اللي كتميز الجهة الشرقية وأيضا باقي الأقاليم ديال المملكة. خلال هذه النسخة أيضا تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة التعاونيات المشاركة كتم بالخصوص يعني تجويد المنتوجات وتطويرها.
1: في المشهد الدولي للنشرة، تواجه اليونان اليوم جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوعين على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورنيث، حيث اجتاحت قرية بورتو جيرمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيرمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق الجمعة، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلد اليوم بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة غدا الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسني بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. وأوضح فيلد خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندة تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. تصريح سكينة أزراوي:
8: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا اي لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا الى نهايه هذا الموعد الاخباري، في امان الله.
16: ريم راديو،
0: اخبار المغرب والعالم.
16: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
18: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
19: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
20: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيواني على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
18: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
16: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
2: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، نظمت سفارة المغرب بواشنطن حفل استقبال بهيج أقيم في قاعة الأمريكيتين الفسيحة، وجمع ثلة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية، إضافة إلى العديد من شركاء وأصدقاء المملكة. وفي باريس احتفلت سفارة المغرب والبعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بعيد العرش المجيد في حفل استقبال احتضنه قصر بافيون دوفين العريق بحضور شخصيات بارزة من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية الفرنسية والمغربية. بدورها سفارة المملكة المغربية في إسبانيا نظمت حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل شهد حضور شخصيات إسبانية من الأوساط السياسية والمؤسساتية إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بإسبانيا وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وبرلمانيين وفاعلين في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية. سفارة المغرب في بروكسل كذلك احتفلت بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل الاستقبال جرى بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين معتمدين في بروكسل والعديد من الشخصيات من مختلف المشارب، إضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية المغربية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في السنغال حفل استقبال بهيج بمناسبة تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل حضره عدد من المسؤولين السنغاليين من بينهم وزير الداخلية والأمن العام إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال وممثلين عن الطوائف الدينية وشخصيات مدنية وعسكرية ورياضية. وفي القاهرة نظمت سفارة المغرب في مصر حفل استقبال بهيج بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل تميز بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بمصر وشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والفن وممثلي عدد من المنظمات الدولية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في رام الله حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل يعكس عمق العلاقات المغربية الفلسطينية بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء ورجال دين وشخصيات سياسية ووطنية واقتصادية وثقافية ومسؤولين في الأجهزة الأمنية وممثلين عن القوى والفصائل والنقابات والاتحادات الشعبية.
16: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
16: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الطريق السريع تيزني تداخل الذي أطلق عليه اسم طريق سريع دونالد جي ترامب تجسيد جلي للتقدير الكبير المتبادل بين جلالة الملك والرئيس دونالد جي ترامب. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة إنذارية برتقالية موجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة من اليوم الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي للنشرة، مع اتساع رقعة انتشار الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. يشكل طريق السريع تزنيت الدخل الذي أطلق عليه اسم طريق السريع دونالد جي ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا للتقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد جي ترامب. عبد اللطيف بن طلبة.
2: يشكل الطريق السريع تزنيت الدخلة الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا لتقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي رسالة بتاريخ 2 يوليوز 2026 أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تزنيت الدخلة نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقاتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء، فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتيكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية. وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام وتعبيرا عن تقدير الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلدنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتينا على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث سوشال في 26 يوليوز 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب: شكرا لجلالة محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، آمل أن تتاح لي الفرصة يوما ما وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع.
1: بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، احتفت الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد بهذه المناسبة السعيدة في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز. عودة لعبد اللطيف بن طلبة.
2: الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد تحتفي في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.
3: الهدف من الأساسي هو نرجع ديك الروابط مع البلد الأم ونعطيه هذه القيمة على أساس أن هناك يعني هذه الإعادة هذه كنعتبرها نوع من إعادة البيع.
2: المئات من أفراد الجالية المغربية من جامعيين ومحامين ورجال أعمال وأطر وتجار ورياضيين وفاعلين جمعويين التأموا بضواحي مدريد للاحتفاء بهذه المناسبة وتجديد التعبير عن تعلق الجالية ووفائها للعرش العلوي المجيد.
4: فرحان بزاف على هذا النهار، هذا اليوم نهار العيد العرش 27 سنة.
5: سعيدة بزاف وفخورة بهذا الدعوة الكريمة من القنصلية المغربية بإسبانيا باش نشارك مع أخوتي المغاربة المقيمين في إسبانيا وبالأخص مدينة مدريد.
2: تخللت الأمسية فقرات موسيقية متميزة، كما تميز الحفل بتسليم شهادات تقديرية لعدد من أفراد الجالية المغربية.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية بعد غد الثلاثاء المقبل بأمالات وقليم، وادي الذهب، أسازاق، سمارة، طاطا، تارودان، تزاكورا، راشدية، أسرد وبجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة لا تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بني ملال، الفقيه بن صالح، وقلعة سرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة لا تتراوح ما بين 42 و 45 درجة من اليوم إلى يوم غد الاثنين بعملات وأقاليم أكادير، دوتنان، حمنا، اليوسفية، خنيفرة، توريد، خريبكا، سطات، شيشة، وقرسيف، تازة، العيون، طرفايا، قلميم، وطنطان. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وقليم، سيدي بنور، شتوك، ايت باها، انزقان، ايت ملولة، سيدي افني، تيزنيت، الصويرة، دريوش، الناظور، وجد انقاد، واسفية. بالقطب الفلاحي بمداغ بإقليم بركان توجت التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحرية والتنمية القروية والمياه والغابات. وتميز الحفل الختامي لهذه التظاهرة الفلاحية المنظمة تحت شعار المنتجات المجالية من تثمين المؤهلات الفلاحية إلى ترسيخ التنمية المجالية المندمجة بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. هذا تصريح لكل من محمد الفديلي المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة وعدد من المتواجدين.
10: احنا هذه المشاركة الثالثة ديالنا في معرض جهة السعيدية. هذه السنة الحمد لله حصلنا على جائزة التميز، واحد الحاجة اللي ما جاتش سهل. خدمنا على منتجات جديدة، خدمنا على باكاجين، خدمنا حتى على الطريقة ديال التسويق ديالنا الرقمي ولا حتى التسويق داخل المعرض. والمعرض ديال السعيدية غيبقى من ضمن المعارض اللي مهمة جدا في المشاركات ديالنا ولا حتى في كيفاش كنتلاقاو مع الزبون اللي من ناحية من الجهة الشرقية. يعني واحد المعرض اللي في كل سنة كنبغيو نكونوا حاضرين فيه.
7: هذه النسخة 11 اللي كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة. التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجالية اللي كتسخر بها المملكة واللي كتميز بالتنوع والجودة، وأيضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من أجل تطوير هذه السلسلة ديال المنتجات المجالية اللي هي رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمرأة بالعالم القروي. أيضا هي فرصة للزوار ديال المنطقة الشرقية ومدينة السعيدية لاكتشاف التنوع ديال هذه المنتجات المجالية اللي كتميز الجهة الشرقية وأيضا باقي الأقاليم ديال المملكة. خلال هذه النسخة أيضا تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة التعاونيات المشاركة كتم بالخصوص يعني تجويد المنتوجات وتطويرها.
1: في المشهد الدولي للنشرة، تواجه اليونان اليوم جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورنيث، حيث اجتاح قرية بورتو جيرمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيرمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق.

0: في صدره. وأوضح فيلد خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندة تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. تصريح سكينة أزراوي:
1: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كار دو فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الربح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
0: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا الى نهايه هذا الموعد الاخباري، في امان الله.
2: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو.
3: فرقة المسيرة الخضراء للطيران الاستعراضي التابعة للقوات الملكية الجوية تبهر المصطافين وزوار شاطئ مارتيل ب27 مناورة جوية وتشكيل استعراضية في غاية الانسجام والدقة. فرقة المسيرة الخضراء الاستعراضية حولت سماء المدينة الشاطئية إلى مسرح للفرجة والدهشة، وذلك احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. على مدى نحو 20 دقيقة عاشت الجماهير المحتشدة على امتداد شاطئ مارتيل لحظات استثنائية، وهي تتابع 7 طائرات من طراز كاب 232 تشق زرقة السماء في حركات متناسقة ومناورات دقيقة. ولم تكن هذه اللوحات مجرد استعراض للمهارة الجوية، بل حملت في ثناياها رسائل رمزية ووطنية.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الوضع بالمنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي مع رئيس الأمريكي. وأوضحت الوكالة أن ولي العهد السعودي أكد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد، وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأضافت الوكالة أنه تم خلال هذا الاتصال أيضا استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.
2: ريم راديو.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو. ريم راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكاية

0: نوافذ صياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة صياحية جديدة على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج نوافذ صياحية على إذاعتكم مغربية ريم راديو. نأخذكم اليوم في رحلة إلى واحدة من أجمل المناطق الساحلية المغربية، وهي منطقة تغازوت الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومتر شمال مدينة أكادير، والتي أصبحت وجهة عالمية لعشاق البحر والطبيعة ورياضة ركوب الأمواج. تغازوت هي قرية ساحلية صغيرة تطل على المحيط الأطلسي وكتمتاز بمناخ معتدل طوال السنة. كان معظم سكانها يعتمدون قديما على الصيد البحري، ولا يزال هذا النشاط حاضرا إلى جانب السياحة التي أصبحت ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي. وتحافظ تغازوت على الطابع ديالها الأصيل، حيث الأزقة الهادئة والمنازل البيضاء المطلة على البحر والأجواء اللي كتجمع بين البساطة والجبال. تعد تغازوت من أشهر وجهات ركوب الأمواج في إفريقيا، وكتستقبل محترفين وهواة من مختلف أنحاء العالم بفضل أمواجها المناسبة طول معظم أشهر السنة. وكتنتشر على طول الساحل مدارس لتعليم هذه الرياضة، إلى جانب فنادق وبيوت ديال الضيافة اللي كتستقبل الزوار، مما كيساهم في ازدهار السياحة وخلق فرص عمل لأبناء المنطقة. ولا يقتصر سحر تغازوت على البحر فقط، فالمناطق المجاورة كتزخر بمناظر طبيعية خلابة مثل شاطئ إيموران، شاطئ التمري المعروف بكتبانه الرملية وتنوعه البيئي. أما ثقافيا فكتعكس تغازوت الهوية الأمازيغية الأصيلة، ويشتهر أهلها بالكرم وحسن الضيافة، كما يقدمون أطباق تقليدية من أشهرها الطاجين المغربي، الكسكس وحتى الأسماك. كانت هذه جولة سريعة في ربوع تغازوت، القرية اللي كتجمع بين أصالة التراث وروعة الطبيعة وجمال المحيط الأطلسي، فأصبحت من أبرز الوجهات السياحية في المغرب. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقة ديال اليوم. نلتقي في الأسبوع المقبل مع مدينة جديدة. السلام عليكم.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. ريم راديو،
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلال الدورة 9 من المنتدى الدولي مغرب اليوم، يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية، تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.com.
2: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الطريق السريع تيزنيتا داخل الذي أطلق عليه اسم طريق سريع دونالد جي ترامب، تجسيد جلي للتقدير الكبير المتبادل بين جلالة الملك والرئيس دونالد جي ترامب. درجات الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا في نشرة إنذارية برتقالية، موجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة من اليوم الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي للنشرة، مع اتساع رقعة انتشار الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. يشكل الطريق السريع تيزنيت الدخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا للتقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد جي ترامب. عبد اللطيف بن طلبة.
6: يشكل الطريق السريع تيزنيت الدخلة الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا لتقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026 أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تيزنيت الدخلة نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقاتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء، فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتيكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية. وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام وتعبيرا عن تقدير الشخص لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلدنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتينا على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث سوشال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب: شكرا لجلالة محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، آمل أن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع.
5: بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، احتفت الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد بهذه المناسبة السعيدة في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز. عودة لعبد اللطيف بن طلبة.
6: الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد تحتفي في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.
7: الهدف الأساسي هو نرجع ديك الروابط مع البلد الأم ونعطيه هذه القيمة على أساس أن هناك يعني هذه الإعادة هذه كنعتبرها نوع من إعادة البيع.
6: المئات من أفراد الجالية المغربية من جامعيين ومحامين ورجال أعمال وأطر وتجار ورياضيين وفاعلين جمعويين التأموا بضواحي مدريد للاحتفاء بهذه المناسبة وتجديد التعبير عن تعلق الجالية ووفائها للعرش العلوي المجيد.
8: فرحان بزاف على هذا النهار هذا اليوم نهار العيد العرش 27 سنة.
9: سعيدة بزاف وفخورة بهذه الدعوة الكريمة من القنصلية المغربية بإسبانيا باش نشارك مع أخوتي المغاربة المقيمين في إسبانيا وبالأخص في مدينة مدريد.
6: تخللت الأمسية فقرات موسيقية متميزة، كما تميز الحفل بتسليم شهادات تقديرية لعدد من أفراد الجالية المغربية.
5: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية بعد غد الثلاثاء المقبل بأمالات وأقاليم وادي الذهب، أسازاق، سمارة، طاطا، تارودان، تزاكرة، الرشيدية، أسرد وبجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة لا تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بني ملال، الفقيه بن صالح وقلعة السرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة من اليوم إلى يوم غد الاثنين بعملات وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحام، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبقاس، طاطا، شيشة وقرسيف، تازة، العيون، طرفاية، قلميم وطنطن. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وقديم سيدي بنور، شتوك، ايت باها، انزقان، ايت ملولة، سيدي افني، تيزني، تصويرة، دريوش، ناظور، وجد انقاد واسفية. بالقطب الفلاحي بمداغ بإقليم بركان توجت التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحرية والتنمية القروية والمياه والغابات. وتميز الحفل الختامي لهذه التظاهرة الفلاحية المنظمة تحت شعار المنتجات المجالية من تثمين المؤهلات الفلاحية إلى ترسيخ هي التنمية المجالية المندمجة بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. هذا تصريح لكل من محمد الفديلي المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة وعدد من المتواجدين.
10: احنا هذه المشاركة الثالثة ديالنا في معرض السعيدية هاد السنة، الحمد لله حصلنا على جائزة التميز. واحد الحاجة اللي ما جاتش سهل، خدمنا على منتجات جديدة، خدمنا على باكاجين، خدمنا حتى على الطريقة ديال التسويق ديالنا الرقمي ولا حتى التسويق داخل المعرض. والمعرض ديال السعيدية غيبقى من ضمن المعارض اللي مهمة جدا في المشاركات ديالنا ولا حتى في كيفاش كنتلاقاو مع الزبون اللي من ناحية من الجهة الشرقية. يعني واحد المعرض اللي في كل سنة كنبغيو نكونوا حاضرين فيه.
11: هاد النسخة 11 اللي كتنضم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة. التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجالية اللي كتسخر بها المملكة واللي كتميز بالتنوع والجودة، وأيضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من أجل تطوير هذه السلسلة ديال المنتجات المجالية اللي هي رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمرأة بالعالم القروي. أيضا هي فرصة الزوار ديال المنطقة الشرقية ومدينة السعيدية لاكتشاف التنوع ديال هذه المنتجات المجالية اللي كتميز الجهة الشرقية وأيضا باقي الأقاليم ديال المملكة. خلال هذه النسخة أيضا تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة التعاونيات المشاركة كتم بالخصوص يعني تجويد المنتوجات وتطويرها.
5: في المشهد الدولي للنشرة، تواجه اليونان اليوم جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوعين على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورنيث حيث اجتاحت كانت قرية بورتو جيرمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا، وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيرمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق الجمعة، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة غدا الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسني بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندة تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. تصريح سكينة أزراوي:
12: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد دو فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
5: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا الى نهايه هذا الموعد الاخباري، في امان الله.
2: الخبر من المصدر.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة من الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وترودانت وزقورة ورشدية وأوسرد وبجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش وبنملال والفقى بن صالح وقلعة سراغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة من الأحد إلى الاثنين بعملات وأقاليم أجدير الدوتنان وارحمنا واليوسفية وخنيفرة وتوريد وخريبقة وسطات وششوة وقرسيف وتازة والعيون وطرفاية وقلميم وطنطان. ومن المرتقب كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي بن نور وشتوكا إتباها وإنزقان إتملول وسيدي إفني وتزنيت وصويرة والدريوش والنظور ووجدة وأنقاد وأسفي.
2: غريم راديو. غريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
13: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستقومان بتعليق أي هجوم على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط، وذلك بنظر إلى أن الخطوط العريضة لاتفاق قد تم التوافق عليها. الرئيس الأمريكي كتب على منصته ثروت سوشال أن هذا الاتفاق سيتضمن الفتح الفوري والكامل والتام لمضيق هرمز فضلا عن إنهاء التهديد النووي الإيراني، وأضاف استجابة لهذا الطلب ومن أجل مستقبل العالم وكذلك من أجل بقاء إيران مزدهرة ومتعافية، وافقت على إلغاء الهجوم شريطة التوصل بسرعة إلى اتفاق وتنضم دولة إسرائيل إلي في هذا الالتزام، غير أن ترامب هدد بأن الولايات المتحدة مستعدة لضرب جمهورية إيران الإسلامية بمستويات من الرعب العسكري والقوة والشدة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح للصحفيين بأنه يعتزم استئناف الضربات العسكرية واسعة النطاق لإجبار النظام الإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن ترامب كان قد أمر بشن هجوم جديد على إيران بهدف إرغام طهران على الاستسلام على أن يبدأ الهجوم خلال نهاية الأسبوع ويستمر عدة أيام.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن يبقى الطقس حارا بكل من وادي ملوية وسهول تدلى وارحمنا وداخل منطقة الغرب والشيضمة ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الصحراوية، ومن المرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة مسحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة داخل منطقة سوس وبالقرب من السواحل. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وهادئا بشمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
6: توجت بالقطب الفلاحي بمدار في إقليم بركان التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
10: دي المشاركه الثالثه ديالنا في معرض ديال السعيديه، وحنا كنكون كل سنه جد سعداء بهذه المشاركه هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
11: التوج ديالي اليوم اللي جا في المرحله الثانيه ما بعد بين اليوم 50 تعاونيه هو السادس على التوالي. الحمد لله هذا التوج هذا بهذه الجائزه التمييز كيحفزنا باش نزيدوا القدام.
6: الحفل الختامي لهذه التظاهره تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزه بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
11: كتنضم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
6: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب العرض.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
14: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
14: إنغميس نيم كورا. إنمادن. دينامون دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما راديو ريم راديو.
2: ريم راديو نشرة الاخبار على ريم راديو.
15: موعد اخباري جديد من اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو، اهلا بكم.
5: الطريق السريع تيزنيتا داخل الذي أطلق عليه اسم طريق السريع دونالد جي ترامب، تجسيد جلي للتقدير الكبير المتبادل بين جلالة الملك والرئيس دونالد جي ترامب. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة نذرية برتقالية موجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة من اليوم الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي للنشرة، مع اتساع رقعة انتشار الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. يشكل الطريق السريع تيزنيتا داخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا للتقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد جي ترامب عبد اللطيف بن طلبة.
6: يشكل الطريق السريع تيزنيتا الدخلة الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا لتقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي رسالة بتاريخ 2 يوليوز 2026 أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تيزنيتا الداخلة نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقاتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء، فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتيكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية. وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام وتعبيرا عن تقدير الشخص لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلدنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتينا على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث سوشال في 26 يوليوز 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب: شكرا لجلالة محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، آمل أن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع.
5: بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، احتفت الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد بهذه المناسبة السعيدة في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز. عودة لعبد اللطيف بن طلبة.
6: الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد تحتفي في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.
7: الهدف الأساسي هو نرجعوا ديك الروابط مع البلد الأم ونعطيه هذه القيمة على أساس أن هناك يعني هذه الإعادة هذه كنعتبرها نوع من إعادة البيع.
6: المئات من أفراد الجالية المغربية من جامعيين ومحامين ورجال أعمال وأطر وتجار ورياضيين وفاعلين جمعويين التأموا بضواحي مدريد للاحتفاء بهذه المناسبة وتجديد التعبير عن تعلق الجالية ووفائها للعرش العلوي المجيد.
8: فرحان بزاف على هذا النهار، هذا اليوم نهار العيد العرش 27 سنة.
9: سعيدة بزاف وفخورة بهذه الدعوة الكريمة من القنصلية المغربية بإسبانيا باش نشارك مع أخوتي المغاربة المقيمين في إسبانيا وبالأخص في مدينة مدريد.
6: تخللت الأمسية فقرات موسيقية متميزة، كما تميز الحفل بتسليم شهادات تقديرية لعدد من أفراد الجالية المغربية.
5: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية بعد غد الثلاثاء المقبل بأمالات وأقاليم وادي الذهب، أسازاق، سمارة، طاطا، تارودان، تزاكرة، الرشيدية، أسرد وبجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة لا تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بني ملال، الفقيه بن صالح وقلعة السرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة لا تتراوح ما بين 42 و 45 درجة من اليوم إلى يوم غد الاثنين بعملات وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحام، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبقة، سطات، شيشة وقرسيف، تازة، العيون، طرفاية، قلميم وطنطن. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وقديم سيدي بنور، شتوك، ايت باها، انزقان، ايت ملولة، سيدي افني، تيزني، تصويرة، دريوش، ناظور، وجد انقاد واسفية. بالقطب الفلاحي بمداغ بإقليم بركان توجت التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحرية والتنمية القروية والمياه والغابات. وتميز الحفل الختامي لهذه التظاهرة الفلاحية المنظمة تحت شعار المنتجات المجالية من تثمين المؤهلات الفلاحية إلى ترسيخ هي التنمية المجالية المندمجة بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. هذا تصريح لكل من محمد الفديلي المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة وعدد من المتواجدين.
10: حنا هذه المشاركة الثالثة ديالنا في معرض ديال السعيدية هاد السنة، الحمد لله حصلنا على جائزة التميز. واحد الحاجة اللي ما جاتش سهل، خدمنا على منتجات جديدة، خدمنا على باكاجين، خدمنا حتى على الطريقة ديال التسويق ديالنا الرقمي ولا حتى التسويق داخل المعرض. والمعرض ديال السعيدية غيبقى من ضمن المعارض اللي مهمة جدا في المشاركات ديالنا ولا حتى في كيفاش كنتلاقاو مع الزبون اللي من ناحية من الجهة الشرقية. يعني واحد المعرض اللي في كل سنة كنبغيو نكونوا حاضرين فيه.
11: هاد النسخة 11 اللي كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة. التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجالية اللي كتسخر بها المملكة واللي كتميز بالتنوع والجودة، وأيضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من أجل تطوير هذه السلسلة ديال المنتجات المجالية اللي هي رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمرأة بالعالم القروي. أيضا هي فرصة زوار ديال المنطقة الشرقية ومدينة السعيدية لاكتشاف التنوع ديال هذه المنتجات المجالية اللي كتميز الجهة الشرقية وأيضا باقي الأقاليم ديال المملكة. خلال هذه النسخة أيضا تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة التعاونيات المشاركة كتم بالخصوص يعني تجويد المنتوجات وتطويرها.
5: في المشهد الدولي للنشرة، تواجه اليونان اليوم جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورنيث، حيث اجتاحت قرية بورتو جيرمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيرمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق الجمعة، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلد اليوم بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة غدا الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسني بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. وأوضح فيلد خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندة تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. تصريح سكينة أزراوي:
12: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا اي لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كار دو فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
5: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا الى نهايه هذا الموعد الاخباري، في امان الله.
14: ريم راديو،
2: اذاعه الاخبار المغربيه.
16: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
17: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
18: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيواني على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
16: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: بلدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: بأمر من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة القوات المسلحة الملكية نصره الله، وفي إطار احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد العرش المجيد، نظمت البحرية الملكية سلسلة رحلات بحرية ترفيهية على متن فرقاطاتها لفائدة مجموعة من الأطفال في وضعيات إعاقة.
5: خاصة من الأنشطة البحرية والترفيهية والتوعوية،
4: انطلقت هذه الرحلات من الموانئ العسكرية بكل من أكادير، القصر الصغير والدار البيضاء، وخلال كل رحلة استقبل حوالي 40 طفلا مرفوقين بأبائهم، حيث أتيحت لهم فرصة استكشاف الحياة البحرية عن قرب في أجواء تطبعها البهجة والسرور.
6: كتنظم البحرية الملكية بتنسيق مع باقي مكونات القوات المسلحة الملكية خرجات بحرية لفائدة أطفال العسكريين والعسكريين المتقاعدين في وضعية إعاقة، باش يعيشوا لحظات الفرح والترفيه ويكتشفوا الفضاء البحري ويستمتعوا بجماله رفقة ذويهم.
4: اعتمدت البحرية الملكية برنامجاً متكاملاً شمل استقبال المستفيدين في الحاميات العسكرية ومن ثم نقلهم إلى الموانئ المعنية، إضافة إلى أنشطة مختلفة. اشتملت الفعاليات على ورشات في الكاياك والزوارق الشراعية وشروحات مبسطة حول تقنيات الإبحار، إلى جانب أنشطة ترفيهية متعددة. وقد حرصت القيادة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلامة المشاركين، من بينها مرافقة طاقم طبي متخصص لهم طوال مدة الرحلة. وعند صعود الأطفال على متن الباخرة استقبلوا بكلمة ترحيبية قبل أن يحظوا بجولات استطلاعية داخل مختلف المرافق والتجهيزات التي تحتويها السفينة الحربية.
7: جيت لهاد الحفل اللي زوين اللي انا عجبني بزاف بصراحة، حيتاش اهتموا لينا حنايا اللي من ذوي الاحتياجات الخاصة وعاملونا بمعاملة زوينة، وكنقدم الشكر لجلالة الملك نصره الله محمد السادس.
8: انا جيت انا والطفل ديالي من مدينة سلا ومن ذوي الاحتياجات الخاصة باش نشاركوا في هاد البادرة الطيبة اللي دار صاحب الجلالة الله ينصرو العائلات والاطفال ديالهم. وجينا لافريكات ديال محمد السادس مارينا رويال اللي صراحة كان واحد استقبال رائع وكانت أنشطة رائعة واستفدنا بزاف وشكرا لكم.
4: وفي ختام البرنامج وزعت هدايا رمزية على الأطفال وذويهم والتقطت صورة جماعية تذكارية لتخليد هذه اللحظة المميزة.
9: كنشكركم بزاف على هذه المبادرة، جات زوينة بزاف، وكنشكركم على الأنشطة اللي درتوا لنا اليوم، وكنشكر سيدنا الله ينصره.
4: إن هذه المبادرة النبيلة تعكس العناية الموصولة التي يوليها جلالة الملك نصره الله لأطفال في وضعيات إعاقة، وتجسد بعدها الإنساني والاجتماعي، مؤكدة حرص المؤسسة الملكية على ترسيخ قيم التضامن والتكافل وتعزيز الروابط بين القوات المسلحة الملكية والمجتمع، بما يكرس البعد الاحتفالي لعيد العرش المجيد كرمز للوحدة الوطنية والوفاء للعرش العلوي المجيد.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الطريق السريع تيزنيتا داخل الذي أطلق عليه اسم طريق سريع دونالد جي ترامب، تجسيد جلي للتقدير الكبير المتبادل بين جلالة الملك والرئيس دونالد جي ترامب. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة إنذارية برتقالية موجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة من اليوم الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي للنشرة، مع اتساع رقعة انتشار الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. يشكل الطريق السريع تيزنيتا داخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا للتقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد جي ترامب عبد اللطيف بن طلبة.
11: يشكل الطريق السريع تيزنيتا الدخلة الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا لتقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026، أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تيزنيتا الداخلة نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة: إنه إذا كانت علاقاتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء، فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتيكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية. وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام وتعبيرا عن تقدير الشخص لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة، وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك: كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلدنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتينا على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث سوشال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب: شكرا لجلالة محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، آمل أن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع.
10: بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، احتفت الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد بهذه المناسبة السعيدة في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز. عودة لعبد اللطيف بن طلبة.
11: الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد تحتفي في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.
12: الهدف من الأساسي هو نرجع ديك الروابط مع البلد الأم ونعطيه هذه القيمة على أساس أن هناك يعني هذه الإعادة هذه كنعتبرها نوع من إعادة البيع.
11: المئات من أفراد الجالية المغربية من جامعيين ومحامين ورجال أعمال وأطر وتجار ورياضيين وفاعلين جمعويين التأموا بضواحي مدريد للاحتفاء بهذه المناسبة وتجديد التعبير عن تعلق الجالية ووفائها للعرش العلوي المجيد.
13: فرحان بزاف على هذا النهار، هذا اليوم نهار العيد العرش 27 سنة.
14: سعيدة بزاف وفخورة بهذه الدعوة الكريمة من القنصلية المغربية بإسبانيا باش نشارك مع أخوتي المغاربة المقيمين في إسبانيا وبالأخص في مدينة مدريد.
11: تخللت الأمسية فقرات موسيقية متميزة، كما تميز الحفل بتسليم شهادات تقديرية لعدد من أفراد الجالية المغربية.
10: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعاً في مختلف مناطق المملكة، نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية بعد غد الثلاثاء المقبل بأمالات وأقاليم وادي الذهب، أسازاق، سمارة، طاطا، تارودان، تزاكرة، رشيدية، أسرد وبجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة لا تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بني ملال، الفقيه بن صالح وقلعة السرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة من اليوم إلى يوم غد الاثنين بعملات وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحام، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبقة، سطات، شيشة وقرسيف، تازة، العيون، طرفاية، قلميم وطنطن. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وقديم سيدي بنور، شتوك، ايت باها، انزقان، ايت ملولة، سيدي افني، تيزني، تصويرة، دريوش، ناظور، وجد انقاد واسفية. بالقطب الفلاحي بمداغ بإقليم بركان توجت التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحرية والتنمية القروية والمياه والغابات. وتميز الحفل الختامي لهذه التظاهرة الفلاحية المنظمة تحت شعار المنتجات المجالية من تثمين المؤهلات الفلاحية إلى ترسيخ هي التنمية المجالية المندمجة بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. هذا تصريح لكل من محمد الفديلي المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة وعدد من المتواجدين.
15: احنا هذه المشاركة الثالثة ديالنا في معرض السعيدية، هاد السنة الحمد لله حصلنا على جائزة التميز، واحد الحاجة اللي ما جاتش سهل، خدمنا على منتجات جديدة، خدمنا على باكاجين، خدمنا حتى على الطريقة ديال التسويق ديالنا الرقمي ولا حتى التسويق داخل المعرض. والمعرض ديال السعيدية غيبقى من ضمن المعارض اللي مهمة جدا في المشاركات ديالنا ولا حتى في كيفاش كنتلاقاو مع الزبون اللي من ناحية من الجهة الشرقية، يعني واحد المعرض اللي في كل سنة كنبغيو نكونوا حاضرين فيه.
16: هاد النسخة 11 اللي كتنضم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة. هاد التعاونيات جاو باش يعرضوا المنتجات المجالية اللي كتسخر بها المملكة واللي كتميز بالتنوع والجودة، وأيضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من أجل تطوير هاد السلسلة ديال المنتجات المجالية اللي هي رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمرأة بالعالم القروي. أيضا هي فرصة زوار ديال المنطقة الشرقية ومدينة السعيدية لاكتشاف التنوع ديال هاد المنتجات المجالية اللي كتميز الجهة الشرقية وأيضا باقي الأقاليم ديال المملكة. خلال هاد النسخة أيضا تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة التعاونيات المشاركة كتم بالخصوص يعني تجويد المنتوجات وتطويرها.
10: في المشهد الدولي للنشرة، تواجه اليونان اليوم جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوعين على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورنيث، حيث اجتاحت قرية بورتو جيرمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيرمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق الجمعة، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلد اليوم بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة غدا الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسني بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. وأوضح فيلد خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثانية

0: لتحقيق الفوز في المباريات. تصريح سكينة أزراوي:
1: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
0: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا الى نهايه هذا الموعد الاخباري، في امان الله.
2: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو.
3: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، نظمت سفارة المغرب بواشنطن حفل استقبال بهيج أقيم في قاعة الأمريكيتين الفسيحة، وجمع ثلة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية، إضافة إلى العديد من شركاء وأصدقاء المملكة. وفي باريس احتفلت سفارة المغرب والبعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بعيد العرش المجيد في حفل استقبال احتضنه قصر بافيون دوفين العريق بحضور شخصيات بارزة من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية الفرنسية والمغربية. بدورها سفارة المملكة المغربية في إسبانيا نظمت حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل شهد حضور شخصيات إسبانية من الأوساط السياسية والمؤسساتية إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بإسبانيا وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وبرلمانيين وفاعلين في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية. سفارة المغرب في بروكسل كذلك احتفلت بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل الاستقبال جرى بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين معتمدين في بروكسل والعديد من الشخصيات من مختلف المشارب، إضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية المغربية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في السنغال حفل استقبال بهيج بمناسبة تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل حضره عدد من المسؤولين السنغاليين من بينهم وزير الداخلية والأمن العام إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال وممثلين عن الطوائف الدينية وشخصيات مدنية وعسكرية ورياضية. وفي القاهرة نظمت سفارة المغرب في مصر حفل استقبال بهيج بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل تميز بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بمصر وشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والفن وممثلي عدد من المنظمات الدولية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في رام الله حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل يعكس عمق العلاقات المغربية الفلسطينية بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء ورجال دين وشخصيات سياسية ووطنية واقتصادية وثقافية ومسؤولين في الأجهزة الأمنية وممثلين عن القوى والفصائل والنقابات والاتحادات الشعبية.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.

0: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
3: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزء لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
4: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيوان على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
2: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: فرقة المسيرة الخضراء للطيران الاستعراضي التابعة للقوات الملكية الجوية تبهر المصطافين وزوار شاطئ مارتيل ب27 مناورة جوية وتشكيل استعراضية في غاية الانسجام والدقة. فرقة المسيرة الخضراء الاستعراضية حولت سماء المدينة الشاطئية إلى مسرح للفرجة والدهشة، وذلك احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. على مدى نحو 20 دقيقة عاشت الجماهير المحتشدة على امتداد شاطئ مارتيل لحظات استثنائية، وهي تتابع 7 طائرات من طراز كاب 232 تشق زرقة السماء في حركات متناسقة ومناورات دقيقة. ولم تكن هذه اللوحات مجرد استعراض للمهارة الجوية، بل حملت في ثناياها رسائل رمزية ووطنية.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع عقد الوعد بالبيع. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بسلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
6: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا مرة أخرى للاستضافة.
5: إذن الحديث مازال مستمر حول موضوع عقد الوعد بالبيع، يعني هذا الموضوع المهم نظرا لكثرة المعاملات خاصة في المجال العقاري اللي كتكون بهذا النوع ديال العقود. كنا تكلمنا على التعريف ديال عقد الوعد بالبيع، تكلمنا على أهمية عقد الوعد بالبيع، وصلنا عند الوثائق المطلوبة من كيجيو جوج الناس مرتفقين عند موثق باغين يعملوا العقد ديال الوعد بالبيع. قلنا شنو هي الوثائق اللي كيطلب لهم الموثق. من ضمن الوثائق كنا تكلمنا على البطاقة الوطنية، تكلمنا على شهادة الملكية، تكلمنا في إطار يعني السكن الخاص بالشقق يعني اللي في الملكية المشتركة، تكلمنا على التصميم التوبوغرافي، تكلمنا أيضا بالنسبة على ما أظل الأراضي العارية على مذكرة المعلومات لانوت ديال لاجونس إيربان. وصلنا للحديث الآن على الوثائق المطلوبة بالنسبة للمنازل. الأستاذ منتصر العالمي،
6: مرحبا. هو لابد من تذكر أن الوثائق اللي كنا نتناولها حاليا فهي على سبيل المثال للحصر، لأن ما كيكونوا مرتفقين أمام الموثق وعلى حسب الحالة المعروضة أمامه ربما كيقدروا يبانوا وثائق أخرى اللي نقدروا نطلبوها، ولكن الوثائق اللي كنطرقوا لهم الآن هما اللي كنهضروا في العموم يعني على حسب الأغلب الحالات اللي كتعرض بين يدينا. بالنسبة للسكن اللي هو يقدر يكون مثلا يقدر يكون ميزون دابيتاسيون يعني مثلا سكن عادي، فيه إما كيكون التحضير التجاري وفوق فيه السكن، ولا فيلا، ولا كاع انواع ديال السكن اللي كتكون ما دخلش في نطاق الملكيه المشتركه. فدائما كنطلبوا الوثائق كما هضرنا سابقا يعني البطاقه الوطنيه، اصل التملك الى اخره، شهاده الملكيه، فكنطلبوا كذلك رخصه البناء ورخصه السكن، وكذلك شهاده المطابقه اذا كان داك يعني الطابق السفلي في محلات تجاريه تبع لديك الرسم العقاري موضوع العمليه. اذا كان داك اذا كانت دار مبنية جديد فكنطلبوا حتى الوثائق ديال التعمير اللي بناء عليها داك صاحب السكن بنا ديك الدار، يعني البلان كاداسترال، يعني البلان داركتيكتور نو فاريتور، رخصه البناء الى اخره، باش حتى داك المشتري نهار كيبغي يدير شي تغييرات على البناء اللي على داك العقار اللي شراه كيكون عنده الوثائق اللي غيدلي بهم حتى هو من بعد. واللي هي ضروري خصنا ننتبهوا ليها ونردوا معها البال، وانه خصنا نشوفوا الشهادة الملكية ديال ديك العقار واش كطابق ديك الشيء اللي كاين في الواقع.
5: نعم، هذا هو اللي بغيت نتكلم عليه الأستاذ منتصر، أنكم ملي كتكلموا على هاد الوثائق اللي كتطلبوها بالنسبة للناس اللي كيجيو عندكم كمرتفقين للمكتب، كيف ما كنقول كيكون دائما عندكم واحد الاستشارة في المستقبل باش ما يوقعوش إشكالات وما يوقعوش المنازعات وكل المسائل مضبوطة.
6: صميم العمل ديال الموثق.
5: نعم، هذا صميم العمل ديال الموثق. كيف ما قلتي وأنت كتحدث على رخصة السكن وانت كتحدث على رخصة البناء، وإلا يعني احنا كنعرفوا كاين مجموعة ديال الإشكالات اللي كتكون كتوقع بعد المرات. الإنسان كياخذ الرخصة ديال السكن ديالو، كياخذ الرخصة ديال البناء بطبيعة الحال قبلا، ولكن شنو كيعمل؟ كيعمل تعديلات، كيبدل مثلا في داك داخل البناء ديالو، كتكون عنده الكوزينة كيرجعها هي مثلا كيضيفها البيت، السيجور كيولي داخل الصالون إلى غير ذلك. ولكن نتوما ملي كتطلبوا هاد الوثائق كتعرفوا شنو نوع التعديلات اللي دارت، وربما على أنه داك الطرف اللي غادي يشري ما غاديش يقبل بها، ولا كانت أنه ربما يوقع إشكالات في المستقبل إلى غير ذلك.
6: تماما، بل أكثر من ذلك، كان بعد ما كتلقى واحد مثلا عنده دار ديالو ساكن فيها واخد سليم سكنة واخد طبعا خدت رخصة البناء، ولكن ما كتطلب شهادة الملكية تلقى في أن في شهادة الملكية أرض عارية،
5: لأن هذا الأمر مهم وتكلمنا عليه وما بغيناش ندوزو عليه بسرعة.
6: مرحبا.
5: كيفما قلت على أنه الإنسان راه بنا، كنوضحوا بنا هذيك الدار ديالو وخدات سليم السكن ديالو، بطبيعة الحال كان عنده رخصة البناء إلى غير ذلك وجميع الوثائق مضبوطة. الدار كنشوفوها مبنية، ولكن في الوراق يعني باش كنوضحوا مزيان، في الوراق راه الدار مازال في الوراق أرض عارية، يعني ما مبنياش كيف ما قلتي
6: أرض عارية. ولا بعض ما كتلقى مثلا واحد عنده مثلا طابقين، طابق سفلي وطابقين، واللي في الواقع هو عنده ثلاث طوابق.
5: تمام.
6: يعني واحد طابق اخر زادوا ربما من بعد ما دخلش المحافظه، واش ما دخلش لانه هو ما درش المحاوله باش يدير ديك العمليه ديال الاحداث، واش غير في البناء.
5: تمام. يعني باش نوضحوا للمشاهدين الكرام انه داك البني ديالو مزيان ولكن ما دخلش المحافظه،
6: يعني كنقولوا وجود قانوني.
5: تمام.
6: حيت دابا النظام العقاري المغربي والقانون العقاري المغربي مبني على ما هو مقيد في المحافظه العقاريه فهو عنده وجود قانوني.
5: نعم.
6: واللي غير مقيد في محافظة العقارية فهو عنده ما عندوش وجود قانوني، بحال راه ما كاينش.
5: نعم.
6: يعني هذاك التقييد في المحافظه العقاريه هو اللي كيحمي الملكيه وكيطيحوا الجيال ديك النوع ديال البنايات اللي كاينين في داك العقار. يعني واخا انت تجيب لي مثلا واحد واحد واحد دار باني فيها ثلاث طوابق زائد طابق سفلي, وني ملي كناخذ شهاده الملكيه المحافظه كنلقى فيها طابق سفلي وطابق علوي واحد, فهذوك الطابقين ما عندوش وجود قانوني.
1: تمام.
6: والعمليه كلاش تم بهذه الطريقه, ضروري كيخص هذاك البائع خصو يسوي الوضعيه القانونيه ديالو ديال داك العقار, لان كاين امكانيه انه يسوي الوضعيه باش عادي يمكن ليه نمروا العمليه ديال التفويت اللي باغي يديروه.
1: نعم ممتاز أستاذ منتصر. يعني هذه الوثائق اللي كطلبوا في غاية الأهمية
6: أكيد.
1: خاصة أنها كتحمي الطرفين معا, يعني كيف ما نقولوا من الإشكالات وربما من المنازعات اللي ربما تكون مستقبلية. إذا قلنا كطلبوا رخصة البناء, رخصة السكن, شهادة المطابقة, يعني مجموعة من الوثائق على حسب الحالة.
6: لما لا حتى مذكرة المعلومات باش لو ربما وقع شي تغيير في ديك المنطقة, ربما كاين مناطق اللي كيكون مثلا كان نهار شرى هذاك السيد كانت مسموح فيها البناء طابقين علويين, ربما بعد واحد المدة ولات الإمكانية ديال أنه يزيد طابق, فكنطلبوا ديك المذكره ديال المعلومات باش غير للاستئناس بها, ولا ربما الا كان وقع شي تغيير كيكونوا اطراف مطلعين على الوضعيه القانونيه ديال داك العقار.
1: نعم كاين شي وثائق اخرى اللي ممكن نتكلموا عليها استاذ الفاضل؟
6: كما قلت دابا حنا على حسب الحاله المعروضه امامنا عاد كتقدروا كل على حسب كل حاله كيبانوا لنا وثائق, ولكن دابا هادو كاع الوثائق اللي هما كيطلبوا في جميع الحالات اللي كتهم هذا النوع ديال العقار فهما هادو اللي اليوم.
1: نعم. إذا نمر أستاذي الفاضل لمسألة أخرى أيضا مهمة, وحنا كنتكلموا على عقد الوعد بالبيع, شنو هي الالتزامات الواجبة على أطراف العقد, يعني لا الواعد ولا المستفيد, شنو هي الالتزامات اللي كتكون عليهم يعني في العقد ديال الوعد بالبيع؟
6: هو كما أشرتي أستاذ هشام مشكور لأنه هذا الوعد بالبيع, وكما كان روحنا الوعد البيع اللي كيكون التزام ديال الطرفين معا, احدهما يلتزم ان يبيع والطرف الاخر كيلتزم انه يشري, فهو كيوقعوا كاين حقوق التزامات للطرفين معا.
1: نعم.
6: فالبائع او الواعد ببيع عنده التزامات, والمشتري او المستفيد من الوعد البيع هو عنده التزامات طبعا.
1: نعم.
6: فنهضروا اول على شنو هي التزامات ديال داك الواعد بالبيع اللي هو المالك
1: غادي يبيع. نعم.
6: هو اللي غادي يبيع, فهو اللي عنده التزامات اكثر من من من المشتري. فاول حاجه هو عنده هو انه ملزم انه يبرم البيع متى تتحققت شروط الوقيفه. نعم. فهذاك الوعد البيع كما قلنا كيكون واحد التزام ديال الطرفين, وكيكون مبني على واحد شروط وقيفه, وبعد واحد المده متى تحققت شروط الوقيفه كيخصنا نمروا للبيع النهائي.
1: نعم هنا نوقف معك الاستاذ منتصر حول الشروط الوقيفه, لان هذا مصطلح قانوني
6: أكيد.
1: ربما كيبان لينا احنا الامر بسيط, ولكن الناس اللي ما عندهمش واحد المعرفه قانونيه كيسمعوا شروط الوقيفه ما كيعرفش علاش كنتكلم.
6: مصطلح ربما
1: شنو ماذا نعني بالشروط الواقفه او الشرط الواقف؟
6: الشرط الواقف هو معرف في قانون التزامات العقود, وخصوصا في الماده 107 من قانون التزامات العقود. فالشرط الواقف هو واحد الاتفاق يجعل الالتزام لا ينشا اثره الا اذا تحقق امر مستقبل غير محقق الوقوع. باش نبسطوها ونفسروها, وان كيكون واحد الشرط داك الالتزام ديال الطرفين معا, انا كنلتزم ان نبيع وانت كتلتزم انك تشري, داك الالتزام ما كيصبح نافذ الا لا تحقق ديك الشروط.
1: نعم.
6: للتوضيح اكثر, مثلا هذاك البائع عنده رهن على داك العقار, يعني ما يمكن ليش يبيع داك العقار بلا ما ياخذ رفع, كيكون كنقولوا الرهن.
1: نعم.
6: الرهن كيكون غالبا اللي كان رهن بنكي كيكون معاه منع التفويت ومنع الكراء ومنع الرهن.
1: نعم.
6: فداك منع التفويت كيمنع انه داك العقار يتفوت على الحاله ديالو.
1: تمام.
6: فمثلا من الشروط الوقيفه اللي كتكرر في اغلبيه ديال العمليات ديال الوعد بيع هو الحصول على رفع اليد.
1: نعم.
6: فهذاك الحصول على رفع اليد فهو واحد الامر الى ما يتحقق الا مستقبلا وغير محقق الوقوع, لانه ما, ما, ما يعني غير راهن بالاراده فقط ديال البائع.
1: نعم.
6: بل وراهين بالتعامل بالموافقه ديال البنك اللي تعطيك رفع اليد.
1: تمام واضح المعنى. يعني كنقولوا ان هذا السيد غادي يبيع واحد المنزل. داك المنزلك شقة ولا دار ولا غير ذلك، واحد العقار ممتد أو واحد العقار معين عنده عليه واحد الكريدي، كيمشي عند الموثق، مشى السيد اللي غادي يشري باغي يشري داك العقار، كيقول له الموثق عندي الوعد بالبيع، ولكن كيطلب من داك الطرف الثاني على حسب الحالة واش يعني السيد اللي غادي يدي الفلوس إلى غير ذلك، يقول له ما يمكنناش نتمو هادشي اللي فهمت منكم
6: الفاضل،
1: ما يمكنناش نتمو هاد العملية ديال البيع ولا ما خديناش رفع اليد عن الرهن يعني لا مال لوفي على هذاك العقار.
6: عندنا
1: ربما حالات اخرى كثيره الاستاذ،
6: كاين حالات الحالات الاخرى ديال مثلا المشتري، كيكون المشتري مثلا غيطلب قرض بنكي،
1: تمام،
6: فتو هذاك الحصول على القرض البنكي هو شرط واقف لانه هو غير مؤكد الحقوق تحقق ديالو، لانه هذاك السيد المشتري واخا خدا راي مسبق مع عند البنكه وعنده ربما يعني كيسوفي جا كاع جميع الشروط باش يحصل القرض البنكي، راه كيوقع الوعد بالبيع وعاد كيبدا في الاجراءات، كيبدا فعليا في ذاك المسطره ديال الحصول على القرض البنكي.
1: نعم.
6: فتذاك كشرط واقف لانه حتى هو راهين ماشي بالمشتري، هو راهين
1: بالمؤسسه البنكيه اللي غادي
6: تمول، حيت الا كان داك حيت الا كان داك الشرط راهين فقط بالاراده ديال احد الطرفين فذاك كيكون باطل، داك الشرط مخصوش يكون مخصوش ما كيستوفيش الشروط القانونيه. فالشرط الواقف كيخصو كما قلنا يكون امر مستقبلي وغير محق الوقوع.
1: نعم. مثلا هذا الشرط اللي كنتكلموا عليه، واش ممكن يدخل في واحد الخانه واحد السيد باغي يبيع واحد المنزل واحد الدار، وديك الدار عنده مكريه كيغيها لواحد الشخص محدد، وهذاك اللي باغي يشري قال له انا بغيت نشري ديك الدار خاويه، قال له تا هو هنبيعها لك خاويه، واش يعني كيكون مسؤول داك الطرف البائع مول الملك انه يخوي ديك الدار من داك الكاري، يعتبر يعني انه شرط واقف في هذه الحاله مثلا؟
6: ممكن يكون هذاك كشرط واقف، ولكن هذا التحقق ديال شرط واقف فهو راهين يعني بالقبول ديال داك ديال الشخص اللي كاري ديك العقار.
1: نعم.
6: لان هذه مساله شويه معقده، ولاني ممكن نوصل لها.
1: نعم. نتكلموا على الحالات الاخرى الاستاذ الفاضل، هذه الحاله اللي نخليه ان شاء الله نتكلموا عليها بشكل مفصل وحالات اخرى في الحلقه قبيلا من برنامج القانون والناس. كنشكركم الأستاذ منتصر العالمي على هذه الإضاءات النيرة حول موضوع اليوم، شكرا لكم مرة أخرى.
6: مرحبا أستاذ هشام.
1: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم، حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه: ببركان تتويج التعاونيات المتميزة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية، وبالدار البيضاء مغاربة العالم في صلب برنامج ديني وثقافي، اختتام الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغوانية بالدار البيضاء. في تفاصيل حصاد الجهات، توجت بالقطب الفلاحي بمضاغ بإقليم بركان التعاونية المتميزة المشاركة في نسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعودية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وتميز الحفل الختامي لهذه التظاهرة الفلاحية بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة محمد الفضيلي.
9: هذه النسخة 11 اللي كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة. التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجالية اللي كتسخر بها المملكة واللي كتميز في التنوع والجودة، وأيضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من أجل تطوير هذه السلسلة ديال المنتجات المجالية اللي هي رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمرأة بالعالم القروي.
8: أطلق مركز التوثيق والأنشطة الثقافية التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بجهة الدار البيضاء ستات بالمركب الإداري والثقافي للأحباس بالدار البيضاء برنامج للتأطير الديني والثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. التصريح التالي لمديرة مركز التوثيق والأنشطة الثقافية صفية مرزاق.
10: اليوم مركز التوثيق والأنشطة الثقافية افتح أبوابه أمام أفراد الجالية المغربية للتعريف بأدواره ووظائفه في مجال الأرشيف، القراءة، البحث العلمي، الأنشطة الثقافية كذلك باعتباره فضاء للإشعاع الثقافي والعلمي ومنصة لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، والتعريف كذلك بالنموذج التنموي أو النموذج الديني القائم على إمارة المؤمنين والعقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف السني.
8: اختتمت بالمركز الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. باقي تفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
3: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
4: نجد سعداء تواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيواني على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
2: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
8: بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد هذا اليوم من حصاد الجهات. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الطريق السريع تيزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم طريق سريع دونالد جي ترامب، تجسيد جلي لتقدير الكبير المتبادل بين جلالة الملك والرئيس دونالد جي ترامب. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة إنذارية برتقالية موجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة من اليوم الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي للنشرة، مع اتساع رقعة انتشار الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. يشكل الطريق السريع تيزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم طريق سريع دونالد جي ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا للتقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد جي ترامب عبد اللطيف بن طلبة.
5: يشكل الطريق السريع تيزنيت الدخلة الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا لتقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي رسالة بتاريخ 2 يوليوز 2026 أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تيزنيت الداخلة نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقاتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء، فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتيكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية. وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام وتعبيرا عن تقدير الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلدنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتينا على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث سوشال في 26 يوليوز 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب: شكرا لجلالة محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، آمل أن تتاح لي الفرصة يوما ما، وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع.
4: ب بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، احتفت الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد بهذه المناسبة السعيدة في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز. عودة لعبد اللطيف بن طلبة.
5: الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد تحتفي في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.
3: الهدف الأساسي هو نرجع ديك الروابط مع البلد الأم ونعطيه هذا القيمة على أساس أن هناك يعني هذه الإعادة هذه كنعتبرها نوع من إعادة البيع.
5: المئات من أفراد الجالية المغربية من جامعيين ومحامين ورجال أعمال وأطر وتجار ورياضيين وفاعلين جمعويين التأموا بضواحي مدريد للاحتفاء بهذه المناسبة وتجديد التعبير عن تعلق الجالية ووفائها للعرش العلوي المجيد.
6: فرحان بزاف على هذا النهار، هذا اليوم نهار العيد العرش 27 سنة.
7: سعيدة بزاف وفخورة بهذه الدعوة الكريمة من القنصلية المغربية بإسبانيا باش نشارك مع أخوتي المغاربة المقيمين في إسبانيا وبالأخص في مدينة مدريد.
5: تخللت الأمسية فقرات موسيقية متميزة، كما تميز الحفل بتسليم شهادات تقديرية لعدد من أفراد الجالية المغربية.
4: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية بعد غد الثلاثاء المقبل بأمالات وقليم وادي الذهب سزاق سمارة طاطا تردان تزاقرة رشيدية وسرد وبجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة لا تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملة وأقاليم مراكش بني ملال الفقيه بن صالح وقلعة سرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة من اليوم إلى يوم غد الاثنين بعملة وأقاليم أكادير دوتنان الرحام اليوسفية خنيفرة توريرت خريب قاس طات الشيشة وقرسيف تازة العيون طرفايا قلميم وطنطن. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وقديم سيدي بنورش توكايت باها انزقان ايت ملولة سيدي افني تيزني تصويرة دريوش ناظور وجد انقاد واسفية. بالقطب الفلاحي بمداغ بإقليم بركان توجت التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحرية والتنمية القروية والمياه والغابات. وتميز الحفل الختامي لهذه التظاهرة الفلاحية المنظمة تحت شعار المنتجات والمجالية من تثمين المؤهلات الفلاحية إلى ترسيخ التنمية المجالية المندمجة بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. هذا تصريح لكل من محمد الفديلي المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة وعدد من المتواجدين.
8: احنا هذه المشاركة الثالثة ديالنا في معرض السعيدية، هذه السنة الحمد لله حصلنا على جائزة التميز. واحد الحاجة اللي ما جاتش سهل، خدمنا على منتجات جديدة، خدمنا على باكاجين، خدمنا حتى على الطريقة ديال التسويق ديالنا الرقمي ولا حتى التسويق داخل المعرض. والمعرض ديال السعيدية غيبقى من ضمن المعارض اللي مهمة جدا في المشاركات ديالنا ولا حتى في كيفاش كنتلاقاو مع الزبون اللي من ناحية من الجهة الشرقية. يعني واحد المعرض اللي في كل سنة كنبغيو نكونوا حاضرين فيه.
9: هذه النسخة 11 اللي كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونيه من اقاليم جهه الشرقيه و35 تعاونيه من باقي جهات المملكه. التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجاليه اللي كتسخر بها المملكه واللي كتميز بالتنوع والجوده، وايضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من اجل تطوير هذه السلسله ديال المنتجات المجاليه اللي هي رافعه اساسيه للتنميه بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمراه بالعالم القروي. ايضا هي فرصه للزوار ديال المنطقه الشرقيه ومدينه السعيديه لاكتشاف التنوع ديال هذه المنتجات المجاليه اللي كتميز الجهه الشرقيه وايضا باقي الاقاليم ديال المملكه. خلال هذه النسخه ايضا تم تنظيم دورات تكوينيه لفائده التعاونيات المشاركه كتم بالخصوص يعني تجويد المنتوجات وتطويرها.
4: في المشهد الدولي للنشرة، تواجه اليونان اليوم جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوعين على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورنيث، حيث اجتاحت قرية بورتو جيرمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيرمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق الجمعة، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة غدا الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعات الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندة تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. تصريح سكينة أزراوي:
10: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الربح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
4: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا الى نهايه هذا الموعد الاخباري، في امان الله.
11: ان غمسني الكره ان مادن دينامون دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين ان غمسن غماب راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الوضع بالمنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي مع رئيس الأمريكي. وأوضحت الوكالة أن ولي العهد السعودي أكد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأضافت الوكالة أنه تم خلال هذا الاتصال أيضا استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، نظمت سفارة المغرب بواشنطن حفل استقبال بهيج أقيم في قاعة الأمريكيتين الفسيحة، وجمع ثلة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية، إضافة إلى العديد من شركاء وأصدقاء المملكة. وفي باريس احتفلت سفارة المغرب والبعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بعيد العرش المجيد في حفل استقبال احتضنه قصر بافيون دوفين العريق بحضور شخصيات بارزة من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية الفرنسية والمغربية. بدورها سفارة المملكة المغربية في إسبانيا نظمت حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل شهد حضور شخصيات إسبانية من الأوساط السياسية والمؤسساتية إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بإسبانيا وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وبرلمانيين وفاعلين في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية. سفارة المغرب في بروكسل كذلك احتفلت بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل الاستقبال جرى بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين معتمدين في بروكسل والعديد من الشخصيات من مختلف المشارب، إضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية المغربية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في السنغال حفل استقبال بهيج بمناسبة تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل حضره عدد من المسؤولين السنغاليين من بينهم وزير الداخلية والأمن العام إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال وممثلين عن الطوائف الدينية وشخصيات مدنية وعسكرية ورياضية. وفي القاهرة نظمت سفارة المغرب في مصر حفل استقبال بهيج بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل تميز بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بمصر وشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والفن وممثلي عدد من المنظمات الدولية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في رام الله حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل يعكس عمق العلاقات المغربية الفلسطينية بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء ورجال دين وشخصيات سياسية ووطنية واقتصادية وثقافية ومسؤولين في الأجهزة الأمنية وممثلين عن القوى والفصائل والنقابات والاتحادات الشعبية.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
12: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستقومان بتعليق أي هجوم على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط، وذلك بالنظر إلى أن الخطوط العريضة لاتفاق قد تم التوافق عليها. الرئيس الأمريكي كتب على منصته ثروت سوشيال أن هذا الاتفاق سيتضمن الفتح الفوري والكامل والتام لمضيق هرمز فضلا عن إنهاء التهديد النووي الإيراني، وأضاف استجابة لهذا الطلب ومن أجل مستقبل العالم وكذلك من أجل بقاء إيران مزدهرة ومتعافية وافقت على إلغاء الهجوم شريطة التوصل بسرعة إلى اتفاق وتنضم دولة إسرائيل إلي في هذا الالتزام. غير أن ترامب هدد بأن الولايات المتحدة مستعدة لضرب جمهورية إيران الإسلامية بمستويات من الرعب العسكري والقوة والشدة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح للصحفيين بأنه يعتزم استئناف الضربات العسكرية واسعة النطاق لإجبار النظام الإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن ترامب كان قد أمر بشن هجوم جديد على إيران بهدف إرغام طهران على الاستسلام على أن يبدأ الهجوم خلال نهاية الأسبوع ويستمر عدة أيام.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو. أهلا بكم. الطريق السريع تيزنيت الدخل الذي أطلق عليه اسم طريق السريع دونالد جي ترامب تجسيد جلي للتقدير الكبير المتبادل بين جلالة الملك والرئيس دونالد جي ترامب. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا. في نشرة إنذارية برتقالية موجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة من اليوم الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي للنشرة، مع اتساع رقعة انتشار الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. يشكل الطريق السريع تيزنيت الدخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وكذا للتقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد جي ترامب عبد اللطيف بن طلب.
5: يشكل الطريق السريع تيزنيت الدخلة الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وكذا لتقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026 أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تيزنيت الداخلة نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقاتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتيكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية. وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام وتعبيرا عن تقدير الشخص لكم فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية فهو يوحد بين ربوع بلدنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتينا على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث سوشال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب: شكرا لجلالة محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، آمل أن تتاح لي الفرصة يوما ما وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع.
4: بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، احتفت الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد بهذه المناسبة السعيدة في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز. عودة لعبد اللطيف بن طلبة.
5: الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد تحتفي في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.
3: الهدف الأساسي هو نرجع ديك الروابط مع البلد الأم ونعطيه هذه القيمة على أساس أن هناك يعني هذه الإعادة هذه كنعتبرها نوع من إعادة البيع.
5: المئات من أفراد الجالية المغربية من جامعيين ومحامين ورجال أعمال وأطر وتجار ورياضيين وفاعلين جمعويين التأموا بضواحي مدريد للاحتفاء بهذه المناسبة وتجديد التعبير عن تعلق الجالية ووفائها للعرش العلوي المجيد.
6: فرحان بزاف على هذا النهار، هذا اليوم نهار العيد العرش 27 سنة.
7: سعيدة بزاف وفخورة بهذه الدعوة الكريمة من القنصلية المغربية بإسبانيا باش نشارك مع أخوتي المغاربة المقيمين في إسبانيا وبالأخص في مدينة مدريد.
5: تخللت الأمسية فقرات موسيقية متميزة، كما تميز الحفل بتسليم شهادات تقديرية لعدد من أفراد الجالية المغربية.
4: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية بعد غد الثلاثاء المقبل بأمانات وأقاليم وادي الذهب، أسازاق، سمارة، طاطا، تارودان، تزاكرة، رشيدية، أسرد وبجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة لا تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بني ملال، الفقيه بن صالح وقلعة سرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة لا تتراوح ما بين 42 و 45 درجة من اليوم إلى يوم غد الاثنين بعملات وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحام، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبكا، سطات، شيشاوة، قرسيف، تازة، العيون، طرفاية، قلميم وطنطان. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وقديم سيدي بنور، شتوك، ايت باها، انزقان، ايت ملولة، سيدي افني، تيزني، تصويرة، دريوش، ناظور، وجد انقاد واسفية. بالقطب الفلاحي بمداغ بإقليم بركان توجت التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحرية والتنمية القروية والمياه والغابات. وتميز الحفل الختامي لهذه التظاهرة الفلاحية المنظمة تحت شعار المنتجات المجالية من تثمين المؤهلات الفلاحية إلى ترسيخ هي التنمية المجالية المندمجة بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. هذا تصريح لكل من محمد الفديلي المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة وعدد من المتواجدين.
8: حنا هذه المشاركة الثالثة ديالنا في معرض ديال السعيدية هاد السنة، الحمد لله حصلنا على جائزة التميز، واحد الحاجة اللي ما جاتش سهل. خدمنا على منتجات جديدة، خدمنا على باكاجين، خدمنا حتى على الطريقة ديال التسويق ديالنا الرقمي ولا حتى التسويق داخل المعرض. والمعرض ديال السعيدية غيبقى من ضمن المعارض اللي مهمة جدا في المشاركات ديالنا ولا حتى في كيفاش كنتلاقاو مع الزبون اللي من ناحية من الجهة الشرقية. يعني واحد المعرض اللي في كل سنة كنبغيو نكونوا حاضرين فيه.
9: هاد النسخة 11 اللي كتنضم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونيه من اقاليم جهه الشرقيه و35 تعاونيه من باقي جهات المملكه. التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجاليه اللي كتسخر بها المملكه واللي كتميز بالتنوع والجوده، وايضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من اجل تطوير هذه السلسله ديال المنتجات المجاليه اللي هي رافعه اساسيه للتنميه بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمراه بالعالم القروي. ايضا هي فرصه للزوار ديال المنطقه الشرقيه ومدينه السعيديه لاكتشاف التنوع ديال هذه المنتجات المجاليه اللي كتميز الجهه الشرقيه وايضا باقي الاقاليم ديال المملكه. خلال هذه النسخه ايضا تم تنظيم دورات تكوينيه لفائده التعاونيات المشاركه، كتم بالخصوص يعني تجويد المنتوجات وتطويرها.
4: في المشهد الدولي للنشرة، تواجه اليونان اليوم جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوعين على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورنيث، حيث اجتاحت قرية بورتو جيرمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيرمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق الجمعة، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلد اليوم بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة غدا الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. وأوضح فيلد خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندة تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. تصريح سكينة أزراوي:
10: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز،

0: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. البداية بكأس أمم إفريقيا للسيدات المقامة بالمغرب، أنعشت بوركينا فاسو حظوظها في بلوغ الدور الربع النهائي بعد فوز ثمين على تنزانيا بهدفين لواحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية. ناومي أديل كابري وضعت بوركينا فاسو في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول، وردت تنزانيا بهدف التعادل في الدقيقة 62 قبل أن تحسم باليسكا ساوادوغو المواجهة بهدفها الفوز في الدقيقة 80. وفي المجموعة ذاتها فلتت كوديفور من الهزيمة أمام جنوب إفريقيا بعد أن انتهت المواجهة بالتعادل بهدفين لمثلهما. الإيفواريات تقدمنا بهدفين من توقيع غريس روت سيري، لكن جنوب إفريقيا عادت في الشوط الثاني ونجحت في إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع. وبهذه النتيجة تنفرد كوديفور بالصدارة بأربع نقاط، فيما تتقاسم تنزانيا وبوركينا فاسو المركز الثاني بثلاث نقاط، وجنوب إفريقيا في المركز الرابع بنقطة واحدة. في خبر آخر، رحب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي اليوم أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليه لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. هذا وأكد جياني إنفانتينو تخلي الاتحاد عن خطته لبيع جزء من حقوقه التجارية، وذلك عقب موجة من الانتقادات والاعتراضات التي أبدتها اتحادات قارية. في إنجلترا، بداية متعثرة للإيطالي إنتسو ماريسكا على رأس مانشستر سيتي. السيتي تعادل مع إنتر ميلان بهدف لمثله في مباراة ودية بهونغ كونغ قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للفريق الإيطالي بثلاثة أهداف لواحدة. السيتي تقدم أولا عن طريق ديفين موباما، لكن بنجامين بافارا أعاد إنتر إلى المباراة قبل أن تحسم ركلات ترجيح المواجهة. اختبار أول لماريسكا الذي تولى المهمة خلفا للإسباني بيب غوارديولا لبداية مرحلة جديدة داخل النادي الإنجليزي. وفي سوق الانتقالات، أبرم برينفورد أغلى صفقة في تاريخه بضم المالي مامادو سانجاري من لانس الفرنسي مقابل نحو 39 مليون جنيه استرليني. أما تشيلسي فاختار الخبرة وتعاقد مع المهاجم داني ويلبيك البالغ 35 عاما قادما من برايتون بعقد لموسمين. وفي إسبانيا، عزز برشلونة صفوفه بلاعب شاب بعدما أعلن ضم البلجيكي جيسي بيسيو صاحب 18 عاما من كلوب بروج بعقد يمتد حتى عام 2000.

0: 31. نختم بعالم الكرة الصفراء. انتهت مغامرة الأسترالي أليكس ديمينور في دورة واشنطن حامل اللقب المصنف السادس عالميا، خسر أمام الأمريكي برناندو ناكاشيما بمجموعتين دون رد ليبلغ ناكاشيما نصف نهائي، حيث يواجه مواطنه تايلور فريتس. وفي منافسات السيدات وصلت الأمريكية جيسيكا بيغولا طريقها نحو اللقب وبلغت نصف نهائي بعد تجاوزها الروسية آنا كالينسكايا، كما حجزت اليابانية نومي أوساكا مكانها في دور الأربعة بعد فوزها على الإيطالية إليزابيتا كوتشاريتو. وبهذا نصل إلى ختام هذا الموعد، في أمان الله.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الطريق السريع تيزني تداخل الذي أطلق عليه اسم طريق السريع دونالد جي ترامب، تجسيد جلي للتقدير الكبير المتبادل بين جلالة الملك والرئيس دونالد جي ترامب. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة إنذارية برتقالية موجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة من اليوم الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي للنشرة، مع اتساع رقعة انتشار الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع، تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. يشكل الطريق السريع تيزني تداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا للتقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد جي ترامب عبد اللطيف بن طلب.
6: يشكل الطريق السريع تيزنية الدخلة الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا لتقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي رسالة بتاريخ 2 يوليوز 2026 أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تيزنيتا الداخلة نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقاتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتيكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية. وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام وتعبيرا عن تقدير الشخص لكم فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية فهو يوحد بين ربوع بلدنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتينا على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث سوشال في 26 يوليوز 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب شكرا لجلالة محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، آمل أن تتاح لي الفرصة يوما ما وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع.
0: بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين احتفت الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد بهذه المناسبة السعيدة في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز. عودة لعبد اللطيف بن طلبة.
6: الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد تحتفي في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.
7: الهدف الأساسي هو نرجع ديك الروابط مع البلد الأم ونعطيه هذه القيمة على أساس أن هناك يعني هذه الإعادة هذه كنعتبرها نوع من إعادة البيع.
6: المئات من أفراد الجالية المغربية من جامعيين ومحامين ورجال أعمال وأطر وتجار ورياضيين وفاعلين جمعويين التأموا بضواحي مدريد للاحتفاء بهذه المناسبة وتجديد التعبير عن تعلق الجالية ووفائها للعرش العلوي المجيد.
8: فرحان بزاف على هذا النهار، هذا اليوم نهار العيد العرش 27 سنة.
9: سعيدة بزاف وفخورة بهذه الدعوة الكريمة من القنصلية المغربية بإسبانيا باش نشارك مع أخوتي المغاربة المقيمين في إسبانيا وبالأخص مدينة مدريد.
6: تخللت الأمسية فقرات موسيقية متميزة كما تميز الحفل بتسليم شهادات تقديرية لعدد من أفراد الجالية المغربية.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية بعد غد الثلاثاء المقبل بأمانات وأقاليم وادي الذهب، أسازاق، سمارة، طاطا، تارودان، تزاكرة، رشيدية، أسرد وبجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة لا تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملة وأقاليم مراكش، بني ملال، الفقيه بن صالح وقلعة سرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة من اليوم إلى يوم غد الاثنين بعملة وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحامنة، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبكا، سطات، الشيشة وقرسيف، تازة، العيون، طرفاية، قلميم وطنطان. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وقديم سيدي بنور، شتوك، ايت باها، انزقان، ايت ملولة، سيدي افني، تيزني، تصويرة، دريوش، الناظور، وجد انقاد واسفية. بالقطب الفلاحي بمداغ بإقليم بركان توجت التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحرية والتنمية القروية والمياه والغابات. وتميز الحفل الختامي لهذه التظاهرة الفلاحية المنظمة تحت شعار المنتجات المجالية من تثمين المؤهلات الفلاحية إلى ترسيخ هي التنمية المجالية المندمجة بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. هذا تصريح لكل من محمد الفديلي المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة وعدد من المتواجدين.
10: احنا دي المشاركة الثالثة ديالنا في معرض السعيدية. هاد السنة الحمد لله حصلنا على جائزة التميز، واحد الحاجة اللي ما جاتش سهل. خدمنا على منتجات جديده، خدمنا على باكاجين، خدمنا حتى على الطريقه ديال التسويق ديالنا الرقمي ولا حتى التسويق داخل المعرض. والمعرض ديال السعيديه غيبقى من ضمن المعارض اللي مهمه جدا في المشاركات ديالنا ولا حتى في كيفاش كنتلاقاو مع الزبون اللي من ناحيه من الجهه الشرقيه. يعني واحد المعرض اللي في كل سنه كنبغيو نكونوا حاضرين فيه.
11: هاد النسخه 11 اللي كتنظم مشاركه اكثر من 150 تعاونيه كتمثل جميع اقاليم ديال المملكه، منها تقريبا 115 تعاونيه من اقاليم الجهه الشرقيه و35 تعاونيه من باقي جهات المملكه. هاد التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجاليه اللي كتسخر بها المملكه واللي كتميز بالتنوع والجوده، وايضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من اجل تطوير هذه السلسله ديال المنتجات المجاليه اللي هي رافعه اساسيه للتنميه بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمراه بالعالم القروي. ايضا هي فرصه للزوار ديال المنطقه الشرقيه ومدينه السعيديه لاكتشاف التنوع ديال هذه المنتجات المجاليه اللي كتميز الجهه الشرقيه وايضا باقي الاقاليم ديال المملكه. خلال هذه النسخه ايضا تم تنظيم دورات تكوينيه لفائده التعاونيات المشاركه، كتم بالخصوص يعني تجويد المنتوجات وتطويرها.
0: في المشهد الدولي للنشرة، تواجه اليونان اليوم جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوعين على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورنيث، حيث اجتاحت قرية بورتو جيرمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيرمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق الجمعة، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلد اليوم بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة غدا الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. وأوضح فيلد خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفاً أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندة تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. تصريح سكينة أزراوي:
12: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرمي ولا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كار دو فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا الى نهايه هذا الموعد الاخباري في امان الله.
3: اذاعه الاخبار المغربيه
2: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
13: بأمر من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، وفي إطار احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد العرش المجيد، نظمت البحرية الملكية سلسلة رحلات بحرية ترفيهية على متن فرقاطاتها لفائدة مجموعة من الأطفال في وضعيات إعاقة.
14: خاصة من الأنشطة البحرية والترفيهية والتوعوية،
13: انطلقت هذه الرحلات من الموانئ العسكرية بكل من أكادير، القصر الصغير والدار البيضاء، وخلال كل رحلة استقبل حوالي 40 طفلا مرفوقين بأبائهم، حيث أتيحت لهم فرصة استكشاف الحياة البحرية عن قرب في أجواء تطبعها البهجة والسرور.
15: كتنظم البحرية الملكية بتنسيق مع باقي مكونات القوات المسلحة الملكية خرجات بحرية لفائدة أطفال العسكريين والعسكريين المتقاعدين في وضعية إعاقة باش يعيشوا لحظات الفرح والترفيه ويكتشفوا الفضاء البحري ويستمتعوا بجماله رفقة ذويهم.
13: اعتمدت البحرية الملكية برنامجا متكاملا شمل استقبال المستفيدين في الحاميات العسكرية ومن ثم نقلهم إلى الموانئ المعنية، إضافة إلى أنشطة مختلفة. اشتملت الفعاليات على ورشات في الكاياك والزوارق الشراعية وشروحات مبسطة حول تقنيات الإبحار، إلى جانب أنشطة ترفيهية متعددة. وقد حرصت القيادة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلامة المشاركين، من بينها مرافقة طاقم طبي متخصص لهم طوال مدة الرحلة. وعند صعود الأطفال على متن الباخرة استقبلوا بكلمة ترحيبية قبل أن يحظوا بجولات استطلاعية داخل مختلف المرافق والتجهيزات التي تحتويها السفينة الحربية.
16: جيت لهاد الحفل اللي زوين اللي انا عجبني بزاف بصراحه، حيت اهتموا لينا حنايا اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه وعاملونا بمعامله زوينه، وكنقدم الشكر لجلاله الملك نصره الله محمد السادس.
17: انا جيت انا والطفل ديالي من مدينه سلا ومن ذوي الاحتياجات الخاصه باش نشاركوا في هذه البادره الطيبه اللي دار صاحب الجلاله الله ينصرو العائلات والاطفال ديالهم. وجينا لافريكات ديال محمد السادس مارينا رويال اللي صراحه كان واحد الاستقبال رائع وكانت انشطه رائعه واستفدنا بزاف وشكرا لكم.
13: وفي ختام البرنامج وزعت هدايا رمزيه على الاطفال وذويهم والتقطت صوره جماعيه تذكاريه لتخليد هذه اللحظه المميزه.
18: كنشكركم بزاف على هذه المبادره، جات زوينه بزاف، وكنشكركم على الانشطه اللي درتوا لنا اليوم، وكنشكر سيدنا الله ينصرو.
13: إن هذه المبادرة النبيلة تعكس العناية الموصولة التي يوليها جلالة الملك نصره الله لأطفال في وضعيات إعاقة، وتجسد بعدها الإنساني والاجتماعي، مؤكدة حرص المؤسسة الملكية على ترسيخ قيم التضامن والتكافل وتعزيز الروابط بين القوات المسلحة الملكية والمجتمع، بما يكرس البعد الاحتفالي لعيد العرش المجيد كرمز للوحدة الوطنية والوفاء للعرش العلوي المجيد.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر.
19: بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الوضع بالمنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي مع رئيس الأمريكي. وأوضحت الوكالة أن ولي العهد السعودي أكد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد، وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأضافت الوكالة أنه تم خلال هذا الاتصال أيضا استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل التعاون.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
19: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستقومان بتعليق أي هجوم على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط، وذلك بالنظر إلى أن الخطوط العريضة لاتفاق قد تم التوافق عليها. الرئيس الأمريكي كتب على منصته ثروت سوشيال أن هذا الاتفاق سيتضمن الفتح الفوري والكامل والتام لمضيق هرمز فضلا عن إنهاء التهديد النووي الإيراني، وأضاف استجابة لهذا الطلب ومن أجل مستقبل العالم وكذلك من أجل بقاء إيران مزدهرة ومتعافية، وافقت على إلغاء الهجوم شريطة التوصل بسرعة إلى اتفاق وتنضم دولة إسرائيل إلي في هذا الالتزام. غير أن ترامب هدد بأن الولايات المتحدة مستعدة لضرب جمهورية إيران الإسلامية بمستويات من الرعب العسكري والقوة والشدة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح للصحفيين بأنه يعتزم استئناف الضربات العسكرية واسعة النطاق لإجبار النظام الإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن ترامب كان قد أمر بشن هجوم جديد على إيران بهدف إرغام طهران على الاستسلام على أن يبدأ الهجوم خلال نهاية الأسبوع ويستمر عدة أيام.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
20: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الطريق السريع تيزني تداخل الذي أطلق عليه اسم طريق سريع دونالد جي ترامب تجسيد جلي للتقدير الكبير المتبادل بين جلالة الملك والرئيس دونالد جي ترامب. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة إنذارية برتقالية موجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة من اليوم الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي للنشرة، مع اتساع رقعة انتشار الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. يشكل الطريق السريع تيزني تداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا للتقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد جي ترامب عبد اللطيف بن طلبة.
6: يشكل الطريق السريع تيزنيت الدخلة الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا لتقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي رسالة بتاريخ 2 يوليوز 2026 أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تيزنيت الداخلة نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقاتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتيكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية. وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام وتعبيرا عن تقدير الشخص لكم فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلدنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتينا على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث سوشال في 26 يوليوز 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب: شكرا لجلالة محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، آمل أن تتاح لي الفرصة يوما ما وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع.
20: بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش إسلافه المنعمين، احتفت الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد بهذه المناسبة السعيدة في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز. عودة لعبد اللطيف بن طلبة.
6: الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد تحتفي في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.
7: الهدف الأساسي هو نرجع ديك الروابط مع البلد الأم ونعطيه هذه القيمة على أساس أن هناك يعني هذه الإعادة هذه كنعتبرها نوع من إعادة البيع.
6: المئات من أفراد الجالية المغربية من جامعيين ومحامين ورجال أعمال وأطر وتجار ورياضيين وفاعلين جمعويين التأموا بضواحي مدريد للاحتفاء بهذه المناسبة وتجديد التعبير عن تعلق الجالية ووفائها للعرش العلوي المجيد.
8: فرحان بزاف على هذا النهار، هذا اليوم نهار العيد العرش 27 سنة.
9: سعيدة بزاف وفخورة بهذه الدعوة الكريمة من القنصلية المغربية بإسبانيا باش نشارك مع أخوتي المغاربة المقيمين في إسبانيا وبالأخص مدينة مدريد.
6: تخللت الأمسية فقرات موسيقية متميزة، كما تميز الحفل بتسليم شهادات تقديرية لعدد من أفراد الجالية المغربية.
20: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 47 درجة من اليوم إلى غاية بعد غد الثلاثاء المقبل، بأمالات وأقاليم وادي الذهب، أسازاك، سمارة، طاطا، تارودان، تزاكورا، الرشيدية، أسرد وبجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة لا تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بني ملال، الفقيه بن صالح وقلعة سرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة من اليوم إلى يوم غد الاثنين بعملات وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحام، من اليوسفية، خنيفرة، توريد، خريبكا، سطات، الشيشة وقرسيف، تازة، العيون، طرفاية، قلميم وطنطان. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وقديم سيدي بنور، شتوك، ايت باها، انزقان، ايت ملولة، سيدي افني، تيزني، تصويرة، دريوش، ناظور، وجد انقاد، واسفية. بالقطب الفلاحي بمداغ بإقليم بركان، توجت التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحرية والتنمية القروية والمياه والغابات. وتميز الحفل الختامي لهذه التظاهرة الفلاحية المنظمة تحت شعار المنتجات المجالية، من تثمين المؤهلات الفلاحية إلى ترسيخ التنمية المجالية المندمجة، بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. هذا تصريح لكل من محمد الفديلي المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة وعدد من المتواجدين.
1: احنا دي المشاركة الثالثة ديالنا في معرض جهة السعيدية. هاد السنة الحمد لله حصلنا على جائزة التميز، واحد الحاجة اللي ما جاتش سهل. خدمنا على منتجات جديدة، خدمنا على باكاجين، خدمنا حتى على الطريقة ديال التسويق ديالنا الرقمي ولا حتى التسويق داخل المعرض. والمعرض ديال السعيدية غيبقى من ضمن المعارض اللي مهمة جدا في المشاركات ديالنا ولا حتى في كيفاش كنتلاقاو مع الزبون اللي من ناحية من الجهة الشرقية. يعني واحد المعرض اللي في كل سنة كنبغيو نكونوا حاضرين فيه.
11: هذه النسخة 11 اللي كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة. التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجالية اللي كتسخر بها المملكة واللي كتميز بالتنوع والجودة، وأيضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من أجل تطوير هذه السلسلة ديال المنتجات المجالية اللي هي رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمرأة بالعالم القروي. أيضا هي فرصة للزوار ديال المنطقة الشرقية ومدينة السعيدية لاكتشاف التنوع ديال هذه المنتجات المجالية اللي كتميز الجهة الشرقية وأيضا باقي الأقاليم ديال المملكة. خلال هذه النسخة أيضا تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة التعاونيات المشاركة، كتم بالخصوص يعني تجويد المنتوجات وتطويرها.
20: في المشهد الدولي للنشرة، تواجه اليونان اليوم جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوعين على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورنيث، حيث اجتاح قرية بورتو جيرمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيرمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق الجمعة، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة غدا الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسني بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دوري المجموعات في الصدارة. وأوضح فيلد خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعات الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندة تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. تصريح سكينة أزراوي:
12: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الربح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
20: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا الى نهايه هذا الموعد الاخباري، في امان الله.
2: غريم راديو،
3: الاذاعه الاقرب اليكم. غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
21: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
22: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيوان على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
4: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غريم راديو.
3: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
19: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن يبقى الطقس حارا بكل من وادي ملوية وسهول تدلى وارحمنا وداخل منطقة الغرب والشاضمة ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الصحراوية. ومن المرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة مسحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة داخل منطقة سوس وبالقرب من السواحل. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وهادئا بشمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

0: الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، الخبر من المصدر.
1: الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد تحتفي في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.
2: الهدف الأساسي هو نرجع ديك الروابط مع البلد الأم ونعطيه هذا القيمة على أساس أن هناك يعني هذه الإعادة هذه كنعتبرها نوع من إعادة البيعة.
1: المئات من أفراد الجالية المغربية من جامعيين ومحامين ورجال أعمال وأطر وتجار ورياضيين وفاعلين جمعويين التأموا بضواحي مدريد للاحتفاء بهذه المناسبة وتجديد التعبير عن تعلق الجالية ووفائها للعرش العلوي المجيد.
3: فرحان بزاف على هذا النهار، هذا اليوم نهار العيد العرش 27 سنة.
4: سعيدة بزاف وفخورة بهذا الدعوة الكريمة من القنصلية المغربية بإسبانيا باش نشارك مع أخوتي المغاربة المقيمين في إسبانيا وبالأخص في مدينة مدريد.
1: تخللت الأمسية فقرات موسيقية متميزة، كما تميز الحفل بتسليم شهادات تقديرية لعدد من أفراد الجالية المغربية.
0: أخبار المغرب والعالم.
5: بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الوضع بالمنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي مع رئيس الأمريكي. وأوضحت الوكالة أن ولي العهد السعودي أكد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأضافت الوكالة أنه تم خلال هذا الاتصال أيضا استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعاملها.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الطريق السريع تزنيتد خلال الذي أطلق عليه اسم طريق سريع دونالد جي ترامب، تجسيد جلي للتقدير الكبير المتبادل بين جلالة الملك والرئيس دونالد جي ترامب. درجة الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة إنذارية برتقالية موجة حر قد تصل إلى 47 درجة مرتقبة من اليوم الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي للنشرة، مع اتساع رقعة انتشار الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. يشكل الطريق السريع تزنيتد خلال الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وكذا للتقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد جي ترامب عبد اللطيف بن طلب.
1: يشكل الطريق السريع تزنيت الدخلة الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد ترامب تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وكذا لتقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي رسالة بتاريخ 2 يوليوز 2026 أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تزنيت الداخلة نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقاتنا المتجذرة قائم على قيم الصداقة العميقة والوفاء فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال ولايتيكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية. وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام وتعبيرا عن تقدير الشخص لكم فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية فهو يوحد بين ربوع بلدنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتينا على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث سوشال في 26 يوليوز 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب شكرا لجلالة محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير يا له من شرف عظيم آمل أن تتاح لي الفرصة يوما ما وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع.
7: بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين احتفت الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد بهذه المناسبة السعيدة في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز. عودة لعبد اللطيف بن طلبة.
1: الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد تحتفي في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.
2: الهدف من الأساسي هو نرجع ديك الروابط مع البلد الأم ونعطيه هذه القيمة على أساس أن هناك يعني هذه الإعادة هذه كنعتبرها نوع من إعادة البيع.
1: المئات من أفراد الجالية المغربية من جامعيين ومحامين ورجال أعمال وأطر وتجار ورياضيين وفاعلين جمعويين التأموا بضواحي مدريد للاحتفاء بهذه المناسبة وتجديد التعبير عن تعلق الجالية ووفائها للعرش العلوي المجيد.
3: فرحان بزاف على هذا النهار هذا اليوم نهار العيد العرش 27 سنة.
4: سعيدة بزاف وفخورة بهذه الدعوة الكريمة من القنصلية المغربية بإسبانيا باش نشارك مع أخوتي المغاربة المقيمين في إسبانيا وبالأخص في مدينة مدريد.
1: تخللت الأمسية فقرات موسيقية متميزة كما تميز الحفل بتسليم شهادات تقديرية لعدد من أفراد الجالية المغربية.
7: في جديد أحوال الطقس ببلادنا درجات الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية بعد غد الثلاثاء المقبل بأمالة وقليم وادي الذهب أسزاق سمارة طاطا، ترودان، تزاكورا، راشدية، وسرد وبجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة لا تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملة وأقاليم مراكش، بني ملال، الفقيه بن صالح، وقلعة سرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة من اليوم إلى يوم غد الاثنين بعملة وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحال، حمنا، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبكا، سطات، الشيشة، وقرسيف، تازة، العيون، طرفاية، قلميم، وطنطان. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وقديم سيدي بنور، شتوك، ايت باها، انزقان، ايت ملولة، سيدي افني، تيزني، تصويرة، دريوش، ناظور، وجد انقاد، واسفية. بالقطب الفلاحية بمداغ بإقليم بركان توجت التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحرية والتنمية القروية والمياه والغابات. وتميز الحفل الختامي لهذه التظاهرة الفلاحية المنظمة تحت شعار المنتجات والمجالية من تثمين المؤهلات الفلاحية إلى ترسيخ في التنمية المجالية المندمجة بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. هذا تصريح لكل من محمد الفديلي المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة وعدد من المتواجدين.
8: حنا هذه المشاركة الثالثة ديالنا في معرض السعيدية هذه السنة، الحمد لله حصلنا على جائزة التميز، واحد الحاجة اللي ما جاتش سهل. خدمنا على منتجات جديده، خدمنا على باكاجين، خدمنا حتى على الطريقه ديال التسويق ديالنا الرقمي ولا حتى التسويق داخل المعرض. والمعرض ديال السعيديه غيبقى من ضمن المعارض اللي مهمه جدا في المشاركات ديالنا ولا حتى كيفاش كنتلاقاو مع الزبون اللي من ناحيه من الجهه الشرقيه. يعني واحد المعرض اللي في كل سنه كنبغيو نكونوا حاضرين فيه.
9: هذه النسخه 11 اللي كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة. التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجالية اللي كتسخر بها المملكة واللي كتميز بالتنوع والجودة، وأيضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من أجل تطوير هذه السلسلة ديال المنتجات المجالية اللي هي رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمرأة بالعالم القروي. أيضا هي فرصة للزوار ديال المنطقة الشرقية ومدينة السعيدية لاكتشاف التنوع ديال هذه المنتجات المجالية اللي كتميز الجهة الشرقية وأيضا باقي الأقاليم ديال المملكة. خلال هذه النسخة أيضا تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة التعاونيات المشاركة كتم بالخصوص يعني تجويد المنتوجات وتطويرها.
7: في المشهد الدولي للنشرة، تواجه اليونان اليوم جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوعين على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورنيث، حيث اجتاح قرية بورتو جيرمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيرمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق الجمعة، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة غدا الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعات الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفاً أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت اللاعبة المنتخبية الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندة تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. تصريح سكينة أزراوي:
10: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا

0: الحادي عشرة للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
1: دي المشاركة الثالثة ديالنا في المعرض ديال السعيدية، وحنا كنكون كل سنة جد سعداء بهذه المشاركة هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
2: التتويج ديالي اليوم اللي جا في المرحلة الثانية ما بعد بين اليوم 50 تعاونية هو السادس على التوالي. الحمد لله هذا التتويج هذا بهذه الجائزة التمييز كيحفزنا باش نزيدوا القدام.
0: الحفل الختامي لهذه التظاهرة تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
3: كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
0: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب العرض.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج نوافذ سياحية على إذاعتكم مغربية ريم راديو. نأخذكم اليوم في رحلة إلى واحدة من أجمل المناطق الساحلية المغربية، وهي منطقة تغازوت الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومتر شمال مدينة أكادير، والتي أصبحت وجهة عالمية لعشاق البحر والطبيعة ورياضة ركوب الأمواج. تغازوت هي قرية ساحلية صغيرة تطل على المحيط الأطلسي وكتمتاز بمناخ معتدل طوال السنة. كان معظم سكانها يعتمدون قديما على الصيد البحري، ولا يزال هذا النشاط حاضرا إلى جانب السياحة التي أصبحت ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي. وتحافظ تغازوت على الطابع ديالها الأصيل، حيث الأزقة الهادئة والمنازل البيضاء المطلة على البحر والأجواء اللي كتجمع بين البساطة والجبال. تعد تغازوت من أشهر وجهات ركوب الأمواج في إفريقيا، وكتستقبل محترفين وهواة من مختلف أنحاء العالم بفضل أمواجها المناسبة طول معظم أشهر السنة. وكتنتشر على طول الساحل مدارس لتعليم هذه الرياضة، إلى جانب فنادق وبيوت ديال الضيافة اللي كتستقبل الزوار، مما كيساهم في ازدهار السياحة وخلق فرص عمل لأبناء المنطقة. ولا يقتصر سحر تغازوت على البحر فقط، فالمناطق المجاورة كتزخر بمناظر طبيعية خلابة مثل شاطئ إيموران، شاطئ التمري المعروف بكتبانه الرملية وتنوعه البيئي. أما ثقافيا فكتعكس تغازوت الهوية الأمازيغية الأصيلة، ويشتهر أهلها بالكرم وحسن الضيافة، كما يقدمون أطباق تقليدية من أشهرها الطاجين المغربي، الكسكس وحتى الأسماك. كانت هذه جولة سريعة في ربع تغازوت، القرية اللي كتجمع بين أصالة التراث وروعة الطبيعة وجمال المحيط الأطلسي، فأصبحت من أبرز الوجهات السياحية في المغرب. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقة ديال اليوم. نلتقي في الأسبوع المقبل مع مدينة جديدة. السلام عليكم.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو
6: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بالمراسلين.

0: المكتب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
1: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
2: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيوان على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
0: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الأحداث التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى سبت ومليليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة، يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. درجات الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة انذارية برتقالية موجة حر قد تصل الى 47 درجة مرتقبة من اليوم الاحد الى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي للنشر، مع اتساع رقعة انتشار الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة اسبوع، تتزايد الاضرار الناجمة عن الحرائق. أهلا بكم من جديد. وعلى إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي السبتة ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة في مقدمة الاستغلال المغرض للفضاء الرقمية وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية. استهدفت الإهام بإمكانيات الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. لنستمع بهذا الخصوص للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي.
7: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية، بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير نظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافاً لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
6: هذا وأشار إلى أن هذه الأحداث أسفرت إلى حدود يسعى عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من 2 متر، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
7: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من 2 متر، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
6: إلى ذلك أشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة بشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والواقعية المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
7: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
6: في جديد حول الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية بعد غد الثلاثاء المقبل، بأمالات وأقاليم وادي الذهب، أسازاق، سمارة، طاطا، تارودان، تزاكرة، الرشيدية، أسرد وبجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة لا تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملة وأقاليم مراكش بني ملال الفقيه بن صالح وقلعة سرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة من اليوم إلى يوم غد الاثنين بعملة وأقاليم أكادير دوتنان الرحام من اليوسفية خنيفرة توريد خريبقاس طات الشيشة وقرسيف تازة العيون طرفايا قلميم وطنطن. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وقديم سيدي بنور شتوك ايت باها انزقان ايت ملولة سيدي افني تيزني تصويرة دريوش ناظور وجد انقاد واسفية. بالقطب الفلاحية بمداغ بإقليم بركان توجت التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحرية والتنمية القروية والمياه والغابات. وتميز الحفل الختامي لهذه التظاهرة الفلاحية المنظمة تحت شعار المنتجات المجالية من تثمين المؤهلات الفلاحية إلى ترسيخ هي التنمية المجالية المندمجة بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. هذا تصريح لكل من محمد الفديلي المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة وعدد من المتواجدين.
4: احنا هذه المشاركة الثالثة ديالنا في معرض ديال السعيدية. هذه السنة الحمد لله حصلنا على جائزة التميز. واحد الحاجة اللي ما جاتش سهل، خدمنا على منتجات جديدة، خدمنا على باكاجين، خدمنا حتى على الطريقة ديال التسويق ديالنا الرقمي ولا حتى التسويق داخل المعرض. والمعرض ديال السعيدية غيبقى من ضمن المعارض اللي مهمة جدا في المشاركات ديالنا ولا حتى في كيفاش كنتلاقاو مع الزبون اللي من ناحية من الجهة الشرقية. يعني واحد المعرض اللي في كل سنة كنبغيو نكونوا حاضرين فيه.
8: هذه النسخة 11 اللي كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة. التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجالية اللي كتسخر بها المملكة واللي كتميز في التنوع والجودة، وأيضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من أجل تطوير هذه السلسلة ديال المنتجات المجالية اللي هي رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمرأة بالعالم القروي. أيضا هي فرصة الزوار ديال المنطقة الشرقية ومدينة السعيدية لاكتشاف التنوع ديال هذه المنتجات المجالية اللي كتميز الجهة الشرقية وأيضا باقي الأقاليم ديال المملكة. خلال هذه النسخة أيضا تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة التعاونيات المشاركة كتم بالخصوص يعني تجويد المنتوجات وتطويرها.
6: في المشهد الدولي للنشرة، تواجه اليونان اليوم جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورنيث، حيث اجتاحت قرية بورتو جيرمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وشر المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيرمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق الجمعة، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة غدا الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعات الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت اللاعبة المنتخبية الوطني سكينة أزراوي على أهمية الضامي الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندة تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. تصريح سكينة أزراوي:
9: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش فينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الربح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
6: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا الى نهايه هذا الموعد الاخباري، في امان الله.
3: ريم راديو،
5: اخبار المغرب والعالم.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة من الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وترودانت وزقورة ورشدية وأوسرد وبجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش وابن ملال والفقه بن صالح وقلعة سراغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة من الأحد إلى الاثنين بعملات وأقاليم أجدير الدوتنان وارحمنا واليوسفية وخنيفرة وتوليد وخريبقة وسطات وششوة وقرسيف وتازة والعيون وطرفايا وقلميم وطنطان. ومن المرتقب كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي بن نور وشتوكا إتباها وإنزقان إتملول وسيدي إفني وتزنيت وصويرة والدريوش والنظور ووجدة وأنقاد وأسفي.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
11: بأمر من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة القوات المسلحة الملكية نصره الله، وفي إطار احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد العرش المجيد، نظمت البحرية الملكية سلسلة رحلات بحرية ترفيهية على متن فرقاطاتها لفائدة مجموعة من الأطفال في وضعيات إعاقة.
12: خاصا من الأنشطة البحرية والترفيهية والتوعوية،
11: انطلقت هذه الرحلات من الموانئ العسكرية بكل من أجادير، القصر الصغير والدار البيضاء، وخلال كل رحلة استقبل حوالي 40 طفلا مرفوقين بأبائهم، حيث أتيحت له فرصة استكشاف الحياة البحرية عن قرب في أجواء تطبعها البهجة والسرور.
13: تنظم البحرية الملكية بتنسيق مع باقي مكونات القوات المسلحة الملكية خرجات بحرية لفائدة أطفال العسكريين والعسكريين المتقاعدين في وضعية إعاقة باش يعيشوا لحظات الفرح والترفيه ويكتشفوا الفضاء البحري ويستمتعوا بجماله رفقة ذويهم.
11: اعتمدت البحرية الملكية برنامجا متكاملا شمل استقبال المستفيدين في الحاميات العسكرية ومن ثم نقلهم إلى الموانئ المعنية، إضافة إلى أنشطة مختلفة. اشتملت الفعاليات على ورشات في الكاياك والزوارق الشراعية، وشروحات مبسطة حول تقنيات الإبحار إلى جانب أنشطة ترفيهية متعددة. وقد حرصت القيادة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلامة المشاركين، من بينها مرافقة طاقم طبي متخصص لهم طوال مدة الرحلة. وعند صعود الأطفال على متن الباخرة استقبلوا بكلمة ترحيبية قبل أن يحظوا بجولات استطلاعية داخل مختلف المرافق والتجهيزات التي تحتويها السفينة الحربية.
14: زيت لهذا الحفل اللي زوين اللي انا عجبني بزاف بصراحه، حيت اهتموا لينا حنايا اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه وعاملونا بمعامله زوينه، وكنقدم الشكر لجلاله الملك نصره الله محمد السادس.
15: انا جيت انا والطفل ديالي من مدينه سلا ومن ذوي الاحتياجات الخاصه باش نشاركوا في هذه البادره الطيبه اللي دار صاحب الجلاله الله ينصرو العائلات والاطفال ديالهم. وجينا لافريكات ديال محمد السادس مارينا الرويال اللي صراحه كان واحد الاستقبال رائع وكانت انشطه رائعه واستفدنا بزاف وشكرا لكم.
11: وفي ختام البرنامج وزعت هدايا رمزيه على الاطفال وذويهم والتقطت صوره جماعيه تذكاريه لتخليد هذه اللحظه المميزه.
16: كنشكركم بزاف على هذه المبادره، جات زوينه بزاف، وكنشكركم على الانشطه اللي درتوا لنا اليوم، وكنشكر سيدنا الله ينصره.
11: إن هذه المبادرة النبيلة تعكس العناية الموصولة التي يوليها جلالة الملك نصره الله لأطفال في وضعيات إعاقة، وتجسد بعدها الإنساني والاجتماعي، مؤكدة حرص المؤسسة الملكية على ترسيخ قيم التضامن والتكافل وتعزيز الروابط بين القوات المسلحة الملكية والمجتمع، بما يكرس البعد الاحتفالي لعيد العرش المجيد كرمز للوحدة الوطنية والوفاء للعرش العلوي المجيد.
5: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين.
3: غيم راديو، ريم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: بعد أن إخبري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الأحداث التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى سبت ومليليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة، يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. درجات الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة انذارية برتقالية موجة حر قد تصل الى 47 درجة مرتقبة من اليوم الاحد الى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي للنشر، مع اتساع رقعة انتشارية الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. أهلا بكم من جديد. وعلى إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي السبتة ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة في مقدمة الاستغلال المغرض الفضائية الرقمية وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإهام بإمكانيات الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. لنستمع بهذا الخصوص للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي.
7: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المرحلة الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير نظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة بما يجعلها المرجع المعتمد، خلافاً لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
6: هذا وأشار إلى أن هذه الأحداث أسفرت إلى حدود يسعان تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
7: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
6: إلى ذلك أشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة بشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
7: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
6: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية بعد غد الثلاثاء المقبل بأمالات وأقاليم وادي الذهب، أسازاق، سمارة، طاطا، تارودان، تزاكرة، الرشيدية، أسرد وبجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة لا تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملة وأقاليم مراكش، بني ملال، الفقيه بن صالح، وقلعة السرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة من اليوم إلى يوم غد الاثنين بعملة وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحام، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبقة، سطات، الشيشة، وقرسيف، تازة، العيون، طرفاية، قلميم، وطنطن. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وقديم سيدي بنور، شتوك، ايت باها، انزقان، ايت ملولة، سيدي افني، تيزني، تصويرة، دريوش، الناظور، وجد انقاد، واسفية. بالقطب الفلاحي بمداغ بإقليم بركان توجت التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحرية والتنمية القروية والمياه والغابات. وتميز الحفل الختامي لهذه التظاهرة الفلاحية المنظمة تحت شعار المنتجات المجالية من تثمين المؤهلات الفلاحية إلى ترسيخ هي التنمية المجالية المندمجة بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. هذا تصريح لكل من محمد الفديلي المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة وعدد من المتواجدين.
4: احنا هذه المشاركة اللي تدينا في معرض جي سي ايديا هاد السنة الحمد لله حصلنا على جائزة التميز. واحد الحاجة اللي ما جاتش سهل، خدمنا على منتجات جديدة، خدمنا على باكاجين، خدمنا حتى على الطريقة ديال التسويق ديالنا الرقمي ولا حتى التسويق داخل المعرض. والمعرض ديال السعيدية غيبقى من ضمن المعارض اللي مهمة جدا في المشاركات ديالنا ولا حتى في كيفاش كنتلاقاو مع الزبون اللي من ناحية من الجهة الشرقية. يعني واحد المعرض اللي في كل سنة كنبغيو نكونوا حاضرين فيه.
8: هاد النسخة 11 اللي كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة. التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجالية اللي كتسخر بها المملكة واللي كتميز بالتنوع والجودة، وأيضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من أجل تطوير هذه السلسلة ديال المنتجات المجالية اللي هي رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمرأة بالعالم القروي. أيضا هي فرصة الزوار ديال المنطقة الشرقية ومدينة السعيدية لاكتشاف التنوع ديال هذه المنتجات المجالية اللي كتميز الجهة الشرقية وأيضا باقي الأقاليم ديال المملكة. خلال هذه النسخة أيضا تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة التعاونيات المشاركة كتم بالخصوص يعني تجويد المنتوجات وتطويرها.
6: في المشهد الدولي للنشرة، تواجه اليونان اليوم جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوعين على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورنيث حيث اجتاحت أصبحت قرية بورتو جيرمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيرمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق الجمعة، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة غدا الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسني بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة 3 والأخيرة من منافسات المجموعات الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندة تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. تصريح سكينة أزراوي:
9: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا اي لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد دو فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
6: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا الى نهايه هذا الموعد الاخباري في امان الله.
5: اذاعه الاخبار المغربيه
3: غيم راديو،
5: الاخبار على مدار الساعه. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: بأمر من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة القوات المسلحة الملكية نصره الله، وفي إطار احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد العرش المجيد، نظمت البحرية الملكية سلسلة رحلات بحرية ترفيهية على متن فرقاطاتها لفائدة مجموعة من الأطفال في وضعيات إعاقة.
12: من الأنشطة البحرية والترفيهية والتوعوية
11: انطلقت هذه الرحلات من الموانئ العسكرية بكل من أكادير، القصر الصغير والدار البيضاء، وخلال كل رحلة استقبل حوالي 40 طفلا مرفوقين بأبائهم، حيث أتيحت له فرصة استكشاف الحياة البحرية عن قرب في أجواء تطبعها البهجة والسرور.
13: كتنظم البحرية الملكية بتنسيق مع باقي مكونات القوات المسلحة الملكية خرجات بحرية لفائدة أطفال العسكريين والعسكريين المتقاعدين في وضعية إعاقة باش يعيشوا لحظات الفرح والترفيه ويكتشفوا الفضاء البحري ويستمتعوا بجماله رفقة ذويهم.
11: اعتمدت البحرية الملكية برنامجا متكاملا شمل استقبال المستفيدين في الحاميات العسكرية ومن ثم نقلهم إلى الموانئ المعنية، إضافة إلى أنشطة مختلفة. اشتملت الفعاليات على ورشات في الكاياك والزوارق الشراعية، وشروحات مبسطة حول تقنيات الإبحار إلى جانب أنشطة ترفيهية متعددة. وقد حرصت القيادة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلامة المشاركين، من بينها مرافقة طاقم طبي متخصص لهم طوال مدة الرحلة. وعند صعود الأطفال على متن الباخرة استقبلوا بكلمة ترحيبية قبل أن يحظوا بجولات استطلاعية داخل مختلف المرافق والتجهيزات التي تحتويها السفينة الحربية.
14: زيت لهاد الحفل اللي زوين اللي انا عجبني بزاف بصراحه، حيتاش اهتموا لينا حنايا اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه وعاملونا بمعامله زوينه، وكنقدم الشكر لجلاله الملك نصره الله محمد السادس.
15: انا جيت انا والطفل ديالي من مدينه سلا ومدوي حاجه الخاصه باش نشاركوا في هذه البادره الطيبه اللي دار صاحب الجلاله الله ينصرو العائلات والاطفال ديالهم. وجينا لافريكات ديال محمد السادس مارينا الرويال اللي صراحة كان واحد استقبال رائع وكانت أنشطة رائعة واستفدنا بزاف وشكرا لكم.
11: وفي ختام البرنامج وزعت هدايا رمزية على الأطفال وذويهم والتقطت صورة جماعية تذكارية لتخليد هذه اللحظة المميزة.
16: كنشكركم بزاف على هذه المبادرة، جات زوينة بزاف، وكنشكركم على الأنشطة اللي درتوا لنا اليوم، وكنشكر سيدنا الله ينصره.
11: إن هذه المبادرة النبيلة تعكس العناية الموصولة التي يوليها جلالة الملك نصره الله لأطفال في وضعيات إعاقة، وتجسد بعدها الإنساني والاجتماعي، مؤكدة حرص المؤسسة الملكية على ترسيخ قيم التضامن والتكافل وتعزيز الروابط بين القوات المسلحة الملكية والمجتمع، بما يكرس البعد الاحتفالي لعيد العرش المجيد كرمز للوحدة الوطنية والوفاء للعرش العلوي المجيد.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الأحداث التي شهدتها نقاط العبورية المؤدية إلى سبت ومليليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة، يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. درجات الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة انذارية برتقالية موجة حر قد تصل الى 47 درجة مرتقبة من اليوم الاحد الى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي للنشر، مع اتساع رقعة انتشارية الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. أهلا بكم من جديد. وعلى إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبورية المؤدية إلى مدينتي السبت ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة في مقدمة الاستغلال المغرض للفضاء الفضاء الرقمية وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية. استهدفت الإهام بإمكانيات الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. لنستمع بهذا الخصوص للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي.
7: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما أمكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير نظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
6: هذا وأشار إلى أن هذه الأحداث أسفرت إلى حدود ساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولة انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
7: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
6: إلى ذلك أشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة بشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
7: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
6: في جديد حول التخصيب ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية بعد غد الثلاثاء المقبل بأمالات وأقاليم وادي الذهب، أسازاق، سمارة، طاطا، تارودان، تزاكرة، رشيدية، أسرد وبجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة لا تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بني ملال، الفقيه بن صالح وقلعة السرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة من اليوم إلى يوم غد الاثنين بعملات وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحام، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبقة، سطات، شيشة وقرسيف، تازة، العيون، طرفاية، قلميم وطنطن. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وقديم سيدي بنور، شتوك، ايت باها، انزقان، ايت ملولة، سيدي افني، تيزني، تصويرة، دريوش، الناظور، وجد انقاد واسفية. بالقطب الفلاحي بمداغ بإقليم بركان توجت التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحرية والتنمية القروية والمياه والغابات. وتميز الحفل الختامي لهذه التظاهرة الفلاحية المنظمة تحت شعار المنتجات المجالية من تثمين المؤهلات الفلاحية إلى ترسيخ هي التنمية المجالية المندمجة بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. هذا تصريح لكل من محمد الفديلي المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة وعدد من المتواجدين.
4: حنا هذه المشاركة الثالثة ديالنا في معرض جي سي إيديا. هاد السنة الحمد لله حصلنا على جائزة التميز، واحد الحاجة اللي ما جاتش سهل. خدمنا على منتجات جديدة، خدمنا على باكاجين، خدمنا حتى على الطريقة ديال التسويق ديالنا الرقمي ولا حتى التسويق داخل المعرض. والمعرض ديال السعيدية غيبقى من ضمن المعارض اللي مهمة جدا في المشاركات ديالنا ولا حتى في كيفاش كنتلاقاو مع الزبون اللي من ناحية من الجهة الشرقية. يعني واحد المعرض اللي في كل سنة كنبغيو نكونوا حاضرين فيه.
8: هاد النسخة 11 اللي كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة. التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجالية اللي كتسخر بها المملكة واللي كتميز بالتنوع والجودة، وأيضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من أجل تطوير هذه السلسلة ديال المنتجات المجالية اللي هي رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمرأة بالعالم القروي. أيضا هي فرصة للزوار ديال المنطقة الشرقية ومدينة السعيدية لاكتشاف التنوع ديال هذه المنتجات المجالية اللي كتميز الجهة الشرقية وأيضا باقي الأقاليم ديال المملكة. خلال هذه النسخة أيضا تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة التعاونيات المشاركة كتم بالخصوص يعني تجويد المنتوجات وتطويرها.
6: في المشهد الدولي للنشرة، تواجه اليونان اليوم جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورنيث، حيث اجتاحت قرية بورتو جيرمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيرمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق الجمعة، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلد اليوم بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة غدا الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسني بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. وأوضح فيلد خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة 33 من منافسات المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة.

0: مباقا اللي با كونفيرمي دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى دونك خصنا نربحو خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كار دو فينال كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
1: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا الى نهايه هذا الموعد الاخباري في امان الله.
2: ريم راديو اذاعه الاخبار المغربيه.
3: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، نظمت سفارة المغرب بواشنطن حفل استقبال بهيج أقيم في قاعة الأمريكيتين الفسيحة، وجمع ثلة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية، إضافة إلى العديد من شركاء وأصدقاء المملكة. وفي باريس احتفلت سفارة المغرب والبعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بعيد العرش المجيد في حفل استقبال احتضنه قصر بافيون دوفين العريق بحضور شخصيات بارزة من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية الفرنسية والمغربية. بدورها سفارة المملكة المغربية في إسبانيا نظمت حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل شهد حضور شخصيات إسبانية من الأوساط السياسية والمؤسساتية إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بإسبانيا وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وبرلمانيين وفاعلين في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية. سفارة المغرب في بروكسل كذلك احتفلت بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل الاستقبال جرى بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين معتمدين في بروكسل والعديد من الشخصيات من مختلف المشارب، إضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية المغربية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في السنغال حفل استقبال بهيج بمناسبة تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل حضره عدد من المسؤولين السنغاليين من بينهم وزير الداخلية والأمن العام إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال وممثلين عن الطوائف الدينية وشخصيات مدنية وعسكرية ورياضية. وفي القاهرة نظمت سفارة المغرب في مصر حفل استقبال بهيج بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل تميز بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بمصر وشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والفن وممثلي عدد من المنظمات الدولية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في رام الله حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل يعكس عمق العلاقات المغربية الفلسطينية بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء ورجال دين وشخصيات سياسية ووطنية واقتصادية وثقافية ومسؤولين في الأجهزة الأمنية وممثلين عن القوى والفصائل والنقابات والاتحادات الشعبية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستقومان بتعليق أي هجوم على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط، وذلك بنظر إلى أن الخطوط العريضة لاتفاق قد تم التوافق عليها. الرئيس الأمريكي كتب على منصته ثروت سوشال أن هذا الاتفاق سيتضمن الفتح الفوري والكامل والتام لمضيق هرمز فضلا

0: عن إنهاء تهديد نووي الإيراني، وأضاف استجابة لهذا الطلب ومن أجل مستقبل العالم وكذلك من أجل بقاء إيران مزدهرة ومتعافية، وافقت على إلغاء الهجوم شريطة التوصل بسرعة إلى اتفاق وتنضم دولة إسرائيل إلي في هذا الالتزام. غير أن ترامب هدد بأن الولايات المتحدة مستعدة لضرب جمهورية إيران الإسلامية بمستويات من الرعب العسكري والقوة والشدة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح لصحفيين بأنه يعتزم استئناف الضربات العسكرية واسعة النطاق لإجبار النظام الإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن ترامب كان قد أمر بشن هجوم جديد على إيران بهدف إرغام طهران على الاستسلام، على أن يبدأ الهجوم خلال نهاية الأسبوع ويستمر عدة أيام.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الأحداث التي شهدتها نقاط العبورية المؤدية إلى سبت ومليليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة، يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. درجات الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة انذارية برتقالية موجة حر قد تصل الى 47 درجة مرتقبة من اليوم الاحد الى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي للنشر، مع اتساع رقعة انتشار الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. أهلا بكم من جديد. وعلى إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينة السبت ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة في مقدمة الاستغلال المغرض للفضاء الرقمية وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإهام بإمكانيات الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. لنستمع بهذا الخصوص للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي.
6: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير النظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
5: هذا وأشار إلى أن هذه الأحداث أسفرت إلى حدود ساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة السبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
6: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
5: إلى ذلك أشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة بشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والواقعية المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
6: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
5: في جديد حول التخصيب ببلادنا، درجات الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية بعد غد الثلاثاء المقبل، بأمالات وأقاليم وادي الذهب، أسازاق، سمارة، طاطا، ترودان، تزاكرة، الرشيدية، أسرد وبجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة لا تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملة وأقاليم مراكش بني ملال الفقيه بن صالح وقلعة سرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة من اليوم إلى يوم غد الاثنين بعملة وأقاليم أكادير دوتنان الرحام اليوسفية خنيفرة توريرت خريبقاس طات الشيشة وقرسيف تازة العيون طرفايا قلميم وطنطان. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وقديم سيدي بنور شتوك ايت باها انزقان ايت ملولة سيدي افني تيزني تصويرة دريوش الناظور وجد انقاد واسفية. بالقطب الفلاحي بمداغ بإقليم بركان توجت التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحرية والتنمية القروية والمياه والغابات. وتميز الحفل الختامي لهذه التظاهرة الفلاحية المنظمة تحت شعار المنتجات والمجالية من تثمين المؤهلات الفلاحية إلى ترسيخ هي التنمية المجالية المندمجة بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. هذا تصريح لكل من محمد الفديلي المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة وعدد من المتواجدين.
2: حنا هذه المشاركة الثالثة ديالنا في معرض السعيدية هذه السنة الحمد لله حصلنا على جائزة التميز. واحد الحاجة اللي ما جاتش سهل خدمنا على منتجات جديده خدمنا على باكاجين خدمنا حتى على الطريقه ديال التسويق ديالنا الرقمي ولا حتى التسويق داخل المعرض. والمعرض ديال السعيديه غيبقى من ضمن المعارض اللي مهمه جدا في المشاركات ديالنا ولا حتى في كيفاش كنتلاقاو مع الزبون اللي من ناحيه من الجهه الشرقيه. يعني واحد المعرض اللي في كل سنه كنبغيو نكونوا حاضرين فيه.
3: هذه النسخه 11 اللي كتنضم مشاركه اكثر من 150 تعاونيه كتمثل جميع اقاليم ديال المملكه منها تقريبا 115 تعاونيه من اقاليم الجهه الشرقيه و35 تعاونيه من باقي جهات المملكه. هاد التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجاليه اللي كتسخر بها المملكه واللي كتميز بالتنوع والجوده وايضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من اجل تطوير هذه السلسله ديال المنتجات المجاليه اللي هي رافعه اساسيه للتنميه بالعالم القروي من خلال طرق فرص الشغل للشباب والمراه بالعالم القروي. ايضا هي فرصه للزوار ديال المنطقه الشرقيه ومدينه السعيديه لاكتشاف التنوع ديال هذه المنتجات المجاليه اللي كتميز الجهه الشرقيه وايضا باقي الاقاليم ديال المملكه. خلال هذه النسخه ايضا تم تنظيم دورات تكوينيه لفائده التعاونيات المشاركه كتم بالخصوص يعني تجويد المنتوجات وتطويرها.
5: في المشهد الدولي للنشرة تواجه اليونان اليوم جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورنيث حيث اجتاح قرية بورتو جيرمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيرمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق الجمعة، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الميدان الرياضي أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة غدا الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسني بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعات الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت اللاعبة المنتخبية الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندة تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. تصريح سكينة أزراوي:
7: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الربح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
5: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا الى نهايه هذا الموعد الاخباري في امان الله.
4: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو.
8: فرقة المسيرة الخضراء للطيران الاستعراضي التابعة للقوات الملكية الجوية تبهر المصطافين وزوار شاطئ مارتيل ب 27 مناورة جوية وتشكيل استعراضية في غاية الانسجام والدقة. فرقة المسيرة الخضراء الاستعراضية حولت سماء المدينة الشاطئية إلى مسرح للفرجة والدهشة، وذلك احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. على مدى نحو 20 دقيقة عاشت الجماهير المحتشدة على امتداد شاطئ مارتيل لحظات استثنائية، وهي تتابع 7 طائرات من طراز كاب 232 تشق زرقة السماء في حركات متناسقة ومناورات دقيقة. ولم تكن هذه اللوحات مجرد استعراض للمهارة الجوية، بل حملت في ثناياها رسائل رمزية ووطنية.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
10: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، نظمت سفارة المغرب بواشنطن حفل استقبال بهيج أقيم في قاعة الأمريكيتين الفسيحة، وجمع ثلة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية، إضافة إلى العديد من شركاء وأصدقاء المملكة. وفي باريس احتفلت سفارة المغرب والبعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بعيد العرش المجيد في حفل استقبال احتضنه قصر بافيون دوفين العريق بحضور شخصيات بارزة من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية الفرنسية والمغربية. بدورها سفارة المملكة المغربية في إسبانيا نظمت حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل شهد حضور شخصيات إسبانية من الأوساط السياسية والمؤسساتية إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بإسبانيا وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وبرلمانيين وفاعلين في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية. سفارة المغرب في بروكسل كذلك احتفلت بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل الاستقبال جرى بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين معتمدين في بروكسل، والعديد من الشخصيات من مختلف المشارب، إضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية المغربية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في السنغال حفل استقبال بهيج بمناسبة تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل حضره عدد من المسؤولين السنغاليين من بينهم وزير الداخلية والأمن العام إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال وممثلين عن الطوائف الدينية وشخصيات مدنية وعسكرية ورياضية. وفي القاهرة نظمت سفارة المغرب في مصر حفل استقبال بهيج بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل تميز بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بمصر وشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والفن وممثلي عدد من المنظمات الدولية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في رام الله حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، حفل يعكس عمق العلاقات المغربية الفلسطينية بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء ورجال دين وشخصيات سياسية ووطنية واقتصادية وثقافية ومسؤولين في الأجهزة الأمنية وممثلين عن القوى والفصائل والنقابات والاتحادات الشعبية.
4: خبر من المصدر ريم راديو.
9: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. الأحداث التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى سبت ومليليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة، يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. درجات الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا، في نشرة انذارية برتقالية موجة حر قد تصل الى 47 درجة مرتقبة من اليوم الاحد الى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي للنشر، مع اتساع رقعة انتشار الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. أهلا بكم من جديد. وعلى إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي السبتة ومليليا، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة في مقدمة الاستغلال المغرض للفضاء الرقمية وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإهام بإمكانيات الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. لنستمع بهذا الخصوص للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي.
6: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية منذ المرحلة الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير النظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد، خلافاً لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
5: هذا وأشار إلى أن هذه الأحداث أسفرت إلى حدود يسعان تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
6: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
5: إلى ذلك أشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة بشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والواقعية المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
6: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
5: في جديد حول الطقس ببلادنا، درجات الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 47 درجة من اليوم إلى غاية بعد غد الثلاثاء المقبل. بأمالات وأقاليم وادي الذهب، أسازاق، سمارة، طاطا، تلودان، تزاكرة، رشيدية، أسرد وبجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة لا تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بني ملال، الفقيه بن صالح وقلعة السرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة من اليوم إلى يوم غد الاثنين بعملات وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحام، اليوسفية، خنيفرة، توريرت، خريبقاس، طاط، شيشة وقرسيف، تازة، العيون، طرفاية، قلميم وطنطن. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وقديم سيدي بنور، شتوك، ايت باها، انزقان، ايت ملولة، سيدي افني، تيزني، تصويرة، دريوش، ناظور، وجد انقاد واسفية. بالقطب الفلاحي بمداغ بإقليم بركان توجت التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحرية والتنمية القروية والمياه والغابات. وتميز الحفل الختامي لهذه التظاهرة الفلاحية المنظمة تحت شعار المنتجات المجالية من تثمين المؤهلات الفلاحية إلى ترسيخ هي التنمية المجالية المندمجة بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. هذا تصريح لكل من محمد الفديلي المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة وعدد من المتواجدين.
2: احنا هذه المشاركة اللي تدينا في معرض جي سي ايديا هاد السنة الحمد لله حصلنا على جائزة التميز، واحد الحاجة اللي ما جاتش سهل. خدمنا على منتجات جديدة، خدمنا على باكاجين، خدمنا حتى على الطريقة ديال التسويق ديالنا الرقمي ولا حتى التسويق داخل المعرض. والمعرض ديال السعيدية غيبقى من ضمن المعارض اللي مهمة جدا في المشاركات ديالنا ولا حتى في كيفاش كنتلاقاو مع الزبون اللي من ناحية من الجهة الشرقية. يعني واحد المعرض اللي في كل سنة كنبغيو نكونوا حاضرين فيه.
3: هاد النسخة 11 اللي كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة. التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجالية اللي كتسخر بها المملكة واللي كتميز بالتنوع والجودة، وأيضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من أجل تطوير هذه السلسلة ديال المنتجات المجالية اللي هي رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمرأة بالعالم القروي. أيضا هي فرصة للزوار ديال المنطقة الشرقية ومدينة السعيدية لاكتشاف التنوع ديال هذه المنتجات المجالية اللي كتميز الجهة الشرقية وأيضا باقي الأقاليم ديال المملكة. خلال هذه النسخة أيضا تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة التعاونيات المشاركة كتم بالخصوص يعني تجويد المنتوجات وتطويرها.
5: في المشهد الدولي للنشرة، تواجه اليونان اليوم جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوعين على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورنيث، حيث اجتاحت قرية بورتو جيرمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيرمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق الجمعة، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلد اليوم بالرباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة غدا الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسني بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. وأوضح فيلد خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندة تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. تصريح سكينة أزراوي:
7: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا اي لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا مورانا في كيما كيديروا في الماتشات كاملين، وحنا ان شاء الله غادي نزيدوا نتقاتلوا في التيران ونزيدوا نفرحوهم وان شاء الله نجيبوا الرباح ونتكاليفيو ان شاء الله بوغ لو بروشان تور.
5: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا الى نهايه هذا الموعد الاخباري في امان الله.
4: دريم راديو، الاذاعه الاقرب اليكم. دريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية،
11: ريم راديو،
9: الأخبار على مدار الساعة.
8: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
12: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
13: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيواني على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
8: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
9: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور
11: وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
14: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: ريم راديو
14: إذاعة الأخبار المغربية.
16: الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد تحتفي في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.
17: الهدف من الأساسي هو نرجع ديك الروابط مع البلد الأم ونعطيه هذه القيمة على أساس أن هناك يعني هذه الإعادة هذه كنعتبرها نوع من إعادة البيع.
16: المئات من أفراد الجالية المغربية من جامعيين ومحامين ورجال أعمال وأطر وتجار ورياضيين وفاعلين جمعويين التأموا بضواحي مدريد للاحتفاء بهذه المناسبة وتجديد التعبير عن تعلق الجالية ووفائها للعرش العلوي المجيد.
18: فرحان بزاف على هذا النهار هذا اليوم نهار العيد العرش 27 سنة.
19: سعيدة بزاف وفخورة بهذه الدعوة الكريمة من القنصلية المغربية بإسبانيا باش نشارك مع أخوتي المغاربة المقيمين في إسبانيا وبالأخص في مدينة مدريد.
16: تخللت الأمسية فقرات موسيقية متميزة كما تميز الحفل بتسليم شهادات تقديرية لعدد من أفراد الجالية المغربية.
15: ريم راديو.
14: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
15: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين انغميسن غما براديو ريم راديو.
14: ريم راديو نشرة الاخبار على ريم راديو.
5: موعد اخباري جديد من اذاعه الاخباريه المغربيه ريم راديو. اهلا بكم. الأحداث التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى سبت ومليليا جاءت نتيجة عوامل متداخلة في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة يؤكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. درجات الحرارة تعرف ارتفاعا ببلادنا. في نشرة انذارية برتقالية موجة حر قد تصل الى 47 درجة مرتقبة من اليوم الاحد الى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. في المشهد الدولي للنشر مع اتساع رقعة انتشار الحرائق التي تشهدها اليونان منذ قرابة أسبوع تتزايد الأضرار الناجمة عن الحرائق. أهلا بكم من جديد. وعلى إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي السبتة ومليليا تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي تم تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة في مقدمة الاستغلال المغرض للفضاء الرقمية وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإهام بإمكانيات الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. لنستمع بهذا الخصوص للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي.
20: إدراكا منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها بادرت السلطات العمومية منذ المراحل الأولى إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات والرفع من درجات اليقظة والتعبئة وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية وتكثيف المراقبة البرية والبحرية بما مكن من التحكم في مجريات الوضع وحماية الأرواح وصون النظام العام وتأمين الحدود مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل. وقد مكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير نظامي هاته من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافاً لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
5: هذا وأشار إلى أن هذه الأحداث أسفرت إلى حدود يسعى عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
20: وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية. وأسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي.
5: إلى ذلك أشار السيد رشيد الخلفي إلى أن النيابة العامة المختصة بشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والواقعية المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
20: ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون. وإذ تجدد وزارة الداخلية التأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، فإنها تشدد على أن المملكة المغربية ستظل كما عهدها شركاؤها شريكا موثوقا ومسؤولا ملتزما بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة الغير نظامية والاتجار في البشر، وفي الآن ذاته لن تدخر أي جهد في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية النظام العام وصون أمن الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.
5: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، درجة الحرارة تشهد ارتفاعا في مختلف مناطق المملكة. نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية تتوقع فيها المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة من اليوم إلى غاية بعد غد الثلاثاء المقبل بأمالات وقليم، وادي الذهب، سزاج، سمارة، طاطا، تردان، تزاجرة، راشدية، وسرد وبجدورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة لا تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم مراكش، بني ملال، الفقيه بن صالح، وقلعة سرغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة من اليوم إلى يوم غد الاثنين بعملات وأقاليم أكادير، دوتنان، الرحام، اليوسفية، خنيفرة، توريد، خريبقاس، طاط، شيشة، وقرسيف، تازة، العيون، طرفاية، قلميم، وطنطن. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وقديم سيدي بنور، شتوك، ايت باها، انزقان، ايت ملولة، سيدي افني، تيزني، تصويرة، دريوش، ناظور، وجد انقاد، واسفية. بالقطب الفلاحي بمداغ بإقليم بركان توجت التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحرية والتنمية القروية والمياه والغابات. وتميز الحفل الختامي لهذه التظاهرة الفلاحية المنظمة تحت شعار المنتجات المجالية من تثمين المؤهلات الفلاحية إلى ترسيخ هي التنمية المجالية المندمجة بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. هذا تصريح لكل من محمد الفديلي المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بالنيابة وعدد من المتواجدين.
0: احنا هذه المشاركة الثالثة ديالنا في معرض جي اس اي ديا. هاد السنة الحمد لله حصلنا على جائزة التميز، واحد الحاجة اللي ما جاتش سهل. خدمنا على منتجات جديدة، خدمنا على باكاجين، خدمنا حتى على الطريقة ديال التسويق ديالنا الرقمي ولا حتى التسويق داخل المعرض. والمعرض ديال السعيدية غيبقى من ضمن المعارض اللي مهمة جدا في المشاركات ديالنا ولا حتى في كيفاش كنتلاقاو مع الزبون اللي من ناحية من الجهة الشرقية. يعني واحد المعرض اللي في كل سنة كنبغيو نكونوا حاضرين فيه.
3: هذه النسخة 11 اللي كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة. التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجالية اللي كتسخر بها المملكة واللي كتميز بالتنوع والجودة، وأيضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من أجل تطوير هذه السلسلة ديال المنتجات المجالية اللي هي رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمرأة بالعالم القروي. أيضا هي فرصة للزوار ديال المنطقة الشرقية ومدينة السعيدية لاكتشاف التنوع ديال هذه المنتجات المجالية اللي كتميز الجهة الشرقية وأيضا باقي الأقاليم ديال المملكة. خلال هذه النسخة أيضا تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة التعاونيات المشاركة كتم بالخصوص يعني تجويد المنتوجات وتطويرها.
5: في المشهد الدولي للنشرة، تواجه اليونان اليوم جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوعين على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع مرصد المناخ اليوناني بأن أكثر من 6500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورنيث، حيث اجتاح قرية بورتو جيرمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا. وشر المصدر ذاته إلى أنه تم إخلاء بورتو جيرمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق الجمعة، لكن السلطات المحلية أعلنت أن عشرات المنازل تضررت أو دمرت. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلد اليوم برباط أن هدف النخبة الوطنية يتمثل في الفوز على منتخب السنغال في المباراة المقررة غدا الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط ابتداء من الساعة 9 مساء من أجل إنهاء دور المجموعات في الصدارة. وأوضح فيلد خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعات الأولى أن لاعبات المنتخب الوطني يدركن أهمية هذه المباراة الحاسمة في حسابات التأهل والترتيب، مضيفا أن هذه المواجهة بمثابة نهائي مصغر أمام منتخب نعرفه جيدا. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سكينة أزراوي على أهمية الضامي الجماهيري لتحقيق الفوز، موضحة أن هذه المساندة تشكل حافزا كبيرا للاعبات من أجل تحقيق الفوز في المباريات. تصريح سكينة أزراوي:
7: ديما مستعدين لي ماتش، عارفين بلي لا كاليفيكاسيون باقا لي با كونفيرمي، دونك عارفين بلي هاد الماتش الثالث واحد منا غادي يدوز، عارفين بلي واحد الماتش كيما قال لو كوتش الفينال الاولى، دونك خصنا نربحو، خصنا نكونفيرميو لا كاليفيكاسيون ديالنا، وان شاء الله غادي نديرو اللعب ديالنا كيما كنعرفو نديرو، نلعبو اللعب ديالنا باش نقدروا ان شاء الله ندوزو لي كارد فينال. كندوموندي المغاربه كاملين يزيدوا يدعمونا ويزيدوا

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن يبقى الطقس حارا بكل من وادي ملوية وسهول تدلى وارحمنا وداخل منطقة الغرب والشاضمة ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الصحراوية. ومن المرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة مسحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة داخل منطقة سوس وبالقرب من السواحل. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وهادئا بشمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: بأمر من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة القوات المسلحة الملكية نصره الله، وفي إطار احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد العرش المجيد، نظمت البحرية الملكية سلسلة رحلات بحرية ترفيهية على متن فرقاطاتها لفائدة مجموعة من الأطفال في وضعيات إعاقة.
2: خاصة من الأنشطة البحرية والترفيهية والتوعوية،
1: انطلقت هذه الرحلات من الموانئ العسكرية بكل من أكادير، القصر الصغير والدار البيضاء، وخلال كل رحلة استقبل حوالي 40 طفلا مرفوقين بأبائهم، حيث أتيحت لهم فرصة استكشاف الحياة البحرية عن قرب في أجواء تطبعها البهجة والسرور.
3: كتنظم البحرية الملكية بتنسيق مع باقي مكونات القوات المسلحة الملكية خرجات بحرية لفائدة أطفال العسكريين والعسكريين المتقاعدين في وضعية إعاقة، باش يعيشوا لحظات الفرح والترفيه ويكتشفوا الفضاء البحري ويستمتعوا بجماله رفقة ذويهم.
1: اعتمدت البحرية الملكية برنامجا متكاملا شمل استقبال المستفيدين في الحاميات العسكرية ومن ثم نقلهم إلى الموانئ المعنية، إضافة إلى أنشطة مختلفة. اشتملت الفعاليات على ورشات في الكاياك والزوارق الشراعية وشروحات مبسطة حول تقنيات الإبحار، إلى جانب أنشطة ترفيهية متعددة. وقد حرصت القيادة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلامة المشاركين، من بينها مرافقة طاقم طبي متخصص لهم طوال مدة الرحلة. وعند صعود الأطفال على متن الباخرة استقبلوا بكلمة ترحيبية قبل أن يحظوا بجولات استطلاعية داخل مختلف المرافق والتجهيزات التي تحتويها السفينة الحربية.
4: جيت لهاد الحفل اللي زوين اللي انا عجبني بزاف بصراحه، حيت اهتموا لينا حنايا اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه وعاملونا بمعامله زوينه، وكنقدم الشكر لجلاله الملك نصره الله محمد السادس.
5: انا جيت انا والطفل ديالي من مدينه سلا ومن ذوي الاحتياجات الخاصه باش نشاركوا في هذه البادره الطيبه اللي دار صاحب الجلاله الله ينصرو العائلات والاطفال ديالهم. وجينا لافريكات ديال محمد السادس مارينا رويال اللي صراحه كان واحد الاستقبال رائع وكانت انشطه رائعه واستفدنا بزاف وشكرا لكم.
1: وفي ختام البرنامج وزعت هدايا رمزيه على الاطفال وذويهم، والتقطت صوره جماعيه تذكاريه لتخليد هذه اللحظه المميزه.
6: كنشكركم بزاف على هذه المبادره، جات زوينه بزاف، وكنشكركم على الانشطه اللي درتوا لنا اليوم، وكنشكر سيدنا الله ينصره.
1: إن هذه المبادرة النبيلة تعكس العناية الموصولة التي يوليها جلالة الملك نصره الله لأطفال في وضعيات إعاقة، وتجسد بعدها الإنساني والاجتماعي، مؤكدة حرص المؤسسة الملكية على ترسيخ

0: قيم التضامن والتكافل وتعزيز الروابط بين القوات المسلحة الملكية والمجتمع، بما يكرس البعد الاحتفالي لعيد العرش المجيد كرمز للوحدة الوطنية والوفاء للعرش العلوي المجيد.
1: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.
5: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستقومان بتعليق أي هجوم على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط، وذلك بالنظر إلى أن الخطوط العريضة لاتفاق قد تم التوافق عليها. الرئيس الأمريكي كتب على منصته ثروت سوشال أن هذا الاتفاق سيتضمن الفتح الفوري والكامل والتام لمضيق هرمز، فضلا عن إنهاء تهديد نووي الإيراني. وأضاف استجابة لهذا الطلب ومن أجل مستقبل العالم وكذلك من أجل بقاء إيران مزدهرة ومتعافية، وافقت على إلغاء الهجوم شريطة التوصل بسرعة إلى اتفاق وتنضم دولة إسرائيل إلي في هذا الالتزام. غير أن ترامب هدد بأن الولايات المتحدة مستعدة لضرب جمهورية إيران الإسلامية بمستويات من الرعب العسكري والقوة والشدة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح للصحفيين بأنه يعتزم استئناف الضربات العسكرية واسعة النطاق لإجبار النظام الإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإن ترامب كان قد أمر بشن هجوم جديد على إيران بهدف إرغام طهران على الاستسلام، على أن يبدأ الهجوم خلال نهاية الأسبوع ويستمر عدة أيام.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه: ببركان تتويج التعاونيات المتميزة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية، وبدار البيضاء مغاربة العالم في صلب برنامج ديني وثقافي، اختتام الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغوانية بالدار البيضاء. في تفاصيل حصاد الجهات، توجت بالقطب الفلاحي بمضاغ بإقليم بركان التعاونية المتميزة المشاركة في نسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعودية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وتميز الحفل الختامي لهذه التظاهرة الفلاحية بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزة بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الجهوي للفلاحة بجهاد الشرق بالنيابة محمد الفضيلي.
4: هذه النسخة 11 اللي كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة. التعاونيات جاوا باش يعرضوا المنتجات المجالية اللي كتسخر بها المملكة واللي كتميز بالتنوع والجودة، وأيضا يعني باش يتبادلوا الخبرات بينهم من أجل تطوير هذه السلسلة ديال المنتجات المجالية اللي هي رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي من خلال فرق فرص الشغل للشباب والمرأة بالعالم القروي.
5: أطلق مركز التوثيق والأنشطة الثقافية التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بجهة الدار البيضاء ستات بالمركب الإداري والثقافي للأحباس بالدار البيضاء برنامجا للتأطير الديني والثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. التصريح التالي لمديرة مركز التوثيق والأنشطة الثقافية صفية مرزاق.
7: اليوم مركز التوثيق والأنشطة الثقافية افتح أبوابه أمام أفراد الجالية المغربية للتعريف بأدواره ووظائفه في مجال الأرشيف، القراءة، البحث العلمي، الأنشطة الثقافية كذلك باعتباره فضاء للإشعاع الثقافي والعلمي ومنصة لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، والتعريف كذلك بالنموذج التنموي أو النموذج الديني القائم على إمارة المؤمنين والعقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف السني.
5: اختتمت بالمركز الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية التي شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. باقي تفاصيل في سياق التقرير التالي.
8: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
9: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
10: نجد سعداء تواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيوان على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
8: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
5: بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد هذا اليوم من حصاد الجهات. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بأمر من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، وفي إطار احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد العرش المجيد، نظمت البحرية الملكية سلسلة رحلات بحرية ترفيهية على متن فرقاطاتها لفائدة مجموعة من الأطفال في وضعيات إعاقة.
5: خاصة من الأنشطة البحرية والترفيهية والتوعوية،
4: انطلقت هذه الرحلات من الموانئ العسكرية بكل من أكادير، القصر الصغير والدار البيضاء، وخلال كل رحلة استقبل حوالي 40 طفلا مرفوقين بأبائهم، حيث أتيحت لهم فرصة استكشاف الحياة البحرية عن قرب في أجواء تطبعها البهجة والسرور.
6: تنظم البحرية الملكية بتنسيق مع باقي مكونات القوات المسلحة الملكية خرجات بحرية لفائدة أطفال العسكريين والعسكريين المتقاعدين في وضعية إعاقة، باش يعيشوا لحظات الفرح والترفيه ويكتشفوا الفضاء البحري ويستمتعوا بجماله رفقة ذويهم.
4: اعتمدت البحرية الملكية برنامجا متكاملا شمل استقبال المستفيدين في الحاميات العسكرية ومن ثم نقلهم إلى الموانئ المعنية، إضافة إلى أنشطة مختلفة. اشتملت الفعاليات على ورشات في الكاياك والزوارق الشراعية وشروحات مبسطة حول تقنيات الإبحار، إلى جانب أنشطة ترفيهية متعددة. وقد حرصت القيادة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلامة المشاركين، من بينها مرافقة طاقم طبي متخصص لهم طوال مدة الرحلة. وعند صعود الأطفال على متن الباخرة استقبلوا بكلمة ترحيبية قبل أن يحظوا بجولات استطلاعية داخل مختلف المرافق والتجهيزات التي تحتويها السفينة الحربية.
7: جيت لهذا الحفل اللي زوين، اللي انا عجبني بزاف بصراحه، حيت اهتموا لينا حنايا اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه وعاملونا بمعامله زوينه، وكنقدم الشكر لجلاله الملك نصره الله محمد السادس.
8: انا جيت انا والطفل ديالي من مدينه سلا ومن ذوي الاحتياجات الخاصه باش نشاركوا في هذه البادره الطيبه اللي دار صاحب الجلاله الله ينصرو العائلات والاطفال ديالهم. وجينا لافريكات ديال محمد السادس مارينا الرويال اللي صراحه كان واحد الاستقبال رائع وكانت انشطه رائعه واستفدنا بزاف وشكرا لكم.
4: وفي ختام البرنامج وزعت هدايا رمزيه على الاطفال وذويهم والتقطت صوره جماعيه تذكاريه لتخليد هذه اللحظه المميزه.
9: كنشكركم بزاف على هذه المبادره، جات زوينه بزاف، وكنشكركم على الانشطه اللي درتوا لنا اليوم، وكنشكر سيدنا الله ينصره.
4: إن هذه المبادرة النبيلة تعكس العناية الموصولة التي يوليها جلالة الملك نصره الله لأطفال في وضعيات إعاقة، وتجسد بعدها الإنساني والاجتماعي مؤكدة حرص المؤسسة الملكية على ترسيخ قيم التضامن والتكافل وتعزيز الروابط بين القوات المسلحة الملكية والمجتمع، بما يكرس البعد الاحتفالي لعيد العرش المجيد كرمز للوحدة الوطنية والوفاء للعرش العلوي المجيد.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
3: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
10: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
11: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيواني على استماتته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
3: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، نظمت سفارة المغرب بواشنطن حفل استقبال بهيج أقيم في قاعة الأمريكيتين الفسيحة، وجمع ثلة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية، إضافة إلى العديد من شركاء وأصدقاء المملكة. وفي باريس احتفلت سفارة المغرب والبعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بعيد العرش المجيد في حفل استقبال احتضنه قصر بافيون دوفين العريق بحضور شخصيات بارزة من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية الفرنسية والمغربية. بدورها سفارة المملكة المغربية في إسبانيا نظمت حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل شهد حضور شخصيات إسبانية من الأوساط السياسية والمؤسساتية إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بإسبانيا وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وبرلمانيين وفاعلين في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية. سفارة المغرب في بروكسل كذلك احتفلت بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عشر أسلافه المنعمين. حفل الاستقبال جرى بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين معتمدين في بروكسل والعديد من الشخصيات من مختلف المشارب، إضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية المغربية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في السنغال حفل استقبال بهيج بمناسبة تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. حفل حضره عدد من المسؤولين السنغاليين من بينهم وزير الداخلية والأمن العام إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال وممثلين عن الطوائف الدينية وشخصيات مدنية وعسكرية ورياضية. وفي القاهرة نظمت سفارة المغرب في مصر حفل استقبال بهيج بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. حفل تميز بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بمصر وشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والفن وممثلي عدد من المنظمات الدولية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في رام الله حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. حفل يعكس عمق العلاقات المغربية الفلسطينية بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء ورجال دين وشخصيات سياسية ووطنية واقتصادية وثقافية ومسؤولين في الأجهزة الأمنية وممثلين عن القوى والفصائل والنقابات والاتحادات الشعبية.
14: الخبر من المصدر
15: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
14: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
16: فرقة المسيرة الخضراء للطيران الاستعراضي التابعة للقوات الملكية الجوية تبهر المصطافين وزوار شاطئ مارتيل ب27 مناورة جوية وتشكيل استعراضية في غاية الانسجام والدقة. فرقة المسيرة الخضراء الاستعراضية حولت سماء المدينة الشاطئية إلى مسرح للفرجة والدهشة، وذلك احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. على مدى نحو 20 دقيقة عاشت الجماهير المحتشدة على امتداد شاطئ مارتيل لحظات استثنائية وهي تتابع 7 طائرات من طراز كاب 232 تشق زرقة السماء في حركات متناسقة ومناورات دقيقة. ولم تكن هذه اللوحات مجرد استعراض للمهارة الجوية، بل حملت في ثناياها رسائل رمزية ووطنية.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
15: ريم راديو.
14: ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
15: ريم راديو.
14: إذاعة
17: إذاعة الأخبار المغربية.
18: بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الوضع بالمنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي مع رئيس الأمريكي. وأوضحت الوكالة أن ولي العهد السعودي أكد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأضافت الوكالة أنه تم خلال هذا الاتصال أيضا استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.
17: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
19: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
17: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر.
13: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، نظمت سفارة المغرب بواشنطن حفل استقبال بهيج أقيم في قاعة الأمريكيتين الفسيحة، وجمع ثلة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية، إضافة إلى العديد من شركاء وأصدقاء المملكة. وفي باريس احتفلت سفارة المغرب والبعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بعيد العرش المجيد في حفل استقبال احتضنه قصر بافيون دوفين العريق بحضور شخصيات بارزة من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية الفرنسية والمغربية. بدورها سفارة المملكة المغربية في إسبانيا نظمت حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حفل شهد حضور شخصيات إسبانية من الأوساط السياسية والمؤسساتية إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بإسبانيا وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وبرلمانيين وفاعلين في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية. سفارة المغرب في بروكسل كذلك احتفلت بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. حفل الاستقبال جرى بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين معتمدين في بروكسل والعديد من الشخصيات من مختلف المشارب، إضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية المغربية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في السنغال حفل استقبال بهيج بمناسبة تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. حفل حضره عدد من المسؤولين السنغاليين من بينهم وزير الداخلية والأمن العام إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال وممثلين عن الطوائف الدينية وشخصيات مدنية وعسكرية ورياضية. وفي القاهرة نظمت سفارة المغرب في مصر حفل استقبال بهيج بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. حفل تميز بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بمصر وشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والفن وممثلي عدد من المنظمات الدولية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في رام الله حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. حفل يعكس عمق العلاقات المغربية الفلسطينية بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، ووزراء ورجال دين وشخصيات سياسية ووطنية واقتصادية وثقافية، ومسؤولين في الأجهزة الأمنية، وممثلين عن القوى والفصائل والنقابات والاتحادات الشعبية.
17: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. حالة الطقس.
18: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن يبقى الطقس حارا بكل من وادي ملوية وسهول تدلى وارحمنا وداخل منطقة الغرب والشيضمة ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الصحراوية. ومن المرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة مسحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة داخل منطقة سوس وبالقرب من السواحل. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجهة المتوسطية وبالبغاز، وهادئا بشمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إن غميس نمكورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن قماب راديو
0: أخبار المغرب والعالم.
2: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستقومان بتعليق أي هجوم على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط، وذلك بالنظر إلى أن الخطوط العريضة لاتفاق قد تم التوافق عليها. الرئيس الأمريكي كتب على منصته ثروت سوشال أن هذا الاتفاق سيتضمن الفتح الفوري والكامل والتام لمضيق هرمز، فضلا عن إنهاء تهديد نووي الإيراني. وأضاف استجابة لهذا الطلب ومن أجل مستقبل العالم وكذلك من أجل بقاء إيران مزدهرة ومتعافية، وافقت على إلغاء الهجوم شريطة التوصل بسرعة إلى اتفاق وتنضم دولة إسرائيل إلي في هذا الالتزام. غير أن ترامب هدد بأن الولايات المتحدة مستعدة لضرب جمهورية إيران الإسلامية بمستويات من الرعب العسكري والقوة والشدة لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح للصحفيين بأنه يعتزم استئناف الضربات العسكرية واسعة النطاق لإجبار النظام الإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإن ترامب كان قد أمر بشن هجوم جديد على إيران بهدف إرغام طهران على الاستسلام، على أن يبدأ الهجوم خلال نهاية الأسبوع ويستمر عدة أيام.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بأمر من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، وفي إطار احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد العرش المجيد، نظمت البحرية الملكية سلسلة رحلات بحرية ترفيهية على متن فرقاطاتها لفائدة مجموعة من الأطفال في وضعيات إعاقة.
3: من الأنشطة البحرية والترفيهية والتوعوية
2: انطلقت هذه الرحلات من الموانئ العسكرية بكل من أكادير، القصر الصغير والدار البيضاء، وخلال كل رحلة استقبل حوالي 40 طفلا مرفوقين بأبائهم، حيث أتيحت لهم فرصة استكشاف الحياة البحرية عن قرب في أجواء تطبعها البهجة والسرور.
4: كتنظم البحرية الملكية بتنسيق مع باقي مكونات القوات المسلحة الملكية خرجات بحرية لفائدة أطفال العسكريين والعسكريين المتقاعدين في وضعية إعاقة، باش يعيشوا لحظات الفرح والترفيه ويكتشفوا الفضاء البحري ويستمتعوا بجماله رفقة ذويهم.
2: اعتمدت البحرية الملكية برنامجا متكاملا شمل استقبال المستفيدين في الحاميات العسكرية ومن ثم نقلهم إلى الموانئ المعنية، إضافة إلى أنشطة مختلفة. اشتملت الفعاليات على ورشات في الكاياك والزوارق الشراعية وشروحات مبسطة حول تقنيات الإبحار، إلى جانب أنشطة ترفيهية متعددة. وقد حرصت القيادة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلامة المشاركين، من بينها مرافقة طاقم طبي متخصص لهم طوال مدة الرحلة. وعند صعود الأطفال على متن الباخرة استقبلوا بكلمة ترحيبية قبل أن يحظوا بجولات استطلاعية داخل مختلف المرافق والتجهيزات التي تحتويها السفينة الحربية.
5: جيت لهاد الحفل اللي زوين اللي انا عجبني بزاف بصراحه، حيت اهتموا لينا حنايا اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه وعاملونا بمعامله زوينه، وكنقدم الشكر لجلاله الملك نصره الله محمد السادس.
6: انا جيت انا والطفل ديالي من مدينه سلا ومن ذوي الاحتياجات الخاصه باش نشاركوا في هذه البادره الطيبه اللي دار صاحب الجلاله الله ينصرو العائلات والاطفال ديالهم. وجينا لافريكات ديال محمد السادس مارينا رويال اللي صراحه كان واحد الاستقبال رائع وكانت انشطه رائعه واستفدنا بزاف وشكرا لكم.
2: وفي ختام البرنامج وزعت هدايا رمزيه على الاطفال وذويهم، والتقطت صوره جماعيه تذكاريه لتخليد هذه اللحظه المميزه.
7: كنشكركم بزاف على هذه المبادره، جات زوينه بزاف، وكنشكركم على الانشطه اللي درتوا لنا اليوم، وكنشكر سيدنا الله ينصره.
2: إن هذه المبادرة النبيلة تعكس العناية الموصولة التي يوليها جلالة الملك نصره الله لأطفال في وضعيات إعاقة، وتجسد بعدها الإنساني والاجتماعي، مؤكدة حرص المؤسسة الملكية على ترسيخ قيم التضامن والتكافل وتعزيز الروابط بين القوات المسلحة الملكية والمجتمع، بما يكرس البعد الاحتفالي لعيد العرش المجيد كرمز للوحدة الوطنية والوفاء للعرش العلوي المجيد.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
10: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
11: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقع على الأغنية المغربية.
12: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيوان على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
10: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
9: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
13: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
9: ريم راديو،
8: الخبر من المصدر.
14: توجت بالقطب الفلاحي بمداغ في إقليم بركان التعاونيات المتميزة المشاركة في النسخة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بالسعيدية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
15: دي المشاركه الثالثه ديالنا في معرض ديال السعيديه، وحنا كنكونوا كل سنه جد سعداء بهذه المشاركه هذه اللي كتضيف لنا بزاف في الكارير ديالنا.
16: التوج ديالي اليوم اللي جا في المرحله الثانيه ما بعد بين اليوم 50 تعاونيه هو السادس على التوالي. الحمد لله هذا التوج هذا بهذه الجائزه التمييز كيحفزنا باش نزيدوا القدام.
14: الحفل الختامي لهذه التظاهره تميز بتوزيع جوائز التميز على التعاونيات الفائزه بناء على تقييم دقيق استند إلى معايير محددة للابتكار والجودة.
17: كتنظم مشاركة أكثر من 150 تعاونية كتمثل جميع أقاليم ديال المملكة، منها تقريبا 115 تعاونية من أقاليم الجهة الشرقية و35 تعاونية من باقي جهات المملكة.
14: هذه المبادرة محطة لتثمين مجهودات التعاونيات المشاركة وتتويج مبادراتها الرامية إلى تطوير المنتوج المحلي والارتقاء به على مستوى الجودة والتسويق وتجديد أساليب العرض.
8: إذاعة الأخبار المغربية،
9: ريم راديو،
8: الأخبار على مدار الساعة.
18: إن غمزني الكرة، إن مادن دينامورن
19: دكراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسة، تونونت، جوسكزين غميسن، جماب راديو.
9: غيم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.
10: بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء اختتمت فعالية الدورة الرابعة لمهرجان الظاهرة الغيوانية، تظاهرة شكلت مناسبة للاحتفاء بالتراث الموسيقي المغربي وإبراز غنى الموروث الغيواني. السهرة الختامية لهذه التظاهرة تميزت بتقديم عروض فنية أحيتها مجموعات غناوة فيزيون ومسناوة وجمال الغيواني وسط تفاعل لافت من الجمهور.
11: الغاية من هذا المهرجان هو الدفاع عن هذا اللون الغنائي الذي بصم الأغنية المغربية خلال المسيرة ديال الأغاني في المغرب، وأصبح جزءا لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل. لا يمكننا أن نتحدث عن التراث المغربي برمته دون أن نتكلم عن الأغنية الغيوانية وما كان لها من وقح على الأغنية المغربية.
12: نجد سعداء بتواجدنا في الدورة الرابعة للمهرجان الظاهرة الغيوانية من تنظيم جمعية المغاربة المهاجرين، ولحقيقة احنا سعداء بتواجدنا للمرة الرابعة، وكنشدوا بحرارة على الأستاذ سي جمال الغيواني على استماته في الاحتفاء بهذا اللون الغنائي.
10: هذا المهرجان من شأنه الإسهام في إشعاع الظاهرة الغيوانية والتعريف بها لدى الأجيال الصاعدة من خلال تقريب الشباب من هذا الموروث الفني المغربي، بما يساهم في ضمان استمراريته والحفاظ على مكانته ضمن المشهد الثقافي الوطني.
8: إذاعة الأخبار المغربية
9: غيم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
20: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة من الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعملات وأقاليم وادي الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وترودانت وزقورة ورشدية وأوسرد وبجدور. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها وخلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم مراكش وابن ملال والفقيه بن صالح وقلعة سراغنة. كما تتوقع المديرية تسجيل طقس حار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة من الأحد إلى الاثنين بعملات وأقاليم أجدير الدوتنان وارحمنا واليوسفية وخنيفرة وتوليد وخريبقة وسطات وششوة وقرسيف وتازة والعيون وطرفايا وقلميم وطنطان. ومن المرتقب كذلك تسجيل الظاهرة ذاتها خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي بن نور وشتوكا إتباها وإنزقان إتملول وسيدي إفني وتزنيت وصويرة والدريوش والنظور ووجدة وأنقاد
9: غيم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة
0: وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية،
22: ريم راديو.
14: الجالية المغربية المقيمة بجهة مدريد تحتفي في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.
23: الهدف من الأساسي هو نرجع ديك الروابط مع البلد الأم ونعطيه هذه القيمة، على أساس أن هناك يعني هذه الإعادة هذه كنعتبرها نوع من إعادة البيع.
14: المئات من أفراد الجالية المغربية من جامعيين ومحامين ورجال أعمال وأطر وتجار ورياضيين وفاعلين جمعويين التأموا بضواحي مدريد للاحتفاء بهذه المناسبة وتجديد التعبير عن تعلق الجالية ووفائها للعرش العلوي المجيد.
24: فرحان بزاف على هذا النهار، هذا اليوم نهار العيد العرش 27 سنة.
25: سعيدة بزاف وفخورة بهذه الدعوة الكريمة من القنصلية المغربية بإسبانيا باش نشارك مع أخوتي المغاربة المقيمين في إسبانيا وبالأخص في مدينة مدريد.
14: تخللت الأمسية فقرات موسيقية متميزة، كما تميز الحفل بتسليم شهادات تقديرية لعدد من أفراد الجالية المغربية.
22: غيم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.
26: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
22: ريم راديو،
21: الإذاعة الأقرب إليكم.
22: ريم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.
27: فرقة المسيرة الخضراء للطيران الاستعراضي التابعة للقوات الملكية الجوية تبهر المصطافين وزوار شاطئ مارتيل ب27 مناورة جوية وتشكيل استعراضية في غاية الانسجام والدقة. فرقة المسيرة الخضراء الاستعراضية حولت سماء المدينة الشاطئية إلى مسرح للفرجة والدهشة، وذلك احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. على مدى نحو 20 دقيقة عاشت الجماهير المحتشدة على امتداد شاطئ مارتيل لحظات استثنائية، وهي تتابع 7 طائرات من طراز كاب 232 تشق زرقة السماء في حركات متناسقة ومناورات دقيقة. ولم تكن هذه اللوحات مجرد استعراض للمهارة الجوية، بل حملت في ثناياها رسائل رمزية ووطنية.
22: ريم راديو،
21: ريم راديو، الخبر من المصدر.
22: ريم راديو.
21: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
22: والقضايا الراهنة
21: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
22: ريم راديو،
21: أخبار المغرب والعالم
20: بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الوضع بالمنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي مع رئيس الأمريكي. وأوضحت الوكالة أن ولي العهد السعودي أكد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأضافت الوكالة أنه تم خلال هذا الاتصال أيضا استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.
26: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
26: ريم راديو.
9: ريم راديو.
26: أخبار المغرب والعالم.
14: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، نظمت سفارة المغرب بواشنطن حفل استقبال بهيج أقيم في قاعة الأمريكيتين الفسيحة، وجمع ثلة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية، إضافة إلى العديد من شركاء وأصدقاء المملكة. وفي باريس احتفلت سفارة المغرب والبعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بعيد العرش المجيد في حفل استقبال احتضنه قصر بافيون دوفين العريق بحضور شخصيات بارزة من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية الفرنسية والمغربية. بدورها سفارة المملكة المغربية في إسبانيا نظمت حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27

0: لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. حفل الاستقبال جرى بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين معتمدين في بروكسل والعديد من الشخصيات من مختلف المشارب، إضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية المغربية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في السنغال حفل استقبال بهيج بمناسبة تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. حفل حضره عدد من المسؤولين السنغاليين من بينهم وزير الداخلية والأمن العام إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السنغال وممثلين عن الطوائف الدينية وشخصيات مدنية وعسكرية ورياضية. وفي القاهرة نظمت سفارة المغرب في مصر حفل استقبال بهيج بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. حفل تميز بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بمصر وشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والفن وممثلي عدد من المنظمات الدولية. كما أقامت سفارة المملكة المغربية في رام الله حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. حفل يعكس عمق العلاقات المغربية الفلسطينية بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء ورجال دين وشخصيات سياسية ووطنية واقتصادية وثقافية ومسؤولين في الأجهزة الأمنية وممثلين عن القوى والفصائل والنقابات والاتحادات الشعبية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن يبقى الطقس حارا بكل من وادي ملوية وسهول تدلى وارحمنا وداخل منطقة الغرب والشيضمة ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الصحراوية. ومن المرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة مسحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة داخل منطقة سوس وبالقرب من السواحل. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وهادئا بشمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

0: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة.